صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية أرسالنا لليوم الأربعاء 23 أيلول 2026. عم نعيش الأسبوع الأخير من أيلول اللي طرفه بالشتي مبلول على ما يبدو في أمطار جاية بالأيام الجاية. من حي كل عم بيتابعونا بوقت مبكر هلأ عم يسمعونا على الطريق متوجهين إلى عملهم، نتمنى لكم الوصول بالسلامة. برامجنا منوعة مثل كل يوم عبر صوت كل لبنان، نبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة وجولة على الصحف الصادرة ببيروت، بعد نشرة 8:15 منكون مع صبحية ندى. بعد موجز 10:15 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم، 11:30 خبر مريم، 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وبعد نشرة 2:15 نشاطات مع سلام اللحام، 3:30 استوديو الحدث بالتعاون مع DW عربية بألمانيا وخلدون زين الدين. أربعة وثلث حلقة من برنامج هيك غنوا، 5:15 راديو راما، و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. وتابعوا معنا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من BBC، و10 من موسكو إلى بيروت برنامج من قناة RT روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، نهار موفق للجميع ويسعد صباحكم.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق

صباح الخير إليكم. العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. في نيويورك انطلقت أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين في أكبر حشد بحثاً عن مخرج للحروب والأزمات التي تجتاح الدول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتتح المناقشة العامة متناولا الملف الإيراني وقضايا إقليمية ودولية، وقال توقع أننا سنتوصل لصفقة مع إيران وإلا ستواجه إيران الجحيم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعتبر أن لبنان كامل السيادة وقادر على نزع سلاح حزب الله واستعادة الأمن لجميع اللبنانيين. أمير قطر أعرب عن اقتناع بلاده بحل الأزمة في الخليج عبر الطرق الدبلوماسية، معتبرا أن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطقة الوصاية. أما الرئيس التركي فرأى أنه ينبغي للأطفال الفلسطينيين أن ينعموا بالأمن. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس نواف سلام أن لقاءاته التي شملت الأمين العام والعاهل الأردني ورئيس الوزراء القطري إلى جانب مسؤولين آخرين تناولت أولويات لبنان، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش واستمرار الوجود الدولي في الجنوب. كذلك شارك الرئيس سلام في القمة متعددة الأطراف التي تستضيفها أمريكا ويترأسها الرئيس دونالد ترامب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، وآخرها خلال ساعات الفجر قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة المنصوري على مدى أكثر من نصف ساعة ونصف، وقصف مدفعي استهدف وادي سلوق لجهة مجد السلم ولجهة تولين، وقصف مدفعي استهدف وادي زبقين واستهدف محيط ميفادون وزوطر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما سجل 4 تفجيرات في بلدة الخيام وأخرى في بلدة المنصوري. أفادت صحيفة إسرائيل اليوم بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن غارات على الجنوب لبنان، مشيرة إلى توجيه تحذيرات لسكان الجليل الغربي من احتمال سماع دوي انفجارات قوية. تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماع استثنائي عند 10:30 للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل والسائقين. رابطة موظفي الإدارة العامة دعت الالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا مع التعطيل القصري يوم الجمعة.

من كل أسبوع. مطار رفيق الحريري الدولي وصل الوفد السوري، ومن المرتقب أن تشمل الزيارة جولة على المسؤولين في لبنان، يتقدمهم الرئيسان عون وبري لبحث ملفات اقتصادية وخدماتية واستثمارية. وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد السوري: بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية قديمة، نريد البدء بعلاقة صحية، ونحضر اليوم كشريك للبنان ولا منافسة معه. في نبأ الأخير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن مسؤولا أمريكيا التقى وفدا إيرانيا لمدة 3 ساعات على هامش أعمال الأمم المتحدة، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية. واعتبر ترامب أنه من مصلحة إيران توصل لاتفاق، مشيرا إلى أن هناك خيارين أمامها أحدهما سيء. وتوقع ترامب تراجع الأسعار بشكل كبير فور انتهاء الحرب، لسيما أسعار النفط، مشيرا لأنه يعمل مع الرئيس الأوكراني لإيجاد حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي يريد عقد اجتماع لإنهاء الحرب، فيما قال للرئيس الأوكراني أن الضربات التي تستهدف قدرات التكرير داخل روسيا تؤثر بشدة على أسعار الديزل. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة Oasis Devie، الأشرفية شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

البداية مع عناوين النهار. سلام يركز في نيويورك على الوجود الدولي في الجنوب. الحكومة في مواجهة المطالب الاجتماعية. التعديل الحكومي هل تطيح الكسارات وزيرة البيئة؟ قمة شي ترامب نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين.

وكتبت النهار اليوم تحت عنوان سلام يطرح في نيويورك مطالب لبنان التفاوضية، خلية وزارية تتولى معالجة الضغوط الاجتماعية، بدأت تتبلور الأطر العملية للطروحات اللبنانية التي يثيرها رئيس الوزراء نواف سلام في لقاءته في نيويورك على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي افتتحت أمس، إذ تتناول المطالب اللبنانية المتصلة بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش، فيما يشكل المحور الأساسي فيها معالجة الواقع الذي سينشأ عن انتهاء الانتداب الدولي لقوة اليونيفيل في نهاية السنة. وإذ تتواصل اللقاءات سلام التي باشرها الاثنين الماضي وأمس، سيلقي رئيس الحكومة كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، فيما ينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد جولة أخرى من اللقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفيما تردد على نطاق واسع أن ثمة اتجاها إلى طرح اقتراح وسطي للتمديد لليونيفيل لمدة 6 أشهر يجري العمل على تسويقه، نفت أوساط رئيس الحكومة للنهار هذا الأمر وأوضحت أن لا صحة لوجود طرح متكامل للتمديد لليونيفيل، بل تأكيد على أهمية وجود دولي في الجنوب. هذا واتسمت الكلمة التي ألقاها الرئيس سلام أمام الجالية اللبنانية في لقاء أقيم في القنصلية العامة في نيويورك بدلالات بارزة لجهة السقف السياسي المرتفع الذي تضمنته مواقفه، إذ أعلن أنه في موضوع السلاح اتخذنا قرارات مهمة ومصيرية ونحن ماضون في تنفيذها مهما كانت الصعوبات. هدفنا واضح، أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها، ويكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، ويكون الجيش والقوى الشرعية وحدهما مسؤولين عن أمن اللبنانيين. وسط هذه الأجواء الضاغطة ميدانيا ودبلوماسيا، تتصاعد أيضا معالم الإرباكات الاجتماعية مشحونة بارتفاعات مضطردة ونارية يوميا في أسعار المحروقات، ويحدد الاتحاد العمالي العام السبت مصير إضراب سيدعو إليه مطلع الأسبوع.

نقرأ بعض العناوين في النهار أيضا. غليان في القطاعين العام والخاص وتحركات وإضرابات لتحصيل الحد الأدنى. الاتحاد العمالي العام يلوح بالتصعيد. نقابة عمال مياه لبنان الشمالي تطالب بزيادة بدل النقل. الأسرى اللبنانيون في المعتقلات الإسرائيلية غموض ولا معلومات وافية. قضية الأسرى اللبنانيين في إسرائيل ستحط على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف مع استمرار الرفض الإسرائيلي للكشف عن مصيرهم. تلامذة زوطر الغربية يدرسون على أنغام المسيرات. وفي النهار أيضا، هل تطيح المواجهة مع الكسرات وزيرة البيئة؟ الوزيرة تمارا الزين تقول للنهار: نتعرض لضغوط ولن نتراجع.

وإلى أسرار الآلهة في النهار في ظل عدم إقرار قانون التفرغ في مجلس الوزراء، ينفذ عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابا عن العمل ما يحول دون انطلاقة العام الجامعي الجديد. أدى رفض قرار دمج مدارس في عدة من المناطق إلى تأخر العام الدراسي في المدارس الرسمية، خصوصا أن الرفض يأتي مدعوما من جهات سياسية وحزبية تتصدى لوزيرة التربية ريما كرامي. في أسرار النهار أيضا، أظهر مؤشر اقتصادي عالمي أن سعر الهامبرجر في لبنان تفوق أسعار كل من الإمارات والسعودية ولو بفارق بسيط، بما يؤكد وجود لبنان على لائحة الدول المرتفعة الثمن. يقول مصدر متابع إن النائب محمد رعد ابتعد كليا عن ترتيب العلاقات بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وأن آخرين يتابعون هذا الملف بوساطة غير مباشرة.

وإلى عناوين اللواء. سلام يشارك في اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية. ماكرون وأردوغان والملك عبد الله والشيخ تميم رفض انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان ودعم قوة بديلة لليونيفل. ترامب، كوشنر وويتكوف سينهيان الأزمة مع إيران. السعودية ومصر وباكستان وتركيا لضمان حرية الملاحة في المنطقة. واشنطن تبني قاعدتين عسكريتين في غرينلاند.

نقرأ من منشات اللواء. قالت مصادر سياسية مطلعة إن حضور لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يكتسب أهمية من حيث نقل مواقف لبنان ولاسيما من موضوع المفاوضات وحصرية السلاح ومواصلة إسرائيل لاحتلالها أراضٍ في الجنوب. وأشارت إلى أن تنسيقا تم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول مشاركة الأخير في هذه الاجتماعات على أن تكون له لقاءات يطرح في خلالها موضوع القوة البديلة عن اليونيفيل. وبحسب المعلومات ينتقل الرئيس سلام من نيويورك إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل ويلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو السبت، ولكن لا شيء رسميا بعد. وكانت مفاجأة الأمم المتحدة مساء لقاء الرئيس الأمريكي ترامب بعد إلقاء كلمته مع الوفد الإيراني الذي شارك في أعمال الجمعية العامة بحضور مستشاري ترامب ويتكوف وكوشنر. ومساء التقى سلام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في نيويورك بحضور الوزير راجي، وجرى خلال الاجتماع البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة ولا سيما التصعيد الإقليمي وسبل خفضه إضافة إلى الأوضاع في غزة. وتناول البحث مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ والعمل على إيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وعلى هذا تتواصل الاتصالات الفرنسية والإيطالية ومن بعض الدول الأوروبية والعربية المتحمسة للمشاركة في القوة الجديدة، لكن لم تظهر أي نتائج عملية حتى الآن بسبب الشروط الأمريكية والإسرائيلية المعرقلة والرافضة لمشاركة بعض الدول فيها مثل فرنسا أو تركيا أو حتى سويسرا كما قيل.

صحيفة الأخبار أعلنت اليوم التشكيلات القضائية محاصصة بين عبود والحاج والقصر. من يقرر هويات الضباط، الجيش أم إسرائيل؟ نيويورك، فرصة الدبلوماسية.

ونتابع مع عناوين الجمهورية. لبنان يتمسك بالألف وسبعمائة وواحد واليونيفل والجيش، خياران أمام ترامب، إبرام اتفاق أو إبادة إيران، اللقاء المستحيل بين ترامب وبيزشكيان، المنصات الرقمية الصينية، فضاء جديد للدبلوماسية.

نقرأ من منشات الجمهورية: في خطوة تجمع بين تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من جهة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة ثانية، أحال وزير المال ياسين جابر إلى نيابة العامة المالية عبر وزارة العدل كتابا يتضمن لائحة بأسماء أكثر من 100 مؤسسة من المكلفين الكبار تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقا للأصول. وفي موازاة هذا التشدد في ملاحقة حالات عدم الامتثال، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية بما يتيح للمكلفين الراغبين في الالتزام وتسوية أوضاعهم الاستفادة من تخفيضات على الغرامات ضمن الشروط والمهل المحددة في مقاربة تقوم على عدم التساهل مع التهرب مقابل تسهيل عودة المكلف الملتزم إلى الانتظام الضريبي. وجاء الإحالة إلى نيابة العامة المالية بعد متابعة قامت بها الإدارة الضريبية لملفات المؤسسات المعنية وتوجيه الإنذارات إليها لتسوية أوضاعها وتسديد المستحقات المترتبة عليها، إلا أن استمرار عدد منها في التخلف أو الامتناع عن الدفع استدعى الانتقال من مرحلة المطالبة الإدارية إلى الملاحقة أمام نيابة العامة المالية.

0: ونقرأ من أسرار الجمهورية: المسار القضائي الذي بدأته مؤسسة مالية رسمية ضد مسؤولين ماليين ومتمولين حاليين وسابقين لا يبدو محليا فقط، إذ يتقاطع مع تحقيقات وإجراءات في عدد من الدول الأوروبية. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

صاحبة الجلالة. أهلا بكم مجددا ونتابع مع نوين الديار. هل تنفجر الأزمات في وجه الحكومة؟ واشنطن تضع السلاح والمال على الطاولة وتفاوض صعب حول الجنوب. عون كفى استقواء بالخارج ضد بعضنا في الداخل خدمة لأعداء لبنان. أين صارت اللجنة الخماسية وكيف طوت واشنطن صفحتها؟ مسألة وقت فقط. ماذا وراء تسريبات جيروزاليم بوست عن قرب صدام عسكري مع سوريا؟ لقاء أمريكي إيراني في نيويورك. ترامب الاتفاق بعد الانتخابات. في عناوين الديار أيضا: بعد الاستياء المسيحي إلغاء بيع مدرسة الناصرة. نقيب الفنانين للديار: نعمل على إطلاق مكتب للإنتاج الدرامي.

تعليقا على الكلام المتداول عن إمكان تغيير عدد من الوزراء، أكدت أوساط سياسية للديار أن المشكلة لا تكمن في شخص الوزراء أو في أدائهم الفردي، بل في نهج الحكومة ككل وطريقة إدارتها للملفات واتخاذها للقرارات، مشيرة إلى أن تبديل الوجوه لن يؤدي إلى تغيير جوهري إذا بقيت الآليات نفسها معتمدة، لافتا إلى وجود أسلوب عمل بات يحتاج إلى مراجعة سياسية وإدارية شاملة. لذلك فإن أي تغيير شكلي في التركيبة الوزرية من دون تعديل النهج وآلية العمل لا يعالج أصل المشكلة. من جهتها تجزم مصادر معراب على أنه في حال تقرر أن تكون هناك استقالة قوتية من الحكومة فلن تكون جزئية أو محصورة بوزير واحد، بل ستشمل جميع الوزراء المحسوبين عليها، لأن الأمر سيكون مرتبطا بنهج الحكومة وآلية عملها وبطبيعة القرارات التي تتخذها في الملفات الأساسية، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع لن تكون مرتبطة خلاف حول حقيبة أو وزير بعينه أو بتباين ظرفي حول بند من بنود جدول الأعمال، بل برسالة سياسية متكاملة حيال مسار العمل الحكومي والمرحلة المقبلة. لذلك أكدت مصادر وزارية أن الحل الأسرع لمعالجة أزمة الكهرباء في المرحلة الراهنة يكمن في رفع التعرفة الرسمية وفق الاقتراح الذي تقدم به وزير الطاقة، بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وخفض الكلفة الإجمالية التي يتكبدها المواطنون، ولا سيما فاتورة اشتراكات المولدات الخاصة، خصوصا أن قدرة معامل الطاقة الحالية وفق المعطيات المتوفرة تسمح بتحمل نسبة أعلى من ساعات التغذية من دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية أو استثمارات كبيرة وفورية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة يميل إلى اعتماد هذا الخيار باعتباره الأكثر قابلية للتنفيذ في المدى القصير والأقل كلفة على الخزينة، إلا أن الطرح لا يزال يفتقد إلى الأكثرية المطلوبة داخل مجلس الوزراء في ظل تحفظات سياسية وشعبية مرتبطة بتوقيت زيادة التعرفة وانعكاساتها على ذوي الدخل المحدود.

صحيفة الشرق عنوانات ترامب يهدد إيران بالجحيم وحل وسطي بالتمديد 6 أشهر لليونيفل. من روسيا إلى سوريا ولبنان، المازوت مادة مشتعلة. اتفاق الإطار بعد 3 أشهر، الجيش في المربع التجريبي.

في عناوين نداء الوطن: الحزب لا يصلي على النبي، والدولة تخشى حربا ثالثة، طهران تفاوض تحت سيف ترامب، سلام من نيويورك، لا جيشين ولا قرارين.

0: في أسرار نداء الوطن كان لبنان حاضرا بقوة على جدول أعمال العديد من اللقاءات في نيويورك، إذ استغل مجلس التعاون الخليجي اجتماعا عقد على هامش الفعاليات لتجديد دعمه لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. ويبقى المحك فيما إذا كانت هذه الخطابات الدبلوماسية ستفضي إلى توفير الحماية للبنان. في أسرار نداء الوطن أيضا تكشف مصادر مطلعة أن حزب الله يعيد فتح قنوات حضوره في صيدا عبر المناسبات الاجتماعية والدينية بتسهيل من قطب سياسي وحزبي صيداوي في إطار حسابات وتحالفات تهدف إلى تجهيل الأصوات في الانتخابات النيابية المقبلة. وتحذر المصادر من أن هذا التقارب قد يرتب تداعيات سياسية وقانونية، ومن بينها احتمال التعرض لعقوبات أمريكية. إلى عناوين الشرق الأوسط، خادم الحرمين استهداف مكة استفزاز للمسلمين، ترامب يخير طهران بين اتفاق أو الدمار الشامل، العراق يرجئ نزع السلاح إلى منتصف العام 2027. كتب محمد شقير في الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان مخاوف لبنانية من ترحيل نتنياهو المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات. لبنان لا يزال يراهن على التدخل الأمريكي للضغط على نتنياهو لتهيئة الأجواء أمام انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات لإزالة العراقيل التي ما زالت تحاصرها وتحول دون حصول اختراق يؤسس عليه لتسهيل تطبيق اتفاق الإطار على مراحل، بدءا بتوسيع المنطقة التجريبية بشمولها مدنا وقرى جنوبية محتلة وتشكيل آلية التحقق الدولية للتأكد من انتشار الجيش اللبناني فيها وخلوها من سلاح حزب الله ومقاتليه. وفي هذا السياق يراهن لبنان على اللقاء الذي عقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتسم بالإيجابية نقلا عن دبلوماسي فرنسي بارز في لبنان، لعلها تنسحب على المفاوضات في جولتها الثامنة التي تستضيفها روما للمرة الثالثة، مع أن موعد انعقادها لم يحدد حتى الساعة وهو متروك لواشنطن، على أمل كما يقول مصدر وزاري للشرق الأوسط أن تعقد قبل إجراء انتخابات الكنيست في إسرائيل. وأكد أن لبنان لا يحتمل استمرار المراوحة التي تطغى على المفاوضات، وهو الآن بأمس الحاجة إلى تحقيق انفراج يفتح الباب أمام تفعيل اتفاق الإطار على نحو يعبد الطريق أمام بدء تنفيذه على مراحل، لئلا تبقى المفاوضات معلقة على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ولفت المصدر إلى أن لبنان على استعداد ليتسلم الجيش اللبناني تلال علي الطاهر من إسرائيل، وهو لا يمانع إنشاء نقطة مراقبة فيها، وقال بأنه يأمل من واشنطن الضغط على نتنياهو لمنعه من التوسع نحو إقليم التفاح وجبل الريحان، وأضاف بأن جنوح نتنياهو لتوسعتها قد يدخله في مواجهة مع حزب الله الذي سيضطر للدفاع عن آخر موقع استراتيجي له في الجنوب باعتباره معركة وجود، وهذا ما يتحسب له نتنياهو لئلا يدفع ثمنا غاليا في حال سقط له عدد من الضباط والجنود، ما ينعكس سلبا على وضعه الانتخابي لمصلحة منافسيه على رئاسة الحكومة. صحيفة العربية الجديدة عنونت اليوم انفتاح أمريكي إيراني على الحوار في نيويورك، ترامب يرجح التوصل إلى صفقة بعد انتخابات نوفمبر، مسؤول إيراني لرويترز فتح هرمز خلال أسبوع إذا خففت أمريكا الضغط العسكري ورفعت الحصار، أمير قطر حل الأزمة في الخليج يقوم على فتح هرمز والعودة إلى المفاوضات في الطريق نحو حل دائم، الحرس الثوري جهزنا لحرب طويلة لكن هذا لا ينفي خيار التفاوض. Thank you. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. اليونيفيل خلفت الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل أثرا إنسانيا وماديا عميقا في جنوب لبنان. بدل النقل في لبنان 330 دولارا توازي الحد الأدنى للأجور. بيان رباعي من نيويورك يندد باعتداءات الحوثيين على السعودية. رئيس الوزراء البريطاني الاستيطان في الضفة الغربية يقوض حل الدولتين. ترامب أعتقد أنه سيتم التوصل إلى تسوية مع إيران. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة. شكرا للمتابعة. الموعد يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي وهادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تجريم الإفطار العلني ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
7: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدالله.
8: لا بلشي بنور حجار.
7: ليه؟
8: ببيع
7: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإليمتري
8: حتى القدير تميزع،
7: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنينيتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
9: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، معك لوفيس لبويز يزبك وإلان شديد خليفي، تنفيذ هادي الهاشم.

0: ana wino li omia.
1: لبنان بين بيروت ونيويورك استحقاقات أمنية واقتصادية ومعيشية. ترامب في افتتاح أعمال الأمم المتحدة يهدد إيران بالجحيم ولقاءات أمريكية إيرانية إيجابية. الملف اللبناني في لقاءات سلام في نيويورك ولقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني. وفد اقتصادي سوري في لبنان وتعاون استثماري مشترك. صرخة معيشية تحرك لاتحاد النقل والقطاع العام يضرب. الرئيس الإيراني وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة. العراق وعمان توقف الطيران الإيراني.
0: بالإضافة إلى الأحوال الجوية ومبتدأ وخبر مع أنطوان سليمي.
2: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جنتلي سويتش من أوتس. بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في نيويورك تتجه الأنظار إلى أروقة الأمم المتحدة حيث تتصدر الملفات الدولية والإقليمية واللبنانية المشهد من التصعيد الأمريكي تجاه إيران إلى اتصالات أمريكية إيرانية توصف بالإيجابية بالتزامن مع وصول الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. وفي الملف اللبناني لقاءات سياسية على هامش أعمال الأمم المتحدة واهتمام بالوضع اللبناني مع ترقب للقاء الرئيس نواف سلام مع الرئيس الإيراني فيما يبقى لبنان في قلب التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية. اقتصاديا، وفد اقتصادي سوري في بيروت لبحث أفاق التعاون والاستثمار المشترك في وقت يواجه فيه الداخل اللبناني ضغوطا معيشية متصاعدة تترجم بتحرك الاتحاد النقل البري، فيما يستعد القطاع العام لتحركات احتجاجية وهو يستمر في إضرابه اليوم وغدا اعتراضا على الواقع المعيشي وعلى تآكل الرواتب. وفي تطورات إقليمية، العراق وسلطنة عمان تعلنان تعليق الرحلات الجوية الإيرانية بالتزامن مع متابعة دقيقة للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة. البداية تبقى من الأمم المتحدة.
1: إذن البداية من نيويورك، حيث انطلقت أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الكبار في أكبر حشد بحثاً عن مخرج للحروب والأزمات التي تجتاح الدول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتتح المناقشة العامة متناولاً الملف الإيراني وقضايا إقليمية ودولية.
2: هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر بدوره أن لبنان كامل السيادة وحده قادر على نزع سلاح حزب الله واستعادة الأمن لجميع اللبنانيين، معلنا تأييده لاستبدال قوات اليونيفيل في لبنان. أمير قطر أعرب عن اقتناع بلاده بحل الأزمة في الخليج عبر الطرق الدبلوماسية، معتبرا أن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطقة الوصاية. أما الرئيس التركي فرأى أنه ينبغي للأطفال الفلسطينيين أن ينعموا بالأمن ولأطفال لبنان أن لا يستيقظوا تحت وقع القنابل.
0: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس نواف سلام أن لقاءاته التي شملت الأمين العام والعاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء القطري إلى جانب مسؤولين آخرين تناولت أولويات لبنان وفي مقدمها انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش واستمرار الوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وأشار سلام إلى بحث حشد الدعم لمسار التعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاح. كما بحث سلام مع رئيس الحكومة الإسبانية مستقبل الوجود الدولي جنوب لبنان، وبحث أيضا مع نائب رئيس مجلس قيادي الرئاسي اليمني تطورات لبنان واليمن وأهمية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي البلدين. كذلك شارك الرئيس سلام في القمة متعددة الأطراف التي تستضيفها أمريكا ويترأسها الرئيس دونالد ترامب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي معلومات للمدن، فإن لقاء سيعقد بين السلام والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش اجتماعات الجمعية عامة للأمم المتحدة. إلى ذلك يسود الترقب التام لما سيؤول إليه اجتماع سلام بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو المنتظر في 28 من أيلول.
1: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي التقى أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك خلال حفل الاستقبال في القنصلية العامة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام. وأشار رجي إلى أنه رغم البعد يبقى لبنان حاضرا في وجدان المغتربين، كما يبقى إيمانهم بدولة قوية وعادلة تحمي أبنائها في الداخل والخارج.
0: وفي بيروت استعرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في خلال لقائه القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان استعرض الوضع جنوب لبنان ومسألة استقراره، وشدد على أن تحقيق الاستقرار الفعلي والمستدام يتطلب حلا جذريا يؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
1: في الميدان الجنوبي تستمر الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها فجر اليوم قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة المنصوري وعددا من القرى الجنوبية، إضافة إلى تفجيرات في بلدة الخيام. حسين معنا والتفاصيل.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف وادي الزبقين والمنصوري ووادي سلوكي لجهة مجدل سلم وتولين ومحيط ميفادون زوتر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاش. كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات ضخمة في المنصوري وفي الخيام، كذلك ألقت قنابل ضوئية فوق سلوكي وحولة وطلوسة. هذا وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ونهار أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت المنصوري وحي الدير في النبطية الفوق. أما في مسلسل التفجيرات اليومي فقد فجرت قوات العدو عشرات المنازل في بلدات المنصوري وكونين وميس الجبل ومنتزهات في وادي السلوكي، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس بلدات القنطرة وزوتر الشرقية وميفدون وكفر تبنيت وبني حيان وطلوسة وبرعشيت وبيت يحون والمنصوري وسربين ووادي زبكين، وامتدت إلى مرتفعات حلتة في كفر شوبة ومنطقة سدانة في الهبارية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وفي اليوم الدولي للسلام شدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل الهدف والأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان.
4: إذا كان السلام عملا يوميا فأن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم. نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد، ويسترشد هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان.
0: على خط أمني آخر، استخدم الجيش اللبناني شمالا آليات وعناصر من قوة خاصة إلى مدخل حي خليل الرحمن عند المدخل الغربي المخيم البداوي، وتسلم حاجز القيادة العامة. هذا وطلبت مخابرات الجيش إزالة اليافطات التابعة للفصائل الفلسطينية من مدخل الحاجز. وفي السياق، أكد السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد الالتزام بأمن واستقرار لبنان واحترام سيادته ومنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرضهم. وشدد في خلال لقائه مرجعيات رسمية وروحية في طرابلس على التنسيق والتعاون بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية.
1: طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف جهودها الأمنية لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق المطار وتوقيفهم بالسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد الوزير الحجار على ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية على طريق المطار وتسيير دوريات والتشدد بالمراقبة لتأمين سلامة المواطنين والحؤول دون تعريض حياتهم للخطر. وأشارت معلومات صحفية إلى أن شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي أقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزي قرب المدينة الرياضية قبل أيام، ما أدى إلى مقتله.
0: في مسار متسارع لإعادة تنشيط العلاقات بين لبنان وسوريا، يفتتح المنتدى اللبناني السوري للاستثمار أعماله اليوم برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. الوفد السوري الوزاري الاقتصادي المشارك وصل أمس إلى بيروت على أن يقوم بجولة على المسؤولين في لبنان، ويلتقي الرئيس جوزيف عون صباح اليوم. في هذا السياق قال وزير الاقتصاد السوري من مطار بيروت: بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية ونريد البدء بعلاقة صحية. ومن نيويورك قال الرئيس السوري أحمد الشرع: على هامش مشاركتي في أعمال الأمم المتحدة نسعى إلى مساعدة الحكومة اللبنانية قدر الإمكان وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها. للوقوف عند التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية معنا عبر الهاتف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. صباح الخير.
5: صباح النور لك ولكل اللي عم بيشاهدونا.
0: صباح الخير دكتور.
5: صباح النور. هلو.
0: نعم عم بسمعك تفضل. اليوم يعني عم نشوف التطورات اللي عم بتصير جنوبا واستمرار المقاومة، وفيما هناك أيضا مساعي دبلوماسية على خط الأمم المتحدة. كيف ترى الوضع، ولسيما أن أيضا حزب الله يتمسك بسلاحه حتى الساعة؟
5: يعني واضح جدا أنه التصعيد العدواني في الجنوب مستمر، واضح جدا أنه المحتل الإسرائيلي لح يستمر بعملية الهدم والاعتداءات وتكرار الاعتداءات ونصف المنازل. ولا أعتقد أن هذا النمط مرشح للتغيير في هذه المرحلة قبل الانتخابات الإسرائيلية. لذلك يعني هذا النمط الذي وللأسف أصبح الجنوب نوع من الورقة الانتخابية الإسرائيلية يحاول أن يستخدمها المحتل الإسرائيلي في انتخاباته الداخلية، أصبح الجنوب مسرحا لمثل هذه الأحداث. هذا إضافة إلى طبيعة المحتل الإسرائيلي الذي عودنا أنه دائما يبحث عن سياسات تسمى سياسة الأرض المحروقة، أي تدمير كل ما يمكن تدميره من سبل وأسس وعناصر عودة المواطنين إلى قراهم وبلداتهم في حال توقفت هذه الاعتداءات وتمكن لبنان من تحقيق يعني التوجه إلى وقف الأعمال العدوانية وعودة المواطنين إلى منازلهم.
0: نعم، وأيضا في خلال مشاركة لبنان بالأمم المتحدة، هل ترى أن هناك قد يكون سبل للحل للملف اللبناني؟
5: يعني مشك أن لبنان يجب أن يكون حاضر في كل الأرضخة الدولية، لأن لبنان صاحب قضية وصاحب حق، وعلى الحضور اللبناني أن يكون دائما متميزا. في العام الماضي كان الحضور من خلال فخامة الرئيس، واليوم أو الحضور من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء مع وزير الخارجية. وبالطبع لبنان شارك بالأمس اجتماع موسع ضم عددا من الدول الرئيسية في المنطقة. كل هذا يدل أن لبنان حاضر في الأروقة الدولية وأن القضية اللبنانية حاضرة في الأروقة الدولية. لكن متى يمكن أن يترجم هذا الحضور إلى أفعال، وكيف يمكن أن يتحول إلى دعم إلى لبنان وإلى ضغط حقيقي على المحتل الإسرائيلي؟ ربما هذا كله مرتبط بعدة عناصر، أهمها كما قلنا الانتخابات الإسرائيلية، ولاحقا الانتخابات النصفية الأمريكية، وبالطبع لاحقا ما يحدث في المنطقة من صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعيات هذا الصراع على المنطقة بأكملها.
0: كيف تنظر إلى العلاقات اللبنانية السورية واليوم المنتدى الاقتصادي الاستثماري المنعقد في لبنان؟
5: يعني طالما أن هناك احتلال في فلسطين، فإن لبنان لديه جار رئيسي يجب أن يكون دائما على علاقة جيدة به، وهو الجار السوري. من هنا نقول أن هذه العلاقات الجيدة علاقات مفيدة لكلا البلدين، ولبنان أيضا يستفيد منها بحكم موقعه الجغرافي ودائما اضطراره إلى العبور من خلال سوريا إلى البر العربي. العلاقات المميزة لا تعني أن يكون هنالك نوع من التدخل في شؤون الآخرين، بالعكس العلاقات المميزة هي احترام طبيعة النظام في كلا البلدين وخصوصية السياسة في كلا البلدين. من هنا نقول أن المنتدى الاقتصادي اليوم الذي نأمل أن ينجح وأن يكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد اللبناني كما على الاقتصاد السوري.
0: النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا جزيلا لك.
1: معيشيا، تجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها الكارثية على حياة اللبنانيين في ظل موجة تضخم أكبر من قدرة الرواتب المتدنية على مواجهتها أو التأقلم معها.
0: في الغضون شهد قصر بعبدة سلسلة لقاءات نيابية واقتصادية ومعيشية شدد في خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن الوحدة والحوار هما السبيل لحماية لبنان، داعيا إلى عدم الاستقواء بالخارج ضد الداخل بل توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحديات. كما أكد عون دعمه لمعالجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فيما بحث مع رئيس مرفأ طرابلس خطة تطوير المرفأ وتوسعة قدراته اللوجستية. وفي الشأن الإنمائي تناول عون مع النائبين ميشيل ظهر وميشيل مرحجات زحل والبقاع والمتن، فيما عرض رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مطالب الحركة العمالية وضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية.
6: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضغطة اللي عم بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تجتمع بصورة منتظمة لسحب الفتيل من الشارع. فخامة الرئيس رحب وشدد على المؤسسات الضامنة على وجوب نجاح الضمان، في ضرورة لاجتماعات دائمة، اجتماعات عمل.
1: تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل العام والسائقين. وفي السياق المعيشي أيضا حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بعد اجتماع طارئ من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني ولا سيما الفئة الشعبية أمام مرحلة بالغة الخطورة.
0: تربويا أعلن نقابة المعلمين مواصلة اتصالاتها لزيادة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة والتنقل، مطالبة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات وإدراج 450 مليار المتبقية في موازنة 2027، ولوحت بتحرك النقابي في حال عدم الاستجابة. توازيا دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا مع التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن مسؤولا أمريكيا التقى وفدا إيرانيا لمدة 3 ساعات مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية، واعتبر أن من مصلحة إيران التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن هناك خيارين أمام إيران أحدهما سيء للغاية. وفي هذا السياق أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الاجتماع مع الإيرانيين إلى جانب زميله جاريد كوشنر سار على ما يرام، قائلا أشعر بحالة جيدة.
0: هذا ونقلت صحيفة إسرائيل يوم عن مصادر أمريكية قولها أن اجتماع ممثلين أمريكيين مع الوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي كان مخططا له مسبقا، وأشارت إلى أن اللقاء بحث شروط استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز من دون التوصل إلى اتفاق بشأن معظم نقاط الخلاف. إلى ذلك وصل فجر اليوم إلى نيويورك الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في السياق شدد مجلس خبراء القيادة في إيران على أن دعم المقاومة وحزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن سياسة استراتيجية. أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطري بغداد ومسقط لن يستقبل الرحلات الجوية الإيرانية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ضباب جبلا واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر، والحرارة تتراوح بين 22 و30 درجة ساحلا وبين 13 و30 بقاعا.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولد تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: مبتدأ وخبر مع أنطوان سليمي.
1: لم يعد التحذير من انفجار اجتماعي في لبنان مجرد تحذير من غلاء المعيشة، ولا من تراجع القدرة الشرائية، ولا من عجز الرواتب. صحيح أن الحكومة مطالبة بالتحرك لتخفيف الضغط عن اللبنانيين، لكن السؤال السياسي الأهم هو: هل يمكن معالجة اقتصاد بلد فيما يبقى احتمال الحرب جزءا من حياته اليومية؟ فماذا تستطيع خلية اقتصادية في الحكومة أن تفعل أمام حرب دائما متوقعة؟ ولأن الاقتصاد يحتاج إلى الاستقرار كي يتعافى، والاستثمار يحتاج إلى الثقة، والسياحة تفرض الأمان، والمؤسسات تبحث عن أفق سياسي واضح، تصبح مسألة قرار الحرب والسلم مسألة اقتصادية لا مجرد مسألة سيادية أو دستورية. فالانفجار الاجتماعي لا يبدأ بالضرورة في الشارع، قد يبدأ بصمت، بهجرة إضافية، بمؤسسات ومدارس ومستشفيات ومعامل مهددة بالإقفال، وباقتصاد غير شرعي يتوسع، وبمواطن لا يثق بأن الدولة قادرة على حماية مستقبله. لذلك فإن معالجة الأزمة المعيشية مطلوبة وعاجلة، لكن نجاحها مرتبط بسؤال سياسي أكبر: هل يستطيع لبنان أن يبني اقتصادا مستقرا فيما لا تملك سلطته التنفيذية وحدها قرار الحرب ولا توقيت التفاوض؟
0: مبتدأ وخبر مع أنطوان سليمي عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. ترامب في افتتاح أعمال الأمم المتحدة يهدد إيران بالجحيم، ولقاءات أمريكية إيرانية إيجابية. الملف اللبناني في لقاءات سلام في نيويورك، ولقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني. وفد اقتصادي سوري في لبنان وتعاون استثماري مشترك. صرخة معيشية، تحرك لاتحاد النقل والقطاع العام يضرب. الرئيس الإيراني وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة. العراق وعمان توقفان الطيران الإيراني. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ومبتدأ خبر مع أنطوان سليمي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: الوجهة الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
1: Being here today is a good opportunity for me to remark that
2: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود، ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم، وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره، ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم وقدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
0: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
3: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of.
2: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء، منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان، ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات، ووقفت إلى جانب لبنان خلال، إذا صح التعبير، صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة لتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978، ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
0: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة قائلا إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
3: Major General, let me say that we look to this.
2: سعادة اللواء، اسمحوا لي أن أقول أننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة قوى أمن داخلي التي أمثلها هنا في هذا الحفل نرى أن هذه المساهمة هي رمز للثقة بسلطات الدولة اللبنانية الشرعية.
0: أكمل مؤخراً حفظت السلام التابعون لليونيفيل من جمهورية كوريا أعمال صيانة للنظام الكهربائي بهدف إعادة تشغيل بئر المياه في بلدة البرغلية والذي كان خارج الخدمة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تأمين إمدادات مياه أكثر استقراراً للأهالي والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. منظمة حفظت سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخرا فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام، كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخرا بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمات قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
4: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقف
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبري

0: قراراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبيز يزبك ألان جديد خليفي وهادي الهاشم.

فيها عناوين النشرة: لبنان بين بيروت ونيويورك استحقاقات أمنية ومعيشية. ترامب في افتتاح أعمال الأمم المتحدة يهدد إيران بالجحيم. الملف اللبناني في لقاءات سلام في نيويورك ولقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني. وفد اقتصادي سوري في لبنان وتعاون استثماري مشترك. صرخة معيشية تحرك الاتحاد النقل والقطاع العام يضرب. الرئيس الإيراني في نيويورك والعراق وعمان.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: تبرد تبرد تبرد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في نيويورك تتجه الأنظار إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث تتصدر الملفات الدولية والإقليمية المشهد من التصعيد الأمريكي تجاه إيران إلى اتصالات أمريكية إيرانية توصف بالإيجابية. وفي الملف اللبناني لقاءات سياسية على هامش أعمال الأمم المتحدة واهتمام بالوضع اللبناني، مع ترقب للقاء الرئيس نواف سلام مع الرئيس الإيراني فيما يبقى لبنان في قلب التحركات الدبلوماسية. اقتصاديا، وفد اقتصادي سوري في بيروت لبحث أفاق التعاون والاستثمار المشترك في وقت يواجه فيه الداخل اللبناني ضغوطا معيشية متصاعدة تترجم بتحرك لاتحاد النقل البري فيما القطاع العام يضرب رفضا للواقع المعيشي ولتآكل الرواتب. وفي تطورات إقليمية، العراق وسلطنة عمان تعلنان تعليق الرحلات الجوية الإيرانية بالتزامن مع متابعة دقيقة للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة. البداية تبقى من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: إذن البداية من نيويورك، حيث انطلقت أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الكبار في أكبر حشد بحثا عن مخرج للحروب والأزمات التي تجتاح الدول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتتح المناقشة العامة متناولا الملف الإيراني وقضايا إقليمية ودولية.
2: هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي، ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات.
0: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس نواف سلام أن لقاءاته التي شملت الأمين العام للأمم المتحدة والعاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء القطري إلى جانب مسؤولين آخرين تناولت أولويات لبنان، وفي مقدمة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش. وأشار سلام إلى بحث حشد الدعم لمسار التعافي وإعادة الأعمار. كما بحث سلام مع رئيس الحكومة الإسبانية مستقبل وجود الدولي جنوب لبنان، وشارك في القمة متعددة الأطراف التي تستضيفها أمريكا ويترأسها الرئيس ترامب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي معلومات صحفية أشارت إلى أن لقاء سيعقد بين سلام والرئيس الإيراني مسعود بسشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين.
1: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي التقى أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك خلال حفل الاستقبال في القنصلية العامة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام. وأشار رجي إلى أنه رغم البعد يبقى لبنان حاضرا في وجدان المغتربين، كما يبقى إيمانهم بدولة قوية وعادلة تحمي أبنائها في الداخل والخارج.
0: في الميدان الجنوبي، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية آخرها فجر اليوم قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة المنصوري وعددا من القرى الجنوبية. حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف وادي الزبكين والمنصوري ووادي سلوكي لجهة مجدل سلم وتولين ومحيط ميفادون زوتر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات ضخمة في المنصوري وفي الخيام، كذلك ألقت قنابل ضوئية فوق سلوكي وحولة وطلوسة. هذا وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ونهار أمس عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت المنصوري وحي الدير في النبطية الفوق. أما في مسلسل التفجيرات اليومي فقد فجرت قوات العدو عشرات المنازل في بلدات المنصوري وكونين وميس الجبل ومنتزهات في وادي السلوكي، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس بلدات القنطرة وزوتر الشرقية وميفدون وكفر تبنيت وبني حيان وطلوسة وبرعشيت وبيت يحون والمنصوري وسربين ووادي زبكين، وامتدت إلى مرتفعات حلتة في كفر شوبة ومنطقة سدانة في الهبارية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وفي اليوم الدولي للسلام، شدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل الهدف والأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان.
4: إذا كان السلام عملا يوميا فأن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم. نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد، ويسترشد هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان.
0: على خط أمني آخر وشمالا، استخدم الجيش اللبناني آليات وعناصر من قوة خاصة على مدخل حي خليل الرحمن عند المدخل الغربي المخيم البداوي وتسلم حاجز القيادة العامة. هذا وطلبت مخابرات الجيش إزالة اليافطات التابعة للفصائل الفلسطينية من مدخل الحاجز. وفي السياق أكد السفير الفلسطيني لدى لبنان محمد الأسعد الالتزام بأمن واستقرار لبنان واحترام سيادته ومنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودته إلى أرضهم. أمنيا أيضا، متابعة لحادثة إلقاء الحجارة على طريق المطار، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الشخص الذي كان يقوم بإلقاء الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث اعترف بارتكاب هذا الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع. وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمارة. في المواقف، رأى النائب عبد الرحمن البزري عبر صوت كل لبنان أن المحتل الإسرائيلي سيستمر في عمليات الهدم والاعتداءات ونسل المنازل، وهذا النمط غير مرشح للتغيير في هذه المرحلة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
5: التصعيد العدواني في الجنوب مستمر، ولا أعتقد أن هذا النمط مرشح للتغيير في هذه المرحلة قبل الانتخابات الإسرائيلية. للأسف أصبح الجنوب نوع من الورقة الانتخابية الإسرائيلية يحاول أن يستخدمها المحتل الإسرائيلي في انتخاباته الداخلية، هذا إضافة إلى سياسة الأرض المحروقة، أي تدمير كل ما يمكن تدميره وعناصر عودة المواطنين إلى قراهم وبلداتهم. لا شك أن لبنان يجب أن يكون حاضر في كل الأرقة الدولية، لأن لبنان صاحب قضية وصاحب حق. لبنان شارك بالأمس اجتماع موسع، كل هذا يدل قضية لبنانية حاضرة في الأرقة الدولية. لبنان لديه جار رئيسي يجب أن يكون دائما على علاقة جيدة به، وهو الجار السوري، علاقات مفيدة لكلا البلدين، ولبنان أيضا يستفيد منها بحكم موقعه الجغرافي. العلاقات المميزة لا تعني أن يكون هنالك نوع من التدخل في شؤون الآخرين، بالعكس العلاقات المميزة هي احترام طبيعة النظام في كلا البلدين وخصوصية السياسة في كلا البلدين.
0: للوقوف عند التطورات الأمنية المحلية وعلى الصعيد الدولي، معنا عبر الهاتف العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي. صباح الخير جنرال. جنرال حضرتك معنا؟ نعم، إذن بانتظار معاودة الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي والخبير الاستراتيجي نكمل النشرة. في مسار متسارع لإعادة تنشيط العلاقات بين لبنان وسوريا وفتح قنوات تعاون في عدد من القطاعات الحيوية، يفتتح المنتدى اللبناني السوري للاستثمار أعماله اليوم في لبنان برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. الوفد السوري الوزاري والاقتصادي المشارك وصل أمس إلى بيروت على أن يقوم بجولة على المسؤولين في لبنان ويلتقي الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري. في هذا السياق قال وزير الاقتصاد السوري من مطار بيروت: بين سوريا ولبنان علاقة تاريخية قديمة، ونريد البدء بعلاقة صحية، ونحضر اليوم كشريك للبنان ولا منافسة معه. إذن نعاود الاتصال بالعميد الركن المتقاعد والخبير الاستراتيجي مارسيل بالوكجي. صباح الخير جنرال.
6: صباح الخير دكتور لحضرتك ولمستمعي جميعا.
0: نعم جنرال، اليوم بخصوص ما يجري في الميدان اللبناني وأيضا في أروقة الأمم المتحدة، كيف ترون الأمور تتجه نحو السلم والسلام أم نحو الحرب؟
6: كما يبدو قبل الانتخابات المفصلية الأمريكية والإسرائيلية، لبنان مجمد عم نعيشها بالإطار اتفاق الإطار اللبناني معلق، وأصبح الوضع اللبناني أكثر هو أقليمي أكثر ما هو محلي لبناني، وبالتالي انعمل عدة إجراءات لتحريك الوضع، اتفاق اجتماع باريس أو اجتماع السفير الإسرائيلي واللبناني كمان ما حرك شيء، لأنه ما في مواد مهمة تقدم على الصعيد اللبناني، خاصة اتفاق الإطار كان مطلوب إجراءات 1701 من لبنان تنفيذية بالمنطقة التجارية ما تقدم. بانتظار الوضع الإقليمي يلي يبدو مش أكثر سخونة، أكثر بعد لقاء الإيراني يبدو في خارطة طريق تنعكس على الوضع اللبناني إن شاء الله خير.
0: نعم طيب، فيما خص الاتفاق بين أمريكا والدنمارك، يعني هذه الاتفاقات التي تحصل اليوم، ولا سيما أن ترامب أيضا لوح في إمكانية الاتفاق مع إيران، هل هذا يبشر بسلام في الشرق الأوسط؟
6: حديث الرئيس الأمريكي بعدة مسارات بحمي وبيبارد واجتماعات ولقاءات، يبدو في اتفاق تحضير من قبل بخارطة طريق دولية نووية وغير نووية تتضمن الباب المندب وهرمز، وهيئته الاتفاق يعني بخواتمه، لأنه إيران تعرضت أهم من عقوبات النفط على المؤسسات المالية، عم بتأثر كتير وعم تخنق الوضع الإيراني وعم بيبين ظاهر على الساحات، وبالتالي إيران خياراتها ضئيلة،
0: يعني لن تعمد إلى إقفال باب المندب كما هددت سابقا.
6: على أغلب باب المندب على الأمريكي ما كتير، يعني هو بيأثر أكيد، باب المندب مع الهرمز بيأثر 10% من تجارة النفط وبيكلف على المواطن، على المواطنين بيغلي التسعير،
0: بس كمان بيأذي إيران قبل ما يأذي غيره إذا قررت إقفال. صح
6: بيأذي إيران، بس أصبحت إيران بالأوضاع اللي عم تتعرض لها صار عندها مناعة ومستعدة للإجراءات كافية وعندها مجال تناور، ما بينهي الوضع الإيراني أكيد بيأذي إيران، بس إيران كانت تنكسر بالمعركة والحرب بدأ وقت طويل أصبح، فمصلحة الأمريكي والإيراني جلوس على الطاولة بأخذ بنود مهمة، وخاصة اتفاق على مستوى الشرق الأوسط ولبنان واليمن، خاصة بعد تطور باليمن لمصلحة إيران وأعطى نفس لإيران، هلا الاتفاق مصلحته يكون أسهل مع الأمريكي، خاصة الأمريكي عم بيقدم عروض كتير، وما حصل بجرينلاند هو انتصار يعني أمريكي سيادة دنماركية، بس نفوذ عسكري أغلق الطريق على روسيا والصين ودول غير الناتو. هذا الاتفاق يعني عزز الوضع الأمريكي وسهل كما بيحكي الرئيس الأمريكي أغلق ست حروب، هيدي إنجاز إضافي مهم بقضية جرينلاند، وبالتالي المشروع الأمريكي يبدو ماشي لاحقه الإيراني والمنطقة، وخاصة باب المندب عطى مفعوله على السعودي يعني بحل الدولتين أو نعم. مشروع تطبيع إبرام في، عم تشوف أنا تسهيلات أكثر بعد هيدا المسار، الضغط اللي صار بالشرق الأوسط على الدول الخليجية والعربية لتسهيل مسار الشرق الأوسط الجديد، وإيران رح تكون ضمنه خارجة بإجراءات محددة ولكن دون حروب إضافية بالمنطقة.
0: سؤال أخير، كيف ترى لقاء الرئيس الإيراني ورئيس نواف سلام إذا ما تم على هامش أعمال الأمم المتحدة، وماذا بعد علي الطاهر؟
6: الرئيس الإيراني يعني هو البادرة الإيجابية من إيران باتجاه لبنان، الرئيس الإيراني عم يتحسس، وخاصة حزب الله أعلم بالمرحلة الأخيرة عبر القنوات ما بقى قادر يعمل حرب ثالثة بلبنان لعدة أمور، البيئة الحاضنة وقدراته وتكليفه، صحيح حزب الله عم شوفه قوي بالجبهة الداخلية بالدولة أقوى من جبهته المنكسر، يعني انضربت كتير بالجنوب، فبالتالي الرئيس الإيراني عم بينتص من خلال الدولة يشوف شو البدائل الممكن تتخذها الحكومة اللبنانية مع حزب الله لتأمن وتعزيز المرحلة بدون حماوي بجنوب، بدون دفع فاتورة إضافية للشعب الجنوبي. لا أنا بلاقي اللقاء بين الرئيس مع الرئيس الإيراني تعزيز لمرحلة لاحقة، يبدو ينعكس الاتفاق إن شاء الله.
0: صحيح إيران تخلت عن حزب الله؟
6: متى حزب الله تخلى يعني ما بقى قادر يجاري المشروع مثل ما صار مع الحوثيين او هلا الحشد الشعبي شو عم بيصير دمجوا بالجيش العراقي او شيء. حزب الله صار وضعه يعني منفرد مضطر يفوت بخطوات منفردة عن ايران، ولكن عم يشوفوا شو البدائل بتعزز دور ما يكون على حساب الطائف الشيعي.
0: العميد الركن المتقاعد مارسيل بلوكجي، شكرا جزيلا لك.
6: لا ليك.
1: معيشيا، تجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها الكارثية على حياة اللبنانيين في ظل موجة تضخم أكبر من قدرة الرواتب المتدنية على مواجهتها أو التأقلم معها.
0: في الغضون، شهد قصر بعبدة أمس سلسلة لقاءات نيابية واقتصادية ومعيشية شدد في خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن الوحدة والحوار هما السبيل لحماية لبنان، وهذا واستقبل أيضا الرئيس عون رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الذي عرض لمطالب الحركة العمالية وضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية.
7: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي عم تعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تجتمع بصورة منتظمة لسحب الفتيل من الشارع. فخامة الرئيس رحب وشدد على المؤسسات الضامنة على وجوب نجاح الضمان. في ضرورة لاجتماعات دائمة، اجتماعات عمل.
1: تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل العام والسائقين. وفي السياق المعيشي أيضا، حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان بعد اجتماع طارئ من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن اللبناني ولا سيما الفئات الشعبية أمام مرحلة بالغة الخطورة.
0: إلى ذلك، أعلنت نقابة المعلمين مواصلة اتصالاتها لزيادة بدل النقل ملوحة بتحرك النقابي في حال عدم الاستجابة. توازيا، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الالتزام التام بالإضراب اليوم وغدا مع التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن مسؤولاً أمريكياً التقى وفداً إيرانياً لمدة 3 ساعات مؤكداً أن اللقاء كان مثمراً للغاية، واعتبر أنه من مصلحة إيران التوصل لاتفاق، مشيراً إلى أن هناك خيارين أمام إيران أحدهما سيء للغاية. وفي هذا السياق، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الاجتماع مع الإيرانيين إلى جانب زميله جاريد كوشنر سار على ما يرام، قائلاً أشعر بحالة جيدة.
0: إلى ذلك، وصل فجر اليوم إلى نيويورك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني أن مطاري بغداد ومسقط لا يستقبلان الرحلات الجوية الإيرانية. وفي النبأ الأخير، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لشبكة ABC نيوز أن فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غائما جزئيا مع ضباب جبلا واحتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية على الجبال الشمالية بعد الظهر. الحرارة تتراوح بين 22 و30 درجة ساحلا وبين 13 و30 بقاع.

0: كان في النشرة لبنان بين بيروت ونيويورك استحقاقات أمنية ومعيشية. ترامب في افتتاح أعمال الأمم المتحدة يهدد إيران بالجحيم. الملف اللبناني في لقاءات السلام في نيويورك ولقاء مرتقب مع الرئيس الإيراني. وفد اقتصادي سوري في لبنان وتعاون تعاون استثماري مشترك. صرخة معيشية تحرك لاتحاد النقل والقطاع العام يضرب. الرئيس الإيراني في نيويورك والعراق وعمان توقف الطيران الإيراني.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا بلشي بنور حجار.
4: ليه؟
5: ببيع
4: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حتى القدير تميزع،
4: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنينيتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليين نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الأمور. عم زمر لك جديد توني كيوين. فاتورتك قربت تستحق؟ ما تضيع وقتك، سدد فاتورة MTC، ألفا أو أوجيرو بكل سهولة عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع. الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: على الميلان وما إلنا إلا أكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. بحييكم بصبحية جديدة اليوم الأربعاء 23 أيلول 2026. منترافق سوا من هلأ للساعة 10:10 وبيرفقني بهالفترة هادي هاشم. بحييكم بصبحية جديدة، بتأمل تكونوا مبلشين نهاركم بكل تفاؤل بكل أمل بكل نشاط رغم كل الظروف الاقتصادية والمعيشية والأخبار يلي هيك بتعطينا شوية أحباط، ولكن رغم كل شيء بدنا نضل متفائلين.

بالعيش يعني بين هالأوضاع المعيشية الصعبة والأوضاع الاقتصادية يلي عم بتصير ضاغطه أكتر وأكتر، المطالب عم تكتر وتحركات نقابية عم ننوعد فيها تحصل هالمطالب، ولكن يعني ما بعرف قدي في أمل وقدي ممكن انه هالظروف الاقتصادية تتحسن.

بإيدهم القرار بالبلدين. يعني للأسف بدنا ننطر هالبلدين شو بدها تقرر عنا. ناطرين واشنطن شو بدها تعمل, كيف بدها تدير الأزمة, كيف بدنا نلاقي هالحلول. في واشنطن يلي عم تطلب انه يكون في تقدم بملف حصر سلاح, كمان بدها تعرف شو بده يصير بخسائر النظام المالي وكيف رح تنعاد الودائع.

واللي شغل بين الوزراء هلا موضوع تعديل الحكومة، في تعديل أو ما في تعديل، وكل من طرح هالسؤال بهالأيام بينشغل بين الوزراء، وكل ما تسربت معلومة عن تعديل وزاري بيستنفروا الوزراء المطروحة أسماءهم للتعديل.

شو زعلان. أو يكون المشكلة بشخص هالوزراء، بأداء هالوزراء الفردي، أو بنهج ككل وبطريقة إدارة الملفات. يعني برأيكم تبديل الوجوه رح يؤدي لتغيير، تغيير بأداء الحكومة

دولة عميقة، وهالدولة بعدها بتتحكم بمسار القرارات. يعني منشوف تركيبات وزارية وتغيير بهالتركيبات الوزارية، ولكن النهج بضل هو ذاته وآلية العمل هي ذاتها، وما منشوف أي نتيجة ولا منشوف أي معالجة لأصل المشكلة. هلأ التركيز على الحل الأسرع لمعالجة أزمة الكهرباء، وكيف؟ مثل العادة من جيبة المواطن، لأنه الحكي اللي عم ينطرح هلأ أنه رفع التعرفة الرسمية هو الحل الأسرع لمعالجة أزمة الكهرباء.

اتصالات تكون بخد على الرقم 0454-55352 او واتساب على الرقم 03-00933.

0: روي زيادة بعت 4 واتساب. بدنا نمرقهم كلهم يا روي الأربعة.
1: على قصة انه برميل النفط صار $88 اليوم. طب ليه تنكة البنزين $31 و$32؟ مع العلم لما وصل $120 تنكة البنزين ما وصلت $27. ما عم نفهم كيف عاية اساس عم بتكون هالتسعيرة. انه اليوم هلأ اذا بيطلع من 88 لل 95 بيرجع بقولولنا طلع، بيرجع بضلوا طلعوها للتنكة اذا يوصلوها $40. مع العلم برجع بقلك لما وصل $120 برميل نفط بقدر ما وصلت التانك $30، كانت $26-$27. عن جد بدنا حدا يجاوبنا انه عم ياخدوا ضريبة على البنزين صاروا منا نحن من الشعب اللبناني كرمال ما بعرف شو، كرمال اعادة الاعمار صارنا عم ناخد ضريبة كمان اعادة الاعمار على تانكة البنزين، انه هاي ضريبة مقنعة يعني هن حاطينها هلأ. وانا امبارحة قطعت ادفع بلدية، قلت لك يمكن انه ما في اوقح من انه تدفع شيء للدولة ضريبة وهي سرقت لك مصرياتك وما بتقبل تاخد من البنك المصاري اللي هي سرقتها. هي انا علي اعتبري $500، بحولكم $500 من اللي طارقين لي اياهم انتو ولا لا؟ هونيك بكون تحسبوها على 15,000 والضريبة بكون دفعوني على 89 على 90,000. انه ما في اوح من هيك يعني، في بلد اوح من هيك، في دولة اوح من هيك. بارحة عم بسمع كمان سياسي وقام وهاب عم بيعطي اسامي بالملفات، يا خي انه عم بقول الزلمة انه في ناس مليون خط غير شرعي للانترنت. هذا بوفر $700 مليون للدولة، كان اذا كل واحد $10 بالسنة $120 مليون للدولة. طب ليه ما بتتحرك؟ والله ممنوع يقربوا ليون، هاو كلهم منفع على السياسيين، مثلهم مثل أصحاب الموتورات، مثل اللي بيجيبوا فيول على البلد. هاي كلها الدولة العميقة ست نضى، هاو السرقة، هاو السرقين، هاو الحرامية، هيدا الكارتيل مافيا. يعني ملاهيننا بحصر السلاح يلي هو ضروري ولازم يصير وما بيساووا عدة ملفات.
0: روي قدم الحلقة اليوم
1: انت بالتليفون فيك اذا تأخرت يوم ما تدفعي بروح خطك، خصصوا الكهرباء. شوفي كيف كل العالم تصير تدفع كهرباء، بتطلع مباني حكومية للدولة، الدولة بدها منها $400 مليون. ست ندى عسيت النهج وآلية العمل، ما قلتلك مرة رياض سلامة صار بالحبس وبعضهم ماشيين على آلية رياض سلامة ونهج رياض سلامة بالتعاميم المجحفة، هو التعاميم المسخ. انه اجا حكمين مصف لبنان، اجا واحد بالإنابة وواحد أصيل، واثنين بعضهم يشتغلوا بعدة رياض سلامة وبطريقة رياض سلامة وبنهج رياض سلامة. يعني الزلمة مخ، اذا هيك ما في الا هالحل، هالقد الزلمة مخ. بس لانه مخلص مثل ما قلت بيجوا ما بس بكفوا زيت النهج.
0: انا بقول في سر بالكراسي اللي بيقعدوا عليها، ما بعرف شو بيصير، بينسحروا الكرسي بتسيرهم.

على فكرة اللي عنده فواتير متراكمة لشركة الكهرباء وكتير كبيرة رح أعطيكم سر فيكم تدفعوا تشيكات، لأنه عرفت مبارح أنه في ناس عم تدفع تشيكات.

0: وواتساب جديد من أنتوان جيم.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك يا ست ندى. طالما نحن حكومتنا ودولتنا ومسؤولينا ووزرائنا ورؤسائنا كلهم سوا، ما طالع من أمر شيء بالنسبة للوضع. يعني أزمة الشرق الأوسط مش هني رايح حلوها، ولا أزمة حزب الله هني رايح حلوها، ولا الاحتلال الإسرائيلي هني رايح حلوها. هني ما شغلتهم يعملوا هذا الشيء، هذا كله مرتبط بقرار دولة والأمريكان على رأسه. يا ريت بتفضوا هني يشوفوا وضع المواطن، يزبطوا هالطرقات، يزبطوا يشتغلوا، يحسنوا عيشتنا شوي، لأنه كلهم ملتهيين وبلا بلا بلا وحكي بلا طعم، جاء يعني جعجع بلا طحين مثل ما بيقول المثل. فيا ريت بينتبهوا لوضعنا نحن كمواطنين، يحسنوا لنا وضعنا نتفه صغير، شوفنا بدش حدولن شوية مصاري يعملولن طريق يخفف عجقة السير، يحسنوا التليفونات، يحسنوا الانترنت، يحسنوا وضع الكهرباء، يشوف شو بدهم يعملوا، ينسوا السياسي والوضع العام وأزمة الشرق الأوسط وتحرير جنوب أفريقيا، ينسوها هيدي. كلهم بيتنطحوا وبيطلعوا على التلفزيون وبيحكوكي بشغلات هني ما لهم علاقة فيها ولا بيمونوا ولا يعشي. بعدين الوجاه ما بتعمل شيء، نهج في نهج، في عنا شيء اسمه اتفاق الطائف، عنا شيء اتفاق اسمه اتفاق الطائف، وقف الحرب على راسي وعينه بس خرب البلد. يعني من الاخر يعني ما ضل الشيء ماشي بالبلد، كله مكربج وكله عكله وكله، يعني بطل فيه تعرفي ايد مين بجيبة مين مثل ما بيقول المثل، احسن من ولا غير شيء. سعد لي صباحك ست ندى.
2: مصاري من وين وصيفي من وين؟
0: انت عم بتقول انه يشحدوا مصاري اللي بعد في حدا بيعطيهم؟

0: بدي أقول بونجور لرين أبي خليل. يا رين اشتقنا لك وإن شاء الله تكوني صرتي منيحة. خلينا نسمع رين.
1: ولك بونجور بونجور يا ست الستات يا ست ندى، أنا اشتقت لكم كتير كتير وأنت بتعرف إنه ما في شي بيلهيني عن برنامجك أنت وزبان أكيد إلا لدواعي صحية يعني. وأنا بدي أشكر شكر خاص لكل مين سأل عني واللي ما سأل عني، وخاصة أستاذ محمود الأحمدية حبيب قلبي. أستاذ محمود يا مزوي،
2: حرام عليك تبعدني عن عيونك، أنا اللي بموت.

صباحو. أنا بأيد هذا لروي شو عم بيحكي، بأيد لروي شو عم بيحكي، لأنه وصل لـ 120 125 والبكت البنزين ما كانت هيك والمزود ما كان هيك. شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ وين هو وزير الطاقة؟ مغيب، ما لا عم بيحكي ولا عم بيتنفس، ما حصه. وني وني هاللي وزلوا عملوا خربوا الدنيا، خربوا الدنيا كمان عشت الفيرة، كمان عشت الفيرة. ونني والله هو عم يعبون ولا هو اللي ياخذون لمعاشات النواب والوزراء، ما بعرف انا شو بدي اعمل، ما بعرف. الدوله انسى، الدوله انسى، والشعب انسى، الشعب شعب مخدر انسى، الشعب عم بيلهو بالاكل. في نظريه عملها مره ستالين، قالوا له كيف بدنا نضبط الشعب، قالوا له لا لكم، كان عنده هيك دجاجه بيحطها تحت بين جريقه او شيء، او جاب جيبوا لي هالدجاجه، قام لطفلها ريشه وضربها وزعبها. راحت قال لوحده انك بعد خمس دقايق حط لها كبل لك محبه قمح بين جري، نزل اجري ركض بين جري وتنقودهم. قال له شفتوا كيف الشعب يمشي؟ هيك الشعب يمشي. نحن هيك صرنا لهونا بالاكل، لهونا بالسلاح، لهونا بالجسم والاشياء، وهن عم يعملوا بدهم اياه، عم يعملوا بدهم اياه. يلا كمان يعطيك العافيه، وبايده لشب كثير. انا بشوف هالموضوع اللي عم بحكي فيه، يعني بفل الجوعان بيجيك الفجعان.

سناء صعب يسعد لي صباحك. انت كمان سناء بتقول كل شي غلط بهيدا البلد وما بعرف كيف الناس بعدها صابرة وعايشة. لبناني عايش يا سناء. بحب الحياة طائر الفينيق. يعني هودي القصص يلي صاروا شو بيقولوا كليشيات تعودنا نقولون ويمكن منقنع حالنا فيهم ويمكن هودي يلي بيعطونا هيك دايما طاقة تنقدر نكمل. شوفي بحلقتنا لليوم بزمن التطور التكنولوجي هل بيهدد الذكاء الاصطناعي مهنة الترجمة أم بيفتح لها فرص جديدة؟ هالموضوع رح أحكيه مع دكتورة ريتا خوري. مثل كل القطاعات يلي عم بتعاني قطاع نبيد عم بيعاني من أزمة تصريف. امبارح تم إطلاق مبادرة لفتح أسواق جديدة قدام هالقطاع هي الأسواق اللبنانية. كيف التفاصيل رح نحكيها مع المهندسة مريم عيد. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسواق لليوم والنشرة بعد النشرة.

ومنروح إلى موجز الصحف. خلينا نمرقها هلا. نبلش بالعناوين بصحيفة الديار. هل تنفجر الأزمات في وجه الحكومة؟ واشنطن تضع السلاح والمال على الطاولة وتفاوض صعب حول الجنوب. نداء الوطن سلام يحشد الدعم الدولي من نيويورك، لا جيشين ولا قرارين. أما في صحيفة النهار، سلام يطرح في نيويورك مطالب لبنان التفاوضية، خلية وزارية تتولى معالجة الضغوط الاجتماعية. وننتقل من العناوين إلى الكواليس والأسرار بأسرار النهار. أظهر مؤشر اقتصادي عالمي أن سعر الهمبرجر في لبنان يفوق أسعار كل من الإمارات والسعودية ولو بفارق بسيط، بما يؤكد وجود لبنان على لائحة الدول المرتفعة الثمن. طب ليه؟ أدى رفض قرار دمج مدارس في عدد من المناطق إلى تأخر العام الدراسي في المدارس الرسمية، خصوصا أن الرفض يأتي مدعوما من جهات سياسية وحزبية تتصدى لوزيرة التربية. في ظل عدم إقرار قانون التفرغ في مجلس الوزراء، ينفذ عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابا عن العمل، ما يحول دون انطلاقة العام الجامعي الجديد. في أسرار الجمهورية، يجري البحث في إمكانية إدخال تعديلات على قانون مشوه تم إقراره قبل فترة قصيرة وسط اعتراضات واسعة من أصحاب الاختصاص. أكيد عرفتوا عن شو عم نحكي، عن قانون الإعلام. في أسرار اللواء، يتحدث عائدون يقيمون في الولايات المتحدة عن تزايد التذمر من سياسات ترامب، لا سيما فيما خص أسعار المحروقات وارتفاع التضخم. يعني مش بس عنا المشكلة، صار عندهم حج المسؤولين عنا انه ليكوا شو في بأمريكا. ايضا في اسرار اللواء، تدور خلافات بين الاطراف النقابية بعد ابتعاد حراك العسكريين المتقاعدين عن الدعوة للتنسيق بعد السبت المقبل لإعلان إضراب عام واعتصامات. أيضا في أسرار نداء الوطن، وزير سابق تولى حقيبة وزارية مثيرة للجدل وحامت حولها شبهات رشا، اشترى منذ فترة شقتين فخمتين في منطقة مميزة، علما أن وضعه المادي كان عاديا قبل توليه الوزارة. وإلى أسرار المواقع الإلكترونية، تؤكد مصادر وزارية لليبانون فايرز أن التصعيد النقابي والتهديد باللجوء إلى الشارع احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يتقاطع وفق قراءتها مع خلاف سياسي صامت بين رئاسة الجمهورية من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى. وتشير المصادر إلى أن عددا من المحركين الأساسيين للتحركات النقابية هم محسوبون على قوى سياسية في الثنائي الشيعي، وتحديدا على الرئيس بري. أيضا في ليبانون فايلز، بحسب المعلومات فإن كلمة استقالة للوزير جو صدي لم تلفظ حتى اليوم في كواليس القوات اللبنانية التي لديها مروحة واسعة من الخيارات التي يمكن أن تقدم عليها في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الوزير الصدي فيما خص ملف الكهرباء، لا سيما لجهة مستحقات الدولة تجاه مؤسسة الكهرباء. وفي ليبانون ديبيت، تصاعد الإضرابات والمطالب المعيشية بالتزامن مع بدء تثبيت أرقام موازنة 2027 يوحي بأن الحكومة قد تضطر إلى تقديم معالجة اجتماعية قبل اكتمال النقاش المالي، وفي هذه الحالة قد تدخل بعض الزيادات أو البدلات إلى الموازنة كنتيجة لضغط الشارع لا كنتيجة للخطة.

بعد في خبر لفت بليبانون ديبيت كمان بيتعلق بحديثنا بأسرار ليبانون ديبيت. بتقول انتقال ملف الفجوة المالية إلى صلب اللقاءات مع الجهات الدولية قد يضيق هامش التسوية الداخلية بعدما بات القانون يتجاوز مسألة توزيع الخسائر ليصبح مؤشرا على جدية الدولة في الإصلاح قبل فتح أبواب الدعم والتمويل.

0: صباح الخير ندى، كيفي؟ حصل معي انه انا مستغرب انه ليه بس في نشرات لوزاره الطاقه والسلات والزراعه. انا برايي انه البنزين والمازوت والغاز طالعين باسعارهم، فليش كل يوم بيعطوا نشره هيك تنتسلى انه عارفين عم يطلع البنزين؟ يطلع كل يوم ضروري الثلاث والجمعه، شفت كيف هيك؟
1: خلونا نتوقف مع موجز الاخبار وبنرجع بنكمل صبحيتنا، خليكن معنا.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم وغدا احتجاجا على عدم رفع بدل النقل وسط غلاء البنزين، إضافة إلى التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع. إلى ذلك تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل العام والسائقين. يفتتح المنتدى اللبناني السوري للاستثمار أعماله في فندق فينيسيا في بيروت عند 11:00 من قبل الظهر برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ويشارك في المنتدى وفد وزاري اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد السوري. أدى التفجير الإسرائيلي ليلا في بلدة الخيام إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق حصبية وشبعاء والعرقوب. رأى الخبير الاستراتيجي العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي أن المشهد اللبناني لا يزال في حالة من الجمود بانتظار اتضاح مسارات أوسع في المنطقة. وفي حديث لصوت كل لبنان قال إن إيران قد تكون أمام مقاربة تقوم على البحث عن وسائل دعم حزب الله وتعزيز وضعه من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية، بدل الذهاب إلى حرب جديدة في الجنوب في ظل الكلفة التي تكبدها لبنان ولاسيما المناطق الجنوبية. بالوكجي أشار إلى وجود اتصالات واجتماعات مرتبطة بالملف اللبناني، بينها تحركات دولية واتصالات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لافتا إلى أن تطبيق القرار 1701 والإجراءات المرتبطة بالوضع في الجنوب لا تزال من الملفات الأساسية المطروحة. وفيما يتعلق بالمسار الأمريكي الإيراني، اعتبر بالوكجي أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران إلى جانب التطورات الأقليمية قد تدفع نحو البحث عن تسوية سياسية بدل الذهاب إلى مواجهة عسكرية طويلة، ورأى أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران يمكن أن ينعكس على ملفات عدة في المنطقة بينها لبنان واليمن وأمن الملح في البحر الأحمر وباب المندب. رأى النائب عبد الرحمن البزري أن التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ولا يتغير الوضع قبل الانتخابات الإسرائيلية، إذ بات الجنوب ورقة انتخابية بيد تل أبيب، معتبرا أن إسرائيل تنفذ سياسة الأرض المحروقة في الجنوب من خلال تدمير القرى بهدف منع عودة الأهالي إلى بلداتهم. وأشار البزري في حديث لصوت كل لبنان إلى أهمية مشاركة لبنان في كل الأروقة الدولية لأنه صاحب قضية وحق، ومشاركته تترجم أحقية القضية اللبنانية على الساحة الدولية، لافتا إلى أن الحل سيبقى رهن الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة من جهة، ورهن التطورات الميدانية بين واشنطن وطهران من جهة أخرى. وعن العلاقات اللبنانية السورية، أمل البزري في أن يترجم المنتدى الاقتصادي الاستثماري الذي سينعقد في لبنان نتائج إيجابية.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على

0: على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: دعا الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريح لموقع أكسيوس على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى تغيير سياساتها لأنها تخلق مزيدا من المشكلات باسم أمنها، معتبرا أن الاحترام والتعاون الاقتصادي أفضل طريقة لبناء علاقات مستقرة لإسرائيل مع جيرانها. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا يمكن لفرنسا الادعاء بأنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما تلتزم الصمت حيال جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل والتعاون في تنفيذ العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة. في سياق متصل يجتمع وزير الخارجية السعودية مع نظيريه التركي والسوري في نيويورك لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة في البحر الأسود كانت تنقل بضائع عسكرية إلى ميناء أوديسا، كما استهدفت مستودعا ومصنعا لتخزين وإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة كييف. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صبحية ندى.
2: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. تحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ لصبحيتنا، تحية خاصة لكل يلي عم يسمعونا على الطريق، ولكل يلي رايحين على أشغالهم وعم يعملوا حساباتهم كيف بدهم يضاينوا لآخر الشهر، وكتار هن اليوم

0: صباح الخير ست ندى، كيفك؟ بدي أخبرك قصة. تخيلي شو صار معي. بنتي أكلت زبط، وقفت محل يمكن تسرعت نتفي، أكلت زبط بالسيارة يعني. فرحت بدي أدفع لها أنا الزبط، سألت وين، قالوا لي بالليبان بوست. رحت على الليبان بوست، قال لي بدك تجيب بول ب500,000 وتجي لعنا تدفع 300,000، يعني مجموعة 800,000. قلت له منين بيجيبوا بول؟ قال لي بتروح على محل بطرابلس يعني، وبتسأله بيعطيك. رحت على المحل هذا، قال لي والله ما عندنا بول. قلت له وين بلاقي بول؟ قال لي بتروح على محل تاني كمان، ممكن تلاقي عند هالزلمة بول. رحت عند هالمحل التاني كمان ما عنده. سألته كمان لهذا وين ممكن لقيه، قال لي بتروح على محل تالت كمان. رحت على محل تاني، يعني تخيلي أنا من الساعة 8:30 وأنا عم مبرم بقلب طرابلس مشان لقي بول لهالزبط. وتخيلي إنه إذا ما دفعتي الزبط خلال أسبوعين يعني أما 10 أيام ما بعرف قديش، بذوبه وبعدين بيصير في محاكم. يعني انت ممكن تروحي على المحكمة ويحاكموكي ليش ما دفعت الزبط، وانت بدك تدفعي بس ما في بول. بالنهاية دلوني على شخص شكله كشك بنجي، قالوا لي هذا ممكن. الحاصل دفعت انا دوبل، يعني بدل ما ادفع 500,000 دفعت 1,000,000. شخص واقف بالشارع ما يعني شغلته مثل هالشغلة يعني. ورجعت على الليبان بوست ودفعت. يعني قضيت تقريبا من الساعة 8 للساعة 11 وأنا عم ببرم بقلب طرابلس على بول مشان أدفع عليه. تخيلي بقى شو رأيك بهالدولة؟
1: رأيي بهالدولة كتير صعب، والأحسن من هيك إنه تستضيف هالوزراء بيحكوك بالحكومة الإلكترونية وبالطابع الإلكتروني وبالتوقيع الإلكتروني. يعني عشوائي منشوف حالنا صرنا بأرقى دول، عم ننافس أرقى دول العالم لناحية التطور والتكنولوجيا. اسمع تفرح جرب تحزن. ما وقفت هالدنيا عليكم، نحن طرنا وقلعنا زرعنا اللو طلع يا ريت غير مسلح. ما اتصال؟ ألو
2: بونجور.
1: بونجور، مين معي؟
2: جورج وعاصي.
1: ايه تفضل استاذ جورج.
2: ايه بدي احكي شغلي مشان الناس يستعملوا السيرفيسات. هيك بيشغلوا السيرفيسات ووفروا عجل سير ووفروا بنزين.
1: هلا بيوفروا بنزين ايه، بس بيوفروا عجل سير؟
2: ايه بكون السيرفيسات عم يشغلوا بس بدون سيارات خصوصي.
1: صح، هو نحن لازم يتطور عنا قطاع النقل العام، ولازم كلنا نصير نستخدم النقل العام بتحركاتنا. قديه بتخف أزمة البنزين، يعني قديه بنخفف أعباء علينا، بس المشكلة إنه هالقطاع بده كتير بعد تيسير يكون عم بيلبينا. أنا بشكرك على النصيحة أستاذ جورج أبو عاصي. واللافت اليوم في شيء قريته، في خبير دولي كان بلبنان مؤخرا وعم بيشوف ويطلع على الوضع المالي بهالبلد، وتفاجأ بالإنفاق الحكومي اللي عم بيصير. ومن التعليقات يلي قاله أنه الحكومة أنفقت 50 مليون دولار لتدعم الكهرباء بالوقت يلي النقل العام بلبنان بعده منه فعال، وقال يا ريت هالمبلغ استثمروا فيه بتطوير النقل العام، قد ايه كانوا خففوا أعباء عن المواطنين لسنوات بدل ما ينصرف على دعم مؤقت على قطاع الكهرباء. وكانت ال50 مليون دولار كفيلة انه تعمل نقلة نوعية بقطاع النقل العام.
3: البيت الشتوي وما سأل فيه.
4: عفوا يا ست ندى، في عندي كمان شغلة صغيرة نسيت أولى بالفويس اللي مرق. في إحدى الجامعات، وهذا السؤال برسم وزير الطاقة، برسم وزير الطاقة ووزارة الطاقة كلها يعني والمستوردين يعني. في إحدى الجامعات أخذت عينة بنزين 95 أوكتان وعملت له فحص، طلع الأوكتان 61. هيدي خبرية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي حدا حكاها وفي جامعة عملت هيك. المطلوب يثبتوا لنا العكس، وإلا بتكون جريمة بحق البيئة وبحق الناس وبحق السيارات وبحق العالم، ومشروع سرقة كبير يعني بيكون هيدا. إذا 61 أوكتان يعني معناته عم يستوردوا لنا أسوأ أنواع النفط بالعالم بأغلى أسعار بالعالم. يعطيك العافية.

0: موجود. يعني صرنا حكين كذا مرة بالموضوع، تلاقيهم ما معهم خبر ودارين دايما الطرشة أو ما بعرف شو الخبرية، يعني هي ما بدها شيء يعني. بس برجع بقلك مدام سوكلين أو شركة اللم النفايات، هي بتستقصد يعني الساعة 8 أو الساعة 7:30 أو وقت ظهرت المدارس إنه تسكر الطرقات لتلم الزبالة. بس بدنا نفهم هني بتقصدوا هالخبرية ولا بتطلع معهم هيك بالصدفة؟ ولو نرجع منقلك كل دول العالم بالله بلموا النفايات طرقات فاضية، بتلاقي العجقة مسكرة الدنيا، توصل على آخر العجقة وتفكر في شو مصيبة، بتلاقي كميون الزبالة صافف بنص الطريق عم يشيل الزبالة. طب ما في إدارة، ما في تفكير، ما في تخطيط، ولا ما فرقاني معهم العالم؟ والله حرام حرام حرام حرام.
1: يلا لازم يسمع ما عم يسمع.

0: ب 30 أيلول بيحتفل العالم باليوم العالمي للترجمة، وبجامعة الروح القدس الكاثوليك رح تحيي هالمناسبة من خلال مؤتمر بتفتح فيه نقاش حول مستقبل الترجمة وحول دورة بعالم عم يتغير بسرعة بسبب الذكاء الاصطناعي. شو رح يحمل اليوم العالمي للترجمة هالسنة؟ كيف عم بغير الذكاء الاصطناعي مهنة المترجم؟ وهل نحن أمام تهديد للمهنة أم أمام فرص جديدة؟ هالموضوع رح نفتحه اليوم مع أستاذة دكتورة ريتا خليل خوري، هي أستاذة مساعدة بكلية العلوم والفنون قسم اللغات والأداب بجامعة روح القدس الكاثوليك. صباح الخير دكتورة ريتا خوري.
1: صباح الخير مدام ندى ولكل المستمعين عبر صوت كل لبنان.
0: دكتور خوري، خبرينا قديه بعدنا منعتمد اليوم على المترجم بعصر التشات جي بي تي والاي اي؟
1: بعصر التشات جي بي تي والاي اي مثل ما شفت وحضرتك عم تختبري حتى المجال كصحفية، وكل هالتشات جي بي تي وهالجنريتيف انتليجنس عم بيأثروا على كل المجالات ومنها الترجمة. في اعتماد كثير كبير، بس السؤال الذي يطرح لأي درجة منقدر نعتمد على الآلة ولأي درجة منقدر نقول إنه المهنة اختفت؟ ومن هيدا المنطلق نحن بدنا نطرح باليوم العالمي للترجمة هالموضوع نقول للأجيال القادمة إنه كترجمة مهنة الترجمة كترجمة ما فينا نقول إنه تغيرت أو اختفت عن الخارطة، أو بالأحرى خلينا نقول إنه تغيرت أو تحولت من بلوك واحد، يعني من إنتاج محتوى للغة أخرى لعدة ديبوشي أو عدة مجالات عمل منقدر نحن إنه نرحلة. فمنا مثلا فينا نقول الترجمة اللي هي الترجمة المبدعة اللي بنقلها ترانسكرييشن، منا مثلا إدارة المحتوى متعدد اللغات، هلأ عم نشوف كتير نشاط كتير قوي بخلق بيجز بعدة لغات كرمال يمكن بزنس كرمال أي غاية معينة. فهون المترجم بيقدر كتير يساعد،
0: يعني تغير دوره للمترجم، تغيرت الصورة التقليدية للمترجم.
1: نعم خلينا نقول انه توسع،
0: ما عاد دوره بس ينقل نص من لغة لتانية،
1: صار دوره ابعد بكتير من نقل النص. بس كمان اذا بده ينقل النص ما فينا نقول انه هو خلص راح دوره بنقل النص، لانه هو بده يتحقق من بعد ما عملت الآلة هالشغل او عطته هالمسودة الاولى، هو مفروض يتحقق من هالمصطلحات.
0: واحيانا كتير في مصطلحات بتترجم غلط.
1: صحيح، هيدا اللي منقلها الطلاقة الخاطئة، يعني نحن أوقات نتاخد بأسلوب جميل جدا كتير حلو عم يعطينا إياه الـ AI، بس ما بنسأل نفسنا إذا هالنص هو مطابق للنص الأصلي وعم ننقل النص الأصلي بكل أمانة.
0: طيب هلأ بهالنهار الطويل كيف رح تعالجوا هالموضوع؟ شو هي الجلسات يلي رح تصير؟
1: هلأ نحن بهيدا النهار الطويل عنا ثلاث وقفات أساسيات. فعنا تيد توك مثل حوار مفتوح بيحكي عن جد الترجمة، هل هي زائلة أم هي في خطر الزوال، وشو هني المجالات الجديدة اللي بيطرحها الاي اي مع الترجمة، يعني على أي أفاق جديدة نحن رايحين لنا، هل رايحين صوب سيناريو سوداوي أم رايحين صوب سيناريو جديد في تفاؤل في خلق فرص عمل جديدة. وهيدا اللي أنا حابة سلط الضوء عليه من خلال مقابلتك اليوم.
0: ولازم تعرفوا شبابنا أنه ممكن يكون في فرص عمل جديدة من خلال هالتطور.
1: نعم، وخصوصا مع اللوكاليزيشن. هلأ كمان عم نشوف بلاتفورمات معروفة عم نحضر عليها مسلسلات، هالمسلسلات أصلا كتبت بلغة أجنبية، فاللي عم يعمل هالعمل اللي هو التوطين اللي منقله اللوكاليزيشن وهالترجمة اللي هي ترجمة مبدعة، مفروض يكون مترجم ومترجم متمكن جدا من نقل الثقافات بين بعضها. يعني أنا ما في حط سكريبت على تشات جي بي تي أو على أي نوع من الجنريتيف اي اي وقال له بليز الرجاء الترجمة في سياق محدد، المترجم هو من يضبط هذا السياق، المترجم هو من هو الحريص الأول والأخير، وهو من يساءل حتى أنه إذا صار في أي لغط أو سوء فهم. أنا ما في يروح على الآلة وإلا أنت تساءلين قانونيا، ما في إلا هيك. مين المسؤول عن هذا الشغل؟
0: المترجم.
1: الآلي نعم الآلي ما عنده ما عنده شخصية معنا ما عنده شخصية قانونية أقدر أنا سألها ولا فيها تجاوبني ولا ترد أنا وقت بصلح لها بتقلي معك حق وبتقلي كل شيء بكل شيء معك حق
0: يعني نحن أنتوا رح تشتغلوا أكثر على مهارات المترجم يكون بيجمع اللغة تكنولوجيا نعم. التحرير
1: ونحن بجامعة الروح القدس الكاثوليك أوريدي عملنا مع رئيسة القسم دكتور باتريسيا جزيلة عبد وجه لها تحية على اشتغلنا على إعادة النظر بالمنهج وصار المنهج أكثر بيشمل تحديات سوق العمل والفرص العمل الجديدة يعني كمان عم نروح على كوبي رايتينج عم نروح على تعليم الكوبي رايتينج وعلى تعليم نقل هالنص اللي هو مبدع من لغة إلى لغة إلى لغة وهيدي المبادرة الثانية اللي رح بتكون على الأجندة باليوم العالمي للترجمة لأنه كمان عملنا مشروع بالتعاون مع اتحاد البلديات طلابنا قاموا عملنا مبادرة طلابنا قاموا بمحتوى محتوى لبلدية إهمش ورح بتكون إطلاقته بشكل رسمي إطلاقه بشكل رسمي باليوم العالمي للترجمة
0: كمان مثل ما فهمت انه رح يكون في تعاون لاشراك اختصاصات مع بعضها يعني الصحافة التواصل نعم. فنون الاتصال فعشو بيقوم هالتعاون بين هالاختصاصات
1: هلا بيطلنا فضلت وقلت قبل انه الكوبي رايتينج هو اجمالا يحتسب على فنون التواصل وفنون الصحافة اجمالا لما نحكي content creation او ايجاد محتوى او خلق المحتوى الجديد من اتجاه اكتر صوب الصحفيين ولكن نحن تعرف مع تغيير هالخارطة في تغيير للخارطة بالمجال التعليمي فعم مش عم نمحي بس عم نسمح لهالحركة الاسموز مثل ما بيقولوا او هالحركة الاخذ والعطاء بين اكتر من اختصاص وهذا اللي مفروض كل الاختصاصات يفكروا فيه لأنه هالفرونتير أو هالحدود اللي هي هالأدنات صريحة واضحة بين كل اختصاص والتاني وخصوصا بمجال الفنون اللي هن الارتس والليتراتشر ما عادت هالقد واضحة مفروض انه يكون في هالاخذ والعطاء وهالمرجر او هالاندماج هالفيوجن كرمال تا نحن نلبي سوق العمل ونحن نعطي للاختصاص التاني والاختصاص التاني يعطينا هلا بمهنتكم انتم كصحفيين في شيء اسمه the journalators يعني الصحفيين والمترجمين اصلا هن الصحفيين على بعض مفروض يكونوا يتقنوا لغة بس في عالم اخرى غير اللغة العربية بس في عالم ما بيتقنوا لغة اخرى فهون نحن منحضر طلابنا كرمال تا يعرفوا شوي عن مهنة الصحافة تيقدروا يساعدوا بالمكاتب المكاتب هي مكاتب إعلامية تيقدروا يحرروا نص ياخدوا الأنجل الصحافي المضبوط ويقدروا يحرروا نص
0: من الزاوية الإعلامية
1: بلا ما نعم بلا ما يترجموا يعني الترجمة كترجمة بمعناها
0: حرفي صح يعني كل طالب متردد اليوم لأنه صار في كتير بيقولوا أنه شو بدنا بالترجمة هلأ في الذكاء الاصطناعي لكل طالب أنه بعده متردد تا ياخد اختيار الترجمة كميجر لقاله كاختصاص بتقولي له لا ما في خوف على هالمهنة ولكن طوروا مهاراتكم لأنه تغيرت المهنة أو صار في فرص مهنية جديدة بمجال الترجمة
1: صحيح 100% لأنه لحد هلأ في مساءلة في إنسان مسؤول عن شغله في إنسان مسؤول عن عمله حضرتك مثلا مدام ندى مسؤولة عن هيدا الفقرة مسؤولة عنا from A to Z ومعك فريق عمل بكرة بالترجمة اللي هي بكرة بيطلع نصوص على التلفزيون مين بده يسأل مثلا نحط المحتوى يلا وبيطلع بشكل عشوائي وياما وياما من الأخطاء
0: عم بتصير
1: عم بتصير
0: صح.
1: فكمان نحن أنا بعطيهم لطلاب إكزامبل يعني من وحي الحياة البيتية بقلهم إذا عندكم غسالة حطيتوا وراتكم بالغسالة طب الغسالة رح بتغسل بس ما بتطلعوا من بعدها ما بتدققوا إذا هالتياب نطفوا ولا لا وكم بالأحرى يعني بنص أنت الكلاينت عم يعطيك إياه وعم يأتمنك على على على
0: مضمونه
1: على أمانته صح. على مضمونه وهو ناطر منك بالأخير أوتبوت معين وهون خلينا كمان نروح على الترجمة اللي هي محلفة الترجمة المحلفة كمان أدب شيء آخر أو سوء عمل آخر كمان يتطلب أنه الإنسان يكون العنصر البشري ليه لأنه عندك الختم عندك المساءلة القانونية عندك الحلف قدام المحاكم ف بسهولة ما فيها تعملون الآلة ولا فيها تقعد فينا نعتمد على الآلة لأنه تعملون.
0: ودائما نحن بنقول انه ما نخاف من هالآلة ولكن نطور حالنا يكون عندنا المهارات نقدر نواكبها
1: 100%. المهارات نقدر نواكبها ونشوف هي وين. اوكي هي اخذتنا بس بمطرح من المطارح. كمان اذا بدنا نعمل مقارنة بين مثلا artificial intelligence عند بعض الاشخاص مثلا chat GPT خلينا لانه هو الاكثر شيوعا عند بعض الاشخاص وتشات جي بي تي عند غير اشخاص بنلاقي انه الاوتبوت او النتيجه تختلف لانه حسب تدريبه كيف تم تدريبه
0: والداتا اللي بنعطيها كمان
1: بيعطيك نتيجه وانت بتصلحي له وهو ما هو بيقول لك ايه اوكي امين بتقولي له تحقق اذا بتريد خدني على المرجع الموثوق. وكمان هون بنحكي صحافة كمان بالصحافة عندنا موثوقية المراجع والتدقيق لا عن جد نقول انه fact checking انه هل هيدا الشيء صار ولا ما صار ولا fake news قطعت ولا ما قطعت. كمان هون بدنا ننتبه كتير نحن كيف عم نمرن الآلة وشو عم نطلب منه وكيف عم ندقق من بعده.
0: هيدا الأساس
1: نعم. صحيح نعم. نعم.
0: دكتورة ريتا خوري أنا بدي أشكرك وإن شاء الله هيك نضل نحس إنه هالطلاب عم بيواكبوا هالتطور ويكونوا جاهزين للسوق الجديد يلي ناطرهم.
1: أنا بدي أشكرك ست ندى وجهلك التحية وقليك يلا كتر من أمثالك بهيدا المجال.
0: شكرا لك.
1: قيمة دائما على دائما أنك تعطينا محتوى مثقف وعن جد ذات قيمة.
0: شكرا لك دكتور خوري.
1: شكرا لك نهارك.
2: صبحية ندى.

0: مندم. بالنسبة للوزير صدي لازم يقدم استقالته اليوم قبل بكرة، لأنه هيدا زلمة آدمي منظيف، ما في يقلع مع هيك منظومة وهيك دولة عميقة، حاطينه بالواجهة وكل المسؤوليات عليه وهن متحكمين بكل شيء. أنا مني عم دافع عنه، أنا مني بخطه السياسي، بس لما بتشوفي إنسان آدمي عم يحترق بهيك دولة وهو منه عايز لقب الوزير ويقدم استقالته ويفضح كل شيء بالأسامي ويترك الدولة وخليها للي متحكمين فيها ويحطوا وزير أظهر محله تمشي الكهرباء. قلبي رحلك يا
1: زينة. صباح الخير صوت كل لبنان، صباح وندى، يعطيكم العافية. يا خي امبارح لقطوا هيدول واحد من اللي زبط حجار على السيارة اللي قتل الزلمة، طب صاروا سنتين بزبطوا حجار، بس مات هيدا بلش لقطوهم، ما دام شاطرين الدولة ليه من سنتين ما لقطوهم يعني؟ بعدين مش واحد ولا أكتر من واحد، لأن واحد بزبط حجرة من فوق واثنين ناطرين تحت، بس توقف بيشلحوك، شو معك هويتك جزدانك مصرياتك تليفونك بنفضوتهم فيه، إذا بياخدوا السيارة كمان يعني بيشتغلوا ببورة كسر كمان، إذا بدهم شيء بيكسروا السيارة بيفرطوها. طب ما بعرف انه هلا لتذكرت الدولة تلقطون يعني، لما من سنتين كان لقطون وكان خففوا على العالم خسائر وكان ما مات هالزلمة هيدا، ليش نحن منضل متأخرين بملاحقة المجرم يعني، ننطر ليصير جريمة كبيرة مثل قصة المرفأ، ضلوا النترات 7-8 سنين بس انفجر تذكروا انه هلا ما يخلوا شيء مواد متفجرة بتشكل خطر.
2: للأسف ما منتحرك الا بعد

0: بدي انتقل لموضوع كمان اقتصادي مهم، قطاع نبيد يلي عم بعاني من أزمة تصريف. نبيد اللبناني منه منتج منحطه على الطاولة، على طاولة الأكل، إنما هو سلسلة اقتصادية كاملة بتبلش من الكرمة للمزارع، بتوصل للمعمل والعامل، للمطاعم والفنادق، وأخيرا للتصدير والأسواق الخارجية. امبارح تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للكرمة ونبيد ونقابة أصحاب المطاعم لدعم نبيد اللبناني يلي عم بعاني من أزمة تصريف بالأسواق الخارجية. فاليوم بدنا نحكي كيف فينا نرجع نعزز هالقطاع ونطوره، كيف فينا ندعم الصناعات الزراعية، وكيف فينا كمان نكون عم نحمي هالقطاع بظل الأزمة الاقتصادية اللي عم بتحاصره داخليا وخارجيا. معي رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد تنحكي عن واقع قطاع نبيد والتحديات وكيف عم بيتم دعم هالصناعة الزراعية اللبنانية. صباح الخير مدام مريم عيد.
1: صباح الخير ست ندى إليك ولمستمعينك.
0: مدام مريم، أول شيء إذا بنحكي عن صناعة نبيد، وكتير شفنا مهرجانات لنبيد هالصيفية وآخر هالأسبوع كمان في مهرجان ببعبدة، كيف بتشوفي هالصناعة اليوم وقديه بعدها محافظة على حالها؟
1: ست ندى، أنا بحب بس أوضح قبل شغلي لحضرتك ولكل اللي عم يستمعوا، أنا مظبوط رئيس مصلحة الصناعات الزراعية، ولأني هيك تسميت من وزارة الزراعة لكون ممثلة الوزارة بالمعهد الوطني للكرم والنبيذ اللي هو كان بالأمس عامل هذا المؤتمر الصحفي دعما للنبيذ اللبناني. وبصراحة كان هو أكثر من قصة اتفاقية، كانوا الوزارات المعنيين موجودين غير الاقتصاد والصناعة والزراعة اللي ممثلين بالمجلس إدارة المعهد، كمان نضاف لهم وزارة السياحة نظرا للبعد الوطني لهالقطاع. هيدا حضرتك عم تسأليني عنه كيف تشوفه، هل هو إذا مروح على الثقافة، مروح على السياحة، مروح اقتصاد، يعني هيدا القطاع له بعد وطني كتير كتير واسع وكتير كبير. عم بيعاني حاليا، يعني كل الناس بتفكر انه قطاع المبيد انه هو قطاع يعني رفاهية وقطاع ماشي، مزبوط يمكن ماشي احسن من غيره، بس نسبة لانه كيف لازم يمشي القطاع مثله مثل غيره عم بيعاني من الازمات، كانوا الازمة اللبنانية الداخلية ولا الازمة الخارجية اللي عم بتواجه قطاع المبيد. في حتى هون ندخل كمان حتى على الشق الاجتماعي اللي له علاقة بتغير نمط النمط عند كانوا الشباب اللي طالع اليوم شيء ما بيشرب أبدا الكول، شيء صار بيروح على منتجات درجي أكتر بهذه الأيام على الخلطات وهيك، يعني اللي بده يواجه قطاع المبيد أكتر من مج أكتر من قصة أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية.
0: نعم. طيب امبارح صار في توقيع وصفتيها اكثر من اتفاقية، كيف رح يتم دعم نبيد من خلال كل هالوزارات يلي كانت موجودة امبارح؟
1: انا بصراحة كنت استمعت شوي للشيء اللي صار، للحديث اللي صار قبل الحديث معي انا، بالنسبة لانه اذا نستبق الامور ليش من قبل، وكل القطاعات مش بس الأمن كله لازم يكون في خطة ومستبقين الأمور وعم نفكر. يعني مثلا هلأ نحن عنا فائض بإنتاج العنب لأنه صار نستك عنب اللي للتصنيع، لأنه المصانع ما عم بتصرف، المزارعين العنب اللي عم بنشوف كان السنة موسم بسم الله كتير واعد،
0: كيلو العنب ب450 ألف،
1: عم نحكي عن عنب التصنيع مش عنب المائدة. عنب التصنيع بياخدوه عادة مصانع لمبيد، مشكلته انه هيدا العنب انه هو مخصص لصناعة لمبيد مش اي عنب للأكل. فهيدا بما انه ما في تصريف منيح صار فائد كتير كبير، لو مستبين قبله عارفين قديش لازم نزرع وشو في ازمات كلها ناخدها بعين الاعتبار، كمان يمكن ما وصلنا للمشكلة الكبيرة لليوم، وبرضو اليوم منيح اليوم عملنا كمان تنتوقع للمستقبل لانه القطاع عم بيواجه ازمة مش بس داخلية. والتصريف هلأ نحن كان التركيز المبارح حضرتك قلتي للتصريف بالأسواق الخارجية، كان التركيز المبارح على التسويق بالسوق الداخلي، مشان هيك وقعنا بنهاية المؤتمر اتفاقية مع أصحاب المطاعم، نقابة أصحاب المطاعم والفنادق والباتيسيري هيك اسمه اسم النقابة، لنقلهم انه لا نحن بدنا نقطع صوت، ما بيصير على لوائح المبيد اللي من المطاعم اللبنانية ما يكون في غير مبيد اجنبي، او يجي المبيد اللبناني باخر لائحة نسوق للمبيد الاجنبي قبل، ما بيصير
0: خصوصا انه المبيد اللبناني بينافس المبيد الاجنبي،
1: وهذا كان واضح امبارح من الكل، حتى نقيب المطاعم قال انه المبيد بينافس. بس في مشكلة تانية كمان تم تسليط الضوء عليها، انه مش بس ينوجد وينوجد باسعار مقبولة.
0: هذا اللي بدي اقول لك، لانه كمان المبيد اللبناني سعره كتير مرتفع، يعني اوقات عم بيكون اغلى من المبيد الاجنبي.
1: بصراحة
0: في ماركات محددة عم بتكون بتنافس المبيد الأجنبي، ويعني صحيح انه هي كتير جيدة، ولكن اسعارها عم بتكون اغلى من المبيد الأجنبي.
1: هو ما في شك انه يستحق هيدا النبيذ، اكيد لما عم بيعطوه سعر هني بيفكروا انه هو يستحق هيدا السعر، بس عاد ما عم بينتبهوا انه هيدا عم بيخفف الطلب عليه. هو السعر بصراحة من المطاعم والفنادق مش من
0: صار في طلب من المطاعم انه يراعوا الاسعار لحتى يتسوق هنبيد اكثر.
1: بالضبط، امبارح كان في التزام حتى من وزيرة السياحة انه بعتقد في شيء ترخيص بياخذوه المطاعم والاماكن السياحية من وزارة السياحة، انه هذا الترخيص ما رح ينعطى بسهولة الا اول شيء يكون المنتج نبيد على هاللوائح، ويصير في خطة بالنسبة للمطاعم هيدي، بتصير النقابة ساعتها تهتم بالموضوع انه الاسعار تكون واقعية. نحن ما عم نقول لهم ما يربحوا، بس تكون اسعار واقعية تساهم بهلأ التصريف الانتاج، لكننا قطعنا هالمرحلة سوا نحن وياه.
0: يعني رح يكون في التزام من المطاعم بتسويق المنتج اللبناني ودفع المستهلك انه يشتريه، ويكون عم بيسوق اكتر لما بيكون عم بيقدم لايحة الطعام.
1: نحن متوقعين من هالاتفاقية تعطي ثمارة بيننا وبين نقابة أصحاب المطاعم والفنادق، بس لحالة ما بتكفي، بده يكون في حملة المعهد من الله راد ناوي يعمل حملة كبيرة توعوية وإعلانية إعلامية لا يزيد استهلاك اللبناني للمبيد اللبناني، بدل يعني تيفضل المبيد اللبناني على المبيد الأجنبي.
0: ممكن ينعطوا المؤسسات هيك حوافز تعتمد المنتجات الزراعية اللبنانية أكثر والصناعات اللبنانية أكثر؟
1: بصراحة وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة، لأنهم هن متكفلين بهالقطاع هيدا، يعني عم نحاول كل جهدنا أول شيء لجهد تخفيض موضوع الضرائب، إذا كان في إمكانية الدولة تتدخل بتخفيض الضرائب، لأنه بياخذوا ضريبة على الاستهلاك وفي ضريبة على استيراد المواد الأولية، أنه إذا منقدر بهذا المجال عم تسعى وزارة الزراعة من خلال المراسلات والتعاون مع وزارة المالية لنشوف وين ممكن بهالموضوع يتدخل. وعدا عن هيك إذا قدرنا كمان ننظم الاستيراد للمبيد كمان ما رح نقصر، يعني بالنهاية كلنا سوا بدنا نتعاون ايد وحدة بهيدي المواضيع، يعني ما حدا ساحر والاوضاع كتير تقيلة على الكل، فبدنا نشوف الافضل ونعمله للقطاعات كلها مش بس قطاع المبيد.
0: ما هذا اللي بدي اسألك يا مدام،
1: وزارة الزراعة التسيح طالع الصرخة، لأنها طالع الصرخة انه وزارة الزراعة عم تشتغل على كل المجالات وما رح توفر اي شيء، واي حدا عنده اي اقتراح بلاقيه بيساعد وبنوصل لمحل يحطه على الطاولة.
0: نتمنى يعني، وانا كنت بدي استغل الظرف انه كونك رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية، كان بدي انه قطاع الصناعات الزراعية بشكل عام قدي بعده قادر يستمر ويقاوم بظل هالظروف الاقتصادية، وقدي بعده قادر يخلق فرص عمل حقيقية يعني بالقرى وبالمناطق الريفية.
1: نحن خلينا نقول انه هيدا من انجح القطاعات عنا بلبنان، قطاع الصناعات الزراعية. خلينا نطمن الكل انه القطاع بعده صامد بجهد اصحابه، يعني نحن بنحيي هون القطاع الخاص، واكيد في شراكه صارت دائمه بين القطاعين العام والخاص لنساعد هالقطاعات نحن سوا ايد بايد، مش بس نحن كاداره، تنضل صامدين ونقطع هالمرحله الصعبه اللي عم بمر فيها كل العالم. فان شاء الله انه بنقطع المرحله باقل الاضرار الممكنه، والقطاع بعده كتير منيح واجمالا عم بيتطور وعم بيعاني مثله مثل غيره، بس هيدي مرحله يعني مش بارادتنا ومش باراده حدا، ان شاء الله انه بنقطعها بخير.
0: واكيد دعوه لكل اللبنانيين لكل المواطنين انه بتحبوا لبنان، حبوا صناعته ودعموا صناعته
1: من كل المنتجات، نبيد
0: طبعاً
1: ونبيد ومش بس بلبنان، وبندعي أهلنا برا كمان المهاجرين وقاعدين بالدول تانية كمان يشجعوا الانتاج اللبناني.
0: أنا بدي أشكرك رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد.
1: شكرا لحضرتكم.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام $2.90.
4: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و834 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و852 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و823 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.
5: وإلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
6: كاذب مش كاذب.
7: صورة عم يقولوا انها لمسيرة اسرائيلية لقطتها ابليكيشن جوجل مابس هي وعم تمرق فوق منطقة معوض بضاحية بيروت الجنوبية. هيدي الصورة بعد معاينة خدمة الخرائط من جوجل اتبين انها صحيحة ومنشوف فيها مسيرة اسرائيلية مارقة فوق الشارع الرئيسي بالشياح قريبة من صيدلية مازن. جوجل ما بتعلن اي متى هيدي اللقطات مأخوذة، ولكن مش مستبعد تكون هيدي اللقطة الجوية مأخوذة ببداية 2025، ولكن ما صارت على الخرائط قدامنا إلا مع بداية 2026. هيدا وعلى الرغم أن المسيرات بعد هلا اليوم عم تطلع فوق بيروت والضاحية من دون توقف. بالتالي الكلام أنه خرائط جوجل لقطت مسيرة إسرائيلية فوق بيروت فهذا الخبر هو صحيح. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
6: كاذب مش كاذب.
5: وبدي روح لمجموعة واتسابات بعد عم توصل إن شاء الله لحق قطعة كلها. بسمع أول واتساب.
8: بونجور ندى، اليوم عم نحكي عن البيض اللبناني وفي مؤتمر لرجال اقتصاد اللبنانية والسورية. أنا مؤخرا كنت رايح على سوريا وكنت أخذ معي قنينتين هدية بيد لبناني، ما خلوني فوتهم. بقى بركي هذا بيحكوا عنه بي أو ما بعرف شو بتعملوا شي حركة كرمال يحكوا عنه بهالمنتدى الاقتصادي، ويعطيك ألف عافية.
5: غريب ليه ما خلوك تفوتهم اليوم في منتدى كتير مهم بفينيسيا، هلأ بعد شوي رح يبلش وفد سوري كتير كبير ورح يكون في توقيع اتفاقيات كتير مهمة بين لبنان وسوريا، أكيد لازم ينحكى بهالموضوع.
9: يسعد صباحكم جميعا. بالنسبة للأختي اللي كانت عم تحكي عن نبيد لبنان التسويق وتسويقه يعني والأسعار، أنا بشتري نبيد اللبناني خارج لبنان أرخص من لبنان. يعني كنت في ستوكهولم اشتريت قنينة نبيد اللبناني 90 كرون يعني 9 دولار، بلبنان بالفاتمانة دوبل. يعني كيف بدي يتسوق نبيد في بلده بهالأسعار هيدي؟ يعني مع احترامي كمان للنبيد اللبناني، في نبيدي كمان كثير طيب غير لبناني، يعني فرنسي ولا إسباني أو يوناني، بس نحن نفضل طبعا منتوج بلدنا. بس زبطوا الأسعار شوي، يعني معقولة بخارج لبنان وكلفة تصديره للخارج يطلع أرخص من لبنان؟ شيء مش معقول يعني. هديكم العافية، كيسكم
5: وكيسك. وبالفعل عن جد يعني أنه أحيانا الأسعار عم بتكون أغلب كتير من نفس المنتج موجود برا، وهي من القصص اللي عم عم بتساهم بعدم تصريف المنتجات اللبنانية. محمود الأحمدية نسمع اليوم عنده تعليق على مجزرة بيئية.
10: بونجور ندى، بونجور هادي، بونجور مستمعي الكرام. والله الحقيقة هيك باختصار شديد الشيء بدي أحكي عنه ما بيصير، بكل أسف أحكي بطريقة هيك سلبية الصباح، بس والله شيء ما بينطاق لا من قريب ولا من بعيد. على الأرض مجموعة من الشجرات اللي قطرها بين 50 سنتي والأربعين سنتي والمتر، كذا شجرة مقطعين من الأساس وعلى الخط العام في المنصورية طلعت المكلس مش بعيد عن نصب الشهيد برانتويني مقابل معرض استقبال. بكل أسف هو الشجرات صاروا على الأرض، والمأساة الكبيرة والفيلم الأمريكي الكبير بهوليوود ما بيعملوها هيدي، إنه هودي انقطعوا كرمال إعلان محطوط، لأنه الإعلان بدون طلب بوجود الشجرات ما حدا بيشوفه، والشطارة الظاهرة الإعلان محطوط قبل ما انقطعوا الشجرات في غفلة على هيدي أمام الرأي العام بتركها، وعلى الخط العام هيدي. وراح أبعتلك الصورة. بكل أسف صحيح عم بروحوا الإنسان ما له قيمة، ولكن الشجرة كمان اللي أثبتوا العلماء وبدأيدها للمرة البليون بعد 50 سنة كل شجرة تعطي إلى العالم بما يعادل للبيئة 198,000 دولار، أي ما يقارب 200,000 دولار. في 5 شجرات 1,000,000 دولار يا جماعة، خلطلهم برأس كل واحد 1,000,000 دولار قطعناهم كرمال إعلانات تبينوا شوفوا العالم، لأنه هي كانت حاجب النظر عن كل اللي مرقين على الخط العام ما بيشوفوا الإعلان إذا ما انقطع الشجرات. هيدي شغلي بالعصر الحجري ما بتصير، خشفين كل بدغ الفريق، يعني الفريقيين سبقونا وصلنا في كعب لايحة الناس الدول اللي ما فيها لا رغد عيش ولا فيها مستوى حياة ولا فيها أي شيء. بدي ارجع لأيمتي ما نرجع لجريدة لوموند بالتلستين بتقول لبنان الرابع على العالم في رغد العيش. بكل أسف هاي برسم المعنيين وزارة زراعة وزارة بيئة من وزارة الداخلية. يعطيكم العافية. محمود أحمدي.
5: يا عمي بتذكر لما كنا صغار بالمدرسة كان في بالمنهج التربوي بكتاب القراءة ندرس نصوص ونتعلم لا تقطع، يعني كان موضوع البيئة وحماية الشجرة ضمن المناهج التربوية، وهيك كان يبقى في إصرار إنه نتعلم هالثقافة. بعد عندي فويسين بدي أخذهم قبل ما نختم، مرق لي إياهم هادي.
11: بونجور بونجور مدام ندى، كيفك؟ سافا ماشي الحال؟ ما حق عم تحكي عن هذا. طلبي عرق، نصيت عرق أو بطحة عرق، أو يعني في جنون سعر العرق، والعرق منتوج لبناني يا عمي كمان. ما بتطلع حق بلوي، هذا عرق مشروب لبناني إذا عم بيطلبوا واحد. ما بعرف فلتاني، ما في رقابة على الأسعار مثل ما بده المطعم بسعر. بونجوني لألك.
5: وبنختم مع آخر فويس لحسين جلول.
12: موجوز البلد عن جد، أوقات هيك ما بحب بالسياسة، بس أوقات في ناس عن جد بفكر حدا بتفهم كل شيء بالبلد. لكن عم نسمع الوزير السابق مروان شربل، يعني ليشوفوا انه الحق على السلاح على ايران على طول، هيدي الشماعة ما بقى نخلص منها. طيب الهيئة الناصبة للنفط 4-6 اشخاص من كل الطوائف يبعد واحد منهم 18,000 دولار، منيح. حاكم نصف لبنان يبعد 26,000 دولار، ونواب 23,000 دولار. الحق على حزب الله كمان هو اللي معينهم، يعني حتى الخبية ما حنخلص منها. يا خي شوفوا عيوبكم وين العيوب، قلب الدولة حلو عن حزب الله بقى يا عمي.
5: بهيدا الفويس منوصل لختام صبحيتنا لليوم. بس عسيرة الهيئات الناظمة يبدو أنه في خلافات بين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، لأنه مجالس الإدارة عم يشكو أنه معاشات الهيئات الناظمة مرتفعة جدا. بهذا الخبر بتخلص صبحيتنا لليوم. الموعد بيتجدد بكرة على 9 إلى 10. كونوا على الموعد.
4: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الأول في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

عم زمر لك جديد توني كيوين. تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي اهدن.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: عالميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الوفد الوزاري الاقتصادي السوري، وبرعاية رئيس الجمهورية يفتتح المنتدى اللبناني السوري للاستثمار أعمله في فندق فينيسيا في بيروت عند 11 من قبل الظهر، ويشارك في المنتدى وفد وزاري اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد السوري. أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. تعقد اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا عند 10:30 للبحث في التداعيات المتفاقمة لارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على قطاع النقل العام والسائقين. أكد النائب جورج قيس أن القوات اللبنانية لن تحترق فئة الحكومة، معتبرا أن البعض يريد إفشال القوات عمدا في ملف الطاقة لكسر كبريائها وتشويه صورتها بهدف مساواتها بمن سبقوها، وأضاف لن نعطي هذه المتعة لأحد. في نيويورك بحث وزير الخارجية يوسف رجي مع نظيره القبرصي في صيغ المقترحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، كما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين لبنان وقبرص على الحيز الأكبر من المحادثات.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم

0: لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: كشف مساعد وزير النفط الإيراني عن استعادة إيران نصف طاقة الإنتاج المتضررة في حقل بارس الجنوبي للغاز. في أول لقاء مباشر بينهما، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان ترامب أشار إلى فنزويلا في خطابه أمام الجمعية العامة قائلا: عندما نجمع الولايات المتحدة وفنزويلا معا، فإننا نمتلك أكثر من 60% من نفط العالم. الخبر الأخير من اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف أسلحة وآليات لجماعة الحوثي في جبهة كهبوب، مما أسفر عن خسائر في صفوفها. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان طلقة فرق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: أولادنا لا تفطرون على
1: المشاعر. ركن من أركان الإسلام الخمسة.
2: أو بالقانون.
0: نعم يحترم مشاعر.
2: تقدرون تفطرون في بيوتكم. الإسلام
0: يحترمني مشاعري.
3: أنت مسؤول عن مشاعرك وأنت مسؤول عن التزامك.
4: مشارك ومشاركة. عبرتي أو عبرت عن رأيك، والآن كل من يدعم القوانين التي تمنع الإفطار العلني لو سمحتوا على هذه الجهة، ومن يؤيد إلغاء هذه القوانين يذهب إلى هذه الجهة لو سمحتوا. إذن عشان نتحاور نتعرف على بعض أكثر لازم نقرب من بعض خطوة بخطوة. خطوة بخطوة. فريقين رح يتنافسوا سوا في أربع خطوات. الفريق الأخضر محمد ليث ونورهان بيرفض القوانين يلي بتجرم ما يعرف بالإفطار العلني. والفريق الزهري طه عائشة ومحمد يؤيد تجريم الإفطار العلني. كل فريق رح يقدم وجهات نظره في خطوة المظاهرة، ويتم اختبار معلوماته في خطوة المعلومات، والفريق يلي رح يقرب من الفريق الآخر ويقنعه بحل رح يجمع نقاط أكثر في خطوة الرسالة. والسؤال مين الفريق يلي رح يحصل على أعلى النقاط، ومن من المشاركين والمشاركات الستة سيكون الأكثر إقناعاً في خطوة التصويت. خطوة المظاهرة. مستعدين؟
2: مستعدين.
4: عائشة.
2: نعم.
4: يجب تجريم الإفطار العلني في رمضان، احترموا ديننا وثقافتنا. شو المقصود؟
2: المقصود بأن احنا عندنا شقين، الشق اللي هو الدين، إنزين، اللي هو فرض علينا الصيام، الشيء الثاني اللي هو الثقافة والهوية.
5: عايشن مقهوي، عمري 29 سنة، طبيبة وصانعة محتوى بحرينية. أنا مع تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان امتثالاً لدين الله واحتراماً للعادات والتقاليد.

0: الصيام صحيح هو عبادة، ولكن أيضا هو هوية وعادات وتقاليد. إحنا لين بنجاهر بالإفطار كأن إحنا بنطلع عن العادات والتقاليد، نبتعد عنها.
1: أني مع احترام كل معتقد وكل ديانة. أني نورهان خان، إعلامية عراقية. أني ضد القانون اللي يجرم الإفطار العلني، لأنه العبادات مسألة شخصية ولا إكراها بالدين. أنا مسلمة طبعاً،
0: صح،
1: بس بنفس الوقت ديننا الإسلام علمنا التسامح، وأنه نعلم بالنصح بالتي هي أحسن، أنه إحنا ننصح الأشخاص بدون ما نجرمهم أو نعاقبهم. وأنت كشخص حتى إذا صمت، إذا جبرك أبوك تصوم ويعاقبك، راح تروح بدون علمه، راح تفطر.
2: مهمة جداً، القانون لا يجبر الناس على الصيام، ما فيش قانون يقول الناس صيم. طه سكانجي، عمري 33 سنة، أعمل في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، ليبي. أنا مع القوانين التي تمنع وتجرم الإفطار العلني في نهار الصيام في شهر رمضان في الدول المسلمة، لأن هذا السلوك هو استفزاز لمشاعر الصائمين.

0: فقط هو المكان العام اللي أنا أمام ناس مسلمة، أنا ناس قاعدة في امتحان مع النفس، كبح الشهوة، إن شخص يصيم يمتنع عن الأكل والشراب، يجي شخص آخر وهو عارف أكيد إن هذا الشهر شهر صيام، الامتناع عن الطعام والشراب وحاجات كثيرة ليؤدب بها نفسه، يأكل. هذا استفزاز بصراحة.
1: لا، التزامك التزامك وحدك.
2: ممكن أجاوب؟
0: هنا القانون لا يمنع ويجبر الشخص على الصيام، ولكن فقط عدم التناول الطعام أمام الناس في العلن.
1: أنا أعتقد بأن الدين هو علاقة فردية عمودية، بمعنى أن الشخص الملتزم والمتدين هو يلتزم بتطبيق الأوامر الإلهية على نفسه. أنا محمد العدوان، 22 سنة، ناشط مدني وسياسي أردني. أنا ضد تجريم ما يسمى بالإفطار العلني، لأنه أنا مع حرية الالتزام في الدين أو عدم الالتزام في الدين.

0: أنا ملتزم بديني وأنا مسلم سني.
1: صحيح.
0: تمام؟ أنا مجبور على أنه أنا ألتزم في ديني، لكن أنا ما إلي في الناس هم يلتزموا بالشيء اللي يعتقدوا فيه.
1: صحيح.
0: حتى لو كانوا مسلمين هم إلهم الأحقية في أنهم يلتزموا في دينهم أو ما يلتزموش، أنا ما إلي علاقة. وأنا وأيضاً أنا
2: عم تفطر تجاه هذا الشخص، أنت عم تستفزه.
0: صحيح.
2: أنت عم تفطر مو أبنك جوعان، أنت عم تفطر مشان تستفزه هو. لا
3: حريته.
0: هذا هذا إطلاق حكم.
2: فيك تفطر بالبيت وتأكل بالبيت وتطلع للشارع. محمد عصمة البكر، 39 سنة، طبيب وصانع محتوى، سوري ألماني. أنا ضد الإفطار العلني في رمضان احتراماً لمشاعر الصائمين، ولكن أرفض التجريم.

0: اما والله انا عارفك صايم واجي اكل مقابلك انت عم تستفزني بهذا الشيء.
1: اذا كان الشخص عنده عذر شرعي، سوري، عنده عذر شرعي اذا كان مريض او مرأة حامل
0: يفطر بالبيت، يفطر بالبيت بالمشفى، ما يفطر قدام الناس.
1: مجبور
0: هو قاعد متقصد انه يفطر في سبيل يستفز استفزازها بالموضوع. انا معاك بوجهه نظر اذا كان مريض اكيد ما يصوم
2: في نقطه استفزاز،
1: بس هناك رخص، هناك رخص لازم ياكل بهاي اللحظه خلاص.
0: هناك رخص
1: اوكي
2: بس بدي داخل لايت بكون دخلتوا كلكم
1: على الحوار. تفضل لايت. عندي مشكله يصير بالخفاء،
3: عندي مشكله في الاستفزاز. هو كيفاش عليش انت حكمت عليه ليستفز فيك؟ نصور سافرتوا في العالم وسافرتوا في العالم في اوقات رمضان مثلا، هل انت كي تشوف واحد مثلا من اي جنسيه كان قاعد يفطر قدامك في انت شهر رمضان، هل تراه استفزاز ام لا؟ ليث بولعريس، 32 سنه، مهندس اعلامات وصانع محتوى تونسي. أنا ضد تجريم الإفطار العلني في رمضان، خاطر اللي يقول تجريم يقول اعتداء، والإفطار ما هوش اعتداء على حتى حد.

0: اسمح لي نذكر موقف وهو موقف حكى لي الشخص اللي وصلنا للاستوديو. حكى الموقف إنساني جدا. قال في صيام نوصل في سائح, السائح شرب, بعدين تذكر إن شهر صيام اعتذر, كان فرنسي,
1: هو حر,
0: كان هو حر. تعامل إنساني جدا, مش مجبور,
1: ما هيش تبع الإنسانية. ليه يا طه؟
0: بالعكس طلب منا, قال له بالعكس انت حر, بالعكس مت... قال لا يمتع
1: انت تعطيني وزوز احكام.
2: انت حر, معاش حر,
1: تفطر
2: بعيد.
1: انت اعطيت وزوز احكام, اعطيته استفزاز واعطيته إنسانية. معناه العبد اللي يفطر بيفطر, هي حاجة عادية, ما هي جريمة. يعني عبد جاع افطر, انت هذي سميته مستفز وغير انساني.
2: هكا مستفز لما تقول استفزاز.
3: اسمحوا لي ارمي شغلي, ليه معتبرين انه المجتمع مكون فقط من المسلمين؟
4: مكون
3: من ديانات مختلفه واشخاص لا دينيين لا ملحدين او عندهم حريه معتقد مختلفه.
0: صحيح. هذا المجتمع اذ كان هناك مجتمع مسلم فيه مسلمين, جاء زائر ومرحب به وبالعكس يكرم. من الأدبيات الأولى للسفر أن الشخص يسأل على ثقافة هذا البلد.
1: عندي سؤال ما جاوبش.
0: إذا سمحت, إذا سمحت أصيل هذه الثقافة
3: أصيل من البلد.
1: محمد خير.
0: في 30 يوم في السنة فقط يمتنع الطعام من ضلوع الفجر
1: حتى
0: غروبها.
4: سؤالي أيضاً الطعام. المجتمعات العربية ذات أغلبية مسلمة.
1: هو سؤال, قلت كنتم تسافروا في بلد غير عربي وغير مسلم, كيفاش تراه مش استفزاز؟ هك تتعايش مع مثلا
0: اكيد
1: اتعايش مع فرنسي هو قاعد يفطر.
3: طب ناخذ مثل عملي. محمد انت مقيم, محمد انت مقيم في المانيا, اذا اذا اذا ماشي في الشارع وشخص الماني انه ياكل, يعني شخص الماني ياكل وشخص اخر الماني ممكن يكون عربي الماني عم ياكل, تتوقع من اثنين نفس الشيء؟
2: لا,
1: وين الاستفزاز؟
2: لأنه أنا ماشي لدولة ما هي دولة مسلمة كإسلام, هي ألمانيا, عندهم عادات وتقاليد, أنا لازم ما أدخل بهاي الأمور. إحنا بنحكي على أنه الشخص إجى على دولة فيها عادات وتقاليد وفيها أسس إسلامية, هاي النقطة اللي لازم
0: فيها قانون.
2: سؤاله ممتاز. أنا مشيت لألمانيا, خلاص أنا بدولة ما هي مسلمة, شو ما يصير بيها إن كان مسلم ولا مو مسلم.
1: فما دولة كافرة, هي فماش دولة كافرة ودولة مسلمة, فما دولة فيها مواطنين وكل مواطن حر في
0: المواطن. ممكن المداخلة بسيطة. هؤلاء المواطنين
1: قاعدين تقربونا,
3: تقربوا
1: لي وعني بي
3: تقربوا لبعض بالآراء بس مش بالمسافة.
2: هو سأل انه انا مشيت لدولة.
1: انت كيفاش تفرق بين استفزاز واحد ألماني مثلا واستفزاز واحد عربي؟ معناه هو يعملوا في نفس الحاجة.
0: استعداد نجاوبك, تسمعني
1: دقيقة. هم يأكلون, انا عبارة ناخو, انا مش انا المثال, اما عبارة واحد أكل امامك, انت كيفاش تعرف هو هذاك يستفز فيك والاخر ياكل خاطر ياكل؟
4: اي شلون تعرف؟ صح صح.
1: انا هني مثلا
2: هم الاساس ما يكون عنده
1: صوم مثلا
4: من شهر رمضان. في شهر رمضان, في نهار رمضان, الاغلبيه صائمه ساعات معدوده, ماذا سيحدث بهذه الساعات المعدوده؟
1: وماذا سيحدث
4: لك
1: انت زادك هو كليه؟
4: لا
3: يا جماعة اسمحوا لي أحكي لو سمحتم. بس خليني بالجزء الأول قبل ما ننتقل للجزء الثاني, خلينا بس بالجزء الأول لنستوعب ونفهمه أكثر. يعني محمد موجود بألمانيا وكنت بتونس وتلقيت بلايث, لايث بتونس قال لك أنا إفطار علني استفزك.
2: نعم.
3: كان بألمانيا نفسه هو لايث أخذ إفطار علني ما بيستفزك؟
2: ليش؟ لأنه في نسبة كثير فاطرة, فهذا يكون أنا تعودت على هذا المجال.
3: يعني مفهوم هل هو الأغلبية التي تقرر أم الحق المواطن؟
2: الأغلبية اللي يقرر.
4: والعادات هني والتقاليد.
3: طيب هني بيقولوا, بس خلينا نفهم عشان نوضح هذا للمتابعين. المفهوم يلي عندهم هي متفقين على أمر أنتم الأغلبية التي تقرر
0: النظام الموجودة في هالدولة بقانونها بشعبها.
3: ممكن أسأل سؤال للثلاث أشخاص اللي أمامي اللي هم طه, عائشة, محمد. في فرنسا يجرم لبس الحجاب.
4: نعم.
3: لماذا؟ لأنه الأغلبية. تمام. مع أنه الحجاب ما يكونش موجود.
0: تمام. على المسلمات ولا حتى على الراهبات؟
3: على
0: حجاب المسلمات
3: على
0: فقط.
3: المسلمات
0: هناك أماكن في فرنسا لا تدخلها المسلمات وتدخل الراهبات وهو نفس الحجاب.
1: طيب.
3: هل أنت مع هذا الشيء؟ تصحيح للمعلومة, هو مش بسبب الأغلبية, هو فصل الدين عن الدولة نظر عن الدين. تمام. وهو له علاقة بالأغلبية.
4: أنا أجاوب عليك بكوني محجبة, سأحترم وجهة نظر فرنسا أذهب إلى هاي الأماكن اللي يمنع فيها ارتداء الحجاب احتراماً لمبادئ الدولة.
2: لأن إنسانة واعية.
4: إيه إنسانة واعية. أحترم.
1: يعني حرية التنقل أنت لهنا. نمنع حرية التنقل.
4: لو سمحتوا فعلاً أنتوا تسيرون بسرعة. نقطة نورهان جداً مهمة. ما رديت عليها اللي هي العذر الطبي, وأنا أخبرك كوني أنا طبيبة. زين قلتي مثلاً مرضى السكر, مرضى كل شيء. في الحالات الطارئة مثلاً في نهار رمضان شخص مصاب بالسكر، انزين صاره هبوط، انزين وبيفطر، لا الحق انه هو يفطر.
5: هي تقبلتني، تقبلت الاشخاص اللي ممكن عندهم عذر شرعي او مرضى. يعني ممكن نغير فكرة إنه إحنا نحكم على الأشخاص.
1: كيف تفرق بين مرض السكري وبين ليس مريض وبين الغير مسلم وبين المسلم؟ كيف تفرق يعني في الشيء؟
0: في السلوك، في التعامل. لما شخص أنا مش حاب نصيب فقط من الهوى.
5: شان؟
0: هذه
3: هو حر.
0: لا خلاص.
5: كذا
0: هو حر.
3: قالوا لك كلهم. انت هو حر كله يعني الوه مع بعض
0: هو حر فعلا وانا معاه هو حر ان ياكل في بيته
3: بس انت اللي حتدخل جهنم يا رجل هو اللي
0: حيدخل دوله
4: خليني اخلص جملتي حتى
0: الشعب بعد
4: ما وضحت
3: اوكي عندي سؤال لكم انتم عم بقولوا لكم هني انه احترموا مشاعر المسلمين والصائمين ليه عندكم صعوبه تحترمون
2: وين المشكله
1: خلينا نجاوب انا راني نصوم كيفي كيفك انا كي ينجم ياكل ويشرب ويعمل اللي يحب عليه عمره ما كان يستفزني ماهوش هذاك ماهوش مشكلتي يعني.
5: رب العالمين من دزنا دز نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال إلى خاطبه أنت لست عليهم بمسيطر ما تجبر الشخص يتبع الدين الإسلامي أو يتبع أي شيء تجبره لا بالنصح أنت جاي تفكرهم تذكرهم ما تجبرهم
0: متفق 100% الدين يؤخذ منا أجزاء ولا يأخذ بالكامل هل من الممكن أن نأخذ شيء أو شيئين أو ثلاثة أو أربع أركان وأترك ركن من الإسلام؟ الدين بسيط لهذه الدرجة أني نأخذ ما على هوايا وأترك ما لم يعجبنيش
1: يتاهى
0: سؤال لحظة بس
1: وإلك صحيح
0: هذا الترك
1: أما أنت تجاوب في المسلم ماكش تجاوب في
0: عبد إذنك لا عفوا أنا لا أجاوب في أشخاص أو جاوب في على فكرة أنا أتكلم
3: إذا أعطيك هاشتاج حقوق الأقليات الدينية والغير متدينة ولا متدينة
0: أنا أتكلم على مسلم أنا عفواً
3: أنت عايش
1: حتى المسلم حتى المسلم حر حر
0: أنا أتكلم على مسلم عفواً مش مجبور أي شخص غير مسلم بالصيام وأنا ما عنديش معه أي مشكلة
3: أها علني. أها
1: كيف تفرق بين المسلم والغير المسلم
3: ذوقياً حراً
0: نعم حر إفضال العلني ولكن تحت ضوابط تحت يعني أها. بحياء
3: في هذه الخطوة كان الاختلاف واضح بين الفريقين واستمر الحوار بينهما طويلاً سنعرض لكم منه مقاطع على السوشيال ميديا لكن الآن سنعطي الفريقين فرصة للتقارب كل فريق عنده إمكانية أنه يدوم لافتة أو أكثر من لافتة من الفريق الآخر في حال قرر الفريق أنه يقترب من الفريق الآخر ويدوم لافتة واحدة كما هي دون التعديل عليها بيحصل على نقطتين إذا اقتنع بجزء من مضمون لافتة الفريق الآخر وعدل عليها لكن دون أن ينفي مضمونة بيحصل على نقطة واحدة وإذا لم يقتنع وقرر أن لا يدوم أي لافتة من الفريق الآخر ما بيحصل ولا على أي نقطة لكل فريق عنده هلأ دقيقتين تفكروا وبعد ذلك رح تاخذوا اللافتة إذن العد العكسي يبدأ الآن
4: محمد بس بنضيف عليها إضافة
1: ناخذوا لفتة
0: ما هو مش لازم ناخذوا للعلم
5: احترم من حولك
4: وبنضيف على مالة محمد
2: ناخذ نورهان
3: انتوا كنت تفكروا شغلة الفكرة الأساسية كيف تتقربوا من آراء التانيين
1: بس ما احنا اللي لازم نقولوه
5: احنا نريد نلغي قانون التجريم
4: أمام
3: لما فيكم تلغوا المعنى فيكم تضيف
0: بتغيرها مش هتاخد
4: اي صح شلون ما
0: بتغيرش
3: ناخذها يلا ناخذها يلا ناخذها يلا ناخذها
2: مو مساله شخصيه
5: او الحكم على الاخرين
2: او خلينا نفس
4: لا نفس
3: انتهى الوقت جاهزين
4: جاهزين صح
3: مين راح ياخذ تفضلي
4: اي اول نبي ناخذ عباره نورهان نتبناها بالكامل كما هي بدون اي تعديل لان احنا ضد القوه وضد القوه
3: اوكي راح حتى افهمكم صح أنتوا ضد لا يفرض بالقوة أو القانون
4: أو القانون فعلاً
3: إذن أنتوا اليوم أي قانون موجود في المنطقة العربية يعاقب أو يمنع أو يجرم الإفطار العلني مش ما بتأيدوه
4: لا عيل أنا ما فهمت صح
0: لا أنا ما فهمت صح الكارت بتاع
3: لا وافوا لنشوف
4: أنا ما فهمت
3: صح إذن لافتات نورهان رح تاخدوها أو ما تاخدوها
4: إحنا, إحنا أخوي جعفر إحنا ضد القوة فإحنا إذا بناخذ ورقة نورهان
3: القانون هو جزء من القوة
4: نعم القانون لكن هو قوة. القانون ممكن فيه عقوبات بديلة ليش القانون لازم يكون
2: نعدل عليه نعدل عليه إحنا
4: لا ليش لازم نروح بالإكستريم في القانون
3: لا هو القانون يعني أنتم مع وجود قانون
4: إيه قانون مثلا عقوبات مو نقول عقوبات بديلة مثلا نصح إرشاد توجيه
3: طب وشخص قال ما بده
4: يتوجه بس
0: من هو الشخص؟
4: من هو الشخص؟
0: لا أنا نسأل بس من هو الشخص؟
3: بني آدم فرد
0: مواطن على نفس الدين ولا غير دين؟
3: مواطن ما بعرف
6: ما بيفرق
4: لا لا
0: حتى على غير دين من حقه أنا بالنسبة لي على غير دين
3: حتى لو مسلم حتى لو مسلم
0: من حقه أنا على غير دين من حقه
4: حتى لا أنا بالنسبة لي
3: ولو مسلم
0: لو متمرد نو هذا إعلان عن تمرد على الدين بالنسبة لي
4: بس ما أقدر أنا
0: هذا تمرد على الدين
4: إيه أقدر أوجهه وأنصحه
0: إذن بدون أي سبب عذر شرعي أو عذر طبي أو كذا بدون أي رخصة
3: لا في شيء اسمه في شيء اسمه حريته في الصبح على اليوم أنا ما بدي صوم
0: والله حريته في الدين يعني أنا هذا تطاول على الدين
3: بس الاحتمالات لتاخذوا أنتوا إذا فعلا بكون تاخذوا
2: تطاول على الدين وهناخذ لها صحنا بينا
0: نورهان
2: لأنه بيها شيء شدة أنه ضد ما بدنا عنف ضدنا
0: ما اللي قال في عنف ما فيش
2: هي ناخذ تبيت نورهان
4: إحنا لأن إحنا ضد العنف فإحنا فكرتنا أن إحنا نبي ناخذ لافتة نورهان لأن إحنا ضد القوة
3: شو راح تغيروا فيها وتاخذوها كما هي
2: ناخذها مثل ما هي
3: إذا أخذتوها كما هي هذا يعني أنه ما في أي قانون صح ما في أي قانون يعاقب أو يمنع أو يتدخل بأي شخص افطار علني
2: خلاص
3: بس تاخذوها كفريق ما في إذا حدا رافض
0: انسفتنا كلنا
4: القانون
2: ناخذها
4: بس هل بتروح القوانين لا, لا, لا أفهم وجهة نظر محمد
3: لو أخذتوها بترفضوا القانون
4: خلاص نقدر نفكر
3: ترفضوا القانون يلي موجود في بلدان مختلفة
2: خلاص
4: لا لا محمد مو خلاص ناخذها
2: فريقي خيب أملي أنه أنا حبيت أنه يكونوا معي أيضا موجودين حتى نقنع الطرف الثاني
4: ما عجبه ولا الحرية أنه يروح الفريق الثاني وإحنا كنا أصلاً بنواصل يعني سواء معه أو بدونه
3: شو قررتوا؟
0: أنا لا أخذ هذا
4: إحنا ما خرجنا عن اللب ولكن في تباين على كلمة القانون ولأن إحنا ما نقدر نضيف ذو العقوبات الغليظة لسبب أن إحنا بنلقي فإحنا أنا وطه غير متفقين فصرنا أغلبية يا محمد وسامحنا ما بناخذ اللوحة
5: كلش أحبطت يعني كلش انحبطت
3: هلأ صرت تعرف الشعور الأغلبية
4: أي هيدا شعور محمد.
3: الأغلبية عشت التجربة لحالك
2: إحنا لو بس القانون حط بين قوسين إنه يكون في دورات توعية دورات
3: إيش عارف أنت
2: هلا
5: إحنا هم وياك القانون
2: ما أريد أكرره
5: كافي توعية بالتي هي أحسن بالحب
1: إحنا معك محمد
3: صحيح طيب في أي لافتة أخرى حابين تاخذوها
5: أوكي
4: خلي محمد الحرية بالصيام أو الأكل حق وليست استفزاز بنضيف عليها أمام الجميع أنت ما ضفتها
3: بس تغير المعنى
4: لا لا
3: يعني تغير المعنى
6: أنت واحد عم قلك
1: الإفطار
6: الممنوع بتشيل العلن بيصير لا ما
0: فيك أنا شايف إذا سمحتم كما أنتم أحرار بصيامكم الآخر حر بإفطاركم بنضيف عليها نفس البارت بتاعها
4: الآخر والآخر حر بإفطاره بعذر شرعي
3: مصرين على قمع الآخر
4: لا إحنا لا نقمع الآخر
0: حطوا حل هذه المسألة
1: إحنا مع محمد
0: نحط الحل
2: ضد العنف ضد القانون اللي يكره الناس بالدين انا اريد احنا
3: ضد الناس تفضل اصلا
2: اريد اجي معه بالسياسه بفهمه اوعي
5: إيه؟
2: بس القانون هو القانون اللي بدنا نحطه الدوله ما في احنا ما فينا نغير قانون دوله هذا اللي احنا
3: نوقفه هل الفريق الاخر نهايه اي لافته
2: خلاص نورهان
4: لا ما يصير نورهان
2: شفت انا بدي احبب الناس بالدين ما بدي افرض عليهم
4: هو هناك في اختلاف المبدا عقوبات الغليظه ولكن احنا إذا شلنا
3: طيب إذا ولا أي لافتة إذا
4: إحنا ندري يمكن أنتوا تفوزون علينا زين
0: لا لا لا زين لا أنتم لا لا
5: نريد نتفق
4: بس إحنا متفقين إحنا متفقين
5: إحنا نتفق
4: إحنا متفقين كلنا إن إحنا ضد القوة
3: دايما بأي لحظة عندك الإمكانية تنضم للفريق الآخر
4: أي
3: وهون كمان أي حدا عنده إمكانية ينضم للفريق الآخر
4: إحنا ضد القوة
1: انضم إلينا
0: هنا
1: لا الحين عندي
7: حضنته لأنه صعب أنك أنت يعني خصوصا إحنا عندنا في العالم العربي شوي الوضع صعب أنه حدا يعترف أنه هو تغير رأيه
5: من نظام إن محمد كلش فرحت أنه إحنا وصلنا وجهة نظرنا أنه إحنا ما نرفض احترام الآخر أو احترام تعدد الديانات أو احترام الصيام وما نسيء لهذا الشيء
1: محمد مرحبا بك متزمتين
0: أولا أرفض هذه الكلمة اللي
5: نطقتها الآن
0: وقلت متزمتين وهذا تعدي كبير
1: في الرأي
0: جدا وأنا أرفضه هذا ليس تزمت
3: صح
0: أنا عندي دين
3: في حرية
0: رأي هذا على هذا الدين
3: صح
0: أنا عندي معتقد أخاف عليه بصراحة الشخص اللي أمامي مش فاهم كويس أنا شو اللي متمسك به يهاجم فقط بدون وعي كامل شو اللي أنا رافضه وشو اللي أنا خايف يمس ويتأثر بهذا الرفض اللي هو جايني به فقد يكون هذا الأمر مستفز شوي
1: فما طه متشبث أكثر واحد برأيه هو حقه راو. أما زادة ماذا بيك تسمع؟ أنا نصيحتي لطه نصيحة أخوية جدا، كونه يستمع للآخر.
5: ترى على الفكرة اللي قدامك أنا أصلا ما أطلع من البيت.
1: جماعة
3: أوكي، في قاعدة مهمة جدا.
2: نعم.
3: بس لذكرك أنت وين موجود هلا؟
2: نعم.
3: أنت موجود الآن بالمكان يلي بيقول نحن مع الإفطار العلني، نحن مع الأكل والشرب بأي أماكن وبالمطاعم تكون مفتوحة وما يكون في أي تفرقة لواحد صائم أو غير صائم.
2: أنا ضد العنف وضد القانون، أنا بدي أحببه، بدي أحببه.
3: بس حتى بس أنت كان في نقاش بينك وبين نورهان،
2: بس أجيبه معي بعدين.
3: بس خليني أوضح شغلي، أنت قبل شوي قلت لها لنورهان أنه أنت لما بتاكلي إفطار علني تستفزيني.
2: نعم.
3: غيرت هيدا رأيك؟
2: لا، هذا موجود.
3: إذن ارجع على مكانك.
4: حياك الله.
5: ايش سوي؟
4: احنا
1: محمد،
3: هل تقبلون؟
5: سوينا محمد،
3: هل تقبلون بانه يرجع على الفريق؟
2: طبعا لما رجعت على فريقي لاحظت طه وعائشه اخذوا يعني ما كانوا مثل ما من البدايه، لاحظت في تغيير جواتهم اتجاهي، وهذا الشيء اني احزنني انه هم ما فهمونا.
3: الفريق الاخر اي لافته؟ طيب اعطيني القلم. لاي شو راح تعمل؟
1: لا مش نختار اللافتة بتاع محمد خاطر احنا معاه واحنا متفقين في اللي شيء معناه تحترم طبعاً. المسلم وتحترم
3: وما أي تفطر عبد. علنا
1: مش ما تفطر علنا، نحكيه في الاحترام وضد التجريم. هذول زوز
3: لا تفطر علنا،
0: يعني انا رفضت نغير لان بدري قام نختار صح. الكرت بتاعك
3: صح.
0: وبنغير فيه الصيام بحط علنا.
3: صحيح.
1: اصعب لحظه كيف باش ناخذ اللافتة بتاع الفريق المنافس
0: عني كيف فهنا الفكره
1: علنا دقيق علنا راي تفرق معناها علنا نجي قدامك هكا وانا ولا انا في مطعم احنا فما بلدان المطاعم يعملوا حاجز اسود
2: هذا ما معناته علنا معناته
0: هذا مش معناته علنا
1: علنا مش في الشارع نجي في قدامك
0: وهذا اللي نقصده
2: هذا قصدي
1: ليه يعني بالعام بالعمل ليه احنا ليش نعملوا هكاك مش هذاك العلن
0: انا اشوف ان احنا بعد الكم فطنت لي هذه القضيه نحن نتكلم على هذا الامر
1: فما فرق بين علنا معناها
0: إذن لا يتكلم على العلن.
3: خلينا نرجع نتفق عشان أنت عم تحيوا من ناحية حقوقية، ناحية الحقوقية اللي عم نحكي عنها اللي إحنا اليوم هون، إنه احترم من حولك لا تفطر علناً، إنه أنت إذا موجود في إذا أنت هلا اليوم ببلد والمطاعم لازم ما تكون مفتوحة، إذا أنت عم تاكل بالشغل ما تاكل علناً قدام الأشخاص اللي هن الأغلبية، هيدا هو اللي عم يحكي عنها وهيدا الرأي اللي كان عم بيمثله محمد. هل أنتم موافقين على كلامه هذا؟
1: إحنا موافقين كنا على احترام.
3: إذن أنتم مش موافقين على إياه.
7: أنا عندي تعديل بسيط.
3: أيوة.
7: اللي هو احترم من حولك لا تفطر علنا، ممكن نحط فاصلة. إذا تكرمت.
3: إذا تكرم.
7: إذا تكرمت.
3: Fair enough.
1: إذا تكرمت.
3: تفضل.
1: إذا تكرمت. تفضل.
3: أوكي.
1: الكلمة اللي بدلها محمد هكا بسلاسة محلاها الكلمة اللي زادها ما أثرتش على المعنى أما كسرت المعنى اللي إحنا ضده.
0: تكرمت نحن وحدة.
5: حط لنا العقوبات
0: تكرمت نحن أخرى.
5: مالة القانون عشان نأخذ مالتنا.
0: إذا لعبة صياغة كما أنتم أحرار.
1: لا في فرق أنتم اخترتوا أخو خلاص.
3: لا بس خليني أخبركم في فرق أساسي إن هون عملوا إذا تكرمت ما في قانون على هذا الأمر يعني زي لما أنا بقوله لشخص إذا سمحت ممكن الشخص عنده الخيار نعم أما لا ما رح يكون في عنده consequences هون رح يكون في consequences هذه هي الفرق
1: إذا حبيت
3: طيب أي لافتة أخرى أي لافتة أخرى
1: لافتة أخرى
7: كمان إذا تكرمت
1: إذا تكرمت
0: يلا خذ إيه تكرمت واحدة
3: لا لا مش
1: لو سمحت
3: لا والله
1: يجب تجيب لا يجب تجيب افطار لا
5: بتات هو عامل لك
3: لا عامل مجازفة رمضان
7: أوكي أنا عندي شيء
5: احترم الدين والثقافة إي هذا
3: بس
5: حلو.
3: مش هيدا الموضوع
5: بس مو هذا ثماني. يجب تجريم
3: إذن لا
1: تمام ناخذوا لفتة محمد وكه
3: خلاص هي
1: خلاص هي خاطر طيب. التجريم لا والمجاهرة ليست استفزاز
3: اوكي طيب في هذه الحالة بخطوة المظاهرة الفريق الأخضر تقدم خطوة باتجاه الفريق الزهري وحصل على نقطة واحدة لأنه أخذ لافتة وعدلها وبذلك يكون بخطوة المظاهرة الفريق الفائز هو الفريق الأخضر.
5: يس.
3: يس.
1: فرحت أنا الهدف متاعي من أول كان نلوج في نقطة اتفاق مع الفريق الآخر.
4: احنا كان بامكاننا نفوز بالخطوه الاولى، ولكن احنا ارتئينا ان احنا نحافظ على راينا حتى لو بيكلفنا الخساره.
3: نجح الفريق الاخضر في ضم لافتة محمد بعد تعديله، فيما لم يتمكن الفريق الزهري من ضم اي لافتة رغم محاولات محمد، وبذلك تصبح النتيجة خطوة المظاهرة كالتالي: 1-0 لصالح الفريق الأخضر. وفي هذه الخطوة استمعنا لوجهات نظر الفريقين، لكن هاي الآراء اللي قالوها هل هي مبنية على معلومات وحقائق؟ هذا ما سنختبره الآن في خطوة المعلومات. إذن بعد ما تعرفنا على الآراء المختلفة في خطوة المظاهرة، ننتقل الآن إلى خطوة المعلومات. خطوة المعلومات، سأطرح عليكم وعليكنا أسئلة مختلفة تتعلق بمعلومات وقوانين خاصة بالإفطار العلني. إذا عرفتوا الجواب تكبسوا.
2: أنا البعض. لا أنا.
3: إذا كان صح تاخذوا النقطة، وإذا كان غلط بتروح النقطة للفريق الآخر. جاهزين؟
8: جاهزين.
3: السؤال الأول: أي من هذه الدول تجرم بمادة في القانون ما يسمى بالإفطار العلني في نهار شهر رمضان؟ ممكن أن يكون أكثر من إجابة: المغرب، العراق، الأردن، وسوريا.
8: التي تجرم بقانون هي الأردن والعراق.
1: المغرب.
4: ما يصير تغير جواب.
8: لا، هم ثلاثة بجرم.
3: ممكن تكون أكثر من واحدة.
8: المغرب والأردن.
3: جواب نهائي. جواب صحيح. القانون الجنائي المغربي المادة 222، من يعرف بأنه مسلم ويأكل أو بيشرب علناً خلال نهار رمضان بلا عذر شرعي يعاقب من شهر إلى 6 أشهر حبساً وغرامة مالية. أما في الأردن، من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى 15 دينار. أنتوا لسه بعدكم موجودين وبعدكم تربحوا، كله ممكن.
4: إحنا نعرف الجواب بس السرعة شوي.
1: السرعة هي اللي تحكم.
3: السؤال التالي: أي مدينة سمحت في عام 2021 للمطاعم بتقديم الطعام في نهار رمضان دون تغطية واجهاتها؟ جدة، دبي، صنعاء أو بغداد؟
4: دبي.
3: جواب صحيح. انبسطولون ولا لا؟
1: أكيد طبعا.
3: أكيد. أوكي.
1: أكيد. صحيح. أكيد.
3: السؤال التالي: صح أم خطأ؟ في البحرين قد تتعرض لسجن سنة وغرامة مالية في حال أكلت أو شربت علنا في نهار رمضان.
1: لا.
3: انتو شو بتقولوا؟
4: عندنا يمنع وفي عقاب حق اللي يفطر في رمضان.
3: جوابك خطا. الجواب الصحيح هو كما ذكرتي لهذا
4: يعني قالوا لك هذا
3: البحرين. موجود فعلا في
4: البحرين. خليت الجواب.
1: ما كنت واثق، هي كانت 50-50.
4: اي كانوا يبون يخلوني اتردد، وانا متاكده من الجواب لان انا عايشه في البحرين واعرف القوانين اللي تكون في البحرين.
1: يلا غلط.
3: يعني هذا موجود فعلا في البحرين، انت تتعرض لسجن سنه وغرامه ماليه حسب تعميم للنيابه العامه في البحرين في عام 2024. نحن صرنا 2-1. السؤال التالي: الحكومه العراقيه أصدرت قرار بحظر الإفطار العلني في رمضان في 2025 لأسباب مختلفة، أي من هذه الأسباب ليست ضمن هذا القرار؟ مشاعر الصائمين، الحفاظ على صحة المواطنين، إدراك قيمة الصيام قدسية شهر رمضان أي واحدة؟
0: شوف الفار؟
1: الفار يد هلو تعيش
3: الفار، الفار أنا شفته بس الفار يأكدولي بعتقد كانت نورهان. نورهان
5: نعم.
3: أوكي شو الجواب الصحيح؟ ليست من الأسباب.
5: ليست من الأسباب؟
3: هي.
5: أنا حطيك الأسباب إنه عدم الإساءة للشعائر الدينية.
3: بس أنا أعطيتك أربع احتمالات.
5: شنو الاحتمال؟
3: ما راح أرجع أعيده.
5: نسيه سوري. الحفاظ على
1: صحة المواطن،
5: الحفاظ على لا الحفاظ على صحة الإنسان وإدراك قيمة رمضان وشعائر الدين.
3: في شغلة واحدة.
5: واحدة؟ مفروض ينلغى السؤال عنه.
0: معلش أنا
5: شايف.
1: الحفاظ.
5: الحفاظ على الشعائر.
3: خطأ. الإجابة هي الحفاظ على صحة المواطنين. لم تكن ضمن جزء هذا القرار.
5: تسرعت يعني ما إجت المعلومة بطريقة صح.
1: وأنا ومحمد كنا نقول لها شنو هي الإجابة الصحيحة وهي ما حبت تسمع. ما حبت تسمع. وفي الآخر طلعنا احنا صحاح.
3: صرنا هلا ثلاثة
0: واحد.
3: واحد. بكون تنتبهوا.
0: بضيع منا
3: بخطوة المظاهرة. أنتوا ربحتوا عامة، هلا هني على الطريق يربحوا خطوة المعلومات. 3-1 ركزوا. السؤال التالي: شو هي العقوبة الممكنة لمن يأكل ويشرب في رمضان في المغرب حسب القانون؟
5: أوه سوري.
1: واحد لي نحن.
3: لا
1: لا
3: حبس حتى أذان المغرب، إطعام 100 عائلة فقيرة، حبس حتى 6 أشهر، حبس حتى نهاية شهر رمضان.
1: 6 أشهر
3: صحيح. من يعرف بأنه مسلم ويأكل ويشرب علناً خلال شهر رمضان بلا عذر شرعي يعاقب من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية. المصدر هو القانون العقابي المغربي. صرت 3-2.
1: لازم نعدله في 8 أسئلة.
3: ركزوا.
0: ما نستعجلش.
3: ممكن تتعادلوا هلأ. السؤال التالي: في تونس تم معاقبة أشخاص أجهروا بالطعام في رمضان في عام 2022 تحت أي تهمة؟ مس بشعائر المسلمين، قلة الاحترام، الفتنة والنعرات، أم الإخلاء بالحياء العام؟
1: الإخلاء بالحياء العام.
3: صحيح. وبذلك انتقدت منظمة العفو الدولية توقيف أشخاص بتونس بسبب الأكل والشرب علنياً في رمضان كما حدث في عدة حالات رغم عدم وجود قانون يجرم هذا الأمر.
1: فعلاً.
3: 3-3. السؤال التالي:
4: إيه خنصر يعني طقوا أسرع.
1: ما تتعبوا بش نربح.
3: الموضوع هو صح أم خطأ. ينص قانون العقوبات الأردني على إعفاء النساء في فترة الدورة الشهرية من قانون تجريم الإفطار العلني.
5: خطأ.
3: صحيح. لا يوجد فقرة في قانون الإفطار العلني في المادة 274 من قانون العقوبات الأردني تنص على ذلك.
1: واضح السؤال. امشي 50-50.
7: أخذت وقت بالتفكير لأنه أنا ما مرقش علي أنه فيهك، عشان هيك صرحت شوي.
1: أخي محمد قاعد مازال يفكر. محمد يحب التفكير، يحب ياخذ وقته في سؤال سرعة.
3: 4-3. هلا يا بتربحوا يا بتتعادلوا. السؤال التالي: انتبه قبل شوي للأسئلة رح يعرف هيدا السؤال صح أو خطأ. جاهزين؟
0: جاهزين.
3: تحمسوا منيح منيح شوي. ارجع ارجع ارجع وإلا
4: أكثر من هالحماس يا جعفر.
3: مصر والجزائر وتونس ما بتجرم الإفطار العلني
1: بشهر رمضان.
4: ما خلصوا السؤال. ما خلصوا السؤال.
1: خلص
3: النقطة لأنه خلص.
5: لي خلص يلا تراجع.
3: مصر.
0: هذا
1: ما نجمش أجيب أكتر.
3: ارجع لورا. ارجع لورا.
0: أكيد.
3: جاهزين؟ هلا رح يقرر.
4: بتعيد السؤال من البداية؟
3: رح أعيده من مرتين. هذا رح يقرر إذا أنتوا رح تفوزوا تتعادلوا أو
4: أنت أسرع ولا من أسرع؟ طه
3: مصر والجزائر وتونس لا تجرم الإفطار العلني بشكل صريح بقوانينها، لكن قد تعاقب غير الصائمين علنا بقوانين أخرى.
2: أنا الفار. لا
3: خلينا نشوف الفار. بعتين هني، بس خلينا نتأكد. ليث، سحم خطأ،
1: ما فيش قانون وتعاقب بقوانين أخرى ما همش في القانون.
3: صح،
1: يعني صح.
3: شو رأيكم؟
2: إجابة غلط. لا،
1: يعني تونس والجزائر ومصر لا تجرم القانونين، ولكن في قرارات تجرم الإفطار في رمضان.
3: أربعة. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الحاسم.
4: برافو عليك.
1: السؤال الحاسم
3: هيدا بيقرر مين بيربح.
4: أسرع خلكم، لأن كانوا سريعين وأحس إن أنا ممكن يصير تصادم، فرحت شوي ورا عشان على أمل هم يكونون أسرع حتى لو يربحوا.
3: سو جاهزين؟ أي من هذه الدول تطبق عقوبة الجلد لمن يجهر بالطعام أو الشراب في رمضان؟
5: خلينا نقول
1: احتمالات يا
5: أحمد.
3: لسه الاحتمالات أخي. وين الدول؟
5: يلا ترى
4: سؤال للنص.
5: خلي قول احتمالات.
3: شو بيك انت؟
2: المسافه هاي اكبر من مسافتهم.
9: لا لا لا, لا.
4: نحتاج
2: شوف يا اربع صار
3: ترى ترى هي تقرب اي قرب له اياها. اوكي شكرا. شكرا ليث،
1: قربت له باش نقص النزاع مش ما يقولوش من بعد كي نربحوا يقولوا ربحوا لخاطر البازار اقرب للفريق.
3: الدول هي سوريا، السودان، ايران او ماليزيا.
4: ايران صح جوابهم.
2: لا لا لا لا ماليزيا.
1: ايران.
3: شو بتقول يا طه؟
2: ماليزيا.
1: السودان.
4: لا نعلم. السؤال صعب يستحق انه هو يكون الختام.
1: السعوديه.
4: هي
3: توقعت.
1: احنا
3: فزنا. جواب صح. قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، أي شخص في الأماكن العامة والطرق بيرتكب علناً فعلاً حراماً بالإضافة إلى العقوبة المقررة لهذا الفعل بيحكم عليه بالسجن لمدة شهرين أو الجلد حتى 74 جلدي.
10: 74 جلد.
3: وإذا ارتكب فعلاً غير معاقب عليه لكنه ينتهك الحشمة العامة بيحكم عليه 10 أيام إلى شهرين والجلد 74 جلدي. إذن انتهت خطوة المعلومات والفائز هو الفريق الأخضر.
1: كنا نفوز كل شيء.
5: كلش متحمسة وفرحانة، عبالك دا أخذ جائزة. والله جائزة فلوس.
3: بعدما كان الفريق الزهري متقدم وبحاجة فقط لنقطة واحدة ليفوز، استطاع الفريق الأخضر التقدم حتى يحسم السؤال الأخير النتيجة ويفوز الفريق الأخضر، وهكذا تصبح النتيجة 2-0 للفريق الأخضر. وجهات النظر المختلفة يلي استمعنا إليها في خطوة المظاهرة والمعلومات يلي تعرفنا عليها في خطوة المعلومات بتأثر على الحياة اليومية للكثير من الشباب والشابات

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، موتادلا تلياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدالله إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: طيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى

0: عمار عمله في فندق فينيسيا في بيروت، ويشارك في المنتدى وفد وزاري اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد السوري. جنوبا، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة برعشيت. إلى ذلك أدى التفجير الضخم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في الخيام إلى تضرر مدرسة مرجعيون الوطنية، حيث تحطم زجاج عدد من نوافذ الصفوف، ما دفع الإدارة إلى تعليق الدروس مؤقتا ريثما تنجز أعمال التصليح. إلى ذلك ملف قوات اليونيفيل ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب حضر في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز بمشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في نيويورك. وضع المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس التجربة اللبنانية في مواجهة الإرهاب، وأكد أن لبنان واجه التحديات الأمنية على مدى عقود عبر مؤسساته الأمنية والعسكرية رغم صعوبة الظروف ومحدودية الإمكانات، داعيا إلى إنشاء آلية دائمة للتعاون الأمني تقوم على الثقة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتتيح تبادل المعلومات. وأوضح لاوندوس في خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى باكو الأمن في العاصمة الأذربيجانية أن لبنان ورغم الأزمات الاقتصادية والسياسية والحروب التي أنهكته، ما زالت مؤسساته الأمنية والعسكرية تؤدي واجباتها بمهنية. حياتيا، أقدم محتجون من سائقي الفانات العمومية على قطع طريق دهر البيدر بسبب الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات. أعلنت المديرية العامة للأمن العام تجهيز السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات اللازمة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية، ودربت الموظفين المعنيين على استخدامها. وقد باشرت المديرية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 21 من الجاري استقبال طلبات جوازات السفر من دون الحاجة إلى حضورهم إلى لبنان. وعليه توجه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على رأس الوفد التقني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجل عند السادسة من مساء يوم أمس هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، وحدد موقعها في البحر على بعد 60 كيلومترا تقريبا من منطقة صيدا.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: تبرد تبرد تعبولد تعبولد تعبولد. الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا

0: فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن لا مشكلة تعوق استكمال حصر السلاح وحسم الملف مسألة وقت، موضحة أن الحوار مستمر مع الفصائل بشأن الآلية التنفيذية لتنظيم السلاح ودمج الفصائل وأسلحتها ضمن المؤسسات الرسمية. هذا وأكدت الخلية القدرة على تحمل المسؤولية الكاملة بعد انسحاب التحالف الدولي. في أثيوبيا سيطر المتمردون في تيغراي في شمال البلاد على مطار عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية. توازيا علقت الخطوط الجوية الأثيوبية الرحلات مؤقتا إلى تيغراي. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: على الميلان وما إلنا إلا أكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

منحييكم عبر صوت كل لبنان. خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات الزميل المخرج هادي الهاشم ببداية لقائنا لليوم.

0: رسالتكم من خدعة 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3. خبر مريم، اليوم بدي أعمل حلقة عني أنا، خبر عن نفسي عن مريم، شو رأيكم؟ هلأ اللي عم يسمعني حيقول حلقة عنك، ليش أنت مين وإنت مين؟ انت مين؟ اعطيني تعريف عنك، انت مين؟ اوريدي انت مين؟ هخبر عن نفسي، ومن اللي بدي خبره عن نفسي انت خد اشياء اتعلم منها. ليه؟ بعمر معين تفكيرك بيكون شيء، بعد تجارب وتفاصيل بتمرق بحياتك بيصير تفكيرك شيء. مفروض يكون في نضج، مفروض يكون في رؤية أخرى للحياة من زاوية أخرى. يعني مثلا اليوم مريم على 10 سنين، بس كان عمرها 10 سنين، غير ما بتشوف الدنيا هي عمرها 20 سنة، غير ما شافت الدنيا هي عمرها 30، وغير ما شافت الدنيا بعمر 40. وإذا بقيت للـ50 حتكون غير، وإذا بقيت للـ60 هو شيء طبعا بيضل كل لحظة. أكيد الأمور بتتغير. ليش حأحكي عن نفسي؟ ما بعرف، يمكن عندي شيء حاب أقوله من تجربات معينة بالحياة. تجربات، هلا هي تجارب، فيها أقول تجربات، أنا عملتها جمع مؤنث سالم لتجربة، من تجربات معينة بالحياة. أنت عندك سؤال اسأل، ما عندك سؤال اسمع. أنا شخصيا بهالبرنامج قديش حكيت عن البلد، وقديش حكيت عن مشاكله، وقديش حكيت عن أموره الحياتية، وقال اليوم إضراب، والجمعة الجاي ما بعرف شو عم يحكوا عن إضراب. طيب شو بده يطلع من الإضراب؟ ما الأشياء عم بتضلها هي زيتها، والأسعار عم تغلى، والكهرباء ما عم تجي، لولا مين سلمتوها ما حتجي. أنا بالنسبة لإلي أيضا رأيي، من بعد 40 سنة أنا هيدا رأيي. اللي بيخالفني، نحن نختلف بالرأي، ما في مشكل، هيدا حقي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنا ما جاي أسألك إذا فيي أقول رأيي ولا لا، مين أنت لتقرر إذا أنا بحكم أقول رأيي ولا لا؟ ما فيش حدا بالكون، ما فيش حدا بالبلد أو غيره بيقدر يمنع حدا من أنه يعطي رأيه طالما عنده قناعة فيه وما إجا سب حدا. أنا عم أقول بالنسبة لألي الأمل مقطوع، بالنسبة لألي أنا الأمل مقطوع، وعم عيش كل لحظة بلحظتها، وعم بتفرج أي متى الكهرباء حتجي، أي متى الاتصالات حتزبط، أي متى الطرقات حتتزبط، أي متى الناس بتبطل تعترض على الخدمات المش عم تتقدم بطريقة مزبوطة بالبلد، أي متى الناس بتبطل تنق إذا نزلت لحتى تشتري شيء من الدكان. ما بعرف، ما هو كله موجود. واليوم إذا بده يتزبط الحال، كيف أنا بدي أتهنى بالحال من بعد كل هالسنوات اللي عشت فيها قهر تتزبط الأمور ولا لا؟ أنا حقي إنه أنا أقطع الأمل. إذا أنت خي شايف أمل خبرني وانبسط فيه، اكتفيت. لذلك إني أطرح اليوم موضوع حياتي، ما عم يطلع شيء. قديش حكينا وصرخنا ما زبطت الكهرباء ولا بتزبط، قديش حكينا وصرخنا عن الطرقات ما زبطت، قديش حكينا وصرخنا عن الغلا ما بتزبط. كأني عم بحكي قدام خشبة لا بتفرز، يعني راسها بيفرز، ولا بتقتنع ولا بتستوعب. قلت خليني هالمساحة اليوم احكي فيها عن موهبتي، احكي فيها عن هواياتي طبعا، احكي فيها عن تجارب معينة من المدرسة للجامعة للشغل لكل شيء. ليه لا؟ ما هيك؟ انا اليوم اذا حدا بتلفن لي بدي اعمل معك مقابلة وبيسأل اسئلة برفض. لشو؟ قادرة انا اجي احكي وعبر. بهمكن بتسمعوا ما بهمكن بتسمعوا، وما حدا ما رح يسمع، لأنه العين على مريم كتير كبيرة. العيون مفتحة والدنين كمان، شو بدها تقول؟ هيك لنعرف شو بدها تقول. هلأ البعض حيقول ما حدا عملها، حاش طلع عمل، عمل خبر عن حاله كإعلامي. أنا مني إعلامية ولا مذيعة، سحبت اللقب من زمان، أنا ما بقدر بقى أتحمل اللي عم بيصير بمهنة الإعلام، فسحبت اللقب من زمان. أنا مريم شخص موهوب، أؤمن أنه عندي موهبة وكبيرة وقوية وبشكر ربي عليها. فاللي بدي أحكي أنه بقعد كل يوم بفكر ليش مثلا الأمور اللي بيحتاجها المواطن ليعيش بكرامة 100% ما عم تقدر تتأمن بالبلد. أنا بفكر بالوضع العام بالبلد كتير كتير. يعني لما فتت على المدرسة حدا كان كتير بيهتم بالدرس، كنت بعتبر انه هيدا شيء لمصلحتي وهيدا شيء بحبه. انا عندي حب للمعرفة، للقراءة، للاستطلاع، للاستكشاف، عندي حشرية اعرف هيدا الخبر مثلا عن شو بيحكي، وبروح بنبش على الخريطة هاي المنطقة وين بتوقع، وبصير اعرف كيف الفظها وشو في على حدودها وبشو بتتميز، شو المواد الاولية اللي فيها. يعني عندي حب المعرفة، حشرية بطريقة بتفيدني، مش حشرية يعني بخصوصيات الناس، لأن أنا I don't care مين بحب مين، مين شاف مين، مين تجوز مين، مين هيك. أنا هيدي ما عنديش اهتمام فيها، ما يعني ما مش حتى أثر. يعني أنا بروح للجوهرة أكتر، وهيدا مش لمصلحتي، شو بدي يأثر علي؟ يعني إذا عرفت خبرية وشاركت فيها عن حدا، عن خصوصيات حدا، أو شو بدي يأثر فيه؟ ما في لزة عندي باللقلقة مثل ما بيقولوا، إلا بحط فنجان قهوة بقعد بتحدث مع الآخر عن حالته. أول شيء بهمني حالته النفسية قبل المادية. بدك تقلي ما هي بتلحق بعضها، إيه ممكن في ناس تتدمر نفسيا إذا ما تشتري دواء، هيدا شيء طبيعي. بس إنه بتوصل لمرحلة أنا بهمني إذا بقعد مع شخص بحبه أسأله عن وضعه النفسي، هو مرتاح اليوم، مزاجه كيف، هل عنده مشاكل، هل هو مكتئب، هل هو مضطرب. ومهم كتير شخص ينبش على المشكلة بحياته ويحلها. شو عندي كتير اوف هاو كلهم بدي اقرأ لك ياهم، تنزلهم. خلني اسمع يا هادي، جايين كتير واتسابات، اذا ما بيعني لي رح وقف. خلني اسمع.
1: يا ريت فينا نبعث لكم هيك صور وفيديوهات شعب بصير وكيفه ومين وليش.
0: شو صور؟ شو
1: شعب بصير وكيفه؟
0: ما عم بسمع.
1: ومعت لكم هيك صور وفيديوهات
0: فيديوهات
1: شعب بصير وكيفه ومين وليش، بس ما حدا سألانه مهتم، لأنه حاطينهم فتن ونكيات ومشان يصير تحركات مشاكل وغيره من قضايا. هلا نشوف، هلا بنبعث لكم. بعرف الأكترية عم بتهرب من القضية،
0: شوف
1: لأنه أكتريتهم إلهم يدية بالمشاكل والحروب اللي عم بتصير هيدي.
0: أوكي.
1: إيه صباح وأخين، نحن نعرف مين عم يستفيد من السياحة كلها هيدي.
0: أوكي رابعة.
1: وهذا سبب إنه لحتى ما يمشوا قضاء العدل والقانون.
0: أوكي.
1: نروح على المحاكم لنقدم شكوى عادية، ولا في حدا.
0: أوكي لكان عم يحكي كمان عن مشاكل بالبلد. يلا خلينا اسمع بعد.
2: بخير مريم، كيفك؟ صحتك؟ فاضي من طرابلس. أول نقطة بدي أحكي عنك، أنا أول ما سمعت برنامجك أنت بالخاص، أنا حبيتك وحبيت برنامجك لأنه أنت إنسانة ضغري، عندك أسود وعندك أبيض.
0: طبعا هذا بشخصيتي،
2: بتحكي يلي بقلبك، هيدي أول نقطة. ونقطة تانية،
0: حضر لي فضل يا هادي.
2: بس ما لا شيء، انت شو عندك انتمائك السياسي؟
0: انتمائك السياسي
2: لأنه فعلا. أنا انت وقت بتحكي يعني ما عندك حدا أبيض وما عندك حدا أسود، بتحكي يلي بقلبك. وشغلة تانية، عم يدعو لمظاهرات مشان مشان على الاحوال اللي وصلنا لها. انا اول واحد من ينزل لانه بدايدي انا من شايفة سيئة يا ست مريم. يعني دعوان حتى ينزلوا صوروا بدون ينزلوا. نحن اذا ما نزلنا كلياتنا نحن بي عندك انفسنا من دون ما حدا يدعينا هيك بنزل.
0: شكرا لك يا فادي، شكرا على الكلام الجميل اللي قلته. ولا بحكيك عن انتمائي السياسي وعن شخصيتي، انت لقطت فعلا يا ابيض يا اسود، ما عنديش رمادي وحلول وسط. انا هاي بتمشيش معي بين بين بين البنين دي حيرة، بيقول وسوف ماك، بتحير العقول وبتتعارض معايا وكمان مع الاصول. هيدي ما فيش يعني، هيدي يا هادي اذا بتفوت هلا على ارشيف جورج وسوف في شيء اسمه بيني وبين العوازل، حطه ومنحط فضل كمان. بس هلا مرق لي اياه عشان هي بتحكي عن شخصيتي فعلا، بيدعو فيها للوضوح. بيني وبين العوازل ما توقفش على الحياد، يا تبقى في صف قلبي يا معهم بالعناد. بين البنين دي حيرة تحير العقول. وشو اخدتها؟ شو بسمع تحت الهواء؟ هيدي فضل. حضر حضر وسوف، خليني احكي. شكرا لك يا فادي. انتو اليوم طبعا حكيتوا عن الاضرابات اللي عم بتصير، قديش هي ممكن تكون صادقة فعلا وتوصل لنتيجة، او انه مثل كل الاضرابات اللي صارت انا شيلني على جنب اوريدي. انا صار احساسي على هيدي الكرة الارضية طالع كم سنتي عنها، يعني ما بقش بدي حس بالامور اللي عم بتصير، وطنشت عنها وفقدت الامل منها. اوكي هيدا بتبقى تجارب بحياة الإنسان، إنه حاول مرة واثنين وثلاثة يوثق بهالبلد ويأمن بالتغيير ولا ما هنالك وما صار. فحقي أنا إنه العمر المتبقي لإلي مثل ما الله بيريد إنه أعيش حياتي، ما بقاش عم بتوقع شيء أو أتأمل شيء من البلد، وبالتالي صرت عم أعيش كل لحظة بلحظتها. في هالمئة دولار بالدكان بتنحط على غرضين، طيب حطيها، إذا معك تدفعي، إذا ما معك ما تنزلش على الدكان already. جيبي علبة لبنة كلي فيها 4-5 أيام، إذا مش قادرة مثلا جيبي كفتة ومش عارفة، خلاص مشي الدنيا، مشي الأمور، مشي الأمور. ما عادش أنا قادرة إنه أقعد أفكر طب ليه بلدنا هيك، طب ليه، مين اللي عم بعرقل هالأمور، مين الحجر العسرة باللي عم بصير بالبلد. بقعد فتش بسمع هيدا وايدا وايدا، صدقوني بتصير الاتهامات تروح صوب كذا حدا، بلاقي بالاخر يا عمي طب ما هيدا عم ببرق نفسه، هيدا عم ببرق نفسه، هيدا عم ببرق نفسه. طب مين انا اللي مرتكب هالامور بالبلد؟ انا اللي عليت الاسعار، انا اللي فاتحه سوبر ماركت بفتح على حسابي 2 دولار زياده عن غيري و3 دولار، واللي بده يشتري ب 400 دولار بتصير فاتورته ب 800 دولار بالسوبر ماركت تبعي. طاعت الامل، اي دونت كير بقى، I don't care. أنا امرأة خلص ما بقاش فكر شو ممكن يزبط شو ما ممكن يزبط، عايش هاي اللحظة. صار لك تهجري فيلي، هيدا وسوف، هيدا كلام، سمعني شوي عليها شوي يا هادي. طب لكن هيدا مشكلة، هيدا في مشكلة بهيدا. طب سمعني يا من سبيكر.

0: طيب نحن على الهواء فيكم تتواصلوا على 0454-553-52 وعلى 0300-00-933 الواتساب إذا عندكم بعد يعني أمل بتغيير معين أو أنتم لا شايفين كتير أشياء إيجابية بالدولة أحكوا. هلا هي الـ يعني طالما الحكم يعني من 40 و50 سنة هيك يعني أنا من لما وعيت على الدنيا في هذه الأمور يعني مين ما إجا في أشياء بتبقى بالبلد معرقلة. وين العرقلة؟ أنا شخصيا ما بعرف وما فيه يتهم حدا لأنه يوما ما قال على مسمعي أنه في معكم وصولات أنه هيدا ارتكب فساد. لا ما عندي شيء، أنا بس بمحفظتي فيه المصاري اللي بعوزها يوميا، في كروتة الهوية الأسيرانس، في رخصة فيمي قديمة ما عاد جددتها لأنه شلت الفيمي، شو في كمان بمحفظتي؟ شو في بمحفظتي؟ ايه في في جزء من وردة جابوا لي اياها من ايطاليا من سانت ريتا، بحبها هيدي بدلني محتفظي فيها. شو كمان في بمحفظتي؟ ما بعرف. هاو هني بس يعني هاو وبيساكي شو بدي يكون فيه يعني. في علبة المكياج لغطي شوي اذا عندي مثلا ندبات او مثلا كلف او شيء، بس تغطية بسيطة لحتى انا اقول ليش ظاهرة هيك. شوفي في الكريم للايدين، في الوايبس، شوفي كمان بمحفظتي، في دواء اذا وجعني هيك شوي راسي، نوع من مسكن بسيط ما في ياخد اكتر، عندي الرجي على بعض المسكنات، وفي المفاتيح. ها هي هيدا هو كل شيء كل شيء. بالنسبة لشخصيتي يا فادي بلشت بين البنين يا هادي ولا نسيتها؟ بلشت بين البنين، قطعت بين البنين دي حيرة، قطعت نرجع نسمعها على المسرح بس يغنيها يعني. طيب قبل ما اسمعك يا فادي مؤخرا حكيت انت عن شخصيتي انه اسود او ابيض، هو فعلا هيك يعني، هي ممكن تكون يو اسود يو ابيض. انا اليوم هيك نوع تركيبة شخصيتي يعني، وعيت عليا هيك. انت اليوم اذا بتجي بتكون كتير كتير كتير كتير منيح معي، بتكون انت مميز بحياتي وكتير كتير كتير انا منيحة معك، بس يوم يعني بتكون انت بالنسبة لي ابيض، يوم اللي انت مثلا تخطئ بشيء معين صرت اسود، ما بقى تناقشني يعني، مثلا ما في شيء اسمه ديزارجومان، ما اوريدي هذا شخص كان معك منيح، انت اخطأت صرت اسود وانا حرة اعتبر هيك وهذا طبعي. بس ما تنسى انه يوم اللي كنت ابيض قديش انت كنت شخصية عظيمة. هيدا الاسود والابيض بشخصيتي، ليه بدي انا ابحث على انصاف الحلول او على الحلول الوسط او على الرمادي؟ ده الرمادي بقى لا لون ولا ريحة ولا شيء ولا موقف، ما بيقلك شيء، نوتر رمادي هاي الشخصية. هلا بعلم النفس بفوتولك بشو؟ بعلم النفس ثانك يو. بعلم النفس بيفوتوا بقصة الشخصية الحدية، حاجة تصنف لي، حاجة تصنف لي شو شخصيتي وشو مش عارفة. هيدا طبع خلقت البنت في هيك ولسه مستمرة هيك. ليه بدنا نكون رماديين؟ هيدا طبع، كون انت رمادي. فيما يتعلق بوضع البلد اللي حكيت عنه اضرابات ولا لا، حقه الانسان يعترض بطريقة سلمية وحقه يضرب للمطالبة بحقوق معينة يصطفله، بس أنا بالنسبة لإلي ما بقى بطالب بشي وما بدي شي ونقطة، انتهى عندي كل المطالبات، تعبت طالب أو انسجم مع المطالبين أو أيد حدا بيطالب أو بيضرب أو لاحظ شو عم يعملوا خلال النهار، هيدا تعبت منه فشلت. شكرا لك من برات لبنان، اهلا وسهلا فيك رام بنتي ب5-1، شكرا تسلم. هيدي الاضرابات انا بالنسبه لي لا بقى رقبه ولا بامن بقى انه في شيء حيتغير لي. انا امن انت يا خيّن بالتغيير وخبرني عن ايجابياتك. اوكي هنسمع فادي مره تانية، يلا
1: بلد يزبط لما بيجيبوا وزراء غير من تمين عندك للأحساب، هون البلد بيزبط. هيدي اعطيتك من الأخير.
0: بالنسبة يا فادي، شكرا لمشاركتك يا فادي، وشكرا لكل أهالي طرابلس وعكار والشمال اللي دايما بيسمعوني، وكل المناطق بلبنان، إن كان ببيروت بالجنوب بالبقاع وغيرها، وحتى بكسروان. سألت عن انتمائي السياسي، سألت عن انتمائي السياسي. غنية من عندك يا هادي، طبعا حاضر معنا دايما حتى يسمعني أجمل الأغاني، ما هيك يا هادي؟ وبنرجع خبرك عن انتمائي السياسي.

0: محل. بالنسبة يا فادي لانتماء السياسي، شوف حخبرك شيء. أنا من أنا وصغيري ولا مرة اقتنعت بفكرة معينة بالبلد تابعة لأي حزب أو لأي شخص. صدقني صدقني، طبيعة شخصيتي هيك. يا عمي أنا شو بدي قلك؟ أنا على الهوى شو بدي قلك؟ بس اكتفوا بس باللي بدي أقول، بس كلمتين. أنا امرأة ما هيك بتسلم هيك عادي، وبتقلك ما فيش مشكلة وبتمضي على بياض. أنا بدي شارع على كل شغلي لأنه هيدا حقي، وبدي شك بكل شغلي لأنه بدي أوصل لليقين. إذا وصلت وما بوصلش، اكتشفت فيش، ما بقدرش أوصل، عطول شكاكة بقى. بتجي بتقلي هاي الفكرة حتزبط بالبلد وأنا عم بحكي هيك بالخطاب الشيء، ما بصدق، ما بقتنع. حتى لو صدقت، حتى لو عندي هيك بيئة مأثر علي إنه هيدا الزلمة ليك شو عملوا فيه، هيدا الزلمة عم يحكي زعم يكسر، ببقى بسمعهم كيف، بس أنا مني حاضرة فيهم. أنا بغير مطرح عم بقلي ما تصدقيه، ما معه حق، ليش هو، ليش غيره، مش عارفة. هودي كلهم أنا ما بصدقهم. ما صدقت ولا حزب أبدا بالبلد من لما كنت أنا صغيري. بس وراح أقول على الهواء بكل جرأة، ولكن أنا لا أؤيده بالسياسة أبدا. ليش؟ عندي ملاحظات وهيدا حقي، أنا مش 100% بأيده بالسياسة. بفترات معينة طبعا أنا كان عندي ملاحظات على وقت استقالوا من الحكومة، كان لازم يستقيلوا قبل وكذا، وقت الرئيس سعد الحريري وغيره، أنا عندي ملاحظات عليهم مثل ما عندي ملاحظات على كل الأحزاب. بس رح أقولها بكل جرأة، لأنه أنا امرأة عندي شخصية فرط حساسة، هاي بعلم النفس، بعلم النفس، يعني أنا ما عم بحكيك شيء أنا اخترعته، هيدا أنا توصلت له، قرأت عن نفسي وشفت أنا شو بني، يعني أنا اليوم شايف هيدي الماوس، أنت شايفها أسود، بتشوفها أسود وبتمشي. أنا هيدا اللون ممكن أخد وأعطي كتير فيه، ممكن يذكرني بإشياء، ممكن يخدني يسفرني بتونال الأسود، ممكن أتوقف عنده، ممكن تنزعلي مزاجي، ممكن ما تنزعلي مزاجي. عندي إحساس مرهف زيادة عن كتير ناس، هيدا نوع من شخصيات ومش بإيدي. يعني اليوم أنا بشوف حدا عم بعذب حيوان ليالي ما بنام، بشوف حرب، بشوف دم ليالي ما بنام، وبس نام بحلمن، بكوبس فيهن وبقوم مهسترة. أنا ما أؤذي أحد، واللي مفكر إنه أنا أذيته يا عمي راجع حساباتك، حط حالك مطرحي. أنا لم أؤذي أحدا، ما عندي شيها، ما عنديش إنه أنا اليوم ما بيقولوا ركب مقلي لحدا مدري كيف، لا أدفو لا أؤذي لا كذب، ما بكذب، ليش بدي كذب؟ ما أنا قوية من جوا وما عندي شي يخليني ما كذب، ليه بدي كذب؟ كل شي بينكشف بالآخر. قول هيا، قول الكلمتين، يل قولهم لو كده يرضيك كمان. هاي لوسوف، هو فضل وسوف غير شكل عال. لما اعتقلوا سمير جعجع قعد صرت فكر، كنت أنا ولد ليش أخدوه؟ أنا بيني وبين حالي قعد صرت فكر، وصار ما بعرفوش، أنا ما بعرفوش شخصيا، ولا يمكن سامع فيه زلمة، ما عنديش انتماء سياسي. بس هو أنا بتذكر كتير منيح أنه اعتقل بهالطريقة ونحط تحت الأرض 11 سنة حبسوه، ونعمل بجمهوره اللي نعمل هاي. بس عاطفيا وجدانيا بقول ليش هيدا الشخص حوسب بهالطريقة وغيرهم ترك. بس هي واللي أثر فيه أكتر، الله يرحم بيت نجار اللي عمله رمزي ومروان، اللي عمله حكيم في زنزانة، ويرحم جزال خوري كمان اللي قدمته. أنا لما حضرته بست أجزاء رحت وجدانيا عاطفيا على اللي خبره. بس هي عاطفيا وجدانيا سمير جعجع بحس انه قلبي هيك بينعصر على اللي عايشه. بس هي، بس سياسيا لا، ما بدي ايد حدا بالسياسة. يمكن لو حبسوا غيره كان كمان اخذ جزء من عاطفتي. بس هي مش يعني أنا قوات ما بسمح لحدا يصنفني. ما تصنفني، بس ما تصنفني. أوريدي أنا خارجة عن التصنيف، إن كان بانتماء سياسي أو مقارنة بغير نساء. أنا ما بشبه حدا حتى من النساء، أنا بشبهش هاد نسوان أو النسوان، ما بشبههم. أنا هالي بتطلع بتكبر لي شفافها، وهيدي اللي بتنفخ لي وجوهها حرة، أنا ما بشبهها. مين هاي؟ وهالي بتفكر لي سطحيا بالبراندات وبتقعد لي ليل نهار على انستا وعلى واتساب وتقعد تحط لي ستوري وتقعد ما بعرف شو تعمل، أنا هولي ما بشبههم، أنا مش منهم ولا عمري شبهت هيك ناس. مش معناتها مش منيح بجنن وأنا اللي ما بجنن، المشكلة فيني أنا، هي فعلا مشكلة فيني أنا، لأنه ما بشبههم، ما بشبه حدا ولا بصدقي ولا بطيبتي ولا بجرأتي ولا بجرأتي. يتفضل أهم رجال بالعالم كله يتفضل يجي حط عينه بعيني إذا أنا عاملي شي غلط أو أنا إزي حدا أو أنا مخلي بوعدي لحدا. لك ليه؟ ليه بدي أعمل هيك؟ بمصر بقولوا بستين راجل، أنا بمية وعشرين راجل، من شو بدي خاف؟ وقت كنت صغيري ما خبروكي شو كان يعمل سمير جعجع؟ يا أخي أهلا وسهلا بمشاركتك. رؤلة قلك أنا لا سياسي ولا تاريخ، ما تخبرني عن شي. عم قلك زلمي عاطفيا بس لأنه انحبس. أنا ما بهمني هالموضوع اللي عم تحكي فيه، أهلا وسهلا بمشاركتك. شو كان يعمل سمير جعجع؟ ولا بهمني حتى أسأل. عم قلك زلمي بعمر معين أنا شفته اعتقل وخبر عن تجربته، ايه رحت عاطفيا بيكون انا بني شي. خي انا بني شي، شو بدك فيني؟ بس سياسيا لا انتمي لاي احد، لاي احد ابدا ابدا. وحتى ما بتمنى اشوف حدا، انا بس فقط كان بودي بس لما يجا عادل امام على لبنان اني شوف عادل امام خبره انه انا متأسرة بالسينما كتير وانه كنت احضره من انا وصغيره، وبعدني لهلا بعتبرك يا عادل امام انت الزعيم. وفضل شاكر، لا انا فضل بسمعه 24 من 30 سنه، فضل بصوته انا عم بلاقي دافو الماء وهروب من كتير اشياء منعيشها بالبلد. ليه ما بعرف، بغض النظر انت بتحبه ولا لا. وحتى انا لا اسعى لمقابله فضل شاكر، ما بعرفه شخصيا ولا وين راح احكي معه، ومش سمع فيني يمكن، بس عندي في ناس هني هودي شو بيقولوا شخصيتي الايموشن تبعي من بعيد بيتلقطوا فيها، ان كان فضل شاكر بصوته. واخر هم انت شو بتفكر فيه؟ عم اقول لك عن الصوت، عن اغانيه. سمير جعجع بتذكر انه انحبس، هيدي دايما بذاكرتي، ها هي بس. بس هول الناس انا ما بعرفهم، مش شايفتهم. انا لا شايفه عادل امام ولا شايفه فضل شاكر ولا شايفه سمير جعجع، ما بعرفهم يا اخي. اسالوا عني، ما بيعرفوني. وبالبلد اي دونت كير اباوت حدا، ولا حدا ولا حدا ولا حدا ولا حدا. وقاطع الامل من كل شيء، وساحبه لقبي اعلام واذاعه، هو هي هيك الحياة. شو حرزان فيها اني لوفك والبس ماسكات وكذا؟ ما عم بلبس اوقات ماسكات ليش؟ لانه الطرف الاخر مش ضروري يعرف انا اليوم شو واجعني شو محزني بيئتي شو بها هول اشياء، مش ضروري لانه ما حدا شخص بخصوصيات حدا. يعني انا مثلا اوقات للتربع الوقت بيكون عندي ميجران قوية وطالع على الهوى، بمثل قد ما في انه ما بني شي، بس هي. بس بالتعاطي اليومي انا ماني مضطره لا اذي حدا ومستغنيه عن كل شيء، ولا حدا اصلا انا شخصيه ولا حدا بيقدر يقدم دليل اني انا اذيته. بس انا بقدر اقدم ادله على ناس كتير اذيوني بالحياه وما بسامحهم. لا ما بدي سامح، حره ما بدي سامح، حره هي حرية، ما بدي سامح. ليه؟ لأن أنا كتير إيموتيف وكنت كتير منيحة، ما بسامح. حرة ما سامح، ليه بدي سامح؟ وأي حساب، أي حساب علي مدفوع، وأقصد حساب معنوي أو وجداني. أنا ما حدش قاله علي لا أني قاله كلمة حلوة مثلا أو ميرسي على شيء، ولا حدا مثلا قاله علي شيء. صافية بس هي. في واتس خليني اسمعه مع انه مش حابه اسمع حدا بقى. اندمجت بالحديث، بسمع واتس واحد وبقطعه من النص بس لشوف شو ممكن يكون الحديث.
1: بونجور مريم، كيفك؟ شو عم بتعالجي بهالبرنامج؟ انا انا انا انا شو عم بتعالجي؟ شو هالدفاعات عن الذات؟ يعني بدنا مواضيع عامة نعالجها. ده هالثورة الداخلية اللي بداخلك دايما دايما. يعطيك
0: شكرا. ميرسي انه حييتي الثورة اللي بداخلي. شو بدي عالج؟ ما عالجت، ما مشي الحال يا مدام. قبل ما سمعتيني بالاول شو قلت؟ حكينا عن شون الحياتية، ما في شي تغير. وقلتي شو عم عالج؟ انا انا انا انا بركي عم عالج الانا يا مدام. شو مشكلتك انتي؟ شو مشكلتك انتي؟ تعي احكي مطرحي وعالجي الانا. شو زعجك؟ اهلا وسهلا بمشاركتك، شكرا لإلك. عال، تبعت من فترة ناس بيستضيفون ناس على اساس قال شو نجوم، نجوم طالعين يحكوا تحت ألف غطى وغطى. أدي بعد عندي أربع دقايق. تحت ألف غطى وغطى. قعد صرت فكر، حتى لو مسيرة فنية، لا وانتبهوا هني مكشوفين عامة للناس شو عاملين شو مسويين وهيك. حتى لو مسيرة فنية واحد ما بده يخسرها كرمال قرشين يوقف فيهن على المسرح، 10,000 دولار 20,000 دولار. حرزان واحد يكذب، ما شفت أكذب من إذا بدك 99% من الفنانين اللي بيستضيفون إن كان بيغنوا أو بيمثلوا. كذبوا لوفكة ليه؟ مسيرة للمسيرة الفنية وللجمهور ليدلن ينبعت وراهن ويقبضوا. بيجي بيقول لك أنا مسيرتي الفنية ما بدي أخسرها، وفيهم بيخبوا إنه مجوزين. عرفت إنه بركي مثلا إنه لا، إذا مجوزين يعني قطعت الأمل للجمهور. طب انت شو يعني؟ شو محشور يعني تعمل هيك وتكون مش صادق؟ كفى تلوثا باشياء خاصه بالزمن انت برايك فرضت عليك انك تكون كذاب وانك تلوفك وانك تحكي امور منا واقعيه. خلصوني بقى من هالامور الظاهره البلا طعمه اللي بتطلعوا فيها انه انتو كتير ملائكه وانه انتو ابدا مش اذين حدا كفنانين يعني، ونحن بنعرف انتو ومكشوفين. ليه الإنسان مضطر يكون هيك؟ ليش ما بيكون صادق؟ ليش ما بيكون جريء؟ ليه؟ من وين منجيب قوة الشخصية؟ ما بعرف. على كل حال شكراً لكم اليوم، شكراً لمشاركاتكم. الأسبوع المقبل خبر مريم بحلقة جديدة. شكراً شكراً شكراً شكراً لكل يلي عم يبعتولي. مرسي مرسي على الإطراءات، شكراً كتير. الأسبوع الجاي خبر مريم بحلقة جديدة الساعة 11:30 مباشرة عبر هوا صوت كل لبنان. شكراً شكراً كتير.
2: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

عم زمر لك جديد توني كيوين. ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر $1، جل للغسيل أومو لترين ونص ب $4.90.

0: صقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. في الجديد الجنوبي، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي زبقين في قضاء صور بقاعا سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع على مستوى منخفض. مطلبيا دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس إلى أوسع تحرك لكل القطاعات في لبنان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن القطاع سيعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لتحديد آلية تنفيذ الإضراب والتحرك وتفاصيلهما. وأكد طليس أن نزول الأوتوبيسات وألاف السيارات العمومية إلى الطرقات سيؤدي حكما إلى عرقلة في حركة السير حتى من دون قطع الطرقات، مقدما اعتذاره من المواطنين عن التداعيات التي قد تنتج عن هذا التحرك. في المنتدى الاقتصادي اللبناني السوري الذي انعقد في فندق فينيسيا، ألقى وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط كلمة رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة الانتقال من النوايا إلى المؤسسات ثم إلى التنفيذ، وقال: نحن مقتنعون بأن قاعدة العلاقات الاقتصادية بين

0: وأن ننظر إلى الأمام. كيف نحول الجغرافيا التي تجمعنا من واقع مفروض إلى فرصة؟ وكيف نبني علاقة اقتصادية عنوان المرحلة الاستقرار والتنمية والتعاون؟ هذه هي الرؤية التي عبر عنها فخامة الرئيس عون وأكدها دولة الرئيس نواف سلام. ومن دمشق سمعنا إرادة لفتح صفحة جديدة من لبنان عنوانها الاستقرار والتنمية والتعاون الاقتصادي. خلال لقائنا مع فخامة الرئيس أحمد الشرع كانت رسالته واضحة جدا، على الاقتصاد أن يكون جسرا أساسيا في بناء هذه العلاقة. لكن الصفحة الجديدة تحتاج إلى مضمون، مؤسسات تعمل، مصالح واضحة، ونتائج يستفيد منها الشعبان.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أشار أمام الوفد الوزاري السوري الذي يزور لبنان إلى أن هذه الزيارة هي مؤشر على سلامة العلاقة بين البلدين، وقال: أعلق أهمية كبيرة على طرح فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة. وأكد عون أن هناك قدرات يجب تفعيلها من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي المميز للبنان وسوريا يؤهلهما لأداء دور بديل في خلال فترات التوتر في المنطقة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار قال من جهته في المنتدى إنه أوسع وفد حكومي سوري قمنا به لأي دولة منذ التحرير يزور لبنان حاليا، وأضاف إن نجاحنا لن يقاس بالاجتماعات بل بالاستثمارات، ويجب أن نترك أثقال الماضي خلفنا وأن نبني علاقتنا على سيادة البلدين واستقرار.
2: ما نحتاج إليه اليوم هو أن نعيد تعريف علاقاتنا الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا ومؤسسية. لقد علمتنا التجربة أن القرب وحده لا يصنع التكامل الاقتصادي، فالاقتصاد يحتاج إلى قواعد واضحة. أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. وهنا توجد فرصة استثنائية، انتشار لبناني عريق راكم خبراته عبر أجيال، وشبكة أعمال سورية حديثة تشكلت بسرعة استثنائية. لقد دفعت سوريا ولبنان أثمانا كبيرة خلال العقود الماضية، ولقد آن الأوان أن نعكس هذه المعادلة. لكننا نستطيع تغيير اقتصاد الجغرافيا، وهذا يتطلب أن نترك بعض أثقال الماضي خلفنا وأن نبني علاقتنا على قاعدة واضحة: سيادة الدولتين واستقلال قرارهما، وأن تكون المصلحة الوطنية والاقتصادية لشعبينا هي البوصلة وهي الأساس.
1: شدد النائب جورج عدوان في خلال مشاركته في الذبيحة الإلهية التي أقامها مركز عين الحور في منطقة الشوف عن راحة أنفس شهداء البلدة، على أن البلد الذي استشهدوا من أجله بات قريبا من أن يتحقق، مشيرا إلى أننا نرى للمرة الأولى أن لبنان يفاوض عن نفسه وأن الدولة تقف على قدميها. وأكد عدوان أن القوات ستدعم هذه الدولة التي ستعمل على حصية السلاح، وهي وحدها من يحمي البلد. وقع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كراكي عقدي مصالحة وإبراء ذمة لإجراء تسوية على المعاملات الاستشفائية العائدة لمستشفيي الراعي ومركز بلفيو الطبي، وبذلك تكون الملفات المالية العالقة لهذين المستشفيين قد سويت بصورة نهائية. وأكد كراكي أن الضمان مستمر في هذا المسار المتعاون بشكل كبير مع القطاع الاستشفائي، داعيا المستشفيات الراغبة في تسوية معاملاتها العالقة للإسراع بتقديم المستندات المطلوبة وفق الأصول. أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة فتح قلم نفوس جوية في مركزه الأساسي اعتبارا من يوم غد، حرصا منها على تأمين مصالح المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بأن وزارة الطاقة تعمل على تنفيذ مشروع لتحسين وتأهيل الجسور والمجاري المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، يتضمن أعمال تنظيف وحفر للمجرى وإصلاح وتدعيم جانبي النهر وحماية الضفاف والمنشآت. لفت النائب الشفريفي إلى أن

0: مدرسة الفارابي في القبة ليست رقماً في سجل المدارس ولا يجوز أن تقفل بقرار إداري، وأكد أن إقفال المدرسة مع بداية العام الدراسي وترك نحو 400 طالب وأهاليهم أمام المجهول أمر غير مقبول ويستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة التربية مطالباً بالتراجع فوراً عن قرار الإقفال.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أمنياً، ضبطت المديرية العامة للجمارك صيدا ما يزيد عن طن من الألبسة الأجنبية المقلدة والمهربة وكميات كبيرة من الأحذية الأجنبية المهربة، وذلك في عملية ضبط نفذتها الشعبة. قضائياً، غاب الفنان اللبناني فضل شاكر عن جلسة محاكمته اليوم أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، وحضرت محاميته لمتابعة الإجراءات القانونية نيابة عنه، وذلك بسبب وضعه الصحي بحسب معلومات. هبطت طائرة إيرانية في الصين رغم تهديدات أمريكا بفرض عقوبات بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. الخبر الأخير من المغرب، حيث افتتحت مراكز صناديق الاقتراع أبوابها لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كان هذا عرضا للأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كبرت الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس،

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: آخر الأخبار من صوتي كلي لبنان. جنوبا استهدف القصف المدفعي منطقة وادي السلوقي. على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية يوسف رجي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة يونيفيل، وأوضح موقف الحكومة اللبنانية الداعية إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة ببسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الألمانية حي من جهته شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، معربا عن أمله في أن تستكمل هذا المسار حتى إنجازه بالكامل. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعتشي حديثا إلى المدن أن حزب الله يريد من رئيس الجمهورية أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وأن يحفظ الوحدة الوطنية، وأن التفاهم الوطني على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الوطني مسألة مهمة للبلاد، في مقدمات ذلك وجود سلطة ذات سيادة. وحول التزام الحزب إذا ما توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق يضمن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وحل النقاط المختلف عليها، قال رعد إذا حصل ذلك وفق الثوابت الوطنية السيادية وعبر تفاوض غير مباشر من دون أي التزامات غير سيادية تمنح للعدو، فلما يستبعد البعض أن نكون إيجابيين؟ وأكد أنه إذا فشلت المفاوضات وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة

0: المخدرات والقضاء على شبكات الترويج. وفي قصر بعبدة أيضا النائب بلال عبد الله الذي قال: جئنا لشكر الرئيس عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات الذي يعتبر موقفا وطنيا وإنسانيا تجاه آلاف السجناء والموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد، ومن حق المعترضين الطعن بالقانون، نحن نحتكم إلى القضاء والمؤسسات الدستورية. وأكد عبد الله أن لا أحد يستطيع وضع الجيش في مواجهة أي مكون في لبنان، لهذا جيشنا ونحن حرصاء على عناصره وشهدائه. غادر الرئيس الصيني بكين في زيارة رسمية يجريها الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب. نقلت وكالة أكسيوس عن وثيقة أن مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب سيعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2 مليار دولار فاصل 45. أعلنت إسرائيل اغتيال المسؤول المالي في حركة حماس محمود أبو علوان في استهداف في منطقة المواصي جنوبية قطاع غزة. أوضح الكرملين أن الموقف من احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم تتغير، ولا تزال الظروف اللازمة لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا غير متوفرة. وأضاف الكرملين على الرئيس الأوكراني أن يأتي إلى موسكو لإجراء أي مباحثات مستقبلية بعد اتخاذه قرارات معينة.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن اشتباكات اندلعت بين القوات الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي في إقليم عفر. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: كيف ستدرس مادة التاريخ وما نسبتها في المنهاج الجديد وجديد حقل اللغة العربية من تنمية المهارات والفهم والتحليل والتعبير الإبداعي إلى ضرورة التركيز على دور المطالعة والأنشطة التربوية؟ الخبير في مادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح ضيفا شرح ندرس الجمعة 11:30 صباحا مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.
4: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان واكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
5: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: اسأل أكثر.
7: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الحرب مع الولايات المتحدة قريبا بطريقة أو بأخرى، مرجحا الوصول إلى اتفاق مع طهران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، مضيفا أنه عرض على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها لما وصفه بالإرهاب، لكنها رفضت العرض حسب قوله، معتبرا ذلك خطأ كبيرا. ودعا ترامب جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في إنفاذ الحصار الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى أن البحرية الأمريكية وفرت أخيرا مرافقة لأكثر من مليار برميل من النفط للمرور من مضيق هرمز. وفي هذا السياق نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود خطط لعقد لقاء بين الإيرانيين والأمريكيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه أكد أن واشنطن منفتحة على عقد لقاء بين الجانبين. فهل تتفق واشنطن وطهران مباشرة بعد الانتخابات كما قال ترامب، أم أن الحرب قد تعود من جديد؟ ولمناقشة هذا الموضوع يمكنكم مشاهدينا الكرام بداية المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك إلى أين تتجه المنطقة بعد دخول واشنطن وطهران مرحلة لا حرب ولا سلم؟ الخيار الأول نحو تصعيد وحرب شاملة، الخيار الثاني نحو تفاوض واتفاق. بإمكانكم التصويت لأحد هذين الخيارين. وأرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر، معي من واشنطن العضو في الحزب الجمهوري ماركو مسعد، ومعي أيضا من طهران الخبير في الشأن الإيراني سعيد شاوردي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك أستاذ ماركو مسعد في واشنطن، إلى أين تتجه العلاقة بين واشنطن وطهران؟ هل إلى اتفاق وتفاوض كما قال ترامب بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، أم إلى تصعيد عسكري جديد؟
8: أستاذ كمال، تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد الموقف الأمريكي لا أعتقد أنه تغير. الموقف الأمريكي بكل تأكيد يريد عقد صفقة مع الجانب الإيراني، ولكن الرئيس دونالد ترامب حاول مرارا وتكرارا خلال الأشهر الماضية التوصل إلى صفقة ولكن لم ينجح في هذا، وقال بأن التفاوض مع الإيراني أصبح الآن مضيعة للوقت. ولكن في اعتقادي الآن ووفقا للمعطيات التي شاهدناها خلال الأسابيع والأشهر الماضية، الرئيس دونالد ترامب يريد استخدام هذه الفترة الآن قبل الانتخابات النصفية لمحاولة إلحاق أكبر ضرر اقتصادي ممكن للنظام الإيراني من خلال هذه العقوبات الاقتصادية ومن خلال هذا الحصار البحري، وأملا بأن يتم تغيير الموقف الإيراني بعد الانتخابات، وأيضا ألا يؤثر بشكل سلبي على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات النصفية بكل تأكيد. ولكن عندما نقول بأن الرئيس دونالد ترامب منفتح على التفاوض أو يعني يريد شن عملية عسكرية، فاعتقادي هو يميل للخيار رقم واحد، لأن الخيار رقم اثنين بالنسبة له مكلف اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وطالما يريد عقد صفقة مع الجانب الإيراني. ولكن السؤال، هل الجانب الإيراني الآن يريد عقد صفقة مع الجانب الأمريكي أم لا يستخدم لغة العقل ويستخدم لغة السلاح فقط ولغة المسيرات ولغة أيضا الأذرع في المنطقة لمحاولة يعني قلب هذه المنطقة إلى كرة من الجحيم؟ فاعتقادي يعني الجواب الإيراني مدالة واضحا بأن الجانب الإيراني غير جاهز لعقد صفقة مع الجانب الأمريكي، ولكن الرئيس دونالد ترامب يعني قالها الآن أمام العالم كله بأنه يريد عقد صفقة مع الجانب الإيراني، وإلا لم يصل إلى هذه الصفقة سوف يتم استخدام كل الكروت المتاحة التي لديه بكل تأكيد.
9: طيب أستاذ سعيد شاوردي، ما هي تقديراتك بالنسبة لمآلات المرحلة المقبلة؟ أريد أن أشير فقط إلى ما يقوله ترامب في هذه الأثناء، هو يتحدث أنه تم أو جرى هناك لقاء بين مسؤول أمريكي وأعضاء من الوفد الإيراني استمر 3 ساعات، ويصفه بأنه كان لقاء جيدا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي هذا ضمن الأخبار العاجلة في هذه الأثناء.
10: تحية طيبة لك عزيز أستاذ كمال ولجميع المشاهدين. أتصور ربما هذا يأتي في إطار الأكاذيب التي ينشرها ترامب دون أي أدلة. ترامب يستجدي حقيقة الآن أن يصافح الرئيس مسعود بازشكيان، ولكنه أعتقد ستبقى أمنية في قلبه ولن تتحقق هذا، لأن نحن كشعب هنا في إيران لا نقبل لأي رئيس أن يصافح يد مجرمة ويد يعني تقطر دما من أبناء شعبنا. اليوم يا أستاذ كمال، اليوم الأول من العام الدراسي في إيران، فنحن نفتقد 311 طفل أعمارهم بين 7 و8 و12 عام، قتلهم المجرم ترامب والمجرم نتنياهو. هذا الشخص يعني يهدد شعبنا من أنه سيحرمه من أن يسافر عبر الطيران المدني. هذا الشخص يفرض علينا عقوبات وحصار ويستهدف حضارتنا ويهدد بإبادة الشعب الإيراني. فلذلك يعني لا تسمح لنا كرامتنا أن نلتقي بمثل هذا المجرم على الإطلاق.
9: على كل حال هو ليس لقاء أستاذ سعيد، اللقاء ليس مع ترامب، هو قال مسؤول أمريكي آخر التقى مع أعضاء من الوفد الإيراني، وليس حتى مع الرئيس بازشكيان، مع أعضاء آخرين لا نعرف من هم. لكن ليس الأمر ليس على مستوى الرؤساء، هذه نقطة أولى. لكن رغم ذلك، لماذا في تقديرك ترفض إيران الحوار من حيث المبدأ، طالما أن هذا يمكن أن يؤدي إلى مخرج مفيد لجميع الأطراف بما فيها الطرف الإيراني؟
10: يا عزيزي يا كمال، يعني ما الفرق بين جي دي فانس وترامب؟ مو هو الرجل نائبه ولديه صلاحيات كما قال في إسلام آباد كاملة للوصول إلى اتفاق مع الإيرانيين عندما التقى مع محمد باقر غالباف؟ يعني هل حصل اتفاق ولا هو ترك يعني الاجتماع وقادر؟ بعد ذلك وقبل هذا اللقاء جرت يعني لقاءات، وفي السابق أجرينا لقاءات مع جان كيري ومع مسؤولين آخرين في الإدارة السابقة. ولذلك ترامب يعطي وعود كما يعطي الشيطان وعودا للإنسان، وعندما يكفر يقول يعني أنت كفرت وأنا ليس كانت لدي عليك سلطة. اليوم يمني ويعطي أمور جميلة وسيحصل اتفاق وازدهار، فقط تعالوا والتقوا بي. يعني هل حصل هذا الاتفاق مع الكوريين؟ هل مع الكوبيين؟ هل مع الآخرين؟ ها هو ترامب كل يوم ويجلس مع زيلينسكي ويعده أنه سينتصر في الحرب وأنه ما بعرف إيش، وكل يوم جالس زيلنسكي معاه. ماذا حصلت أوكرانيا إلا يعني تدمرت فقط من أجل مصالح الولايات المتحدة والناتو والغرب. ولذلك نحن لا يخدعنا كلام ترامب، كلام ترامب هذا لا يؤثر، حقوقنا واضحة تماما، على ترامب أن يعترف بها إن كان حقيقة يريد اتفاقا معنا.
9: الجميع
10: لا يريد سلاح نووي، ولكن على كل حال نمتلك مشروعا نوويا سلميا.
9: طيب جميع الحروب، جميع الحروب، جميع الحروب تنتهي دائما على طاولة التفاوض، والذي يفوز في النهاية هو المرن، هو الذي يأخذ ويعطي. أما المتصلب الذي لا يتفاوض مطلقا أو الذي لا يستبعد آلية الحوار، مع أنها آلية أيضا تعتمد من أجل انتزاع الحقوق والاعتراف بالحقوق التي تتحدث أنت عنها. سيد ماركو مسعد،
10: سوف أعطيني فرصة. العالم يتذكر لمرتين جلسنا على طاولة المفاوضات وكانت النتيجة غصف بالقنابل.
9: وما هو الخيار؟ لكن سوف أعطيك فرصة أكبر أستاذ سعيد، اسمح لي دقيقة فقط. ما هو الخيار إذا كان التفاوض غير مجدي؟ أمريكا فقدت ثقتها تماما لدى الطرف الإيراني يا أستاذ ماركو مسعد. يقول لك جلسنا مع الإيرانيين أكثر من مرة، وفي كل مرة تغدر بنا الولايات المتحدة وتقصفنا. هذه المرة ما الداعي لأن نثق بالولايات المتحدة؟ ما الذي يجعلنا نتحاور ونثق في وعود الولايات المتحدة؟ سيد ماركو مسعد.
8: أستاذ كمال، حضرتك سألت سؤال مهم للغاية للضيف الإيراني وهو لم يجاوب عنه، لماذا لم يتم هذا اللقاء؟ لماذا الجانب الإيراني لا يريد عقد صفقة أو عقد لقاء حتى مع الجانب الأمريكي؟ وهذه الصفقات أو هذه اللقاءات لا أعتقد بأنها تمثل إحراجا للنظام الإيراني، ولكن في اعتقادي الإجابة وفقا لسؤال حضرتك بأن الجانب الإيراني لا يهتم كثيرا لعقد الصفقة، ليس لأنه قوي عسكريا، ليس لأنه قوي اقتصاديا، ولكن الأهم بالنسبة للنظام الإيراني هو صورته أمام الشعب الإيراني، في حين أن الشعب الإيراني أصلا هو يعاني من تحت ضغط اقتصادي هائل حتى قبل هذه الحرب، ويعاني بسبب هذه الحرب. وإذن والرئيس الإيراني الذي تم انتخابه من قبل الشعب الإيراني نفسه يريد أن ينهي هذه الحرب، ويريد أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فإذن لماذا التعويل على هذه المشاعر، على هذه الكلام الذي لا يصلح لتحليل العلاقات الدولية كالكرامة، كأن الولايات كإيران لديها شعب يعني أبي؟ نعم الشعب الإيراني أبي، لديه تاريخ من الحضارة، ولكن لا أعتقد بأن الشعب الإيراني يريد استكمال هذه الحرب، أو حتى على الأقل لماذا لا تحولون عقد جلسة؟
10: أنت قل هذا الكلام لرئيسك، قل له كفى إرهابا وغتلا وإجراما، لا تقوله لي أنا
9: كمعية. لحظة أستاذ سعيد،
10: تدافع عن نفسك.
9: سوف أعطيك فرصة لترد يا أستاذ سعيد.
10: أنت قل لرئيسك هذا الكلام.
9: سأقول له سعيد لحظة، سوف أعطيك فرصة لترد، تفضل أستاذ ماركو.
8: سأقول له ذلك، وبغض النظر أنت ليس بضحية، أنت معتدي على دول الخليج، أنت معتدي على 5-6 دول عربية، أنت معتدي بالسلاح وبالمسيرات.
10: أنت لسه مخول بذلك، أنت تتحدث عن أمريكا.
8: بحكي لك تفاصيل يمكن أن تكون نسيتها أو ما شابه، لكن أقول لك أنت ليس بالضحية، أنت استخدمت الصواريخ والمسيرات لقصف دول الخليج، أنت استخدمت الصواريخ والمسيرات لدعم
10: ميليشيات لتنفيذ خط شرق غرب. أنت لسه وصيا على الدول الخليجية، أنت تريد تخلق
9: طيب.
10: فتنة.
9: طيب دعك من هذا،
10: أنت الذي بدأت الحرب
9: الآن،
10: أنت والقتل والإجرام، أنت الأمريكي.
9: أستاذ سعيد، أستاذ سعيد، لنبتعد عن من بدأ ومن لم يبدأ هذه الحرب، ومن كان متنمرا كما قال ترامب على الآخر، الولايات المتحدة أو إيران. لكن أستاذ ماركو مسعد، يعني كيف يمكن فهم ما قاله ترامب سينهي المسألة الإيرانية بشكل أو بآخر، بطريقة أو بأخرى؟
8: سيد الفاضل، هو تحدث عن ذلك مرارا وتكرارا، هو يريد أن ينتهي من هذه المسألة، وبكل تأكيد ما قاله في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم ليس بيئة جديد. لا أعتقد أن دونالد ترامب قال شيئا جديدا فيما يخص الحرب على إيران، هو كان يتحدث على عقد صفقة منذ 28 من فبراير أو القصف العسكري. ولكن هل دونالد ترامب قام بقصف عسكري كما قال يدمر الحضارة الإيرانية أو قصف عسكري هائل؟ دونالد ترامب يستخدم مثل هكذا تصريحات لكي يضغط على الجانب الإيراني، والآن لديه سبب آخر هو الانتخابات، هو يحاول أن يقول للجانب الشعب الأمريكي أو الناخب الأمريكي الذي يذهب لصناديق الاقتراع، الآن تم فتح صناديق الاقتراع في كثير من الولايات، بأنه لديه السيطرة وأن الحرب على إيران تسير كما يريد هو. فإذن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يعقد صفقة، هل دونالد ترامب يريد أن يفتح حرب مفتوحة مع الجانب الإيراني؟ بكل تأكيد لا. السؤال لماذا؟ ليس لأن دونالد ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القدرات العسكرية، ولكن هو ما زال متحفظ عن التكلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية العسكرية حتى قبل الحرب قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. هو يريد التوصل إلى اتفاق بأكثر الطرق تكلفة له وأقل لها تكلفة بكل تأكيد سياسية واقتصادية وعسكرية، يضغط على الجانب الإيراني سواء كان من قصف عسكري أو حتى من حصار بحري. طيب، ويريد أن يفتح الباب للمفاوضات، وهذا هو الرأي الأمريكي.
9: طيب أستاذ سعيد شاوردي، ترامب قال ببساطة عرضنا على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب، لكنها رفضت هذا العرض واعتبر ذلك خطأ كبيرا. كيف يمكن التعليق على ما قاله الرئيس ترامب؟
10: عزيزي كمال، هذا كلام يمكن أن يضحك به ترامب على شخص ربما سفيه في العالم، لا يستطيع أن يمرر هذا الكلام علينا. متى ما جاء ترامب بهذه الاستثمارات والتجارة والأموال وأودعها داخل إيران وقال هذه الأموال للاستثمار وللاقتصاد وللازدهار وتعالوا نتعاون، نحن سنصدق كلامه، ولكن طيب يطلق كلامه.
9: ما حقيقة ما قاله ترامب أن إيران رفضت التخلي عن برنامجها النووي ورفضت التخلي عن دعمها لما وصفه بالإرهاب؟
10: لا حقيقة لهذا الكلام على الأطلاق. نحن الذي عرضنا عليه خطة اقتصادية بمئات المليارات من الدولارات قبل أن تتبطخ يداه بدماء الأبرياء في إيران، قلنا له أنت إذا كنت صادق وتريد تجارة مع إيران لدينا استثمارات أو فرص استثمار في النفط وفي الغاز وفي المناجم وفي سكك الحديد، ويمكن نشتري طائرات وكل شيء منك وتعال، وستكون تجارة بمئات المليارات مربحة لك ولنا. هذا الكلام قالته هذه الحكومة وقاله مسعود بزشكيان وعباس عراقشي له. لكن ماذا اختار ترامب؟ اختار أن يختال القيادات الإيرانية ويختال الأطفال وهم في صف الدرس في ساعات الأولى من الصباح. الآن يريد أن يسوي نفسه من الملائكة وأنه رجل اقتصاد ويريد الخير لإيران. هذا نحن لا يمشي علينا هذا الكلام يا عزيزي يا كمال. نعم. نحن رأينا ماذا فعل إيران بالشعب الإيراني، نحن ننظر إلى الوقائع على الأرض، ليس لكلام ترامب الذي مش معلوم منه الذي يكتبه له وهو ينطق به. لذلك الآن أيضا نقول له تعال وانهي هذه الحرب، اسحب اسطولك البحري، لا تهددنا عسكريا، لا تقول سأبيد الحضارة والشعب الإيراني، لا تقول سأمنع طائراتكم المدنية من أن تطير، وكف عن هذه السياسة العدائية، ربما سنصدقك من جديد، ولكن أنت جاثم على صدورنا وتقتلنا وتحاصرنا وتمارس الإرهاب ضدنا وتريد أن نصدق كلامك هذا الجميل، فنحن لسنا سذج. جميل. لا يمكن أن نصدق بهذا الكلام على الإطلاق.
9: جميل جدا. أرأيت ما أستاذ ماركو مسعد في واشنطن، هل سمعت ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؟ قال الولايات المتحدة تسعى إلى الحيلولة دون وصول الرواية الإيرانية إلى الرأي العام الدولي، وذلك في إشارة إلى منع الفريق الإعلامي الإيراني المرافق للرئيس من تغطية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا كانت الولايات المتحدة الحرية والديمقراطية تمنع مجموعة صحفيين من تغطية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي كيف تطلب من الوفد الإيراني الرسمي أن يجلس ويتفاوض معها؟
8: سؤال مهم أستاذ كمال، ودعنا أجاوب عليه، لكن لدي تعليق صغير على مقال الأستاذ سعيد فيما يتحدث بأن الحكومة الإيرانية تحدثت بلغة يفهمها دونالد ترامب. يعني عندما ما هي اللغة التي يفهمها دونالد ترامب؟ لغة الاقتصاد، لغة المليارات، بلغة المكسب المادي، يفهم ذلك دونالد ترامب. لماذا؟ لأنه رجل صفقات. فإن كانت الحكومة الإيرانية كما يتحدث الضيف الكريم تحدثت نفس اللغة أو اللهجة التي يفهمها دونالد ترامب، هل تعتقد أن دونالد ترامب سوف يرفض كل هذه مليارات الدولارات ويختار التصعيد العسكري الذي هو بالمناسبة لم يستخدمه؟ هذا أمر بكل تأكيد غير صحيح. حتى لو تم الحديث عنه بأن الحكومة الإيرانية فتحت أبواب الصفقات أو فتحت أبواب الاستثمار في الداخل الإيراني، هل تعتقد أن دونالد ترامب سوف يرفض ذلك ويستخدم القوى العسكرية اللي هي بالمناسبة موجودة، بأن هناك 50,000 جندي موجودين في الشرق الأوسط، ومن بالمناسبة هو قادر على إرسال مئات الآلاف من الجنود لفتح هذه الحرب ولكن لم يختارها؟ فهذا كلام لم يفهم، لا أعتقد أن أفهمه أو حتى يكون غير صحيحا، ولو كان صحيحا سوف يكون في غضم التصريحات التي يقولها الرئيس.
9: طيب من الذي اختارها؟ إذا كان ترامب هو الذي لم يختار هذه الحرب، من الذي اختار الحرب؟ إذا كان مضيق هرمز لم تغلقه الحرب التي ولعها ترامب، فمن الذي أغلق مضيق هرمز؟ المضيق كان مفتوح طول عمره مفتوح.
8: أنا لا أقول بأن الرئيس دونالد ترامب لم يبدأ الحرب، ولكن أقول بأن إن كان بالفعل هذا الحديث الذي تحدث به الضيف الكريم بالفعل حدث خلف الأبواب المغلقة، وأنه كان هناك الحكومة الإيرانية تريد عقد صفقة، فلا كنت أعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب كان يختار استمرار الحرب واستمرار الحصار واستمرار العقوبات الاقتصادية وهذا الاضطراب الموجود في الشرق الأوسط ويرفض هذه اللغة التي يحبها ويفضلها. فإذا بكل تأكيد هذا أمر يكون غير صحيح. عندما نتحدث عن الحرب على إيران بكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب يريد الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. عندما نتحدث أيضا عن التغطية الإعلامية بالنسبة للرئيس الإيراني، هناك حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الآن، والآن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت أراضي أو موجودة على أراضي أمريكية وفقا للقانون الأمريكي وفقا لمقتضيات الأمن القومي الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة الأمن الداخلي أو دعنا نقول الـ FBI والـ CIA قررت بأنه لا يوجد هناك حاجة لهؤلاء الأشخاص، ليس لأن هناك تضييق على الخناق أو دعنا نقول تضييق على الرواية الإيرانية، ولكن الرئيس الإيراني نفسه موجود، عباس عراقجي موجود، من الممكن أن يتحدث إلى وسائل الإعلام، وهم يتحدثون أصلا لوسائل الإعلام، بل بالعكس وهم في طهران وهم في كثير من المناطق يتحدثون لقنوات إعلامية أمريكية. فإذا وفقا لمتطلبات الأمن القومي الأمريكي ليس معناها بأن الجانب الأمريكي يضايق على الجانب الإيراني الذي بالمناسبة هو هو هو شاطر وجيد في إرسال رواياته عبر وسائل الإعلام وعبر وقائع وسائل التواصل الاجتماعي بكل تأكيد.
9: طيب أستاذ سعيد شاوربي، سؤال بسيط جدا، ما هو الذي يعرقل حتى الآن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؟ هناك مطالب واضحة إيرانية ومطالب واضحة أمريكية، ما الذي عرقل التوصل إلى هذا الاتفاق؟ وكان هناك اتفاق إسلام أباد، ما الذي عرقل تنفيذ هذا الاتفاق؟
10: والله أنا يعني وردا على سؤال حضرتك وعلى الكلام اللي طرح الضيف، يعني هو يقول يعني لماذا إذا كانت الحقيقة كما قلت أنا كيف لترامب أن يرفض هذا العرض؟ ربما نتنياهو هو الذي يعني أرقم ترامب أن يختار عدم مصلحة الشعب الأمريكي ومصلحة أمريكا ويخضع ويعني يقوم بالحرب، لأنه يجب أن لا ننسى ملفات فلسطين. وعندما شن ترامب الحرب يعني كانت هذه الملفات للتو أعلنت للرأي العام، وسمعنا تقارير وحديث من خبراء ومن ناس كثيرين أن ترامب يتعرض إلى ضغوط من قبل نتنياهو من أنه في حال لم تدخل في الحرب سأفضحك وماذا فعلت بالأطفال الغصر في جزيرة فلسطين، وربما يعني اضطر الرجل إلى أن يدخل لهذه الحرب. لذلك هي منطقيا يعني الحرب ليست فيها مكاسب لأمريكا وسوف لن تحقق أي مكاسب مهما هدد ترامب ومهما استمر بحربه ضد الشعب الإيراني. وأنا أعتقد حقيقة يا أستاذ كمال كل ما أنهى ترامب هذه الخسارة ستكون أفضل له، لأنه سيغرق حقيقة أكثر فأكثر. هذا الرجل لا يمكن أن ينتصر وليس بوسعه
9: طيب
10: أن يفعل.
9: طيب ما هي النقاط؟ جميل، هل أجبتني؟ ما هي النقاط التي ما زالت تعرقل الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة؟
10: والله أنا أعتقد حقيقة الأمر هو ليس بيد ترامب. ترامب دمية تلعب بها الصهيونية العالمية ويلعب به حزب الليكود ونتنياهو. ولذلك يعني ما دام ترامب جبان ويخاف من نتنياهو فهو غير قادر على أن ينهي هذه الحرب. وإلا يا أستاذ كمال السؤال مطروح، يعني هذا الرئيس وقع على مذكرة التفاهم بيده شخصيا، يعني ليس نائبه وليس وزير الخارجية الأمريكي من وقع على مذكرة التفاهم وقبل بها، وبعد خل من أسبوعين اختلق يعني أكاذيب وقال هذه المذكرة لا تساوي ولا تعادل حتى الورقة التي كتبت عليها. هل كنت أنت يعني مجنون عندما طيب وقعت عليها؟
9: طيب جميل،
10: لماذا وقعت عليها؟
9: جميل جدا، استمع إلى إجابة أستاذ ماركو مسعد على نفس هذا السؤال. أستاذ ماركو، في تقديرك ما هي الخلافات والنقاط التي ما زالت حتى الآن تعيق التوصل إلى تفاهم مع الجانب الإيراني؟
8: الجانب الأمريكي نعم هو وقع على مذكرة التفاهم، بكل تأكيد هذا حدث بالفعل ورأيناه على وسائل الإعلام وكان هذا حدث مباشر، ولكن ماذا حدث بعد التوقيع على مذكرة التفاهم؟ الجانب الإيراني افتكر أو اعتقد بأن مضيق هرمز أصبح أرض إيرانية تحت السيادة الإيرانية، وبدأ يتحدث وبدأ يتعامل ويتصرف وفقا لهذا المنطلق. وفقا للبند الخامس من هذه المذكرة قال بأن نحن لدينا الحق في السيطرة على مضيق هرمز. الجانب الأمريكي بدأ وقال هذا ليس ما يعنيه البند رقم 5، ويجب عليكم إن كان لديكم أي اختلاف أو أي وجهات نظر مختلفة بعد
10: بند. لو فقط هذا البند كانت المشكلة لوافقتم على البنود الأخرى وإيران نفذت الأخرى 14 بند، يبقى عندنا بند كما تدعي. الآن إيران تقول سأفتح مضيق هرمز في خلال 7 أيام، 7 أيام ليس أكثر من ذلك. المصدر اللي تحدث مع رويترز ما بعرف إيش يعني قبل ساعات سمعنا الخبر، أنت مشكلتكم فتح مضيق هرمز الآن؟ لا، مشكلتكم ليست هذه، مشكلتكم أمور أخرى. كما قلت أنتم خاضعين وتدمرون الاقتصاد الأمريكي. طيب، من أجل نتنياهو.
9: النقاط القديمة
10: كشعب يعني تحاسبوا
9: قبل بدء الحرب. قبل بدء الحرب كما نعرف جميعا يا أستاذ ماركو مسعد كانت هناك نقطتان، الملف النووي الخلافي، إيران يجب أن تكون دولة غير نووية لا تمتلك سلاح نووي، ونقطة الدور الإيراني في المنطقة ودول الإقليم. الآن أضيف لها نقطة أخرى وهو فتح مضيق هرمز وأن تكون حرية الملاحة فيه مضمونة، لكن ما الذي يعرقل التوصل إلى تفاهم حول هذه النقاط مع إيران؟
8: الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق بأن الجانب الأمريكي يقول بأن المضيق يجب عليها أن يكون مفتوحا، ولكن الجانب الإيراني يريد أن يجبح جماح هذه المفاوضات ويقول هذا المضيق يعني تحت السيطرة الإيرانية ولا يريد أن يقفز إلى المربع رقم 1 و2 و3. نحن الآن في مربع رقم 0 لأن الجانب الإيراني لا يريد الحديث عن الملف النووي الإيراني. لا، دعنا نذكر بأن لم تكن هناك أي مفاوضات خاصة بالملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ البالستية، ملف الميليشيات. ما تم الحديث عنه عن مذكرة التفاهم كان عبارة عن أجندة
10: غير مقبول.
8: انت يعني تقاطعني اكثر مما
10: البند الاول في مذكره التفاهم يا استاذ ماركو. البند الاول الم يتحدث عن ضروره وقف الحرب الاسرائيليه في لبنان؟ هل ضغطتم على نتنياهو لينسحب من لبنان او توسع في الاحتلال؟ لماذا تقفز انت للبند الخامس؟
8: ما تحدث عنه بأن مذكرة التفاهم كانت تتحدث عن 14 بند نعم، ولكن ما يمكن تفسيره وفقا للجانب الأمريكي. الجانب الإيراني كان يحاول أن يستخدمه بطريقة مختلفة، بأن الجانب الأمريكي يقول نعم يجب علينا إنهاء الحرب في لبنان على سبيل المثال وجميع المناطق الموجودة فيها حرب في الشرق الأوسط، ولكن هذا ليس معناه بأنه يجب على الجانب الأمريكي وقف الحرب في لبنان مقابل وقف الحرب أو نجاح مذكرة التفاهم في مع إيران. ولكن عندما نقول بأن الجانب الإيراني لم يكن يتصرف بالشكل الكافي أو الشكل اللائق الذي كان يريده دونالد ترامب أو كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص دعنا نقول المضيق، وبدليل على ذلك لأن الحرب كانت مفتوحة، كانت موجودة في جنوب لبنان، ولكن الجانب الإيراني كان يتحدث فقط عن مضيق هرمز وكان يسيطر ويريد أن يصل الرسالة بأنه مسيطر.
9: طيب، أنا عندي سؤال أخير أستاذ سعيد سؤال أخير. ما هي تقديراتك وما هو ترجيحك لمآلات الأوضاع وسيناريوهات المرحلة المقبلة؟ هل إلى اتفاق أم إلى تصعيد عسكري جديد؟
10: والله أنا يعني حقيقة أستبعد الوصول إلى اتفاق مع الأمريكيين إن أصروا على سياستهم الحالية، ولكن الاتفاق في متناول اليد إذا امتلك ترامب شيء من الشجاعة وفكر فقط بمصالح الشعب الأمريكي وترك الصهيونية العالمية. بإمكانه الآن أن يقول أنا سألتزم بمذكرة التفاهم ومسعود بزشيان من نيويورك سيعلن أنه وافق على هذا وتنتهي الأزمة، ولكن إذا بقي يهدد وسأضربكم وجبل الفرس وأدمركم قنابل نووية فهذا التهديد لا يخيف إيرانيا، وستبقى إيران مستمرة بالدفاع عن نفسها والرد بشكل قوي على
9: شكرا
10: التهديدات.
9: إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك إلى أين تتجه المنطقة بعد دخول واشنطن وطهران؟ مرحلة لا حرب ولا سلم 53% أجابوا لصالح التصعيد، وحرب شاملة 47% أجابوا لصالح تفاوض واتفاق. بإمكانكم أنتم أيضا أن تشاركوا معنا، التصويت متاح على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد، وأشكر ضيفي من طهران الخبير في الشأن الإيراني سعيد شاوردي، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عاوز أمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: تبرت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 23 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، ألان جديد خليفي، وهادي الهاشم.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. المشهد الإقليمي في عروضه على الشاشة الأممية في نيويورك، والمشهد اللبناني المعقد يأخذ حصة فإلى أين؟ الرئيس سلام يتابع لقاءات قبيل كلمته المنتظرة، والأعين على واشنطن ولقائه مع روبيو. رعد: إذا حصل الاتفاق مع إسرائيل وفق ثوابت فسنكون إيجابيين. الصرخات المعيشية تواجه الحكومة، قطاع النقل إلى الإضراب الأربعاء، والاتحاد العمالي إلى تحركات وإضراب السبت. الرئيس عون أمام الوفد السوري لتفعيل علاقات متوازنة والاحترام المتبادل. إيران: عقوبات واشنطن غير قانونية، والصين وتركيا تتحديان الحصار الجوي الأمريكي على طهران. إسرائيل تغتال في غزة رئيس قسم الشؤون المالية في حماس، وترامب: مليارات دولار لخطة تعافي القطاع.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

التليفون ركز معي شوي هون تعبا وريد تعبا وريد لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. إنه الحشد الدولي المتواصل في نيويورك يحاكي مجمل القضايا الشائكة في المنطقة والإقليم الذي تنفس بعض الإيجابيات المترنحة في المواجهة الأمريكية الإيرانية لتحضر ملفات لبنان الحساسة بدءا من الانسحاب الإسرائيلي فالمفاوضات ودعم الجيش وصولا إلى مرحلة ما بعد انتهاء المهام اليونيفيل أواخر العام ومعضلة تشكيل قوة بديلة خشية الفراغ في اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة في نيويورك واللقاء المرتقب مع الرئيس الإيراني، كما في كلمة رئيس الحكومة نواف سلام من على منبر الأممي لينتقل بعدها إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. فهل سيبقى الفرج اللبناني معلقا على تفاهم الخارج والداخل على انقساماته مع إصرار حزب الله على شروطه والامتناع عن نزع السلاح، فيما الدولة اللبنانية تواجه ضغوطا اقتصادية ومعيشية قد يصل مستوى احتجاجاتها إلى تحركات في الشارع وسلسلة إضرابات، ولبنان لا يحتاج إلى خضات في مرحلة حساسة سياسيا وأمنيا؟ فقطاع النقل أعلن الإضراب الأربعاء المقبل، فيما أعلن الاتحاد العمالي العام التحرك والإضراب يوم السبت. تبقى البداية من نيويورك.
1: إذن حضر ملف قوة اليونيفيل ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز بمشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في نيويورك. وفي نيويورك بحث وزير رجي مع نظيره القبرصي في الصياغ المقترح لمرحلة ما بعد اليونيفيل، كما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين لبنان وقبرص على الحيز الأكبر من المحادثات.
0: وعلى هامش مشاركتي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث وزير الخارجية مع نظيره الألماني في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأوضح موقف الحكومة اللبنانية الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سلطة الدولة والقوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الألماني حي من جهته شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، آملا في أن تستكمل هذا المسار حتى إنجازه بالكامل.
1: وفي الميدان الجنوبي تراجعت الاعتداءات الإسرائيلية إنما لم تغب، فقد استهدف قصف مدفعي بلدة برعشيت كمواد زبقين في قضاء سور.
0: هذا وأدى التفجير الضخم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في الخيام إلى تضرر مدرسة مرجعيون الوطنية، حيث تحطم زجاج عدد من نوافذ الصفوف، ما دفع بالإدارة إلى تعليق الدروس مؤقتا ريثما تنجز أعمال التصليح. كما أدى التفجير أيضا إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفل

0: عن قطاع التيار عن مناطق حصبية وشبعة والعرقوب.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة فتح قلم نفوس جوية في مركزه الأساسي اعتبارا من يوم غد، حرصا منها على تأمين مصالح المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
0: بقاعا سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع على مستوى منخفض. الخبير العسكري العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي رأى أن المشهد اللبناني لا يزال في حالة من الجمود بانتظار اتضاح مسارات أوسع في المنطقة. وفي حديث لصوت كل لبنان قال بالوكجي إن إيران قد تكون أمام مقاربة تقوم على البحث عن وسائل لدعم حزب الله وتعزيز وضعه من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية بدل الذهاب إلى حرب جديدة في الجنوب في ظل الكلفة التي تكبدها لبنان ولا سيما في المناطق الجنوبية.
2: كما يبدو قبل الانتخابات المفصلية الأمريكية والإسرائيلية لبنان مجمد، وأصبح الوضع اللبناني أقليمي أكثر ما هو محلي بانتظار الوضع الأقليمي يلي يبدو مش أكثر سكونة أكثر بعد لقاء الإيراني. يبدو في خارطة طريق تنعكس على الوضع اللبناني، يبدو في اتفاق تحضير من قبل بخارطة طريق دولية نووية وغير نووية تتضمن الباب المندب وهرمز، وهيئته الاتفاق بخواتمه لأنه إيران تعرضت أهم من عقوبات النفط على المؤسسات المالية عم بتأثر كتير وعم تخنق الوضع الإيراني وعم بيبين ظاهر على الساحات، وبالتالي إيران خياراتها ضئيلة. أصبحت إيران بالأوضاع اللي عم تتعرض لها صار عندها مناعة ومستعدة للإجراءات كافية. أصبحت الأمريكي والإيراني جلوس على الطاولة بأخذ بنود مهمة، وخاصة اتفاق على مستوى الشرق الأوسط ولبنان واليمن، خاصة بعد تطور باليمن لمصلحة إيران وأعطى نفس لإيران. الرئيس الإيراني عم يتحسس، وخاصة حزب الله أعلم بالمرحلة الأخيرة عبر القنوات ما بقى قادر يعمل حرب ثالثة بلبنان، فبالتالي الرئيس الإيراني عم بينتص من خلال الدولة يشوف شو البدائل الممكن تتخذها الحكومة اللبنانية مع حزب الله لتأمن وتعزيز المرحلة بدون حماوي وبجنوب بدون دفع فاتورة إضافية. أنا بلاقي اللقاء مع الرئيس الإيراني تعزيز لمرحلة لاحقة.
1: في المواقف أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حديث للمدن أن حزب الله يريد من رئيس الجمهورية أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويحفظ الوحدة الوطنية وأن التفاهم الوطني على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الوطني مسألة مهمة للبلاد ومن مقدمات ذلك وجود سلطة ذات سيادة. وحول التزام الحزب إذا ما توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق يضمن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وحل النقاط المختلف عليها، قال رعد إذا حصل ذلك وفق الثوابت الوطنية السيادية وعبر تفاوض غير مباشر ومن دون أي التزامات غير سيادية تمنح للعدو، فلما يستبعد البعض أن نكون إيجابيين. وأكد أنه إذا فشلت المفاوضات وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة فأمامنا خيارات يمكن أن نتفاهم حولها، وأشار إلى أن الحزب أجرى مراجعة عميقة للمسار الذي اعتمد منذ 8 تشرين الأول 2023.
0: في المقابل شدد النائب جورج عدوان على أن حلم البلد الذي سقط من أجله الشهداء بات قريبا من أن يتحقق، وقال إننا نرى للمرة الأولى أن لبنان يفاوض عن نفسه وإن الدولة تقف على قدميها. كلام عدوان جاء في خلال مشاركته في القداس الذي أقامه مركز عين الحور في شوف عن راحة أنفس شهداء البلدة. النائب قاسم هاشم رأى في خلال مشاركته أبناء المناطق الجنوبية اعتصامهم أمام مبنى الإسكوا أن استمرار العدوانية الإسرائيلية هدفها محو الذاكرة الوطنية في تلك المنطقة التي كانت وما زالت خط الدفاع عن وجود لبنان، مطالبا بتفعيل الحراك اللبناني على كل المستويات الدولية لوضع حد لهذه الهمجية ومواجهتها بكل الوثائق والأدلة الدامغة.
1: وفي حديث لإذاعتنا رأى النائب عبد الرحمن البزري أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ولا يتغير الوضع قبل الانتخابات الإسرائيلية، إذ بات الجنوب ورقة انتخابية بيد تل أبيب. وأمل البزري في أن يترجم المنتدى الاقتصادي الاستثماري الذي سينعقد في لبنان بنتائج إيجابية، مشددا على أهمية العلاقات المميزة بين البلدين القائمة على احترام نظام الخصوصية السياسية في كلا البلدين.
3: التصعيد العدواني في الجنوب مستمر، ولا أعتقد أن هذا النمط مرشح للتغيير في هذه المرحلة قبل الانتخابات الإسرائيلية. للأسف أصبح الجنوب نوع من الورقة الانتخابية الإسرائيلية يحاول أن يستخدمها المحتل الإسرائيلي في انتخاباته الداخلية، هذا إضافة إلى سياسة الأرض المحروقة، أي تدمير كل ما يمكن تدميره وعناصر عودة المواطنين إلى قراهم وبلداتهم. لا شك أن لبنان يجب أن يكون حاضر في كل الأرضخة الدولية، لأن لبنان صاحب قضية وصاحب حق. لبنان شارك بالأمس اجتماع موسع، كل هذا يدل على قضية لبنانية حاضرة في الأرضخة الدولية. لبنان لديه جار رئيسي يجب أن يكون دائما على علاقة جيدة به، وهو الجار السوري، علاقات مفيدة لكلا البلدين، ولبنان أيضا يستفيد منها بحكم موقعه الجغرافي. العلاقات المميزة لا تعني أن يكون هنالك نوع من التدخل في شؤون الآخرين، بالعكس العلاقات المميزة هي احترام طبيعة النظام في كلا البلدين وخصوصية السياسة في كلا البلدين.
0: في قصر بعبدا سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية جوزيف عون أبرزها مع الوفد الوزاري السوري. التفاصيل مع الزميل جوال غابي.
4: فيما لا تزال الملفات السياسية مجمدة في ظل الغموض حول مستقبل الترتيبات الأمنية جنوبا بعد انتهاء مهام قوات اليونيفل وتأجيل جولات المفاوضات بانتظار تبدل الظروف الإقليمية والدولية، توزع المشهد الداخلي بين متابعة التطورات الميدانية الأمنية وملاحقة الشؤون الحياتية. وفي السياق اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من رئيس بلدية حاصبية لبيب الحمرة على أوضاع المنطقة وحاجات أهلها الصامدين رغم الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها الجنوب. إلى ذلك، وفي إطار البحث في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة، التقى رئيس الجمهورية وفدا وزاريا سوريا. الرئيس عون لفت إلى أن هناك قدرات يجب تفعيلها من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي المميز للبنان وسوريا يؤهلهما لأداء دور بديل في خلال فترات التوتر في المنطقة. بدوره أوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار إلى أن وجود الوفد يهدف إلى عقد شراكات سورية لبنانية وفتح صفحة جديدة قائمة على السلام والتوازن في العلاقات. من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط: نركز على جعل العلاقة بين البلدين مؤسساتية من خلال اتفاقيات وبروتوكولات والاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة. على خط حياتي آخر، أكد الرئيس عون في خلال لقائه وفدا من تجمع أم النور أن القوى الأمنية لن تتهاون في مكافحة ترويج المخدرات والقضاء على شبكات المروجين. هذا وحضر ملف قانون تخفيض العقوبات في نشاط بعبدة. النائب بلال عبد الله تحدث باسم وفد من كتلة نواب السنة، معتبرا أن توقيع القانون يعتبر موقفا وطنيا وإنسانيا تجاه آلاف السجناء والموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد. عبد الله شدد على أن لا أحد يستطيع وضع الجيش في مواجهة أي مكون في لبنان.
5: تشرفنا اليوم كلقاء نواب السنة والذي اجتمع لقرار ودراسة ومتابعة قانون تخفيضات العقوبات، وأتينا اليوم لشكر فخامة الرئيس على توقيع هذا القانون بعد كل الجدل الذي حصل واللغط الذي للأسف يعني رافق هذا القانون. نعتبر توقيع فخامة الرئيس وموقف وطني وإنساني بامتياز.
4: من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: في المنتدى الاقتصادي اللبناني السوري الذي انعقد في فندق فينيسيا، ألقى وزير الاقتصاد اللبناني عامر لبساط كلمة رئيس الجمهورية مشددا على ضرورة الانتقال من النوايا إلى المؤسسات ثم إلى التنفيذ، وقال: نحن مقتنعون بأن قاعدة العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا يجب أن ترتكز على القطاع الخاص.
6: المنتدى اليوم يحمل دلالة تتجاوز الاقتصاد والاستثمار، فنحن أمام لحظة مختلفة وفرصة لإرساء علاقات جديدة بين بلدينا أكثر وضوحاً وتوازناً، تقوم على احترام سيادة كل منهما، ولا يعني بناء المستقبل تجاهل الماضي. فعلاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط، كما حملت تجارب تركت آثارها على الشعبين. المطلوب أن نستخلص دروسها وأن ننظر إلى الأمام، كيف نحول الجغرافيا التي تجمعنا من واقع مفروض إلى فرصة، وكيف نبني علاقة اقتصادية عنوان المرحلة الاستقرار والتنمية والتعاون. هذه هي الرؤية التي عبر عنها فخامة الرئيس عون وأكدها دولة الرئيس نواف سلام، ومن دمشق سمعنا إرادة لفتح صفحة جديدة من لبنان عنوانها الاستقرار والتنمية والتعاون الاقتصادي. خلال لقائنا مع فخامة الرئيس أحمد الشرع كانت رسالته واضحة جدا: على الاقتصاد أن يكون جسرا أساسيا في بناء هذه العلاقة، لكن الصفحة الجديدة تحتاج إلى مضمون، مؤسسات تعمل، مصالح واضحة، ونتائج يستفيد منها الشعبان.
0: وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار قال من جهته في المنتدى عينه إنه أوسع وفد حكومي سوري قمنا به لأي دولة منذ تحرير ويزور لبنان حاليا، وأضاف إن نجاحنا لا يقاس بالاجتماعات بل بالاستثمارات، ويجب أن نترك أثقال الماضي خلفنا وأن نبني علاقتنا على سيادة البلدين واستقرارهما.
7: ما نحتاج إليه اليوم هو أن نعيد تعريف علاقاتنا الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا ومؤسسية. لقد علمتنا التجربة أن القرب وحده لا يصنع التكامل الاقتصادي، فالاقتصاد يحتاج إلى قواعد واضحة. أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. وهنا توجد فرصة استثنائية. انتشار لبناني عريق راكم خبراته عبر أجيال، وشبكة أعمال سورية حديثة تشكلت بسرعة استثنائية. لقد دفعت سوريا ولبنان أثمانا كبيرة خلال العقود الماضية، ولقد آن الأوان أن نعكس هذه المعادلة. لكننا نستطيع تغيير اقتصاد الجغرافيا، وهذا يتطلب أن نترك بعض أثقال الماضي خلفنا وأن نبني علاقتنا على قاعدة واضحة: سيادة الدولتين واستقلال قرارهما، وأن تكون المصلحة الوطنية والاقتصادية لشعبينا هي البوصلة وهي الأساس.
0: واليوم أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان.
1: مطلبيا خرج الاجتماع الاستثنائي لاتحادات ونقابات قطاعات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس معلنا الإضراب العام والتحرك والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية ومشاركة جميع فئات قطاع النقل البري الأربعاء المقبل، على أن تعلن آلية التحرك في خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد العمالي. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الذي حضر جانبا من الاجتماع أكد أن وجع العمال والناس سيأخذ الأمور إلى أماكن لا تحمد عقباها، وشدد على أن الاتحاد سيعلن التحرك والإضراب في اجتماع يعقد في مقر الاتحاد السبت المقبل مع العديد من القطاعات.
0: إلى ذلك، أقدم محتجون من سائقي الفانات العمومية على قطع طريق دهر البيدر بسبب الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات. أما تربويا فتنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم وغدا احتجاجا على عدم رفع بدل النقل وسط غلاء البنزين، إضافة إلى التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع. هذا والتقى وزير العمل محمد حيدر وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة واستمع إلى مطالبهم وهواجسهم، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع المعيشية وبدل النقل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفين. وشدد حيدر على أن المطلوب اليوم هو الوصول إلى توازن مسؤول بين حقوق الموظفين وقدرة الدولة وإمكاناتها، بما يحفظ كرامة الموظف من جهة ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين من جهة أخرى.
1: ماليا، بحث الوزير ياسين جابر مع وفد من البنك الدولي في ملفات الربط الإقليمي وأسلحة الكهرباء والجمارك والتمويل السكني. وأكد جابر حرص الوزارة على تسريع تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون مع البنك الدولي بما يخدم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحسين الإيرادات العامة.
0: والسجال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول ملف الكهرباء لم يستكن، فقد أكد النائب جورج عقيس أن القوات اللبنانية لن تحترق في آتون الحكومة، معتبرا أن البعض يريد إفشال القوات عمدا في ملف الطاقة لكسر كبريائها وتشويه صورتها بهدف مساواتها بمن سبقوها، وأضاف لن نعطي هذه المتعة لأحد. وفي رد على عقيس، رأت النائبة ندى البستاني أن عقيس كتب منشور ليقول للجميع إن القوات اللبنانية لن تسمح لأحد بإفشالها، ولكن يبقى أن نعرف ماذا ستفعل في وزارة الطاقة غير حماية القوات من فشل القوات. وشددت البستاني على أن القوات تمرر الوقت لتبقى مستفيدة من هذه الوزارة وتبيع ناسها وعودا كاذبة بدل تحمل المسؤولية.
1: أمنيا، شرح المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس التجربة اللبنانية في مواجهة الإرهاب، وأكد أن لبنان واجه التحديات الأمنية على مدى عقود عبر مؤسساته الأمنية والعسكرية رغم صعوبة الظروف. وأوضح في خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى باكو للأمن في العاصمة الأذربيجانية أن لبنان رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية والحروب التي أنهكته ما زالت مؤسساته الأمنية والعسكرية تؤدي واجباتها بمهنية.
0: وفي سياق التنفيذ الأمني على الأرض، ضبطت مديرية العامة للجمارك صيدا ما يزيد عن طن من الألبسة الأجنبية المقلدة والمهربة، إلى جانب كميات كبيرة من الأحذية الأجنبية المقلدة والمهربة، وذلك في عمليات ضبط نفذتها الشعبة. قضائيا، غاب الفنان اللبناني فاضل شاكر عن جلسة محاكمته اليوم أمام المحكمة العسكرية، وحضرت محاميته لمتابعة الإجراءات القانونية نيابة عنه، وذلك بسبب وضعه الصحي بحسب المعلومات التي أفادت بتأجيل محاكمة شاكر حتى 21 من تشرين الأول المقبل.
1: أعلنت المديرية العامة للأمن العام تجهيز السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات اللازمة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية، ودربت الموظفين المعنيين على استخدامها. وقد باشرت المديرية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 21 من الشهر الجاري استقبال طلبات جوازات السفر من دون الحاجة إلى حضورهم إلى لبنان. وعليه توجه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على رأس وفد تقني إلى الولايات المتحدة.
0: كشف مساعد وزير النفط الإيراني عن استعادة إيران نصف طاقة الإنتاج المتضررة في حقل بارس الجنوبي للغاز. تزامنا، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن لفرنسا الادعاء بأنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما تلتزم الصمت حيال جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل والتعاون في تنفيذ العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة، كما قال.
1: إلى ذلك هبطت طائرة إيرانية في الصين رغم تهديدات أمريكا بفرض عقوبات بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. كما هبطت طائرة إيرانية في اسطنبول. واليوم توجه الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات والحكومة اليمنية استهداف أسلحة وآليات لجماعة الحوثي في جبهة كهبوب، ما أسفر عن خسائر في صفوفها. وفي العراق، أفادت خلية الإعلام الأمني بأن لا مشكلة تعوق استكمال حصر السلاح وحسم الملف مسألة وقت، موضحة أن الحوار مستمر مع الفصائل بشأن الآلية التنفيذية لتنظيم السلاح ودمج الفصائل وأسلحتها ضمن المؤسسات الرسمية. هذا وأكدت الخلية القدرة على تحمل المسؤولية الكاملة بعد انسحاب التحالف الدولي.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي اغتال رئيس قسم الشؤون المالية في حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة.
0: في المقابل، نقلت وكالة إكسيوس عن وثيقة أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار، تشمل حوالي 66 مشروعا في مرحلتها الأولى، ضمنها مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي، إضافة إلى نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.
1: أوضح الكرملين أن الموقف من احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يتغير، ولا تزال الظروف اللازمة لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا غير متوافرة. وأضاف الكرملين على الرئيس الأوكراني أن يأتي إلى موسكو لإجراء أي محادثات مستقبلية بعد اتخاذه قرارات معينة.
0: وفي الميدان الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة في البحر الأسود كانت تنقل بضائع عسكرية إلى ميناء أوديسا، كما استهدفت مستودعا ومصنعا لتخزين وإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة كييف.
1: إلى أثيوبيا، حيث سيطر المتمردون في تيغراي في شمال البلاد على مطار عاصمة الأقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية. توازيا، علقت الخطوط الجوية الأثيوبية الرحلات مؤقتا إلى تيغراي. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غائما جزئيا ويتحول تدريجيا إلى غائم، ومع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، وتتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، وتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق.

0: كان في هذه النشرة المشهد الإقليمي في عروضه على الشاشة الأممية في نيويورك، والمشهد اللبناني المعقد يأخذ حصة فائلة. أين الرئيس سلام يتابع لقاءاته قبيل كلمته المنتظرة والإعلان على واشنطن ولقائه مع روبيو. رعد: إذا حصل الاتفاق مع إسرائيل وفق ثوابت فسنكون إيجابيين. الصرخات المعيشية تواجه الحكومة، قطاع النقل إلى الإضراب الأربعاء، والاتحاد العمالي إلى تحركات وإضراب السبت. الرئيس عون أمام الوفد السوري لتفعيل علاقات متوازنة والاحترام المتبادل. إيران: عقوبات واشنطن غير قانونية، والصين وتركيا تتحديان الحصار الجوي الأمريكي على طهران. إسرائيل تغتال في غزة رئيس قسم الشؤون المالية في حماس، وترامب: مليارات دولار لخطة تعافي القطاع.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.
4: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم بصرنا أن نلقي الضوء على فيلم سانت فيرونيكا، هالفيلم الذي يجمع بين الإيمان ورسالة المحبة والإنسانية، وتفاصيل أكثر مع الإعلامي جورج معلولي اليوم مش بصفته الإعلامية إنما ككاتب كاتب هذا الفيلم، ورح نطرح أسئلة كتير عليك جورج. أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
5: فيك وبكل فريق العمل بصوت كل لبنان دائما هيك متابعينا ومتابعين نشاطاتنا. ممنونكم جدا، يعني ما في مثلكم عن جد.
4: أهلا وسهلا
5: بالمتابعة.
4: شكرا.
5: مرسي على الاطلاع هيك وإلقاء الضوء على هذا الموفي البشاري أنا بسميه وليس التجاري.
4: نعم. أو شو حلو، من هون بدي أبدأ أنا وياك. البشاري وليس التجاري، واليوم رح أحكي معك ككاتب هذا الفيلم، بدي أعرف تفاصيل أكثر كيف تم كتابة هذا الفيلم.
5: بالحقيقة نحن كل سنة كنا عم نعمل شورت موفي هيك بزيرو بادجت، دايما تعرفي شغلنا كان بمريم تي في ما فيه إنتاج مادي يعني، فنحن هيك بكاميرتنا بكتابتنا بشباب وصبايا مذيعين معنا أحيانا أو موهوبين بالتمثيل نعمل شورت موفي على كل مناسبة. زميل الشريك بهذا البروجي المخرج أرامو غورغوديان، هو أديتر عنا بمريم تي في، كان دايما يشاركني بهالأفكار لحتى نخلق شيء نوصل كلمة الله فيه من خلال شاشة مريم تي في. السنة بلشنا قبل ما تسكر مريم تي في مشروع، قال لي شو رأيك نعمل، ما حدا بيعرف عنا شيء، سانت فيرونيكا. قلت له أرامو سانت فيرونيكا ما منشوفها غير بالكنيسة، بعتقد باللوحة الخامسة بدرب الألام، درب الصليب اللي بيكونوا هيك حاطينه على حيطان الكنيسة عم تمسح وجه يسوع، غير هيك ما في شي مكتوب عنها أبدا، يعني كل شي هو تقليد كنسي. بس منقدر نخلق هيك حوارات سيناريو من الإنجيل آيات تعبر عن التعاطف مع ألام الرب يسوع، وبالمقابل قديش الرب يسوع لمس لقلبه وكيف تغيرت حياته، يعني شي تصوري مثل ما بيصير مع كل واحد منا بس يفتح قلبه للمسيح.
4: نعم.
5: فوهيك صار، تشاركنا يعني، كتبت السيناريو، حطينا الخطوط العريضة مين الشخصيات اللي رح تلتقي فيهم قبل، هو عم ببشر بأورشليم وكيف صارت اللحظة اللي مسحت له وشو صار فيها من بعد ما، وأكيد شاركني بالكتابة أرامو وزميلتنا نريمان.
4: نوجه لها تحية نريمان علوش اللي أخذت دور مريم المجدلية. نعم
5: نعم، أخذت دور مريم المجدلية، وجوسلين جريس كمان أخذت دور فيرونيكا.
4: نعم.
5: وعدد من الزميلات، يعني ما بدنا ننسى حدا، بس عم بحكي على الأدوار الرئيسية. وبالفعل من زيرو بادجت ولا قرش، يعني بكاميرة أرامو ببنزيناتهم بالتنقل من مطرح لمطرح كنا عم نجرب نختار أماكن يعني هيك تراثية أثرية بعد قديمة بلبنان، وما عملنا الموفي كله سيرة فيرونيكا بما يختص انه بالعهد بالوقت القديم تبع يسوع، يعني بالفترة الزمنية تبع الرب يسوع. بلشنا بيه عم بيتصور فيلم هلأ حاليا بهذا العصر، وبتوقع الممثلة وبصير عندها ارتجاج بالدماغ وبتتخد على المستشفى، وبتروح المنتجة لحتى أو المخرجة لحتى تصلي لها بالكنيسة.
4: نعم.
5: بتلتقي أبونا وبقول لها طلبي من سانت فيرونيكا، بتقول له شو قصتها، بخبرها، منروح نحنا أكيد بالخلفية بالزمن فلاش باك لحتى نشوف شو صار مع فيرونيكا.
4: شو حلو.
5: وأكيد دخلنا آيات من الإنجيل اللي بتحكي عن المحبة الإنسانية، التعاطف، الرحمة الإلهية، كل آيات هيك رائعة قال الرب يسوع، فوتناها بالحديث ما بين هالنساء، مريم المجدلية، مريم العذراء، فيرونيكا، يعني كل البيئة اللي كانت هي أساس هذا الحدث.
4: نعم. خليني أطرح كمان سؤال عليك جورج لو سمحت. نحن بنعرف أنه إن كان ناريمان أو إن كان جوسلين هن منهم ممثلات ولكن
5: أعلاميات
4: حبوا يخوضوا هالتجربة. هون علامة استفهام أنه شو حلو أنه يكون تحدي بنفس الوقت أنه يكون تجربة جديدة لألنا.
5: ناريمان تجربتها الأولى بالتمثيل.
4: نعم.
5: وانت بتعرفي نشاطاتها الأدبية ودار النشر تبعنا هي أصلا هي معجوعة كتير. وبتعرفي أن ناريمان من دين مختلف.
4: نعم. من الطائفة الشيعية الكريمة.
5: الطائفة
4: نعم.
5: الشيعية. نحن مشكلين على فكرة دروز ومسيحية وسنية. وهي هيك مريم تيفي خلقت يعني. وكنت لاقي أوقات معارضة أنه شو بيك قلبت أسلم هي. لا ما قلبت أسلم هي. قلبت إنسانية.
4: نعم.
5: أنا بعترف أنه الدين هو لا يجمع الناس مش لا يفرقهم.
4: نعم.
5: وبتقلك ناريمان يعني بكرة إذا شي مرة سئبت وفي مقابلة بينك وبينها بتخبرك شو كان تأثير هالنص والموفي على حياتها وعليها. أنت حست بشعور من الروح القدس بفرح كبير ولدرجة أنه تبكي وتدمع. وعملت شغل كتير حلو فاجأتني. لا أنت ممثلة ناريمان بالفطرة منك عارفة حالك.
4: نعم. اكتشفت موهبتها. نعم.
5: صح.
4: نعم.
5: جوسلين عندها قبل خبرة معنا كمان مثلت بدور بغير موفي I think قديس بربار عملنا وعملنا مرة شورت موفي عن الميلاد. وكلهم هولي مثل ما خبرتك منهم للتجارة ومنهم للعرض بصلاة السينما وإنما لنبرم فيهم على المدارس. نخلي نحن بكل واحد منا مش بس المدارس والطلاب بحاجة ليتوقف بحياته وقفات روحية ليرجع يتشرج روحيا وإنسانيا بمحبة الله.
4: نعم. نعم.
5: حتى نقدر نكمل هالمسيرة اللي ضاغط علينا بلبنان من زمان وجاي يعني. ويمكن أوقات الاضطهاد والمشاكل والضيقة بترجعنا لربنا لأنه وقت منكون كتير مرحرحين نترك الله لأنه منحس أنه منا بحاجة لإله ومرتاحين على وضعنا وكل شيء تمام.
4: نعم.
5: خلينا نستخدم أو نستعمل هالفرص نستغلها إذا بدك فرص الضيق والشدة اللي عم نمرق فيها كشباب بلبنان ونوقف وقفات روحية مع ربنا ونرجع نسمع كلمته ونتغذى منها ونعيشها بحياتنا مع الآخر. بركي هالبلد اللي حكامه عم بيجربوا يفرقونا ليضلوا مسيطرين بالسلطة يرجع الدوب هالأسلوب يدوب هالأسلوب ويخلق أسلوب الرب يسوع المسيح اللي ما بيحكي إلا محبة وبيجمع بين كل العالم.
4: نعم. وكأنه رسالة تجمع صبايا منهم اختصاص التمثيل إنما هني أعلاميات يخضن هالتجربة ومن ديانات مختلفة. هذه رسالة محبة وسلام للكل لجميع الأطياف لجميع الطوائف لجميع المذاهب اللي نحن طبعا يعني بوقت من الأوقات عم نتشرذم بسببها ولكن دايما يسوع يجمع الجميع. نحن منتشكرك الإعلامي جورج معلول. اليوم حبينا نضوي على فيلم سانت فيرونيكا ونحكي معك ككاتب هذا الفيلم ونتأمل أنه يجول في المدارس ونتأمل أنه يلاقي صدى حلو وملموس عند كتير من الأهالي والطلاب والإدارات المدرسة.
5: أنا من خلالك بس بدي وجه شكر لك لإذاعة صوت كل لبنان كمان لمدير البرامج استاذ معلوف على اهتمامكم حقيقة وهذا اللي مفروض الإعلامي هيك كمان يساعد بالبشارة. مار بولس بقول وينه لي إن لم أبشر بكل المهن فيك تبشري. فبس بدي أطلب كل مدراء المدارس مدراء رئيسات الجمعيات أو رؤساء الجمعيات اللي بيحبوا نعرض لهم الموفي عندهم مثل ما قلت هو مجانا بس يستفيدوا العالم من كلمة الله ويتعرفوا على سانت فيرونيكا هالقديسة اللي ما حدا يعرف عنها شيء صامتة إذا بدك تقولي.
4: نعم.
5: بس عبرت بمحبتها للرب يسوع بفعل هيك بفعل محبة
4: ورجع.
5: فمن خلالك بدي وجه لهم دعوة اللي بحب يتواصل معي 0376-35-24 حتى نرجع نتواصل ونعرض لهم الموفي عندهم.
4: نعم. أهلا وسهلا فيك الكاتب جورج معلولي. أهلا دايما عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. النشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنية والتحية مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
3: نشاطات للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

هون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: عالميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 22/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و834 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و852 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و823 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و249 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرة غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حتى القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنينيتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي، الكيلو ب $6.90.

التليفون ركز معي شوي هون تعبولي تعبولي لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم، موجز 3:15 من صوت كل لبنان. في الميدان جنوبا سجل تحرك للدبابات ميدكافا إسرائيلية في زوتر الشرقية، مع تمركز لدبابتين في البلدة التي تعرض محيطها لقصف مدفعي، كما استهدف القصف عين السماحية. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهما الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوتر الشرقية في جنوب لبنان. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن اللحظة هي لحظة مصارحة الشعب اللبناني، لأن البلد يتفكك ماليا واجتماعيا ويتحول إلى ركام وطني. وقال إن السلطة التنفيذية الحالية تضع لبنان بقلب مأزق خطير يتحول إلى سرطان مالي اقتصادي سياسي، والحل بأكبر اصطفاف وطني لمنع هذه السلطة من نحل لبنان، وإن الخوف ليس من الطوابير الظاهرة بل من طابور الكواليس التي تريد تفليس لبنان. أبرق الرئيس جوزيف عون إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ومشددا على تقدير لبنان العميق للمملكة ولوقوفها الدائم إلى جانبه. أعلنت قوى الأمن نتائج حملة قمع مخالفات السير التي تقوم بها، والتي شملت 29,480 مخالفة متنوعة كالسرعة الزائدة والقيادة من دون لوحات، عدم وضع حزام الأمان والتحدث عبر الهاتف في أثناء القيادة.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد تع
7: تعبولد تعبولد تع
8: الهرم السكر أو مسكر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. أفادت هيئة بحرية بريطانية بإصابة شخصين من جراء استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز، وتم إخلاء أفراد طاقمها. تزامناً أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أن العقوبات مهمة لتغيير سلوك إيران المزعزع لأمن المنطقة، مرحبة في المقابل بالحوار بين واشنطن وإيران والدور المحوري لقطر وباكستان. وقالت: ندعم السعودية ونحمل الحوثيين وحدهم مسؤولية التصعيد. حركة أنصار الله هددت واشنطن باستهداف كل مصالحها في المنطقة في حال دعمت السعودية، وقالت إنها في حلف واحد وجسد واحد مع إيران، وإن باب المندب خط أحمر وسنقاتل عليه، مشددة على ضرورة تسليم مدينة مأرب وإلا ويلات الحرب والدمار. أعلنت حكومة إقليم تيغراي أن مقاتليها دخلوا في حرب دفاعية ضد القوات الفيدرالية الأثيوبية، فيما قال مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي إن قوات تيغراي هاجمت مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة وسيطرت على مطارات. أخيرا في هذا الموجز، نقلت القناة 12 عن تحقيقات إسرائيلية أن اتهامات وجهت لخلية في مدينة طول كرم بالعمل على أسر جندي إسرائيلي ومحاولة اغتيال وزير الأمن القومي إتمار بن غفير باستخدام طائرة مسيرة. موجز 3:15 قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: كنا متأمل.
1: أنا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا

0: لا يعني خلافنا، خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: فيديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والشرق الأوسط يعيش على وقع سؤال واحد: إلى أين تتجه هذه المواجهة؟ هل اقترب الحسم مع الانتخابات النصفية الأمريكية أم نحن أمام حرب طويلة تستنزف طرفين؟
2: السؤال أصبح أكثر إلحاحا مع التطورات الأخيرة ومع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيارات ثلاثة تبدو شديدة الوضوح: إبقاء الضغط والحصار حتى تتعفن إيران، أو الذهاب إلى ضربة تمحي إيران، أو فتح الباب أمام تسوية سياسية تنهي الحرب.
1: ثلاثة خيارات، لكن كل خيار منها يحمل كلفة ومخاطر مختلفة. الحصار قد يتحول إلى حرب استنزاف طويلة، والضربة العسكرية قد تفتح أبوابا لا يمكن التنبؤ بمداها، فيما تبدو تسوية سياسية ممكنة من حيث المبدأ، لكنها تصطدم بشروط متباعدة بين واشنطن وطهران.
2: إذن خلدون، هل نحن أمام مفترق طرق حقيقي؟ هل يختار ترامب التصعيد أم الحصار أم التسوية؟ وهل تستطيع إيران الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والعسكرية؟
1: مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من استوديو الحدث، ونرحب بضيوف حوارنا. من بيروت معنا العميد الركن الطيار أندري أبو معشر. جنرال، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك وتحية لك ولضيوفك ومستمعينك الكرام.
2: أهلا بك سيادة الجنرال. ومن القاهرة معنا أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أهلا بك أستاذ أشرف.
4: أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك ولضيوف الكرام.
2: أهلا بك، ونبدأ معك من القاهرة أستاذ أشرف. يعني نرى هناك مد وجزر، ضربات وتهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، والشرق الأوسط على كف عفريت كما يقول بعض. برأيك إلى أين تتجه المواجهة بين أمريكا وإيران؟
4: يعني أولاً أنا أعتقد إنه المواجهة تتجه للتصعيد. المؤشرات على الأرض في واشنطن، تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعني التطورات على الأرض في المنطقة، تصعيد الاشتباكات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، كل هذا يؤدي إلى احتمال كبير جدا هو أن تحاول الولايات المتحدة توجيه ضربة كبيرة لإيران والحوثيين معا، بعبارة أنها تنظر بالحوثيين على أنهم ذراع من أذرع إيران. واليوم التقارير الواردة من واشنطن تقول أن هناك حركة نشطة في البيت الأبيض وفي البنتاغون، ويعني هناك ما يسمى بمؤشر البيتزا، ومؤشر البيتزا هذا يعني أن هناك اجتماعات مكثفة، وأن المجتمعين يعني يحتاجون كميات كبيرة من الطعام، وطبعا أسهل الطعام هو البيتزا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح لأن شيئا كبيرا سيحدث، وأعتقد أنه خيار التسوية هو خيار صعب جدا، لأن هناك يعني واضح انقسام كبير في القيادة الإيرانية. الرئيس بزشكيان وعراقجي وزير الخارجية يؤيدان حلا تفاوضيا، لكن يبدو أن هناك جناحا في الحرس الثوري، وخاصة يعني الجناح الذي يعتقده الجنرال أحمد وحيد قائد الحرس الثوري، وأنصار أو المقربين من المرشد مرتضى خامنئي يعني لا يريدون تقديم تنازلات. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تستعد لحسم المسألة عسكريا، ولكن لا أحد يعرف هل الحسم سيكون تقليديا بالشكل الذي حدث في الماضي، أم أننا سنرى ضربة مختلفة وربما تستخدم فيها أسلحة نووية تكتيكية ضد المنشآت النووية المتبقية.
1: نعم، شكرا لك أستاذ أشرف. نعود إلى بيروت إلى العميد الركن الطيار أندري أبو معشر. جنرال، السؤال هو عن الحسم. بداية، هل تتوقع أننا سنذهب نحو حسم عسكري أم أن التسوية ما زالت تحظى ببعض الفرص من وجهة نظرك؟
3: أشكر تحية لك ولضيفك الكريم ولمستمعينك الكرام. طبعا ما يجري اليوم هو هو مفاوض لمن ليست مفاوضات تسوية وليست حرب حسم، بل هي مساومة قصرية تحت النار، بحيث كل طرف يحاول تحسين شروطه قبل الانتقال إلى اتفاق، لكن كلفة الاستمرار ترتفع على الطرفين وعلى الإقليم. اليوم ما أعلنه الرئيس الأمريكي من خيارات يجب أن تخدم هذه الخيارات، إن كانت عسكرية أو حصار اقتصادي أو تفاوض، يجب أن تخدم الهدف السياسي الذي أرادته الإدارة الأمريكية وحتى إيران بالوصول إلى اتفاق. يبدو أن هناك تعثر في الوصول إلى مساحة مشتركة قادرة على إنتاج تسوية، وكلا الطرفين يحتاجان إلى هذه التسوية اليوم. ولو أن الخيارات التي طرحها الرئيس الأمريكي هي خيارات غير محدودة وهي خيارات قادرة على تحقيق أثر أو تأثير ما، إنما هل هي كافية لإقناع إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات التي يريدها الرئيس ترامب؟ هو لا يستطيع. يعني اليوم القول أن التكلفة الاقتصادية هي باهظة على الناخب الأمريكي، موضوع الحسم العسكري هو غير متاح في ظل عدم موافقة الكونغرس على خوض الحرب، في ظل عدم منح الرئيس الأمريكي التفويض لاستمرار هذه الحرب لأكثر من 60 يوما وفقاً لما ينص عليه الدستور الأمريكي. ثالثاً اليوم يحتاج الرئيس الأمريكي إلى إحداث الأثر الإيجابي الذي يستطيع من خلاله تأثير على مجريات المعركة الانتخابية، وهي اليوم تتعثر. يعني هناك تعثر في هذا الموضوع، لذلك اليوم القول أنه هل يستطيع الرئيس ترامب بأحد هذه الخيارات حسم الموضوع والذهاب بأقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكن إلى الوصول إلى التسوية، هذا ما ستؤكده الأيام القادمة.
1: يعني أفهم منك أو أستشف منك جنرال أن قد تميل ربما إلى ضربة عسكرية قد تسهل ربما عملية التفاوض سريعا؟
3: قد يكون الخيارات متاحة عسكريا، يعني توجيه ضربة عسكرية محدودة بحيث لا تصل إلى مستوى الحرب، يعني لا يستطيع الرئيس الأمريكي إعلان الحرب، هناك تقييد، هناك قيد بالدستور الأمريكي يمنع الرئيس الأمريكي الانخراط.
1: نعم، إذا نفهم من الجنرال أندري أبو معشر ربما أن هناك القوانين التي تقيد ربما الرئيس الأمريكي، إنما قد تكون هناك خيارات عسكرية معينة محدودة لا تقود إلى حرب. نعود بهذا إلى القاهرة، إليك أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أستاذ أشرف، هل تعتقد أن اليوم الضربات المحدودة لنقل ذلك ستكون هي الدواء الشافي حاليا، أم أنها ستؤجل أكثر فأكثر هذه التسوية؟ هل تستشف من تصريحات الرئيس الأمريكي ومن الدعم الذي يحاول أيضا الحصول عليه من دول المنطقة ومن أوروبا أيضا بأن هذه الضربة ستكون ضربة محدودة، أم أنها ستكون ضربة حاسمة هذه المرة ينهي بها ربما التسويفات التي حدثت في السابق؟
4: يعني أعتقد أنه ترامب استطاع فعلا الحصول على قدر من الدعم من الدول الأوروبية ومن دول حلف الناتو بسبب يعني إصرار إيران على إغلاق مضيق هرمز وانتهاب هذا الإغلاق إلى مضيق باب المندب وسيطرة الحوثيين عليه، باعتبار أنه الحوثيين يعني هم من وجهة نظر الأمريكية أحد أذرع إيران، وبالتالي فإنه يعني أسعار البترول والتجارة الدولية تأثرت وأصبحت يعني مصالح معظم الدول الأوروبية ودول الناتو يعني في إعادة فتح المضيق، سواء مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، وبالتالي مع تعثر المفاوضات مع إيران قد تساند هذه الدول ضربة أمريكية، والضربة الأمريكية ربما لن تكون حرب. يعني الأمريكي أو العالم لا يريد حرب ممتدة ومواجهة وندول قوات برية وإلى ذلك، وهذا أيضا ما لم يوافق عليه الكونغرس الأمريكي، لكن دائما وأبدا الرؤساء الأمريكيين يتحايلون على قرارات الكونغرس ويستطيعون أن ينتزعون في الأوقات الحرجة قرارات لم تكن متوقعة. وحتى الآن يجب أن لا ننسى أنه الجمهوريين ما زالوا يسيطرون على الكونغرس بمجلسين، ولذلك قد تكون هناك ضربة ربما ليست حرب شاملة ولكنها ضربة قوية جدا، قد تستهدف ما تبقى من البنية التحتية المدنية الإيرانية. ولا ننسى على سبيل المثال مثلا سيدخل حيز التنفيذ حظر الطيران الإيراني المدني إلى الخارج، وهذا أيضا علاوة على حظر يعني حظر حركة السفن وحظر المواني وحظر التجارة وحظر المعاملات المالية. فربما كان المخطط الأمريكي يرى أنه إذا ما وجهت ضربة للبنية التحتية سواء محطات الكهرباء أو مصافي البترول أو غيره، ربما تسعى الإيرانيين للجلوس على الطاولة والتواصل للمفاوضات، وذلك في ظل وجود رأي عام في واشنطن عفوا في طهران أو لا نقول رأي عام ولكن جناح سياسي كما قلت يقول بذشكيان وعربي وغيرهما يؤيدان التفاوض، لدرجة أنه بدأ يظهر في الإعلام الإيراني يعني ما يشبه الخلاف العلني وهو نادر في يعني في إيران. وبالتالي قد تستغل أمريكا هذا، لأنها أولا إذا تركت الأمور على ما هي عليه فإنها بدأ في العالم ضربت، ثانيا سقط خلفائها في المنطقة انتهت بعد أن دخلت هي الحرب فدفعت البلدان الخارجية الثمن، ثالثا إغلاق هرمز وضرب المندب أثر على الاقتصاد العالمي، ورابعا هناك أمريكا داخلها انتخابات التجديد للكونغرس.
2: نعم طب أستاذ أشرف، أنت أشرت إلى الانتخابات التشريعية، طيب برأيك الآن هل اقترب الحسم اقتراب الانتخابات التشريعية يعني حتى في إسرائيل أيضا ونصفيها في الولايات المتحدة، أم أن الحسم برأيك مؤجل إلى ما بعد الانتخابات ومرتبط بنتائجها؟ يعني لو جاء الديمقراطيون سيطروا على الكونغرس سيتغير الأمر، أم أن الرئيس الأمريكي ربما يستعجل ويحسم قبل الانتخابات؟
4: أعتقد أن الرئيس الأمريكي وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يستعجل ويحسم قبل الانتخابات، لأنه إذا رفض الحزب الجمهوري فإنه ترامب سيصبح فط عرجاء، وربما يعني من سيحاول فتح ملفاته القديمة ومحاكمته والمطالبة بعزله ويصبح في موقف صعب جدا. ونفس القصة بالنسبة لإسرائيل، يعني نتنياهو ربما يعني إذا ما استؤنفت الحرب هذه المرة ونتابع أيضا الحركات تحركات نتنياهو وتقليص الديار كلها وإلغاء اللقاء مع كل من ترامب وإيلون ماسك، كل هذا يدل على أنه إذا حدثت مواجهة ستشارك فيها إسرائيل، وعندما تشارك إسرائيل أعتقد أنها ستستهدف أهداف بعينها لتحاول أن تكسر إرادة إيران.
2: نعم جيد، شكرا. نعود إلى بيروت إليك سيادة العميد أندري بو معشر، يعني برأيك الآن إذا وجهت أمريكا ضربة لإيران هل ستكون حاسمة؟ هل ستكون يعني غير الضربات السابقة وتشارك فيها إسرائيل أيضا وتستهدف البنية التحتية رغم تهديدات إيران باستهداف البنية التحتية في دول المنطقة، وحتى يعني هددت إسرائيل وأن يصل الأمر إلى استخدام قنابل نووية تكتيكية، أم أن الضربة ستكون كسابقاتها؟
3: صحيح، احتمال استخدام القوة العسكرية أصبح احتمال عالي الحصول، احتمالية الحصول عالية جدا، وهذا يتطابق مع رغبة الرئيس نتنياهو بأنه إظهار الاستعراض العسكري قبل الانتخابات أيضا في إسرائيل، القول أن نحن قادرون على ضرب إيران وقادرون على التأثير في المنطقة ولا شيء يمنعنا من تحقيق أهدافنا وهو حماية أمن إسرائيل، هذا بالمطلق. وهنا قد يتماهى هذا الطرح مع رغبة الرئيس الأمريكي بممارسة الضغط من خلال استخدام القوة العسكرية. إنما السؤال هل فعلا استخدام القوة العسكرية، يعني عندما يقول الرئيس ترامب أنه مستعد لمحو طهران أو هذا يعني هناك نية لاستخدام أسلحة فتاكة، أسلحة دمار شامل ممكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة التي يتكلم عنها. إنما نحن من يؤثر في السياسة الأمريكية هو الناخب الأمريكي الذي يعنيه أسعار النفط، يعنيه الاستقرار، يعنيه المشروع الانتخابي الذي على أساسه الرئيس ترامب خاض الانتخابات، وهو قال أنه سيوقف الحروب وسينهي الحروب وسيحول أمريكا إلى أمريكا الأقوى، بينما ما نراه اليوم هو حرب استنزاف، غموض، عدم يقين، عدم معرفة ما هي الخيارات أو ما هي نتائج الخيارات التي سيبادر إلى اتخاذها الرئيس الأمريكي. بكل الأحوال فيما لو كان هناك نية لخوض عملية عسكرية للحسم يعني تؤدي إلى انهيار النظام بإيران أو إلى استسلام غير مشروط لإيران، هذا لا يمكن أن يحصل ما بين ليلة وأخرى، هذا يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى بناء الزخم والضغط العسكري للوصول هذه اللحظة. إنما والأهم ما هو واقع إيران في اليوم التالي عندما ينهار النظام وتدخل إيران في الفوضى، وحيث يمكن عندها للحرس الثوري أن يكون قادر على التأثير من خارج السلطة السياسية التقليدية القائمة. يعني خطر انهيار النظام في إيران هو أخطر بكثير على المنطقة من الخيار الحالي. يعني الموضوع يحتاج إلى التبصر والتعقل ومعرفة ما هي تداعيات انهيار النظام في إيران. يجب أن تكون العمليات العسكرية كما سبق وشرحنا محدودة بشكل أن تؤدي إلى إقناع النظام نفسه أنه آن الأوان للتحول إلى الخيارات الأكثر عقلانية، الخيارات التي تؤدي إلى اندماج إيران في النظام الإقليمي، عوض أن تكون إيران لاعب يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
1: ولكن سيادة الجنرال، هل تعتقد أن مثل هذه الأنظمة التي تستطيع أن تفاوض وهي تحت الركام ربما أو تستطيع أن تقبل ربما بتحويل ما تملك، بتحويل ما بيدها الآن ليتكيف مع النظام الدولي؟ بمعنى آخر، هل الحرس الثوري بما يملك وبما لديه من أيديولوجيات قابل للاندماج أكثر في هذا المجتمع الدولي باعتقادك، أم أن هذه الصفحة طويت نهائياً؟
3: أساس الصراع هو صراع على الدور النظام الإيراني من خلال تصدير الثورة، وهذا هو أساس الصراع. لا. والعداء الإيديولوجي الإيراني للغرب ولإسرائيل. واليوم كل ما سعت الإدارة الأمريكية لتقديمه من سلة من الحوافز لتقوم إيران بالتحول من الدور المزعزع على الاستقرار إلى دور أكثر اندماجا في النظام الإقليمي ودور اقتصادي، هذا هو جوهر الخلاف الذي إذا عدنا خطوة إلى الخلف نتذكر أن جي دي فانس عندما انتهت المفاوضات في إسلام أباد قال نحن اتفقنا على 95% من الأمور العالقة وبقي موضوع السلاح النووي. لذلك إمكانية القبول، يعني إمكانية القبول بهذا التحول ممكنة جدا. اثنين، عندما يتضمن الاتفاق الذي توصلوا له إمكانية توفير أكثر من 300 مليار دولار للدخول إلى الاقتصاد الإيراني، هذا لا يمكن القبول به لا من إيران ولا من أمريكا ولا من دافع الضرائب الأمريكي أن يقوم بتقديم أموال لإيران، وأن يبقى العداء للشيطان الأكبر هو عنوان النظام الحالي. لذلك المشكلة اليوم هو كيف سيكون يولد توافق ما بين التقليديين أو النظام السياسي في إيران مع الحرس الثوري، أنه آن الأوان لوقف هذه التكلفة التي يدفع ثمنها الشعب الإيراني. ما هنا نحن نتكلم عن التكلفة، صحيح أن هناك تكلفة عالية على الشعب الأمريكي، إنما أيضا هناك تكلفة عالية على الشعب الإيراني، وهذا يهدد النظام برمته. ومن مصلحة النظام قبل أي شيء آخر هو المحافظة على النظام نفسه. لذلك قد يكون من السهل جدا إلى الذهاب إلى خيارات أكثر عقلانية وأكثر موضوعية. الفارق الوسيط على الإدارة الأمريكية أن تستوعب الثقافة والفكر الإيراني لتعلم كيف تتعامل مع هذا الفكر لكي تتوصل مع إيران إلى تسوية مقبولة تؤدي إلى إرساء نظام إقليمي آمن في الشرق الأوسط.
1: نعم، إذن مستمعينا بين القاهرة، بيروت وبون، نحاول الإجابة على بعض السيناريوهات التي قد ترسم مستقبل الشرق الأوسط بين إيران وأمريكا. نعود الآن إلى القاهرة، إليك أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية. كثر يربطون الحسم في هذه المواجهة بالانتخابات التجديد النصفي، ما الذي يمكن أن يحصل بعد انتخابات التجديد النصفي ولا يحصل الآن؟ ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الانتخابات لتقود إلى الحسم باعتقادك؟
4: يعني أنا كما قلت أتوقع أن تؤدي محاولة الحكم إلى ما بعد التجديد النصفي. التجديد النصفي إذا صارت الأمور على ما هي عليه سيخسر ترامب، وبالتالي سيكون بطة عرداء، سيتم غل يده، لن يستطيع أن يقوم بعملية عسكرية بالشكل الذي يريده، وبالتالي مرور الوقت والوصول إلى التجديد النصفي بالوضع الحالي، وصارت ترامب في مصلحة إيران، وبالتالي أعتقد أن ترامب لن يسمح لذلك، وأيضا هناك جهة أخرى لن تسمح بذلك، هو المؤسسة العسكرية الأمريكية. المؤسسة العسكرية الأمريكية هي التي تتحرك الآن، وهي التي تخطط الآن، وربما هي التي يعني تضغط على ترامب من أجل الحسم العسكري، لأنه انتهاء الحرب هذه الصورة يعني تمثل إهانة للعسكرية الأمريكية التي لم تستطع أن تقضي على الخطر الإيراني من وجهة النظر الأمريكية، بل فقمته. وأيضا يعني وصل الأمر إلى أن حلفاء أمريكا في المنطقة باتوا يبتعدون عنها ويقتربون من منافسيها مثل الصين، فهناك من يذهب للتحالف مع هذا البلد أو ذاك، أو يشتري الأسلحة من هذا البلد أو ذاك، بعد أن كان الجميع وخاصة في منطقة الخليج يعتمدون على مورد واحد من الأسلحة هو واشنطن، وعلى حماية واحدة هي الحماية الأمريكية. وهنا أيضا يعني يأتي في ذهني خاطر، وهو أنه إذا كان هناك بالفعل ترتيب عملية عسكرية كبرى ضد إيران، أظن أنه الدول الخليجية ستشارك فيها بشكل علني ومباشر للمرة الأولى، حتى تكون الضربة أقصى قوة وأقصى حسم من خلال الإعلان بالفعل عن المشاركة في الحرب، خاصة أنه يعني المملكة العربية السعودية تعرضت للإهانة بعد يعني ما فعل به، يعني ما قام به الحوثيون، وبالتأكيد هي ترى أن الحوثيون هم يعني الواجهة للحرس الثوري وإيران. وأيضا دولة الإمارات تعرضت لضربات كثيرة من إيران، والآن إذا كان هناك حرس لا أظن أنه السعودية والإمارات والبحرين والكويت لن يشاركوا فيها.
1: نعم.
4: هذه المرة إذا كانت هناك عملية فيكون هناك انطلاق علني وواضح للطائرات والصواريخ الأمريكية من الدول الخليجية، وربما مشاركة
1: الأتحاد
4: هذه الدول في الحرب.
1: نعم. طيب براك أستاذ أشرف، هل هذه الدول قادرة لدخول هكذا حرب، أو مستعدة لدخول هذه الحرب التي يعني إيران لن تقف أيضا مكتوفة الأيدي، ربما يعني تستهدف هذه الدول أكثر، تستهدف البنية التحتية، تستهدف المدن، وهذا ما يعني قد يؤلم الدول الخليجية، أم أنه برأيك ليس لديها خيار آخر سوى دخول هذه الحرب إذا طلبت أمريكا منهم ذلك، وتدفع الثمن، وهي تدفع الثمن الآن أيضا؟
4: يعني أعتقد أنه هذه الدول دفعت ثمنا باهظا بالفعل، وتعرضت لضربات كبيرة جدا، علاوة على أنه يعني ربما في حال القيام بعملية عسكرية ستعتمد على ضربات قوية مكثفة يعني تجل القدرات العسكرية الإيرانية سريعا، وخاصة إذا شاركت فيها إسرائيل. ولذلك أن ننسى أن الفترة الماضية كانت المصانع الأمريكية تستعوض فيها مصانع الأسلحة، تستعوض الصواريخ وصواريخ الدفاع الجوي والمسيرات التي كانت قد استنزفت في المراحل الأولى من الحرب. وبالتالي أعتقد أنه وأيضا أظن أنه هناك عملية إعادة انتشار للصواريخ والأسلحة والطائرات، بحيث يعني حتى في حال رد إيران يكون التأثير ليس بالقوة التي تريدها إيران، لكن تكون هناك معركة حاسمة، بدلا من أن يكون هناك موقف خليجي معلن ضد الحرب، في حين أن دول الخليج تدفع ثمنا باهظا وتتعرض منشآتها للقصف بشكل مباشر. وأعتقد أنه أيضا إيران يعني تعلم تماما أنه إذا هي ضربت دول الشريك أيضا ستتعرض لمزيد من الضرر. ولذلك أعتقد أنه سيكون هناك محاولة للقيام بعملية أشبه بالصمع، عملية كبيرة جدا، عملية تجعل الرد الإيراني محدود وبعدها يبدأ التفاوض. ولن
2: وربما يعني تستجيب إيران للشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة. هنا ننتقل إلى بيروت. طب جنرال، برأيك من الناحية العسكرية، هل دول الخليج تستطيع أن تدخل في معركة مفتوحة مع إيران وتشارك جيوشها في المعركة، وربما قد تكون هناك معارك برية أو إنزال بعض القوات أيضا في إيران، أم أنت يعني كعسكري تستبعد مثل هذا الخيار ودخول دول الخليج في معركة يعني بشكل مفتوح؟ وأيضا نعلم أن جبهة اليمن لم تغلق بعد، والحوثيون أيضا يعني سيستهدفون المملكة أكثر.
3: إذا أردنا يعني الحديث عن القدرة أو المقدرة، كل دول الخليج تمتلك القدرة على الانخراط، وسبق وانخرطوا بالحرب بين اجتياح الكويت، هذا لجهة القدرة. إرادة الدخول في المعركة تبقى شيء مختلف جدا عن موضوع القدرة. يعني هل هناك إجماع أو قناعة مشتركة لدى دول الخليج العربي للدخول في معركة مفتوحة مع إيران؟ أعتقد أن هذا ليس خيارا متاحا اليوم. ونحن نعلم أنه من لحظة بدء المواجهات إيران تختار ضرب الدول العربية أو دول الخليج العربي للتأثير بشكل غير مباشر على الولايات المتحدة، ولم يكن موقف الدول العربية أو دول الخليج العربي الموقف بحيث رفع المواجهة والذهاب إلى المواجهة الشاملة والحرب الشاملة. كان هناك محاولة للاحتواء ولتهدئة على الرغم من ما تتعرض له حتى المملكة العربية السعودية اليوم بسبب ضربات الحوثي. اليوم كان هناك قبل أسبوع كان هناك حديث عن لقاء الصلالة، وهو يعني يؤسس إلى إعادة نظام إقليمي جديد تكون فيه إيران كما سبق وتحدثنا شريك للدول الخليج العربي بموافقة من كل دول الخليج العربي. هل لذلك اليوم القول أن الدول الخليج العربي حسمت أمرها لجهة الذهاب إلى الحرب بمشاركة مع الولايات المتحدة أو بعدم مشاركة؟ أنا أعتقد هذا من الصعب تأكيده أو ترجيح احتمالها، لأنه السياسة التقليدية لدول الخليج العربي هو الخفض التصعيد، خفض حتى بظل أنه التنديد بالمواقف أو ما تقوم به إيران. إما هناك رغبة لدى كل دول الخليج العربي بالذهاب إلى تسوية، وهي تحاول الضغط على الولايات المتحدة بعدم الذهاب إلى تصعيد الحرب، لا بل الذهاب إلى خيارات تخفض التصعيد. وهناك أيضا يجب الإشارة أن هناك احتمال عقد قمة على هامش الجمعية العمومية بشكل أنها تؤدي إلى توضيح الخيارات المتاحة والخيارات الممكنة. السؤال دائما ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لتحقق الحسم إن كان عسكريا أو اقتصاديا أو غير، يعني لنعد أيضا خطوة إلى الخلف. وهنا أريد الإضاءة على نقطة تكلم عنها الزميل، أن الجانب العسكري في الإدارة الأمريكية يرجح أو يضغط للخوض العملية العسكرية بفعل أن كان هناك فشل في بالحقيقة لم يكن الفشل العسكري، القوة العسكرية الأمريكية حققت النتائج باهرة وحققت الأهداف التي تريدها. أما تنظيم حملة عسكرية واغتيال المرشد الأعلى باعتقاد أن الإدارة الأمريكية قادرة على تغيير النظام، قادرة على إجبار إيران على الاستسلام، هذا كان الخطأ بحد ذاته، وهنا لا يتحمل العسكر المسؤولية في فشل ربط الأهداف العسكرية بالأهداف السياسية. حتى اليوم نسأل سؤال مجددا، ما هو العمل العسكري الذي سيؤدي إلى استسلام إيران وانتهاء المعركة وكسر إرادة القتال؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي علينا نسأله لنعلم ماذا ستكون عليه الأيام القادمة.
1: ولكن لا جواب على هذا السؤال لغاية اللحظة.
3: طبعاً لا جواب لأن
1: نعم لا جواب فقط لأن هذا السؤال هو سؤال الحاسم طبعا، ولكن حتى الآن إيران تبدي استعدادها للصمود لنقل الحرس الثوري. بالمقابل في أروقة الأمم المتحدة هناك بعض المؤشرات على نية إيران بفتح مضيق هرمز لسبعة أيام مقابل تخفيف الحصار الأمريكي، وأيضا هناك نية أمريكية للحسم طبعا شروط داخلية والتزامات داخلية. على أي حال جنرال أندري أبو معشر، سعدنا جدا بهذه القراءة معك اليوم، نشكرك جزيل الشكر من صوت كل لبنان ودي دبليو عربي. شكرا جزيلا لك
2: جنرال، وأيضا جزيل الشكر لضيفنا من القاهرة أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية. شكرا جزيلا أستاذ أشرف لمشاركتك وأغنائك الحوار.
1: شكرا لك أستاذ أشرف. إذن مستمعينا بهذا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، دلين صلاحية وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاندوب كوميدية لمنه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدالله إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: شو رأيك بهالجوت الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة اش اوان بلان سولي لوقية بدولارين واربعين سنت. مرتدلة تليين نيجروني لوقية بدولارين وعشرين سنت.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كلي لبنان. في الميدان جنوبا سجل تحرك لدبابات ميركافا إسرائيلية في زوتر الشرقية مع تمركز للدبابتين في البلدة التي تعرض محيطها لقصف مدفعي كما استهدف عين السماحية وبلدة برعشيت. زار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو النائب نبيل بدر. تم البحث في المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان في ضوء تطوراته على المستويين المحلي والأقليمي. شكل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية الشراكة بين لبنان والأمم المتحدة وضرورة مواصلة الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة لبنان وشعبه. أدى إشكال عائلي في بلدة بيت عوكر زغرتا تخلله إطلاق نار إلى سقوط قتيل، وقد سلم مطلق النار نفسه للأجهزة الأمنية فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. أفادت مصادر سورية بأن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزا وفتشت المواطنين بعد تغولها بخمس آليات عسكرية في قرية أم العظام بريف القنيطرة الأوسط. سجلت اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين في منطقة جهاد أباد في سراوان. أفاد الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز بأن أسواق الغاز العالمية تأخذ في الحسبان بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء، لأن الحرب على إيران تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، تعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. وفي الخبر الأخير، قالت القيادة المركزية الأمريكية نطور أول وحدة متعددة الجنسيات للمسيرات في العالم. في خبر آخر وبشأن الانتخابات البرلمانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت هناك محاولات لإفشال الانتخابات لكن من المستحيل ترهيب روسيا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تعبولد.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد
2: تعبولد. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية هيك غنوا وعودة جديدة للمخزون الغنائي الجميل، وإلكن بالبداية أطيب التحيات من إلان شتيت خليفي والمخرج شربل راشد.

مطربة مصرية معتزلة، اسمها الحقيقي إفراج محمود خليل الحصري، مواليد 18 آب 1946. والدها كان شيخ مقرئ وبطبيعة الحال معارض لدخول بنته بمجال الفن. بعد انتهائها من المرحلة الثانوية عرضت على والدها الالتحاق بالجامعة، لكنه رفض بسبب عدم وجود جامعات أزهر للفتيات بهذاك الوقت، فاقترحت أنها تلتحق بكلية خاصة للبنات، فوافق لكن بشرط أنه تتزوج. وبالفعل تزوجت والتحقت بالجامعة وأنجبت بنتها الوحيدة عبير، وكان زوجة منفتح أكثر وسمح لها باحتراف الغناء. ولما تدخل اسم بيا بالوسط الفني قررت تتغير اسمها، فاختر لها الدكتور رشاد رشدي رئيس أكاديمية الفنون اسم ياسمين الخيام.

غنت ياسمين الخيام من ألحان محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي، ولمع نجمة بعد وفاة أم كلثوم، وسرت شائعات أنه جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات دعمتها انتقاما من كوكب الشرق.

اللي خاطبت مرة استدات بعبارة كيف حالك يا أبو الأنوار، هالشي اعتبرته جيهان استخفاف غير لائق بسيادة الرئيس، والله أعلم بكل الأحوال.

على الرغم من الطريق الطويل والصعب اللي سلكته ياسمين الخيام بسبب حبها للفن وتعلقها بالغناء، قررت عام 1990 اعتزال الغناء وارتداء الحجاب، ولقيت انه الطريق لله هو الطريق المناسب لإلها، ونفذت وصية بيا وهي اتخاذ معظم ثروته وتوزيعه على الفقراء. ولا تزال ياسمين وإخواتها لليوم بيديروا جمعية الحصر الخيرية لمساعدة المحتاجين. ومن أجمل ما غنت ياسمين الخيام أغنية ترددت بكل الوطن العربي من أول ما صدرت، كتب حسين السيد ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكانت ابعد عن عيونك.

0: هيك غنوا.
1: صلاح الدين أحمد الشرنوبي، مواليد 29 كانون الأول 1957 بحي الأنفوشي في مدينة الإسكندرية، وكان ظاهر من طفولته ولعه بالموسيقى، خاصة الموسيقى الشعبية الإسكندرانية وآلاتها، وبالخاص آلة الأكورديون. لكن على فكرة اختار اختصاص بعيد عن الأدب والفنون، فهو يتخرج من كلية الهندسة قسم الميكانيك، ومارس هندسة الميكانيك حتى العام 1990، بعد قرر ترك هالمهنة والانتقال إلى القاهرة والتفرغ للموسيقى والتلحين.

تعلم صلاح الشرنوبي الموسيقى بمجهود ذاتي، وكان سبقه على هالأمر خيه الملحن فاروق. هو صحيح ما درس الموسيقى لكنه سقف حاله بحاله وتعلم العزف على آلة الكمان ومن بعدها آلة العود، حتى تعلم كتابة النوتة الموسيقية ليكون من الملحنين القلال اللي نجحوا في تقديم مدرسة جديدة معاصرة بفن تلحين الأغنية العربية، تجمع بين شرقية المقامات المستخدمة وإيقاعات العصر، وأطلق عليها اسم مدرسة الشرنوبي، حتى أنه الملحن سيد مكاوي أشاد بأكثر من موقف بهالمدرسة واعتبرها تجديد ناجح.

اعتبرت أعمال صلاح الشرنوبي الفنية ذات أسلوب خاص ومتميز، وانطلقت بالوسط الفني عبارة أغنية مشرنبة بالنسبة لاسمه. أما البداية الحقيقية فكانت بأغنية بتونس بيك، الأغنية لإعادة تقديم وردة كمطربة ذات تاريخ عريق بشكل جديد وعصري، حقق نجاح بأوساط جمهورة وجمهور الشباب.

تجربة بتونس سبيك والنجاح الكبير للأغنية خلى وردة تكرر التجربة مع الشرنوبي بأكثر من عمل، فغنت مليت من الغربة، جرب نار الغيرة، وفين أيامك، وحرمت أحبك، وغيرها كتير من الأغاني.

0: كان تعامل الشرنوبي مع وردة فاتحة الخير بمسيرته الفنية، فتافت عدد كبير من نجوم الوطن العربي على طلب ألحانه الشرقية بإيقاع المعاصر، ومنهم المطربة الكبيرة ميادة الحناوي اللي قدم لها 4 أغاني دفعة واحدة، هي أمر الهوى وأنا مخلصة لك وقاصة تسهرني والأغنية الرائعة مهما يحاولوا يطفوا الشمس، اللي خبر مرة بإحدى مقابلاته أنه عرضها من قبل على سميرة سعيد بس ما حبتها ورفضتها، لكن بعد ما غنتها ميادة رجعت حبتها كتير وندمت على الأكيد.
1: مهما

ب 26 أذار 2012 تعرض الموسيقار صلاح الشرنوبي للاختطاف على يد مسلحين مجهولين عند خروجه من بيته، وخطفوا معه صديق المخرج عمرو أبو زهرة وطالبوا بفدية 2 مليون جنيه. ونحكى كتير عن هالحادثة بالصحف ووسائل الإعلام، لكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الجنات اللي كان من بيناتهم مطربة مبتدئة تدعى حنين، وحرر الشرنوبي وصديقه بعد يومين بس من اختطافهم.

امتدت نجاحات الشرنوبي لتوصل لأصوات عدد كبير من المطربين والمطربات العرب، ومن بين الأصوات اللبنانية اللي كان يميزها صوت سلطان الطرب جورج وسوف، وكان يقول صوته بيعبر الراس وبيعطي المستمع إحساس بالإشباع الغنائي، هو أمر ما بيتوافر عند كتار من المطربين.

صلاح الشرنوبي إنتاجه الفني بنجاح متواصل مع المطربين المصريين والعرب. فبالإضافة لوردة وميادة وسميرة سعيد، كان هناك تعاون رائع مع المطربة ذكرى اللي اعتبرت بصوت القوي والرائع واحدة من أصحاب الأصوات النسائية المميزة في تاريخ الموسيقى والغناء بالوطن العربي. ذكرى اللي تركت ذكرى أليمة بوجدان كل الجمهور العربي بعد ما قتلت بطريقة مأساوية على يد زوجة أيمن السويدي اللي انتحر مباشرة بعد قتل

وبيخبر الشرنوبي أنه لما مرة عرفوا أحد الأصدقاء على ذكرى غنت له على بلد المحبوب، انبهر بصوته ومن يومها صاروا أصدقاء. ومرة سمعته عم يدندن أغنية وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر، قالت له هيدي غنيتي، قال لا فلتكن، وهيك غنتها.

ولدت المطربة ذكرى بوادي الليل بتونس ب 16 أيلول 1966 وهي أصغر إخواتها الثمانية. بدأت الغناء مثل غالبية الفنانين من على مسرح المدرسة حيث كان يشجعها والدها، بينما كانت أمها مش متقبلة أبدا الموضوع. لكن بعد وفاة الوالد بدأت والدتها وإخواتها بدعمها، فتركت تونس وسافرت إلى سوريا لتتعلم أصول الغناء والموسيقى هناك.

وبدأت ذكرى مشوار الفن الفعلي عام 1980، حيث شاركت ببرنامج الهواة فن ومواهب بأغنية اسأل عليا لليلى مراد، وحبوا الحكام كتير صوتها، وبالختام فازت بالجائزة الكبرى بأداء مبهر لأغنية الرضا والنور لأم كلثوم، فكان هالبرنامج تذكرة دخولها إلى عالم الشهرة. وعام 1983 سجلت أول أغنية خاصة لها، وبنفس السنة قدمت أول حفلة بمهرجان قرطاج بتونس، وانضمت بعدها إلى فرقة الإذاعة والتلفزيون التونسي، وتميزت بأداء القصائد والموشحات والأغاني الطربية.

غنت ذكرى عشرات الأغاني، لكن ما حققت النجاح الحقيقي إلا في القاهرة، حيث التقت الموسيقار هاني مهنا اللي أنتج لها ألبومين وحذرها أكثر من مرة من الزواج من أيمن السويدي اللي كان معروف بالوسط الفني إنه مزواج، وغالبية زيجاته من راقصات، وإذا بعدهم بتقولوا مخلص على رقصات البلد كلهم، لكن هيدا كان قدره.

بقي صلاح الشرنوبي أكثر الملحنين فهم لصوت المطربة ذكرى، وكل الألحان اللي كان يعطيها إياها تحقق نجاح كبير مثل هالغنية.

إنتاج صلاح الشرنوبي الموسيقي من الصعب جداً حصره بدقائق قليلة. هناك الكثير من المطربين اللبنانيين والعرب غنوا من ألحانه المميزة، منهم راغب علامي.

0: طيب.
1: ولهون وبينتهي لقائنا ضمن هيك غنوا لليوم. بإمكانكم إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع الإذاعة vdl.com.lb. ولكم بالختام أطيب التحيات من ألان جديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
2: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في إطار دعمها المتواصل للمؤسسات الأمنية اللبنانية وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، قدمت اليونيفيل مؤخراً عدداً من الآليات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة صور. وشملت المساعدات آليات رباعية الدفع وأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف ذكية.
1: Oh, thank you.
2: This is from Major General
1: Ryan. This is for all of you.
2: Thank you.
1: And I want to thank you. You will see on my own.
0: رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا الذي حضر حفل تسليم المساعدات قال إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الدولة الأمنية في جنوب لبنان.
3: Being here today is a good opportunity for me to remark that
4: إن وجودي هنا اليوم يشكل فرصة جيدة لي لأؤكد، وكما تعلمون جيدا، أن جنوب لبنان لا يزال يواجه بيئة معقدة وتتطلب الكثير من الجهود. ولهذا السبب أنا على ثقة بأن الوضع يمكن أن يتحسن يوما بعد يوم بفضل جهودكم والتزامكم، وأنا على ثقة أيضا بأن عملكم اليومي يسهم في تعزيز الأمن والنظام العام ليس فقط في جنوب لبنان وإنما في لبنان بأسره. ولهذا السبب أنا مستعد للاستجابة لاحتياجاتكم من أجل الناس ومن أجل لبنان، لأن ذلك يمثل أيضا وسيلة أخرى بالنسبة لي للتأكيد على أن وجودكم قدراتكم وإمكاناتكم هي عامل آخر لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب وسلطة الدولة في لبنان.
0: وتسلم المعدات نيابة عن قوى الأمن الداخلي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العميد الركن علي سكيني، مع الإشارة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعد الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد المسؤول عن حفظ الأمن والسلامة العامة. وقد أعرب عن امتنانه لهذا الدعم ولما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة مع اليونيفيل.
5: Allow me first to thank you not only for this support but for nearly 5 decades of.
4: اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بالشكر ليس فقط على هذا الدعم وإنما أيضا على ما يقارب 5 عقود من الالتزام والشراكة بين اليونيفيل وقوى الأمن الداخلي. وكما تعلمون سعادة اللواء، منذ آذار عام 1978 وبعد صدور قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 بدأت اليونيفيل مهمتها هنا في جنوب لبنان، ومرت بمراحل صعبة وبالكثير من الصعوبات، ووقفت إلى جانب لبنان خلال، إذا صح التعبير، صفحات تاريخية صعبة جدا من تاريخ لبنان. لقد خدم حفظة السلام من مختلف الدول على أرض لبنان خلال ظروف صعبة وفي حالات وظروف أكثر خطورة إذا صح التعبير، وأصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للالتزام والأمل لأبناء الجنوب. وفي هذا المجال تغتنم قوى أمن الداخلي هذه الفرصة لتحية كل فرد مدني وعسكري خدم في إطار هذه المهمة منذ عام 1978، ونتذكر باحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم.
0: كما سلط العميد الركن علي سكيني الضوء على القيمة العملية لهذه المساعدة قائلا إنها ستساعد على تعزيز قدرات عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في الجنوب ولا سيما جنوب نهر الليطاني.
5: Major General, let me say that we look to this.
4: سعادة اللواء، اسمحوا لي أن أقول إننا لا ننظر إلى هذه المساهمة على أنها مجرد معدات كما ذكرتم، سواء كانت آليات أو أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة كمبيوتر مكتبية أو أجهزة كمبيوتر محمولة. نحن كمؤسسة قوى أمن داخلي التي أمثلها هنا في هذا الحفل نرى أن هذه المساهمة هي رمز للثقة بسلطات الدولة اللبنانية الشرعية.
0: أكمل مؤخراً حفظة السلام التابعون لليونيفيل من جمهورية كوريا أعمال صيانة للنظام الكهربائي بهدف إعادة تشغيل بئر المياه في بلدة البرغلية والذي كان خارج الخدمة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تأمين إمدادات مياه أكثر استقراراً للأهالي والمساعدة في معالجة النقص المزمن في المياه والذي تفاقم جراء النزاع الأخير. منظمة حفظت سلام الإيرلنديون والبولنديون في اليونيفيل مؤخراً فعالية ترفيهية لعدة مئات من الأولاد في بلدة عين إبل، أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بيوم من المرح والأنشطة بعد الخوف والمصاعب التي عانوا منها خلال النزاع الأخير. وشارك الأولاد في أنشطة بدنية ممتعة ولعبوا كرة القدم وتدربوا على ركوب ألواح التزلج واستمتعوا بالرسم على الوجوه وتفاعلوا مع حفظة السلام. كما قدمت لهم الحلوى وحصلوا على هدايا وتذكارات من حفظة السلام الإيرلنديين والبولنديين. وأتاحت الفعالية للأولاد فرصة ليكونوا أولاد بكل بساطة ويستمتعوا بوقتهم معاً. كما زار حفظة السلام الماليزيون في اليونيفيل مؤخراً بلدية محرونة لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي مع رئيس البلدية وتحديد مجالات الدعم المستقبلي في ظل الصعوبات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية والتحديات المرتبطة بعودة الأهالي والتحضير للعام الدراسي الجديد. وفي إطار دعمهم قدم حفظة السلام طابعة حديثة ومستلزمات قرطاسية للمساعدة في الأعمال الإدارية للبلدية وفي تقديم الخدمات الأساسية.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربعة دولار وتسعين سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: تابوريتا
1: تابوريتا تابوريتا.
2: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تابوريتا تابوريتا.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تابوريتا تابوريتا.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: لبنان بين تعثرات ملفاته ومواجهة الضغوط المعيشية ومحطة نيويورك وواشنطن محاولة خرق.
5: مساء الخير جيرمان، من صوتي كلي لبنان مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور، تنفيذ سافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: بالمعلومات هنالك مساعي جدية من أجل عقد جولة ثانية من المفاوضات أو روما 3 في مطلع أسبوع الماضي.
2: تشرفنا اليوم كلقاء نواب السنة الذي اجتمع لقرار ودراسة ومتابعة قانون تخفيضات العقوبات، وأتينا اليوم لشكر فخامة الرئيس على توقيع هذا القانون.
3: المنتدى اليوم يحمل دلالة تتجاوز الاقتصاد والاستثمار، فنحن أمام لحظة مختلفة وفرصة لإرساء علاقات جديدة بين بلدينا.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا، المشهد الإقليمي في عروضه على الشاشة الأممية في نيويورك، والمشهد اللبناني المعقد يأخذ حصة فإلى أين؟ الرئيس سلام يتابع لقاءاته قبيل كلمته المنتظرة، والأعين على واشنطن ولقائه مع روبيو. رعد، إذا حصل الاتفاق مع إسرائيل وفق ثوابت فسنكون إيجابيين. الحكومة في مواجهة الضغط المعيشي، قطاع النقل إلى الإضراب الأربعاء، والاتحاد العمالي إلى تحركات وإضراب السبت. الرئيس عون أمام الوفد السوري لتفعيل علاقات متوازية والاحترام المتبادل. إيران، ترامب ونتنياهو لن ينجوا بحياتهما، ولا فتح لهرمز ولا مفاوضات إذا لم توافق أمريكا على شروطنا. الحوثي، سنستهدف مصالح واشنطن في المنطقة إذا ساعدت السعودية، وباب المندب خط أحمر.
4: في راديو رما أيضا الكاتب والمحلل السياسي جوني منير في خاص والأحوال الجوية.
5: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع،
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: إبريت

بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. إنه الحشد الدولي المتواصل في نيويورك يحاكي مجمل القضايا الشائكة في المنطقة والإقليم الذي لا يزال في دائرة المواجهة الأمريكية الإيرانية، لتحضر ملفات لبنان الحساسة بدءا من الانسحاب الإسرائيلي في المفاوضات ودعم الجيش وصولا إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفل أواخر العام، وإشكالية القوى البديلة خشية الفراغ في اللقاءات التي يجيها رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك واللقاء المرتقب مع الرئيس الإيراني، كما في كلمة سلام من على المنبر الأممي لينتقل بعدها إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. فسيبقى الفرج اللبناني معلقا على تفاهم الخارج والداخل على انقساماته مع إصرار حزب الله على شروطه والامتناع عن نزع السلاح، فيما الدولة اللبنانية تواجه ضغوطا اقتصادية ومعيشية قد يصل مستوى احتجاجاتها إلى تحركات في الشارع وسلسلة إضرابات، ولبنان لا يحتاج إلى خضات في مرحلة حساسة سياسيا وأمنيا. فالنقل البري إلى التحرك والإضراب الأربعاء المقبل والاتحاد العمالي العام السبت، البداية تبقى من نيويورك.
1: حضر ملف قوات يونيفيل ومستقبل الوجود الدولي في الجنوب في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز بمشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في نيويورك. وفي نيويورك بحث رجي مع نظيره القبرصي في الصياغ المقترحة لمرحلة ما بعد يونيفيل، كما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين لبنان وقبرص على الحيز الأكبر من المحادثات.
0: وعلى هامش مشاركته في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية مع نظيره الألماني في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأوضح موقف الحكومة اللبنانية الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الألماني حي من جهته شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها بشأن حص السلاح بيد الدولة، آملا في أن تستكمل هذا المسار حتى إنجازه بالكامل.
1: في الميدان جنوبا، سجل تحرك لدبابات ميركافا إسرائيلية في زوتر الشرقية مع تمركز لدبابتين في البلدة التي تعرض محيطها لقصف مدفعي، كما استهدف عين السماحية وبلدة برعشيت. هذا وأدى التفجير الضخم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في لخيام إلى تضرر مدرسة مرجعيون الوطنية، حيث تحطم زجاج عدد من نوافذ الصفوف، ما دفع الإدارة إلى تعليق الدروس مؤقتا ريثما تنجز أعمال التصليح. أدى التفجير أيضا إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار عن مناطق حصبية وشبع والعرقوب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة فتح قلم نفوس جوية في مركزه الأساسي اعتبارا من يوم غد، حرصا منها على تأمين مصالح المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
0: إلى ذلك، أفادت وكالة فرانس بريس بأن رجل أعمال فرنسيا من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مشغولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهما الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجر زيتون معمرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان.
1: في المواقف، أكد النائب محمد رعد في حديث إلى المدن أن حزب الله يريد من رئيس الجمهورية أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويحفظ الوحدة الوطنية، وأن التفاهم الوطني على استراتيجية شاملة لأمن والدفاع الوطني مسألة مهمة للبلاد، في مقدمات ذلك وجود سلطة ذات سيادة، وحول التزام الحزب إذا ما توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق يضمن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وحل النقاط المختلف عليها. قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: إذا حصل ذلك وفق الثوابت الوطنية السيادية وعبر تفاوض غير مباشر ومن دون أي التزامات غير سيادية تمنح للعدو، فلما يستبعد البعض

0: نكون إيجابيين. وأكد رعد أنه إذا فشلت المفاوضات وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة أمامنا خيارات مقدرة يمكن أن نتفاهم حولها. وأشار إلى أن الحزب أجرى مراجعة عميقة للمسار الذي اعتمد منذ الثامن من تشرين الأول عام 2023 ووقفته لإسناد غزة تاريخية.
1: في المقابل شدد النائب جورج عدوان على أن حلم البلد الذي سقط من أجله الشهداء بات قريبا من أن يتحقق، وقال إننا نرى للمرة الأولى أن لبنان يفاوض عن نفسه وإن دولة تقف على قدميها. كلام عدوان جاء في خلال مشاركته في القداس الذي أقامه مركز عين الحور في شوف عن راحة أنفس شهداء البلدة. المفتي جعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى في بيان أن اللحظة هي لحظة مصارحة الشعب اللبناني، لأن البلد يتفكك ماليا واجتماعيا ويتحول إلى ركام وطني. وقال إن السلطة التنفيذية الحالية تضع لبنان بقلب مأزق خطير يتحول إلى سرطان مالي اقتصادي سياسي، والحل بأكبر اصطفاف وطني لمنع هذه السلطة من نحل لبنان، وإن الخوف ليس من الطغبير الظاهرة بل من الطابور الكواليس الذي يريد تفليس لبنان.
2: خاص راديو راما.
3: ضيفنا اليوم في راديو راما الصحافي جوني منير، أهلا وسهلا بكم أستاذ جوني. يعني برأيك اليوم هل يحدث الحضور اللبناني في نيويورك خرقا حقيقيا في مسار المفاوضات؟
4: سأعتقد ذلك. أولا بالمعلومات، هنالك مساعي جدية من أجل عقد جولة ثانية من المفاوضات أو روما 3 بمطلع أسبوع المقبل، ولكن هذا الموعد مضبوط في جهود جدية لكن لم تتأكد أو لم تحرم، ما يعني بذلك قد لا تحرم. هل ليه؟ لأنه أولا لبنان يخشى، يعرف أن إسرائيل لن تستطيع أو لن تستطيع على تقديم أي شيء قبل
3: انتخابات
4: الإسرائيلية. ثانيا، خلال المفاوضات اللي صارت بواشنطن بين سفيرين اللبناني والإسرائيلي، كان الجانب الإسرائيلي متشدد جدا وكان عنده نوع من السقف العالي، والجانب الأمريكي كان متفاهم لأله أكثر. ثلاثة، واضح أنه الأمريكي عم بيقول أنه عم بيرسل رسائل سلبية للجانب اللبناني أنه لبنان بعد ما عمل شيء فعليا على الأرض، وبالتالي الموقف الرسمي يختلف عن الشغل العملي للبنان. لذلك مثلا بنيويورك كان في رسالتين تلبيتين وجهتهم أمريكا للبنان. الأولى، حين لم يذكر أبدا الرئيس الأمريكي لبنان في خطابه، وهذه نقطة سلبية كثير، تأكد أن لبنان مش موجود قدامه هلأ. الملاحظة السلبية الثانية هي تجنبه أو تجاهله لرئيس الحكومة اللبنانية، مع أنه بلش يسلم على الشخص اللي كان يتحدث. تالي هاتين الإشارتين السلبيتين تعكسان بالشكل السلبية أو الانتقادات التي تخفيها الولايات المتحدة الأمريكية للبنان. بس برجع بالله ما تختنطر من إذا بيتفقوا كلهم على مواعيد للتفاوض.
3: طيب ما الذي برأيكم يعني يمكن أن يحرك فعلا المفاوضات؟
4: إن بيقولوا أن يبدأ لبنان بتطبيق التزاماته أو موقفه السياسي، يعني ويكون ترجمة عملية لذلك في موضوع حصر سلاح ديال الدولة والتأكيد على سيادة الدولة. وبيقولوا إنه لبنان لا يقوم بهذا الشيء، وهذا تجلى إذا بدك بشكل واضح بمؤتمر باريس، بالاجتماع اللي عقد في باريس. في الاجتماع الذي أخذ في باريس كان الواضح أنه هالحشد الدولي أنه نحن لن نترك لبنان كدولة، لكن بعدم صدور مسائل هلأ لدعم دغري هذا بيعني أنه هن عندهم سلبيات أو ملاحظات سلبية على دولة اللبنانية، تالي يجب عليها أن تبدأ الذهاب باتجاهين. أول، حصر سلاح بيد دولة اللبنانية وبدء بتطبيق ذلك. في خطط معمولة بيقولوا ما بين الجيشين اللبناني والأمريكي في هذا الموضوع، وافقوا عليها الأمريكان لكن لم تطبق بعد. والنقطة الثانية، البدء بالإصلاحات لحتى يقدر الواحد يعطي مساعدات للبنان اقتصادية كمان.
3: سؤال أخير، ما هي فرص الذهاب إلى جولة تصعيد جديدة؟
4: بعد هذه الفرص موجودة بس ترتبط كلها في بموضوع مآل المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى أين تذهب.
3: الصحافي جوني منير كنت معنا في راديو راما، شكرا لك.
0: أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام الوفد الوزاري السوري الذي يزور لبنان إلى أن هذه الزيارة مؤشر على سلامة العلاقة بين البلدين، وأضاف أعلق أهمية كبيرة على طرح فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة، وأكد أن هناك قدرات يجب تفعيلها من خلال علاقات متوازنة واحترام متبادل، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي المميز للبنان وسوريا يؤهلهما لأداء دور بديل في خلال فترات التوتر في المنطقة. وأمام وفد من تجمع أم النور شدد عون على أن مسؤولية مكافحة المخدرات مشتركة بين الدولة والأهل والمدرسة والجامعة، وقال إن علاج المدمنين مهم والأهم هو التوعية لتفادي الوقوع في آفة الإدمان، والقوى الأمنية لن تتهاون في مكافحة ترويج المخدرات والقضاء على شبكات المروجين.
1: وفي قصر بعبده أيضا وفد من لقاء النواب السنة الذي شكر الرئيس عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات. النائب بلال عبدالله الذي تحدث باسم الوفد قال لا يستطيع أحد وضع الجيش في مواجهة أي مكون في لبنان، هذا جيشنا ونحن حريصون على عناصره وشهدائه. هذا وأبرق الرئيس عون إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا باليوم الوطني للمملكة، ومشددا على تقدير لبنان العميق للمملكة ولوقوفها الدائم إلى جانب لبنان.
0: في المنتدى الاقتصادي اللبناني السوري الذي انعقد في فينيسيا، شدد وزير الاقتصاد عامر البساط ملقيا كلمة رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من النوايا إلى المؤسسات من ثم إلى التنفيذ، وقال لنحول بلدينا إلى منصة للإنتاج والتجارة والاستثمار.
2: المنتدى اليوم يحمل دلالة تتجاوز الاقتصاد والاستثمار، فنحن أمام لحظة مختلفة وفرصة لإرساء علاقات جديدة بين بلدينا، ولا يعني بناء المستقبل تجاهل الماضي، فعلاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط كما حملت تجارب تركت آثارها على الشعبين. المطلوب أن نستخلص دروسها وأن ننظر إلى الأمام، كيف نحول الجغرافيا التي تجمعنا من واقع مفروض إلى فرصة. عنوان المرحلة الاستقرار والتنمية والتعاون.
1: وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار قال من جهته لنؤسس لشراكة اقتصادية جديدة تقوم على الإرادة والمصالح المشتركة، وإن نجاحنا لن يقاس بالاجتماعات بل بالاستثمارات.
5: ما نحتاج إليه اليوم هو أن نعيد تعريف علاقاتنا الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا ومؤسسية. لقد علمتنا التجربة أن القرب وحده لا يصنع التكامل الاقتصادي، فالاقتصاد يحتاج إلى قواعد واضحة. أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا.
1: واليوم أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان.
0: مطلبيا اجتماع استثنائي لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس الذي أعلن الإضراب العام وتحرك الاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية ومشاركة جميع فئات قطاع النقل البري الأربعاء المقبل، على أن تعلن آليات التحرك بمؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الذي حضر جانبا من الاجتماع أكد أن وجع العمال والناس سيأخذ الأمور إلى أماكن لا تحمد عقباها، وشدد على أن الاتحاد العمالي سيعلن التحرك والإضراب في اجتماع يعقد في مقر الاتحاد السبت المقبل مع العديد من القطاعات، معلنا أن الاتصالات لم تتوقف حتى الآن من دون نتيجة عملية. أما تربويا فتنفذ رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم وغدا احتجاجا على عدم رفع بدل النقل وسط غلاء البنزين، إضافة إلى التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع.
1: هذا والتقى وزير العمل محمد حيدر وفدا من رابطات موظفي الإدارة العامة واستمع إلى مطالبهم وهواجسهم، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع المعيشية وبدل النقل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفون. وشدد حيدر على أن المطلوب اليوم هو الوصول إلى توازن مسؤول بين حقوق الموظفين وقدرة الدولة وإمكاناتها، بما يحفظ كرامة الموظف من جهة ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين من جهة أخرى. ماليا بحث الوزير ياسين جابر مع وفد من البنك الدولي في ملفات الربط الإقليمي وإصلاح الكهرباء والجمارك والتمويل السكني، وأكد جابر حرص الوزارة على تسريع تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون مع البنك الدولي بما يخدم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحسين الإيرادات العامة.
0: السجال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول ملف الكهرباء لم يستكن. النائب جورج عقايس أكد أن القوات اللبنانية لن تحترق في أتون الحكومة، معتبرا أن البعض يريد إفشال القوات عمدا في ملف الطاقة لكسر كبريائها وتشويه صورتها بهدف مساواتها بمن سبقوها، وأضاف لن نعطي هذه المتعة لأحد. وفي رد على عقايس رأت النائبة ندى البستاني أن عقايس كتب منشورا ليقول للجميع إن القوات اللبنانية لن تسمح لأحد بإفشالها، ولكن يبقى أن نعرف ماذا ستفعل في وزارة الطاقة غير حماية القوات من فشل القوات. البستاني شددت على أن القوات تمرر الوقت لتبقى مستفيدة من هذه الوزارة وتبيع ناسها، وعودا كاذبة بدل تحمل المسؤولية.
1: أعلنت قوى الأمن نتائج حملة قمع مخالفات السير التي تقوم بها، والتي شملت 29,084 مخالفة متنوعة كالسرعة الزائدة، القيادة من دون لوحات، عدم وضع حزام الأمان، والتحدث عبر الهاتف أثناء القيادة. أمنيا، أدى إشكال عائلي في بلدة بيت عوكر صغرت تخلله إطلاق نار إلى سقوط قتيل، وقد سلم مطلق النار نفسه للأجهزة الأمنية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
0: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي: إذا لم توافق أمريكا على شروطنا فلن نفتح مضيق هرميز ولن تكون هناك مفاوضات، وشدد على أن بلاده لن تعود إلى الدبلوماسية السابقة وإلى أوضاع اتفاق إسلام أباد، وأكد ضرورة تنفيذ شروط إيران السبعة، وأضاف أن ترامب ونتنياهو لن ينجوا بحياتهما. قال أن الرئيس الأمريكي ظهر كمجرم فاشل، والرئيس الإيراني سيرد على أوهامه.
1: إلى ذلك، أفادت هيئة بحرية بريطانية بإصابة شخصين من جراء استهداف سفينة الشحن في مضيق هرمز، وتم إجلاء أفراد طاقمها. تزامنا، أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أن العقوبات مهمة لتغيير سلوك إيران المزعزع للأمن المنطقة، مرحبة في المقابل بالحوار بين واشنطن وإيران والدور المحوري لقطر وباكستان. وقالت: ندعم السعودية ونحمل الحوثيين وحدهم مسؤولية التصعيد.
0: في الغضون، هددت حركة أنصار الله واشنطن باستهداف كل مصالحها في المنطقة في حال دعمت السعودية، وقالت إنها في حلف واحد وجسد واحد مع إيران، وأن باب المندب خط أحمر وسنقاتل عليه، مشددة على ضرورة تسليم مدينة مأرب وإلا ويلات الحرب والدمار. أعلن مصرف الإمارات المركزي فرض إجراءات تنفيذية صارمة على فروع بنك مالي الإيراني في ألمار، بحسب ما أفادت رويترز.
1: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام بلاده باتفاق 1974، داعيا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وقد رفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا. قال إن الجولان سيبقى أرضا سورية، وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. وأضاف الشرع إن إسرائيل بشذوذها تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل، وأثبتنا للعالم أجمع أن أمن الشرق الأوسط ينسج في سوريا. في الغضون، أفادت مصادر سورية بأن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزا وفتشت المواطنين بعد توغلها بخمس آليات عسكرية في قرية أم العظام في ريف القنيطرة الأوسط. التقى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في نيويورك بنظيره السيد لافروف على هامش أعمال الأمم المتحدة. أما بشأن الانتخابات البرلمانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: كانت هناك محاولات لإفشال الانتخابات، لكن من المستحيل ترهيب روسيا. أعلنت حكومة إقليم تيغراي عن مقاتليها دخلوا في حرب دفاعية ضد القوات الفيدرالية الأثيوبية، فيما قال مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي إن قوات تيغراي هاجمت مواقع حكومية في إقليم عفر وأمهرة وسيطرت على مطارات.
0: لنسافر معا إلى الجو. غائم جزئيا الجو، يتحول تدريجا إلى غائم ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، وتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق. كان في راديو رماء المشهد الإقليمي في عروضه على الشاشة الأممية في نيويورك، والمشهد اللبناني المعقد يأخذ حصة وإلى أين؟ الرئيس سلام يتابع لقاءاته قبيل كلمته المنتظرة، والأعين على واشنطن ولقائه مع روبيو. رعد، إذا حصل الاتفاق مع إسرائيل وفق الثوابت فسنكون إيجابيين. الحكومة في مواجهة الضغط المعيشي، قطاع النقل إلى إضراب الأربعاء، والاتحاد العمالي إلى تحركات وإضراب السبت. الرئيس عون أمام الوفد السوري لتفعيل علاقات متوازنة والاحترام المتبادل. إيران، ترامب ونتنياهو لن ينجوا بحياتهما، ولا فتح لهورميز ولا مفاوضات إذا لم توافق أمريكا على شروطنا. الحوثي، سنستهدف مصالح واشنطن في المنطقة إذا ساعدت السعودية، وباب المندب خط أحمر. في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي جوني منير والأحوال الجوية. شكرا.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: تبرد تبرد تبرد تعا
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
6: أهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد الكشك، وفي حلقة اليوم الشرع. سوريا تعمل على سلام دائم مع إسرائيل شرط ضمان حقوقها وألا تكون أراضيها محتلة. الأمير محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت، أول سيارة كهربائية وطنية سعودية. الأمم المتحدة، معالجة تلوث الهواء وتغير المناخ تنقذ الأرواح.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي ملفنا الأول، تحتضن تونس في الفترة من 21 و24 من سبتمبر الحالي الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. أجرت سبوتنيك مقابلات مع العديد من ضيوف الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية. وشملت المقابلات شخصيات ثقافية وفنية تونسية وعربية بارزة. وقالت مديرة إدارة الإذاعة في اتحاد إذاعات الدول العربية هايدي جلاد لسبوتنيك:
7: إن شاء الله يكون عندنا مهرجان الأغنية العربية في دورته الأولى في الفترة من 12 ل 13 يناير 2027. الدورة الأولى بتحمل شعار أندلية التراث، هو موضوع الأغنيات لهذا العام، أغنية معاصرة ولكن ظروف ولمسة تراثية تعبر عن التراث الغنائي والتراث الموسيقي لكل دولة عربية. حتى الآن وصلتنا تأكيدات بالمشاركة من 12 دولة عربية ومنتدى المزيد هيكون آخر موعد لغاية باب الاستقرار في منتصف أكتوبر. الأغنيات من 3 إلى 7 دقائق، المحاولة لهم المشاركة للهيئات الحكومية العربية، كل هيئة لها الحق في المشاركة وهي واحدة بصوت مطرب ومطربة منفرد. الأغنيات ستتنافس على جوائز كبيرة، جائزة صدقة مستبقى $5، جائزة هناك أيضا 4 جوائز لأحسن أداء غنائي وأحسن لحن وأحسن كلمات وأحسن توزيع موسيقي. هيكون محكمين من كل الدول العربية سيكون على الغلاء. اليوم الأول من المهرجان هو احتفاء بالقضاء التونسي من خلال عرض مسرحي.
6: وقال أيضا عضو وفد وزارة الإعلام في سلطنة عمان عبد الله المنهي في حديثه لسبوتنيك:
8: نسخة 26 مختلفة وإضافة كبيرة جدا شكلا ومضمونا في ظل التسارع للمعلومات وأيضا يعني التحول ضخم. فحقيقة المشاركة في هذا المهرجان هو أمنية لكل إعلام لكل فنان من مختلف الدول العربية لما يضمه من قنوات إعلامية وأيضا من مختلف الفنانين الكبار، وبالتالي مهم جدا مثل هذه المهرجانات لأنها تسهم في تبادل الخبرات فيما بين الإعلاميين والفنانين، وهذا حقيقة ما حدث بالفعل يعني منذ وصولنا نلتقي بالفنانين نلتقي بالإعلاميين نتدارس نتبادل الخبرات فيما بيننا، وبالتالي واحدة من الأهداف التي حققتها مثل هذا المهرجان هو هذا اللقاء المباشر بينك فنانين وإعلاميين عرب، ونحن بحاجة حقيقة إلى مثل هذه الحقيقة لتكمن ولبلورة رؤية إعلامية مشتركة في ظل التسارع العلمي أمام يعني ثورة معلوماتية، ثورة أيضا في التقنيات، الذكاء الاصطناعي بدأ أيضا يفرض وجوده، وبالتالي من الأهمية بالمكان.
6: وتحدثت الفنانة المصرية بشرى لسبوتنيك:
9: تشجيع تحفيز، يعني كلمة برافو على مشواري ومنجزي اللي هو يعني متواضع، ولكن يعني التشجيع في منتصف الطريق شيء مهم جدا، خصوصا لما يجي من بلد يعني أنا بحبها وبحترم حراكها الثقافي وبحب شعبها جدا وبحب فنانيها ومثقفيها. فلما يجي من تونس ومهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورة 26 بعد 25 دورة من هذا المهرجان، أعتقد أنه ده تكريم كبير جدا لي. يعني طبعا تحديات كبيرة جدا، التكنولوجيا التي أصبحت تتدخل دلوقتي في صناعة القرار الفني والثقافي، وربما كمان يعني تهيمن على هذا المجال، ولذلك لابد من إعادة النظر ولابد من دراسة يعني الوضع حاليا حتى لا نخطو خطوة تجاه المستقبل ونحن غير جاهزين للخطوة دي، وكمان ممكن تضيع حقوق أكثر وممكن تضيع هوية وممكن تضيع ثقافات ومجهودات وإسهامات بسبب أن الآلة بتحل محل الإنسان أو بتتفوق على الإنسان وتغزو عالم الإنسان.
6: وقال مدير عام وكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي لسبوتنيك:
10: طبعا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على أرض تونس مناسبة مهمة للقاء المبدعين ولتقديم محتوى جديد والاحتفاء بالإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي، يعني فرصة مهمة جدا أيضا لإبراز الجهد التونسي في مجال تطوير الإعلام والثقافة والفنون. ونحن كوكالة تونس إفريقيا للأنباء نشارك كالعادة للمرة الثالثة على التوالي في معرض الأسبو، يعني المعرض التكنولوجي، بمنتجات الوكالة وعرض لمختلف ما نقدمه للمتلقي بشكل عام. سعداء جدا بهذه المشاركة ونشكر الاتحاد طبعا على استضافة الوكالة سنويا في هذا الإطار المتميز جدا.
6: وعلق الفنان السوري محمد الخوالدي لسبوتنيك:
11: هذا التكريم يعني لي الشيء الكثير، هذا التكريم هو بعتبره وسام بحطه على صدري انه تذكرونا بعد مسيرة 40 عام من العطاء من الإذاعة والدوبلاج والتلفزيون وكذا، وإجا هذا التكريم توج هي المرحلة كلها، وأنا كثير سعيد جدا جدا بهذا التكريم. وتونس أنا جاي قبل المرة مشارك بمهرجان قرطاج بمسرحية، بس هلا ما عاد فيني اشتغل مسرح، كبرنا مثل ما بيقولوا. وتونس منحبها كتير نحنا بسوريا، ومن إلا تونس الخضرة وشعب تونسي بيحبنا، وفي تقارب كتير بين الشعبين يعني بغض النظر عن السياسة. يعني تونس كتير منحبها وإلى وقع خاص بعند السوريين، وأنا كتير مبسوط إنه جيت على تونس مرة ثانية. لا في شغل الحمد لله، يعني حاليا في كذا مسلسل عم يتحضر له، هلا في كبوة مرقت يعني هلا في، وحتى عم يجوا منتجين عربي أنجوا عنا. الوضع بسوريا ممتاز، هذا الإعلام الفيس وكذا الحركة الثقافية أنا عم ترجع، ومن يومين غنت أصالة وشفتوا الجمهور تبعها، وإن شاء الله بدها ترجع سوريا تتعافى ونرجع نقدم مسرح ونقدم مسلسلات إن شاء الله.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي ملفنا التالي وحصرا إلى سوريا، صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بأن إسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على الأراضي السورية وتحتل جزءا منها، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت خيارا دبلوماسيا ولجأت إلى الحوار مستعينة بالدول الصديقة. وقال الشرع: نعمل على سلام دائم في المنطقة بين سوريا وإسرائيل، شرط أن تكون الحقوق السورية مضمونة لا أن تكون الأراضي السورية محتلة، فهذا ليس بسلام، وإنما السلام يكون عندما تستعاد الحقوق السورية. وأضاف أن تحديد سياسات إسرائيل تجاه سوريا وفق ما جرى في غزة هو مسار خاطئ، لأن المبالغة في المخاوف تأتي بالمخاطر، وإن أردت أن تحافظ على أمنك يجب عليك أن تحترم أمن الآخرين. في سياق آخر أوضح الشرع أن التوجه السوري يتمثل في إخلاء سوريا من القواعد الأجنبية والحفاظ على الوحدة الوطنية والتعاون مع جميع الدول لتمكين الدولة السورية من وحدة أراضيها واستقلالها. وأضاف أن أي وجود عسكري على الأراضي السورية يجب أن يكون له توصيف قانوني يوافق عليه مجلس الشعب، وصيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة السورية، مؤكدا أن سوريا ليست بحاجة في المنظور القريب إلى قواعد عسكرية أجنبية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف صباغ. أهلا بك أستاذ أليف عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. وعلى هامش اليوم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بأن إسرائيل تقوم باعتداءات متكررة على الأراضي السورية وتحتل جزءا منها، بداية، ما مدى احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب في ظل العمليات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا؟
12: يعني في حقيقة الأمر هذه العملية العسكرية مستمرة وتعبر عن أيديولوجية صهيونية توسعية، كلما اتسعت أكثر بحجج أمنية تتسع أكثر وأكثر وتخلق حجج أمنية جديدة. وبالتالي ليس صدفة أنه كان جبل الشيخ منطقة الجولان السوري تعتبر منطقة أمنية ولابد من البقاء فيها في وجهة نظر الإسرائيلية حتى تحمي مستوطنات الشمال. اليوم احتلوا القمة الأعلى في جبل الشيخ شرق الجولان، والحجة نفسها لحماية الجولان يحتاجون إلى القمة الأعلى والإشراف على دمشق من هناك، وليس على دمشق فقط، إشراف على الأردن، وحتى يعني إشراف قد يصل هذا الإشراف إلى العراق وبالطبيعة لبنان. إذن الإيديولوجيا الصهيونية التوسعية دائما تنظر إلى مزيد من التوسع، الحجة دائما أمنية، وكلما سمحت لها فرصة للتوسع أكثر ذهبت نحو التوسع. لا شيء يمكن أن يحد من طموحات الحركة الصهيونية التوسعية إلا إذا كان هناك بالمقابل في قوة. سؤال: هل توجد قوة الآن تمنعها من ذلك؟ لا، وبالتالي هي تنتهز الفرصة للتوسع. هل كان هناك قوة تمنعها أيام اتفاقيات أوسلو والمفاوضات مع حافظ الأسد؟ كانت هناك قوة تمنعها؟ كانت في قوة، ومع ذلك لم تتنازل عن جولان. كان في حديث الانسحاب في الجولان وليس من الجولان، يعني ليس من كل الجولان. وحتى عندما أودع رابين وديعته المعروفة عن طريق رئيس كلينتون بأنه مستعد أن تنسحب من الجولان، كان هناك حديث أنه لا، ستبقى إسرائيل على الشاطئ الشرقي من بحيرة طبرية، بالرغم من أنه حدود الهدنة عام 49 تقول بأنه الحدود هي من مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية مباشرة بخط مستقيم إلى خروج المياه، إلى منطقة خروج المياه من بحيرة طبرية.
6: إذن أستاذ أليف، كيف ينبغي تفسير تصريح الشرع بشأن خطط القيادة السورية للعلاقات مع إسرائيل؟
12: أعتقد أنه تصريح الشرع موجه إلى سوريا أولا، لأنه متهم بأنه تنازل عن جولان المحتل منذ عام 67، وأنه موجه أيضا إلى العالم حتى يضع الطابي أمام الإسرائيليين أنه نحن نريد السلام وإسرائيل لا تريد السلام. عندما يعبر عن موقف مستعد حتى للتطبيع، معناه أنه وضع كل ما لديه أمام الرأي العام الدولي، خاصة في عندما يكون في اجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. يبقى السؤال: هل يمكن تحقيق ذلك؟ أنا في تقديري لا، سيبقى كلاما في الهواء، تتناوله وسائل الإعلام، ولكن على أرض الواقع من الصعب ترجمته، لأن هناك إجماع صهيوني على أن الجولان سيبقى ضمن السيادة الإسرائيلية. هناك تأييد أمريكي من ترامب أن الجولان سيبقى ضمن السيادة الإسرائيلية، وأمريكا تستطيع أن تتخذ كل فيتو ضد أي قرار دولي. هناك حتى شبه إجماع على أن يبقى قمة جبل الشيخ الجديدة الأعلى في الشرق الأوسط أن تبقى أيضا ضمن كقمة أو كمنطقة أمنية إسرائيلية تشرف على دمشق بشكل مباشر. وبالتالي يعني كما قلت، سيبقى الكلام في الهواء ولا يوجد أي وسيلة لتحقيقه على أرض الواقع.
6: من وجهة نظرك أستاذ أليف، هل إسرائيل مستعدة للتخلي عن خططها لاحتلال أراضي في جنوب سوريا؟
12: ليس فقط الجنوب مهم لإسرائيل، في حقيقة الأمر ليس مهما لإسرائيل. إسرائيل تريد التوسع في الجنوب، في الغرب، في الشرق، في الشمال، كله مهم لإسرائيل، لأنها تريد التوسع أكثر وأكثر. وقالها ترامب: إسرائيل دولة صغيرة، حدودها يعني ضيقة، ولا بد أن تتوسع. هم يعتقدون أنه في هذه الحرب الإقليمية إذا نجحوا بها سيكون هناك حدود جديدة، حدود سايكس بيكو، قالها توم باراك، حدود سايكس بيكو انتهت، يعني في حدود جديدة. هم يريدون ليس فقط الجولان السوري المحتل منذ عام 67، هم يريدون جنوب لبنان، ويريدون جنوب سوريا، ويريدون أكثر ما يستطيع تحقيقه هذا الحلم. السؤال: إذا كان هناك استعداد عند الدول الأخرى أن تخضع، أو استعداد عند أمريكا أن تقول نعم سنعود إلى القانون الدولي؟ لا، أمريكا مستعدة أن تعود للقانون الدولي، ولا إسرائيل مستعدة أن تستمع للقانون الدولي، ولا توجد قوة عربية تمنع إسرائيل من التوسع. هذه حقيقة. وبالتالي يعني كلام سيبقى هذا الكلام عشرات السنوات القادمة أيضا.
6: إذن أستاذ أليف، هل يعد الحل الدبلوماسي للتوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا أمرا واقعيا بالنظر إلى التصعيد المستمر في جنوب لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية أيضا؟
12: خلينا نتذكر شوي أيام أوسلو، كان ضغط دولي بما في ذلك أمريكي على إسرائيل وضغط عربي، وقدم لإسرائيل ما لم تحلم به، قدم لها 78% من مساحة فلسطين أن تعترف بها الدول العربية مقابل أن تعترف إسرائيل ب 22% من مساحة فلسطين كدولة فلسطينية، ومع ذلك لم تعترف لا في دولة فلسطينية ولا في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، اعترفت فقط في أنه في سلطة فلسطينية على أرض فلسطين، وحتى سمتها الضفة الغربية وقطاع غزة. لم تعترف بالحد الأدنى رغم كل الضغوط الدولية والشرق أوسطية، رغم كل الإغراءات التي قدمت لها. قد تعتقد في هذه الظروف الحالية اللي إسرائيل شايفة نفسها أعلى من كل شعوب العالم، تزدري كل الشعوب العربية والإسلامية وتزدري حتى الأمم المتحدة، أتعتقد أنها ستتراجع دون أن تكون هناك قوة تستطيع أن تفرض عليها هذا التراجع. اليوم الحركة السعودية العالمية في أعلى درجة من الاستكبار ومن التوحش ومن الوقاحة، لدرجة أنه مش شايفة حتى الأمم المتحدة. يعني مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة علنا بكل وقاحة ويتهمه بالأسامية، كل من لا يخضع للإرادة الإسرائيلية الإرادة الصهيونية يعتبر معادي للسامية. حتى نائب رئيس الولايات المتحدة أكثر دولة تدعم إسرائيل بكل الوسائل وتقوم بجرائم حرب نيابة على إسرائيل، حتى الرئيس ديفانس نائب الرئيس ديفانس عندما لا يقبل الموقف الإسرائيلي يتهمونه بالأسامية. هذه حركة صهيونية عالمية، وإسرائيل هي تعبير عن مشروع صهيوني عالمي استعماري. أصل من الوقاحة ومن الاستكبار ما لم يصله أحد. أعتقد في الموجب الأيديولوجية الدينية الصهيونية أن العالم يجب أن يكون عبيدا لإسرائيل. تسخر القوة الأمريكية بكل ما بها لمصلحة تحقيق أحلام توراتية إسرائيلية صهيونية. هؤلاء ناس لا يرون لأنفسهم حدودا، ويعتقدون أن العالم يجب أن يخدم هذه حتى في تصريحات أمريكية تعتقد أنه يعني تصريحات أمريكية رسمية يعني أنه من يخالف إسرائيل هو يخالف الله. هذا المستوى من الاستكبار والوقاحة والعنصرية لم يشهده العالم حتى في ألمانيا.
6: بالعودة لتصريحات الشرع، أستاذ أليف أيضا قال أن هضبة الجولان أرض سورية وأن هذه القضية غير قابلة للتفاوض. هل تل أبيب مستعدة للاعتراف بسيادة دمشق على هضبة الجولان مقابل اتفاق سلام؟
12: في تقديري لا، إسرائيل ليست مستعدة، وكما قلت لم تكن مستعدة أيام أوسلو وأيام المفاوضات بين سوريا وإسرائيل وبرعاية أمريكية. كلينتون كان في هذا الموضوع آنذاك، حتى لم تكن مستعدة للانسحاب من كل الجولان رغم كل الإغراءات التي قدمت لها. فكيف يمكن أن تنسحب الآن وكانت مستعدة سوريا أن تقيم تطبيع أيضا مع إسرائيل؟ ومع ذلك لم تكن إسرائيل مستعدة لذلك. اليوم بعد كل ما حصل من إبادة جماعية في قطاع غزة وشبهها في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان، رغم كل هذا دون أن يدينها العالم، دون أن يستطيع مجلس الأمن أن يتخذ قرار ضد إسرائيل ضد هذه الإبادة الجماعية، بالعكس تماما مجلس الأمن سلم أمريكا ما يسمى مجلس السلام، وتستمر هذه الإبادة دون رادع. في جنوب لبنان لا يوجد قرار واحد لمجلس الأمن يدعو إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان ومنع تهديم القرى، لا يوجد قرار مجلس الأمن لانسحاب إسرائيل من سوريا من المناطق اللي احتلتها في سوريا. رغم كل هذا أو في ظل هذه الظروف، هل تعتقد أحد أن إسرائيل مستعدة للانسحاب دون أن تكون هناك قوة بالمقابل؟ أقول لك أكثر من ذلك، بالأمس أيضا الملك عبد الله قال كلام كبير تجاه إسرائيل، وقال أنه إسرائيل تنفذ جرائم حرب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. طيب لماذا لم يتخذ الأردن إجراء واحد ضد إسرائيل؟ لماذا لم يتخذ إجراء واحد دبلوماسي أو اقتصادي أو سياسي ضد إسرائيل؟ لماذا ولا دولة عربية من دول المطبعة مع إسرائيل قطعت علاقاتها مع إسرائيل؟ العكس تماما، جزء من الدول العربية التي لم تكن مطبعة مثل المغرب اليوم يتم تبادل السفراء بين المغرب وإسرائيل. طيب الكويت على قائمة التطبيع مع إسرائيل، الإمارات زادت علاقاتها التجارية مع إسرائيل. هذه المكافآت التي تقدم لإسرائيل في ظل عمليات الإبادة الجماعية، حملات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني، هذه الهدايا التي تقدم لها من العرب لا تزيدها إلا استكبارا. وأنا هذا الكلام أريد أن أذكر، ويمكن 15 سنة بذكر فيه، سياسة الاسترضاء التي قدمتها وانتهجتها أوروبا مقابل هتلر عشية الحرب العالمية الثانية لم تمنعه من شن الحرب، بالعكس تماما شجعته على شن الحرب، لأنه المستكبر عندما تسترضيه يزداد استكبارا. وهذا ما حدث عندما يتم قوم العرب باسترضاء إسرائيل، تزداد إسرائيل استكبارا، وهذا ما حدث ويحدث الآن. يعني
13: نعم استاذ علي،
12: لو استمعت الى ردود الفعل الاسرائيليه حتى على المستوى الشعبي لما قاله الملك عبد الله بالامس، كان رد الفعل يقول الملك عبد الله مكبر الامور كثير، يتفضل ياخذ اجراء ضدنا، يسترجي ياخذ اجراء ضدنا. الملك عبد الله ايده تحت البلاطه، احنا بنقدم له مي، احنا بنقدم له الغاز، وهو مرتبط فينا، معلق رقبته معلقه فينا، احنا بنقرر شو بدنا نعمل شو بدناش نعمل. يعني بهذا المستوى من الاستكبار ومن الازدراء لكل ما يقوله العرب في الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة، يعني إسرائيل تريد أن تمارس عقوبات على بريطانيا، وزير خارجية يدعو لممارسة عقوبات على بريطانيا لأنها ترفض المتاجرة مع المستوطنين. تصور إلى أي مدى هذا الاستكبار؟ هل تعتقد أنه في ظروف، في هذه الظروف والشعور الاستكبار الإسرائيلي تجاه كل الشعوب، ليس فقط تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه كل شعوب العالم، تجاه المؤسسات الدولية، إسرائيل هدمت مستشفيات الأونروا ومؤسسات الأونروا في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة دون أن يكون هناك قرار واحد لمعاقبة إسرائيل على هذه الفعلة. هل يمكن أن نتوقع أن إسرائيل بهذا الاستكبار يعني يمكن أن تنسحب مقابل تطبيع مع سوريا؟ اسمح لي شوي، قال توم باراك كلام واضح قبل سنة، إسرائيل لا تريد السلام مع العرب، إسرائيل تريد خضوع العرب، هذه الحقيقة.
6: إذن أستاذ أليف، يعني ختاما مع حضرتك، كيف تقرأ مستقبل الشرق الأوسط في ظل استمرار التوسعات الإسرائيلية وبالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية الجارية؟
12: نحن أمام انتخابات، وهذه الانتخابات لابد أن تفرز يعني مواقف إسرائيلية، ولكن في الاستراتيجية الصهيونية لا يوجد فرق بين المعارضة الليبرالية وبين الحكومة المحافظة والفاشية في إسرائيل، لا يوجد فرق بالاستراتيجية بين أيزنكوت ولابيد ونفتالي بنت وليبرمان من ناحية، وبين نتنياهو وسموتريش وبن غفير من ناحية أخرى. في الاستراتيجية في الأهداف لا يوجد فارق، الفارق هو بالوسائل. هذا يريد نتنياهو، يريد حسم الصراع بالقوة، وأيزنكوت ولابيد ومعسكر أيزنكوت تريد إدارة الصراع كما أدير في السابق، وليأخذ ذلك عشرات السنوات القادمة. هذا هو الفارق. وبالتالي من يعتقد أنه تغيير الحكم في إسرائيل سيكون له تأثير على طموحات وعلى استراتيجية إسرائيل في الشرق الأوسط يكون مخطئ. من يقرأ يعني البرنامج الانتخابي لحزب يشار برئاسة أيزنكوت يدرك جيدا لا يوجد أي كلمة عن تسوية الصراع، لا يوجد، وإنما تعزيز الجيش وتعزيز إسرائيل إقليميا ودوليا وتحويل إسرائيل إلى دولة عظمى إقليميا ومكانتها الدولية تتعزز. هذا هو برنامج أيزنكوت، هذا البرنامج اللي يعتبر بديل لنتنياهو حقيقة لا يوجد. يوجد شخص بديل، أما مش برنامج بديل ومش أهداف بديلة. أنا أقترح على كل مستمع أن يدخل ويقرأ ما هو برنامج أيزنكوت، برنامج انتخابي.
6: كان معنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أليف صباغ، شكرا جزيلا لك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى السعودية، حيث أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول إصدارات شركة سر الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت، الذي يأتي تجسيداً للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم. وبهذه المناسبة قال ولي العهد: يمثل إطلاق أولى سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة، وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص لتكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا رائدا في هذا القطاع. وتعد سيارات إكزوبوت بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة سير ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات ستطرح تباعا خلال السنوات 5 المقبلة، وتشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة لتلبي مختلف احتياجات العملاء، حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع سير الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وتعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدما على مستوى العالم. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ عمر الحلبوسي. أهلا بك أستاذ عمر عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود.
13: أهلا وسهلا بكم، تحية لكم والمستمعون الأكارم.
6: بداية أستاذ عمر، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أول سيارة كهربائية سعودية الصنع، وأشار أيضا إلى إطلاق هذه السيارة التي تجسد تركيز المملكة الاستراتيجي على تطوير قطاع صناعي متقدم. بداية أستاذ، يعني ما أهمية بدء الإنتاج الضخم للسيارات الكهربائية المصنعة محليا بالنسبة لتنمية الاقتصاد السعودي وهذه خلينا نقول التجربة الرائدة العربية؟
13: من المعلوم تماما أن خطوة المملكة العربية السعودية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية هي خطوة استراتيجية ومهمة كبيرة، سوف تشكل نقطة تحول استراتيجية في الاقتصاد الوطني السعودي، مما سوف تؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الغير النفطي، وكذلك توفير مزيد من الوظائف، مما يخلق حقيقة نوع كبير من التكامل الاقتصادي السعودي وبناء منظومة وسلسلة توريد متكاملة، خصوصا وأن هناك رؤية سعودية تتجه لتنويع المصادر بعيدا عن النفط، مما يجعل من السعودية دولة صناعية ذات نشاطات متعددة لا تعتمد فقط على النفط، وبذلك تكون قد خرجت من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع القائم على الصناعات بكافة أشكالها، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية بإطلاقها صندوق سير عام 2022 والذي أخذ بالتصاعد في مجال صناعات السيارة الكهربائية وتوطين هذا القطاع سوف يشكل حقيقة نقطة تحول بالغة الأهمية، مما يدفع بعجلة الاقتصاد السعودي نحو التألق والارتفاع في ظل حقيقة التذبذب في مجال الطاقة. فأنا أعتبر حقيقة لجوء المملكة العربية السعودية واهتمامها في صناعة السيارات الكهربائية وخصوصا توطينها داخل المملكة العربية السعودية هي خطوة استراتيجية مهمة سوف تكون ذات نفع وجدوى اقتصادية كبيرة على الاقتصاد السعودي، بنفس الوقت سوف تخلق حقيقة نوع كبير من الخبرات في هذا المجال، مما يفتح آفاق الإبداع في هذا القطاع، وبالتالي حقيقة سوف ينعكس على الاقتصاد السعودي وكذلك على اقتصاد المنطقة، مما يفتح آفاق التنافس الإقليمي في هذا القطاع.
6: ذكرت حضرتك أستاذ عمر يعني موضوع اليوم أزمة المحروقات والنفط العالمية، لكن اليوم السعودية لديها هذه التجربة الرائدة، ما إمكانية تصدير السيارات الكهربائية من السعودية إلى الدول الأخرى وخاصة العربية في ظل المنافسة من شركات كبرى وخاصة مثل تسلا؟
13: نعم، هناك منافسة كبرى من شركات عالمية كبيرة مثل تسلا وبي واي دي، لكن المملكة العربية السعودية لديها يعني حقيقة فرصة وميزة تنافسية تجعلها قادرة على أن تأخذ حصة سوقية خصوصا في المجال الإقليمي ومن ثم الدولي. الموقع الاستراتيجي واللوجستيات، المملكة العربية السعودية تقع في يعني مكان أو موقع جغرافي مهم يتوسط 3 قارات، وهذا الموقع حقيقة سوف يمنحها ميزة مهمة مما يخفض من تكاليف الشحن وسرعة التوريد للأسواق خصوصا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك شركة سير شكلت كشركة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة وكذلك شركات أخرى في مجال التصنيع، مما سوف يرفع من حقيقة إمكانيات المملكة العربية السعودية. كذلك شركة لوسيد تمتلك المملكة العربية السعودية فيها حصة أغلبية، وبذلك تستضيف هي مصنع إقليمي لها وتتنافس مع تسلا بشكل مباشر في فئة السيارات الفارهة. لذلك الاستراتيجية هنا للمملكة العربية السعودية هي تكمن استراتيجية التكامل التنافسي وليست المواجهة المباشرة، وبذلك تركز المملكة العربية على التصميم المخصص للمناطق معينة، وبذلك سوف تفتح حقيقة مجال إنتاجي لها أو مجال منافسة في سوق محددة في هذا المجال. ثم أعتقد في المستقبل سوف توسع حقيقة من دائرة الإنتاج أو الأسواق الأخرى. أما في الوقت الحالي المملكة العربية السعودية تركز على أسواق معينة، هذه الأسواق يمكن للمملكة الدخول إليها بسهولة وتكون منافس جيد فيها لما تتمتع به من ميزات تنافسية خصوصا في مجال السعر، وهو ما سوف يعطيها أفضلية على مستوى الشركات الأخرى، مما سوف تحجز حقيقة مكانة في السوق خلال هذا القطاع.
6: اليوم أستاذ عمر، يعني أهمية تطوير صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية يعني يعتبر مجال ريادي، وأظن أيضا كما حضرتك تعلم هناك تنوع في الاقتصاد الخاص بالبلاد، لأنه اليوم السعودية معتمدة على مبيعات الطاقة، لكن لماذا ركزت الآن الرياض على إنتاج السيارات الكهربائية بدلا من السيارات التي تعمل بالبنزين، علما أنها يعني دولة غنية بالنفط؟
13: نعم، هناك حقيقة توجه عالمي إلى الابتعاد عن السيارات التي تعمل في الوقود واللجوء إلى السيارات الكهربائية لأكثر من هدف، منها أهداف بيئية ومنها أهداف أخرى حقيقة التقليل من تكلفة الطاقة والمحروقات. وحقيقة هذه خطوة مهمة خصوصا وأن هناك بدء إقبال عالمي وقبول حتى لدى الشعوب على استخدام السيارات الكهربائية. هذا التحول سوف يكون له انعكاس مهم، لذلك من الأفضل حقيقة للدول أن تفتح مجال صناعي في هذا القطاع وتحجز لها اسما كبيرا فيه، مما سوف يعود عليها حقيقة بالنجاح الكبير خصوصا في ظل هناك تحوط ضد التحولات في مجال الطاقة عالميا، وكذلك تنويع مصادر يعني في مجال خلق بيئة اقتصادية متعددة المحركات تحفز من القطاعات المساندة الأخرى، لأن هناك حقيقة في مجال الطاقة هناك تقلبات في ظل الصراعات الجيوسياسية التي أثرت كثيرا على قطاع الطاقة، مما يجعل من قطاع صناعة السيارات الكهربائية أكثر أمانا وأكثر حقيقة سهولة حتى على الجمهور. لذلك لجأت المملكة العربية السعودية إلى هذا السوق وإلى هذه الصناعة لما لها حقيقة من مستقبل سيكون أكثر نجاحا من السيارات ذات الصناعات التي تعمل عفوا في مجال الوقود.
6: إذن أستاذ عمر، يعني ختاما، كيف يمكن تقييم اليوم إمكانيات المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات، وخاصة أن هذه الصناعة جديدة بالنسبة للمملكة؟
13: حقيقة تقييم قدرات المملكة العربية السعودية في هذا المجال يكون هناك حقيقة هناك مقومات ونقاط قوة، وكذلك أيضا هناك تحديات. نقاط القوة بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو أن المملكة العربية السعودية يعني تمتلك حقيقة دعم مالي مباشر في هذا القطاع خصوصا، وأن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يضمن التمويل لهذا القطاع، مما سوف يذلل ويخفف من العقبات الموجودة. بالإضافة إلى ذلك السرعة عبر شراكات عالمية، المملكة العربية السعودية تمتلك شراكات كبيرة في هذا المجال، مما يعطيها حقيقة نجاحا كبيرا في هذا المجال. وكذلك بنية تحتية من تشريعات وإنشاء مدن صناعية متخصصة بالإضافة إلى قوة استهلاكية ومشتريات حكومية وحجم سوق محلي كبير في دول الخليج العربي، كل ذلك يعطي نقاط قوة المملكة العربية السعودية. لكن أيضا هذا المجال لا يخلو من التحديات، فواحد من أهم التحديات حقيقة هي بناء كوادر فنية محلية ماهرة في هذا المجال، وهذا يتطلب حقيقة تدريب وتطوير إلى كوادر بشرية سعودية سوف تحتاج إلى مدة زمنية لتحقيق النجاح في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك سوف تعتمد المملكة العربية السعودية على كفاءات من الخارج، هذه الكفاءات سوف تسهم ببناء قدرات وكوادر فنية سعودية. ثم أيضا هناك تحدي آخر هو اكتمال سلاسل التوريد. المملكة العربية السعودية الآن تعتمد في مجال استيراد بعض أجزاء البطاريات والمكونات المهمة والحساسة في هذه السيارات، مما سوف يعطي حقيقة مع المستقبل المملكة العربية السعودية سوف تتجه إلى صناعة كافة الأجزاء أو أغلب الأجزاء المهمة داخل المملكة العربية السعودية، لكن في الوقت الحالي هي تعتمد على الاستيراد، وهذا أيضا يمثل تحدي مهم للمملكة العربية السعودية. والنقطة الأخيرة حقيقة في مجال التحديات هي المنافسة في حرب الأسعار في مجال صناعة السيارات الكهربائية، خصوصا الصين التي تمتلك العديد من الشركات التي تعمل في صناعة السيارات الكهربائية وهي بجودة وأسعار متفاوتة. لكن كما قلت لكم المملكة العربية السعودية هي حقيقة تعتمد على السوق الإقليمي، وهذا السوق سوف يفتح لها نافذة مما يجعل المملكة العربية السعودية تمتلك القدرة للمنافسة في هذا المجال. أما في المستقبل أنا أتوقع هي سوف توسع من دائرة اهتمامها لدخول أسواق جديدة، وتبقى هذا المجال الصناعي يعتمد على مراكز بحثية تقوم بتطوير حقيقة من الأفكار وجعل هذه الأفكار محط وقدرة على التنفيذ على أرض الواقع، خصوصا وأن الشركات العالمية تمتلك كوادر بحثية مهمة وظيفتها إعداد الأفكار والتخطيط لبناء سيارات تكون بجودة عالية وبتكلفة ضمن قدرات الشعوب، خصوصا وأن هناك كل سيارة تكون مصممة لسوق معين ومستهدف.
6: أستاذ عمر لو سمحت

0: السعودية هو يندرج ضمن الاقتصاد الأخضر الهادف حقيقة إلى التقليل من الانبعاثات ومن التلوث، مما يحد حقيقة من مصادر التلوث، وبالتالي توفير بيئة آمنة للبشر في ظل حقيقة اتساع الملوثات. أنا أتوقع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول سوف تتجه أكثر حقيقة مع المستقبل إلى الاقتصاد الأخضر، كونه اقتصاد حقيقة يخفض على الدول من تكاليف مكافحة التلوث، لأن أيضا مصادر أو شركات التي تعتمد على الصناعات المعتمدة على النفط والطاقة تكبد الدول كثير أيضا من الأموال في مجال مكافحة التلوث البيئي، مما يفاقم حقيقة من الاستنزاف الاقتصادي. لذلك نرى أن الدول تتشابك في مجال الاقتصاد الأخضر للتقليل حقيقة من التكاليف الاقتصادية التي تتكبدها جراء التلوث. نعم.
1: ختاما كل الشكر لحضرتك أستاذ عمر، هذه مداخلة قيمة ومعلومات قيمة.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: كان معنا الباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الشأن البيئي، كشف تقرير جديد مدعوم من الأمم المتحدة أن معالجة تلوث الهواء وتغير المناخ معا يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح، وتحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتدر ما يقارب 15 دولارا من الفوائد الاقتصادية مقابل كل دولار ينفق. التقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف المناخ والهواء النظيف أظهر أن العمل المنسق يمكن أن يحسن الصحة العامة ويعزز الاقتصادات ويسرع التقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية من خلال 25 إجراء مثبت وإصلاح في السياسات البيئية. ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي أكدت فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أيضا على أهمية العمل المنسق، حيث يهدد تزايد التلوث الناتج عن حرائق الغابات وموجات الحر بتقويض الجهود العالمية المبذولة لتحسين جودة الهواء. وخلص التقرير إلى أن توحيد الجهود يحقق عوائد أعلى من معالجة تغير المناخ وتلوث الهواء بشكل منفصل، لأن العديد من القطاعات والملوثات نفسها تساهم في كلتا الأزمتين. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في دكتوراه الجغرافيا البيئية الأستاذ شيار عبدو. أهلا بك أستاذ شيار عبر سبوتنيك ببرنامج بلا قيود. وبداية نبدأ من تقرير الجديد للأمم المتحدة الذي صدر عن منظمة البيئة وتحالف المناخ والهواء النقي، تقول إن التصدي المتزامن لتلوث الهواء وتغير المناخ قد يؤدي إلى إنجاز عالمي كبير، وأثبت الخبراء أن العمل المنسق يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية هائلة. بداية أستاذ شيار، ما مدى حدة مشكلة تلوث الهواء في الدول العربية، وما هي العوامل المحددة لمستويات تلوث الهواء؟
3: عندما نتحدث عن مدى خطورة تلوث الهواء في المنطقة العربية وأسبابه، فالحقيقة إن الوضع أخطر بكثير مما يتخيله كثير من الناس. إذ تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية إن عددا كبيرا من المدن العربية سواء في الخليج أو في بلاد الشام أو في مصر يتصدر باستمرار قوائم أكثر المدن تلوثا في العالم، وهذا ليس أمرا عابرا بل نمط يتكرر عاما بعد عام. وراء هذا الوضع عدة أسباب رئيسية. أول هذه الأسباب هو الموقع الجغرافي نفسه، فالمنطقة العربية تقع أصلا ضمن الحزام الصحراوي، أي إنها معرضة بشكل دائم للعواصف الترابية والغبار الطبيعي، وهذا عامل يصعب التحكم به بسهولة. السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، فمعظم اقتصادات المنطقة نفطية أو تعتمد في توليد الكهرباء على محطات تعمل بالغاز والديزل. وهناك أيضا نقطة مهمة جدا، وهي النمو العمراني السريع وأحيانا غير المنظم، مع ضعف واضح في شبكات النقل العام، وهذا ما يجعل السيارة الخاصة الخيار شبه الوحيد أمام الناس، هو ما يرفع بالتالي نسبة العوادم في الشوارع. ولا ننسى قطاع النفط والغاز وما يرافقه من عمليات حرق للغاز الفائض. وأخيرا وللأسف، هناك ضعف في الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول، وغياب معايير صارمة لجودة الهواء مقارنة

0: امتدادا بمناطق أخرى في العالم. مجموع هذه العوامل يجعل من تلوث الهواء تحديا بيئيا وصحيا حقيقيا استحق اهتماما أكبر بكثير مما هو عليه اليوم.
1: إذن أستاذ شيار، لماذا تعد حرائق الغابات بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرارة الشديدة خطيرة للغاية فيما يتعلق بتلوث الهواء، وما أهمية التصدي المتزامن لعواقب تغير المناخ وتلوث الهواء؟
0: خطورة حرائق الغابات خصوصا تلك التي تشتعل أو يتسارع انتشارها بسبب موجات الحر غير الاعتيادية تكمن في أنها تحمل بالفعل خطرا مزدوجا. الخطر الأول هو الانبعاثات المباشرة وقت الحريق نفسه، فحين تحترق الأشجار والغطاء النباتي تنبعث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى جسيمات دقيقة جدا، وهي جسيمات تدخل مباشرة إلى الرئتين وحتى إلى مجرى الدم. كما ينبعث الكربون الأسود وأول أكسيد الكربون ومركبات عضوية متطايرة، وينتقل هذا الخليط مع الرياح مئات بل آلاف الكيلومترات، فيصيب بأضراره مناطق بعيدة كليا عن موقع الحريق، أمراض تنفسية، مشكلات قلبية، وتفاقم الربو عند الأطفال وكبار السن. هذا هو الخطر الأول. أما الثاني وهو بصراحة لا يقل أهمية عن الأول بل ربما يكون أخطر منه على المدى الطويل، فهو إننا نخسر مساحات واسعة من الغابات الخضراء. وهذه الغابات بطبيعة الحال ليست مجرد منظر طبيعي جميل، بل هي علميا ما يعرف ببالوعات الكربون، أي أنظمة طبيعية تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزنه بدل من أن يبقى في الغلاف الجوي ويسهم في الاحتباس الحراري. وبما أن ثاني أكسيد الكربون وحده مسؤول عن نحو 80 إلى 90% من ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، فإن كل هكتار من الغابات يحترق يعني أمرين في آن واحد: أولا تحرير كربون كان مخزنا منذ عشرات السنين، وثانيا فقدان قدرة طبيعية كانت ستمتص كربونا إضافيا في المستقبل. وهنا بالضبط تكمن أهمية ما أشار إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن مكافحة تغير المناخ ومكافحة تلوث الهواء ملفان متشابكان، لا يمكن معالجة إحداهما وإغفال الآخر. فالتصدي لحرائق الغابات يحمي في الوقت نفسه صحة الإنسان من التلوث المباشر، ويحافظ على بالوعات الكربون الطبيعية التي تحتاجها الأرض لكبح جماح الاحترار العالمي.
1: أيضا أستاذ شيار، ما مدى أهمية مراقبة جودة الهواء في الحد من المخاطر الصحية؟
0: أهمية رصد ومراقبة جودة الهواء بالنسبة لصحة الإنسان تبدأ من كون المراقبة هي الحجر الأساس، إذ لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه، وهذه قاعدة أساسية في أي عمل بيئي. فمن دون شبكة رصد دقيقة ومستمرة تبقى القرارات الصحية والبيئية مبنية على تخمين وليس على معطيات علمية حقيقية. تبدأ أهم فوائد الرصد من الإنذار المبكر، فحين ترتفع تراكيز الملوثات في منطقة معينة يمكن إصدار تحذيرات فورية للفئات الأكثر عرضة للخطر، مرضى الربو، مرضى القلب، كبار السن والأطفال، حتى يقللوا من نشاطهم في الهواء الطلق أو يستخدموا الكمامات في أيام الذروة. كما يساعد الرصد على تحديد البؤر الساخنة للتلوث داخل المدينة نفسها، سواء بالقرب من مناطق صناعية أو محاور مرورية مزدحمة، مما يوجه الجهود والموارد إلى حيث الحاجة الفعلية. وهناك نقطة مهمة جدا، البيانات المتراكمة على مدى سنوات تسمح بإجراء دراسات وبائية تربط علميا بين التعرض للتلوث وبين أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، بل وحتى بعض أنواع السرطان. والرصد أيضا أداة أساسية لقياس مدى التزام المصانع بالمعايير البيئية، ولتقييم ما إذا كانت السياسة أو الإجراءات التي اتخذته الحكومة قد نجح فعلا أم لا. فمن دون قياس قبل إجراء وبعده لا يمكن معرفة ذلك. وأخيرا حين تنشر بيانات الرصد بشفافية أمام الجمهور يرتفع مستوى الوعي العام، ويضغط ذلك بشكل غير مباشر على الجهات المسؤولة لتأخذ الموضوع بجدية أكبر.
1: أيضا من خبرتك أستاذ شيار في مجال البيئة والجغرافيا، ما مدى تعقيد هذه المراقبة من الناحية التكنولوجية وما تكلفتها؟ وهل تعتقد أن الدول العربية الأقل ثراء قادرة على تحمل هذه التكاليف؟
0: مدى تعقيد هذا الرصد وتكلفته الاقتصادية سؤال محوري، لأن التحدي التقني والمالي هنا حقيقي وليس مبالغا فيه. فالمحطات المرجعية عالية الدقة التي تستخدم عادة في الدول المتقدمة تحتاج إلى استثمار كبير، تكلفة شراء المعدات، ثم تكلفة التركيب والمعايرة الدورية، ثم الحاجة إلى كوادر بشرية مدربة على الصيانة وتحليل البيانات، وهذا كله يمثل عبئا سنويا متكررا وليس نفقة تدفع مرة واحدة فقط. بالنسبة للدول العربية التي تمر بأزمات اقتصادية أو نزاعات، أو بالنسبة للدول العربية الأقل ثراء، قد يبدو هذا العبء بصراحة كبيرا جدا مقارنة بأولويات أخرى أكثر إلحاحا مثل الغذاء والصحة والأمن. لكن الصورة هنا ليست قاتمة بالكامل، فقد ظهرت في السنوات الأخيرة حلولا أكثر واقعية مثل أجهزة الاستشعار ذات التكلفة المنخفضة والتي تتحسن دقتها باستمرار، وهي أرخص بكثير من المحطات التقليدية. وهناك أيضا بيانات الأقمار الصناعية التي توفرها جهات دولية مجانا أو بتكلفة رمزية، وهي مفيدة جدا لرصد الغبار وحرائق الغابات على نطاق إقليمي واسع. كما يوجد دور مهم لمنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التي تدعم بعض الدول الأقل قدرة بتمويل وخبرات فنية. وبرأيي الشخصي الحل الأمثل للدول الأقل موارد هو الجمع بين هذه الشبكات ذات التكلفة المنخفضة والتعاون الأقليمي المشترك لتوزيع العبء المالي والفني بدلا من أن تتحمله كل دولة بمفردها.
1: من وجهة نظرك أستاذ شيار، لماذا يعد العمل المنسق بين السلطات والمجتمع المدني أمرا جوهريا لتغيير الوضع المتعلق بتلوث الهواء، وما هي الفوائد التي قد نحصدها من هذا التعاون وتجاوز الأزمة البيئية؟
0: في الحقيقة لا يمكن تغيير الوضع في مجال مكافحة تلوث الهواء إلا بتنسيق مشترك بين السلطات والمجتمع المدني لسبب بسيط. تلوث الهواء بطبيعته لا يعرف حدودا إدارية، فالغبار والدخان ينتقلان عبر المدن بل وعبر الدول، وهذا يعني أن أي إجراء تتخذه سلطة واحدة بمعزل عن جيرانها أو عن سلوك المواطنين لن يكون كافيا وحده أبدا. فالحكومات وحدها تستطيع سن التشريعات وفرض معايير الانبعاثات، لكنها لا تستطيع فرض تغيير حقيقي في السلوك اليومي مثل تقليل استخدام السيارة الخاصة أو التوقف عن حرق النفايات الزراعية أو المنزلية من دون مشاركة فعلية من المجتمع المدني والمواطنين أنفسهم. والمجتمع المدني من جهته يلعب دورا مكملا لا غنى عنه من خلال نشر الوعي، الضغط من أجل تطبيق القوانين وليس فقط سنها على الورق، مراقبة أداء الجهات الصناعية ومحاسبتها، وأحيانا تقديم حلول محلية مبتكرة أقرب إلى واقع الناس من الحلول الحكومية المركزية. وحين يجتمع الطرفان الحكومة والمجتمع المدني تتحول السياسات من نصوص جامدة إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع. أما عن المكاسب فهي كبيرة جدا، يتجاوز البعد الصحي وحده، فتحسن الصحة العامة يعني انخفاض تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية في سوق العمل وارتفاع متوسط العمر المتوقع. زراعيا يحمي الحد من التلوث المحاصيل من التلف الناتج عن الملوثات الجوية. باختصار، معالجة تلوث الهواء ليس عبئا فقط بل استثمار حقيقي في مستقبل أكثر استقرارا.
1: ختاما أستاذ شيار، ما هو واقع الوعي البيئي لدى سكان العالم وخاصة المنطقة العربية على وجه الخصوص، ولماذا تعد زيادة الوعي البيئي بين الشباب أمر بالغ الأهمية؟
0: في الواقع حال الوعي البيئي لدى السكان وبصراحة لا يزال حتى على المستوى العالمي دون المستوى المطلوب، رغم التقدم الملحوظ في العقد الأخير بفضل الإعلام والسوشيال ميديا والحركات البيئية الشبابية. أما في المنطقة العربية تحديدا فالوضع يحتاج إلى جهد إضافي، ويعود ذلك إلى عدة أسباب. أولها ضعف إدراج التربية البيئية بشكل جدي وعملي في المناهج الدراسية، إذ غالبا ما تبقى المعلومة نظرية بحتة فيها بواقع الطالب اليومي. ثانيا، محدودية التغطية الإعلامية المتخصصة بالقضايا البيئية مقارنة بمواضيع أخرى تحظى بأهمية أكبر. ثالثا، انشغال كثير من المجتمعات بأولويات اقتصادية واجتماعية آنية، وهو ما يجعل القضايا البيئية تبدو وكأنها ترف مؤجل لا أولوية ملحّم. لكن رفع الوعي البيئي بين الشباب تحديدا يبقى أمر بالغ الأهمية ولأسباب عملية جدا، فالشباب هم صناع القرار وأصحاب المهن في المستقبل القريب، وتوجهاتهم اليوم ستشكل السياسات والأسواق غدا، كما أن الشباب أكثر انفتاحا على تغيير أنماط الاستهلاك والسلوك اليومي، وقادرون على نقل هذا الوعي إلى أسرهم ومجتمعاتهم بشكل يصعب أحيانا على الحملات الرسمية تحقيقه. وأخيرا، يتجه الاقتصاد العالمي بوضوح نحو الوظائف الخضراء والطاقة المتجددة، فتأهيل جيل واعي بيئيا منذ سن مبكرة هو استثمار مباشر في قدرة المنطقة على المنافسة في اقتصاد المستقبل.
1: كان معنا الباحث في دكتوراه الجغرافيا البيئية الأستاذ شيار عبدو، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي العراق تحولت لحوم الخنازير إلى قضية تتجاوز الأسواق والمحال التجارية في العراق بعد كشف عمليات بيع جرى تنفيذها بأساليب خداعية استهدفت المستهلكين، لتصل القضية إلى أروقة القضاء العراقي الذي أصدر أحكاما بحق عدد من المتورطين، وتسلط القضية الضوء على أساليب الغش التجاري والتلاعب بهوية اللحوم المعروضة وسط إجراءات قانونية لمحاسبة من استغل الثقة لتحقيق مكاسب مالية فقط. وبدأت خيوط القضية تتكشف مطلع سبتمبر الجاري بعدما ألقت قوة أمنية القبض على صاحب محل بيع اللحوم في منطقة العباسية التابعة لقضاء الكوفة وسط البلاد، على خلفية اتهامه باصطياد خنازير برية وذبحها ثم فرم لحومها وطرحها في الأسواق على أنها لحوم ماشية، في واقعة أثارت مخاوف بشأن أساليب الغش المتبعة في بيع اللحوم للمستهلكين. وقال قصاب عراقي علي القصاب في حديث لسبوتنيك:
3: وايد فرق بين اللحم العراقي او لحم الغنم ولحم الخنزير. لحم الخنزير اول شيء يصير دهون بيه هواي باللحم ماله، لحم الغنم ما يصير بيه دهن، دهون ما يصير بيه. وثاني شيء ذاك اللحم وردي، واحنا لحم ماله لا احمر وحلو يطلع، اللحم ماله ذاك يتفتفت العضلي يصير جسمه كله عضلي، بس احنا لحمنا لا بالعكس. فرق هواي بين لحم الخنزير ولحم الغنم او لحم عجل، فرق هواي. ما حد ما يجي يعني يسأل علينا لحم الخنزير، أما يعرفون بالعراق إيش شي ماكو، لا أحد يجي يسأل عليه ولا شي. أما مميزات لحمنا العراقية مرغوبة أحسن من لحم السوري واللحم التركي واللحم الإيراني، لحم العراقي دوم مرغوب.
1: وفي المقابل قال مواطن عراقي لسبوتنيك:
4: في اللحظة الأخيرة ظهرت بيع اللحوم الخنازير، ومثل ما عرضه موقع التواصل الاجتماعي والقنوات، ديننا الإسلامي حرم الخنزير وحرم عليكم الدم ولحم الخنزير والخمرة، هاي كلها محرمات. فمن يبيع هذه الأمور هي أمور خداع. نحترم القضاء العراقي، والقضاء العراقي هو قضاء عادل، نترك القضاء هو الفيصل للأشخاص أصحاب العمل الحر اللي يخدعون الناس، وإحنا أملنا كبير بالقضاء العراقي.
1: وتحدثت أيضا عضو مجلس النواب العراقي ثروة محمد لسبوتنيك:
5: فلاستخدام لحم الخنازير وأي لحم الأخرى محرمة شرعيا وقانونيا من قبل دولة العراق، هاي لحوم بدأ يسويها مجموعة من المطاعم والمتاجر، وأصلا هم غير مسؤولين على تصرفاتهم. المسؤول عن التصرفات اللي يستخدمها هو القانون والدولة والسلطة التنفيذية. التنفيذية. اليوم السلطة التنفيذية عندها سلطة، وأكو قانون بيد السلطة التنفيذية، وراء القانون أكو تعليمات بيد السلطة التنفيذية على المحافظين وعلى مدراء الوحدات الإدارية يفعلون اللجان الرقابية داخل جميع المحافظات، ليس فقط للحوم الخنازير، وإنما خلينا نقول المطاعم اللي يستخدمون المواد الفاسدة واللي يستخدمون غير المواد الفاسدة، يعني خلينا عدم تنظيف المكان مكانهم والمطاعم مالتهم، هاي كلها ديراد تطبيق القانون وتطبيق التعليمات. أما خلال الغرامة ليسون إجراءات لهاي الأماكن، أو خلال خلق المحلات، هاي كلها الإجراءات بيد الدولة وبيد السلطة التنفيذية. لذلك نحن كمجلس النواب كسلطتنا الرقابية نراقب المحافظين، وبالأخص المحافظات اللي دي يصير مثل هاي التصرفات الغير القانونية ومحرمة قانونيا وشرعيا. إذا شفنا أكو أي خلينا نقول أكو أي صغرة قانونية أو أكو عدم الإجراءات من قبل السلطة التنفيذية، إحنا نستضيف السلطة التنفيذية ونسوي الإجراءات ضد الفاسدين وغير الذين لا يطبقون القانون.
1: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج بلا قيود، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
9: مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك يصحبكم فيها صبري سراج. في خطوة وصفت بالتاريخية، أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق بدء إجراءات توحيد جميع قوات البشمركة الكردية في إطار وزارة البشمركة، وذلك بعد أن أعلنت بغداد وواشنطن التوصل إلى اتفاق بشأن خطة زمنية من مرحلتين لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي الذي تشكل في عام 2014 لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وقال رئيس إقليم كردستان نيجرفان البرزاني في كلمة خلال احتفالية توحيد البشمركة: لن تبقى أي قوات للبشمركة خارج وزارة البشمركة الكردية، وهي بداية لمرحلة جديدة يتم التنسيق فيها مع القوات العراقية لمكافحة الإرهاب. وقال إن قوات البشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، وهي قوات دستورية، وسوف يجري العمل على تطويرها وتقويتها من أجل الدفاع عن البلاد. ينتظر أن تعلن جميع الفصائل المسلحة في العراق تسليم سلاحها إلى الدولة في موعد أقصاه 30 من سبتمبر أيلول الجاري، بعد إنهاء قوات التحالف الدولي لدعم العراق الانسحاب كليا من العراق. من أربيل تنضم إلينا السيدة ميادة النجار، الكاتبة والمحللة السياسية والعضو السابق بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا بك سيدتي، وبداية بعد عقود من الانقسام بين قوات مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنت الحكومة إتمام إعادة تنظيم وتوحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة البشمركة، في خطوة قالت إنها أنهت الانقسام المؤسسي بين قوات 70 و80. كيف تمكن الإقليم أخيرا من الوصول إلى هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الخلاف السياسي؟ وما الذي تغير هذه المرة وجعل التوافق ممكنا؟
10: تحية طيبة لحضرتك ولمستمعي الكرام. طبعا هذا أولا كان نقطة مهمة في برنامج الكابينة التاسعة، توحيد قوات 70 لواء 70 مع اللواء 80 للبيشمركة. وكان من زمان حزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توحيد اللوائين، ولكن كان هناك خلافات مع الجانب الاتحادي، ولكن الحمد لله استطعنا التغلب على الخلافات، خلافات بسيطة طبعا كانت في الرؤى في خدمة كردستان وفي خدمة الشعب الكردستان، ولهذا استطعنا توحيد اللوائين. لماذا هذه التوقيت؟ لأن التوقيت مهم جدا. المشهد السياسي في العراق وفي المنطقة معقدة جدا بعد حرب إسرائيل الأمريكي على إيران، والحد الآن لم يتوصلوا إلى اتفاقية بين الطرفين، ولهذا هذه المنطقة وهذه الساحة أصبحت ساحة مضطربة جدا سياسيا وأمنيا، ولهذا استطعنا في هذا التوقيت المهم توحيد اللوائين.
9: لكن الإعلان عن التوحيد لا يعني بالضرورة أن كل أثار الانقسام الحزبي اختفت، فهناك من يرى أن وجود قيادتين جغرافيتين واستمرار نفوذ الحزبين على الأرض قد يعني أن التوحيد ما زال في مرحلته الأولى. هل أصبحنا بالفعل أمام قوة عسكرية وطنية واحدة، أم أن الأمر يحتاج إلى سنوات أخرى حتى تتحول وحدة الهيكل الإداري إلى وحدة فعلية في القرار والولاء والقيادة؟
10: طبعا لا نستطيع نسمي هذه الخلافات إلى انقسامات بين الطرفين، وهذه الحزبين الموجودين أفرزتها الانتخابات، انتخابات إقليم كردستان. قبل سنتين أجرينا انتخابات، وكانت حزب الديمقراطي الكردستاني حزب مليوني، استطعنا نحصل على أكثر الأصوات في كردستان ونأخذ أعلى المقاعد في إقليم كردستان. ليش؟ لأن ثقة الشعب بحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد حزب الديمقراطي الكردستاني يأتي حزب الاتحاد الكردستاني. هذه أفرزتها الانتخابات الديمقراطية، وليس بدون انتخابات أو بدون ديمقراطية. ولهذا الحزبين الحاكمين موجودين، ولكن لا يوجد انقسامات بيننا، ولكن هناك خلافات على كيفية تقسيم الوزارات. نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني نريد تشكيل حكومة قوية مشاركة فيها جميع الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان حتى المعارضة، لأن نريد حكومة قوية، حكومة ديمقراطية، وحكومة مشاركة جميع الجهات والأطياف والأطراف فيها. وحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أن تشكيل الحكومة وتقسيم الوزارات داخل الكابينة العاشرة تأتي بموجب المقاعد الانتخابية. إذا المقاعد الانتخابية ليس لها الدور في تشكيل الحكومة لما أجرينا الانتخابات. المشكلة ليس لدينا، لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن جاهزون أصلا، في السنوات والكابينات السابقة تنازلنا كثيرا عن استحقاقاتنا الانتخابية لتوحيد الصف الكردي، والآن أيضا نحن أمام مرحلة جديدة ومشهد سياسي جديد، ونحن داعمين لإقليم كردستان قوي وكابينة قوية، وأيضا لدينا الاستعداد في التنازل عن استحقاقنا الانتخابي من أجل توحيد الصف الكردي ومن أجل تشكيل حكومة قوية خاصة في هذا التوقيت.
9: كيف استقبل الشارع الكردي هذه الخطوة؟ وهل توجد مخاوف أو شكوك لدى المواطنين من أن تعود الخلافات السياسية لتنعكس على المؤسسة العسكرية، خصوصا أن البشمركة ارتبطت تاريخيا بالحزبين الرئيسيين في أربيل والسليمانية؟
10: نعم، كما قلت إن الحزبين من الأحزاب القديمة، مثلا خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر من 80 عاما عمر الحزب، ولكن نحن دائما في الصدارة. ليش؟ لأن الشارع لديها ثقة كاملة بالحزب الديمقراطي الكردستاني وبقيادة حزب الديمقراطي الكردستاني، وخاصة زعيم مسعود بارزاني. وعندما نوقع اتفاقية على أي عمل من أعمال الأمن والاستقرار أو السياسة أو الاقتصاد، فنحن بكامل أستطيع أقول الشعب لديها ثقة بهذا التوقيع. لحزب الديمقراطي الكردستاني، والشعب يعرف بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني مع السلام والأمن والاستقرار للمنطقة ولإقليم كردستان، ونريد عراق قوي. وأيضا عندما كان هناك لواء 70 أو لواء 80، لا يوجد مخاوف على العراق أو على إقليم كردستان أو على أمن المنطقة، لأن البيشمركة بيشمركة السلام، بيشمركة تدعم السلام، تريد السلام ليس فقط لإقليم كردستان بل للمنطقة بل للعراق وللجميع ولشرق الأوسط، ونريد أن نكون جزءا إيجابيا في المنطقة في توقيع الاتفاقية بين أمريكا وإيران. لا نريد الحرب، نريد السلام للمنطقة، وبيشمركة لا تشكل خطرا لا على المنطقة ولا على إقليم كردستان ولا على العراق. وبيشمركة صحيح حضرتك ذكرت بأنه قديما ترجع أصول البيشمركة للحزبين الحاكمين الديمقراطي والاتحادي، لأنهما الحزبان القديمان في المنطقة. الأحزاب الأخرى أحزاب جديدة وأحزاب أستطيع أقول فاشلة، لم يستطيعوا تقديم أي خدمات، ولكن دورهم فقط في التصعيد. ولهذا البيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بما أنه الحزب العريق القديم أعرق في إقليم كردستان، ولهذا ترجع أصول البيشمركة لحزب الديمقراطي الكردستاني. ولا ننسى بأن الزعيم مسعود بارزاني هو بيشمركة.
9: إذن ما الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في النهاية إلى التخلي عن فكرة الاحتفاظ بقوات مسلحة ذات ارتباط حزبي مباشر؟ هل يتعلق الأمر فقط بإرادة سياسية داخلية، أم أن المتغيرات الأمنية في العراق وفي المنطقة ككل والحاجة إلى مؤسسة عسكرية أكثر احترافا والضغط والدعم الدولي كذلك لعبوا دورا حاسما؟
10: طبعا الإرادة الداخلية أولا، لأن نحن في الكابينة التاسعة كان نقطة مهمة في برنامج الحكومي للكابينة التاسعة بتوحيد لواء 70 مع لواء 80. وأيضا المنطقة تغلي، وهناك حرب وهناك عدم استقرار وعدم الأمن وعدم الأمان، وهذا وأيضا إرادة دولية لا نخفي عن حضرتك، لأن هناك أيضا إرادة دولية تريد منظومة أمنية قوية متماسكة، لأن المنطقة بحاجة إلى هكذا نظام أمني ونظام قوي ونظام متماسك حتى يستطيعون التعامل معها. لأن لا ننسى أيضا المجتمع المدني أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يريدان التعامل مع أجزاء، يريدان التعامل مع منظومة أمنية دفاعية قوية.
9: وهل كان اقتراب موعد انتهاء أو تغير مهمة قوات التحالف الدولي عاملا إضافيا في تسريع عملية التوحيد؟ بمعنى آخر، هل أدركت القيادة الكردية أن مرحلة الاعتماد على الشراكة العسكرية الدولية تتطلب في المقابل بناء قوة موحدة تستطيع تحمل مسؤوليات الأمن والدفاع بصورة أكبر؟
10: أكيد طبعا المنطقة بحاجة إلى توحيد القوات والصفوف والرؤى السياسية والأمنية لاستقرار وأمن المنطقة وإقليم كردستان خاصة والعراق، لأن نحن نمر بمرحلة عصيبة ومرحلة جديدة، وننتظر خارطة سياسية جديدة للشرق الأوسط. ولهذا نحن بحاجة إلى منظومة أمنية قوية دفاعية داخل إقليم كردستان. نحن في الإقليم كردستان مع السلام ومع توحيد الرؤى، وكانت هذه الخطوة إيجابية جدا، وكنا حزب الديمقراطي الكردستاني نسعى لتوحيد الصفوف من زمان، وتكون البيشمركة تحت أوامر وزارة البيشمركة ونسعى إليها دائما. والحمد لله استطعنا التوصل إلى توحيد القوات البيشمركة تحت مسمى وزارة البيشمركة، تكون قوة نظامية قوية وأمنية. وأيضا نستطيع الاعتماد على هذه القوات في مواجهة جميع المخاطر التي نواجهها في إقليم كردستان.
9: الحكومة العراقية نفسها تخوض نقاشا صعبا حول حصر السلاح بيد الدولة، بينما رحبت بغداد بتوحيد قوات البشمركة واعتبرته خطوة لتعزيز الأمن والمؤسسات. إلى أي مدى يمكن أن تصبح تجربة الإقليم نموذجا لبغداد في التعامل مع الفصائل المسلحة؟ وهل يمكن بالفعل نقل فكرة توحيد القرار العسكري إلى بقية القوى المسلحة، أم أن وضع الفصائل العراقية ربما يكون أكثر تعقيدا بسبب ارتباط بعضها بملفات سياسية وإقليمية مختلفة؟
10: طبعا نحن مع حصر السلاح بيد الدولة، لأن واجهنا كثير متاعب ومشاكل من قبل وهجمات بالمسيرات وبالصواريخ على إقليم كردستان من قبل الفصائل المسلحة التابعة لأجندات إقليمية. نريد حصر السلاح بيد الدولة لتكون الدولة هي صاحبة القرار السياسي وتحافظ على سيادة الدولة، وليس الفصائل التابعة لأحزاب والأحزاب تابعة لجهات خارجية وتأخذ أجندتها من دول إقليمية. نحن كإقليم كردستان مع حصر السلاح بيد الدولة مطلقا لا نريد أن تكون السلاح خارج الدولة، لأن الدولة المؤسساتية، لأن نحن مع بناء دولة مؤسساتية، والدولة المؤسساتية يجب أن تكون السلاح فقط بيد الدولة، لا بيد الأحزاب ولا بيد الجهات الخارجية، لأن وجود السلاح خارج الدولة تؤدي إلى ضياع سيادة الدولة، لأن العراق الآن لا سمائها ولا قرارها السياسي بيد الدولة. ولهذا ندعم علي الزيدي بنظر بهذا الملف بجدية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة لا تسامح أن تكون السلاح خارج الدولة. ولهذا فيجب على سيد الزيدي اتخاذ خطوات إيجابية وخطوات واقعية وعملية لحصر السلاح بيد الدولة، لأن هذه المرحلة لا تشبه مراحل السابقة، وهذه الكابينة لا تشبه الكابينات السابقة. ولهذا علي الزيدي يجب أن يسعى بجدية، وأيضا أخذ مشورة سيد زعيم مسعود بارزاني وفخامة رئيس الإقليم شيرفان بارزاني ودولة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، لأن نجحوا في توحيد صفوف البيشمركة، ليأخذوا تجربة الإقليم في حصر السلاح بيد الدولة، وتكون القرار السياسي وقرار الأمني بيد الدولة وليس بيد الفصائل المسلحة خارج عن القانون، لأن هذه الفصائل عبئاً ليس فقط على إقليم كردستان بل على المنطقة، يقومون بقصف الدول العربية الدول الخليجية ويقصفون إقليم كردستان منذ سنوات. نحن نعاني من هذه الفصائل، ولهذا نحن ندعم حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا مستعدون لإعطاء مشورة ومساعدة ودعم علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة.
9: وكيف يؤثر استمرار وجود فصائل مسلحة خارج البنية التقليدية للجيش والشرطة العراقية على أمن إقليم كردستان تحديدا؟ وهل ترى القيادة الكردية أن أي ضعف في احتكار الدولة العراقية للسلاح يمكن أن يتحول في مرحلة ما إلى تهديد مباشر لأمن الإقليم؟
10: طبعا نحن الآن نعاني من مخاوف من الفصائل، لأن كل يوم وكل ساعة كانوا يضربون إقليم كردستان ومناطق سكنية، وراح أبرياء ضحايا، أرواح، قدمنا أرواح من النساء ومن الشيوخ ومن الأطفال، وكانت الضحايا أهالي لا ليس لديهم ناقة ولا جمل في الحرب، ولا يعرفون ولا يتدخلون شيئا في السياسة. نحن الآن نعاني من السلاح المنفلت، ولكن عندما يكون السلاح بيد الدولة والقرار الأمني بيد الدولة، هكذا استطعنا ونستطيع أن نتجاوز المخاوف، لأن إقليم كردستان كيان دستوري موجود، كيان الإقليم في الدستور منصوص عليه، ونحن صوتنا على الدستور العراقي لعام 2005 ونحن مع تطبيق الدستور. الدستور يقول حصر السلاح بيد الدولة، ليس لفصائل مسلحة أن يحتكروا قرار السياسي للدولة. ونحن الآن نعاني من المخاوف من قبل الفصائل المسلحة، ولهذا ندعم. ليس فقط إقليم كردستان يعانون، بل الشعب العراقي أيضا يعانون من مخاطر السلاح بيد الدولة، لأن رأينا في هذه الحرب كان القصف على العراق من جهة الفصائل ومن جهة إيران ومن جهة أمريكا، يعني أول دولة في المنطقة يعني يقصفونها من قبل ثلاثة جهات. حتى إقليم كردستان أيضا كانت الفصائل تقصف إقليم، والعراق تقصف إقليم، وأيضا الولايات المتحدة تقصف إقليم بوجهات نظر مختلفة، ولهذا نحن مع وندعم ونحن مع حصر السلاح بيد الدولة لا محال. يجب أن هذه طبعا فقط يعني أراها شو، لأن نحن في مرحلة يجب على الكل أن يدرك بأن العراق في خطر وأمام خطر كبير، ولهذا يجب على الجميع أن يدرك هذه المخاطر ويقوم بتنازل لتوحيد الصفوف لحصر السلاح بيد الدولة وتوحيد الصفوف الأمنية تحت راية الدولة وتحت راية الدستور والقانون.
11: سيدتي دعينا ننتقل إلى محور آخر وهو الحدود مع إيران. يعني شهدت الأسابيع الأخيرة توترا وعمليات إغلاق مؤقت لعدد من المعابر بالتزامن مع الحرب والتوترات الإقليمية، وتعرضت مواقع تابعة لمعارضة كردية إيرانية في محيط السليمانية لهجمات. كيف تصفون الوضع الأمني حاليا على الحدود؟ وهل نجحت الاتصالات بين بغداد وأربيل وطهران في احتواء التصعيد؟
10: طبعا العلاقات بين أربيل وبغداد علاقة قوية، وخاصة في الكابينة الجديدة، والعلاقات جيدة. نحاول أن نحل الملفات العالقة بين الطرفين، وأيضا مع إيران. إيران دولة جارة لا نريد له سوء، ولا إقليم شاركت في أي من الهجمات والقصف على إيران، لأن إيران تجمعنا مع إيران علاقات جيدة وعلاقات واسعة وحدود طويل، ولهذا لا نريد الأذية لدولة جارة من الدول. ولهذا العراق أيضا لديها حدود مع إيران، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا نريد أذية لإيران من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية، ولكن الظروف يتطلب تتطلب بغلق الحدود مع إيران. وكان لدينا اتفاقية ثلاثية مع بغداد ومع طهران بإبعاد المعارضة الإيرانية على الحدود وإبعادهم من داخل الإقليم، وعدم مساعدتهم، قبول إدخال مساعدات أسلحة إليهم من أي جهات من الجهات الداخلة في الحرب. ومع هذا نرى قصف على المنطقة الحدودية من قبل إيران بحجة وجود المعارضة الإيرانية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات بأن هناك تهريب بين العراق وبين إيران. إيران تستخدم الحدود العراقية، ولهذا الظروف كانت مساعدة لغلق هذه الحدود لانخفاض التوتر والتقلص من الأزمة الحالية.
11: كان هناك تفاهم عراقي إيراني بشأن منع استخدام الأراضي العراقية ومنها إقليم كردستان لشن هجمات على إيران.
10: عدم استخدام أراضي العراقية وعدم استخدام أراضي خاصة إقليم كردستان. نحن من بداية الحرب الإسرائيلي على إيران، الإسرائيلي الأمريكي على إيران، لم نسمح بأن يكون أرض إقليم كردستان ساحة لتصفية الحسابات بين الدول. لا نقبل أذية لدولة جارة، ولهذا كنا وما زلنا واستطعنا أن نحافظ على إقليم كردستان وعلى أمن واستقرار إقليم كردستان، وعدم استخدام ساحة إقليم كردستان، أراضي إقليم كردستان، ساحة للصراع والتوسيع الصراع والقصف لدول مجاورة.
11: لكن رغم هذا التفاهم تعرضت مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية للقصف. ما الذي تغير وأدى إلى عودة الضربات؟ وهل ترى إيران أن هذه الجماعات تمثل تهديدا أمنيا حقيقيا لها من داخل الإقليم؟
10: طبعا إيران تعلم جيدا بأن إقليم كردستان لا يشكل خطرا على أمن واستقرار إيران، ليس فقط إيران بل أمن واستقرار المنطقة كلها. إقليم كردستان محافظ على سيادة الإقليم ومحافظ على أن لا تتحول ساحة إقليم كردستان لساحة تصفية الحسابات، وإيران تعلم هذا جيدا، ولكن مع هذا كل فترة لتخفيف التوتر داخل الإيران تقوم بقصف إقليم كردستان وقصف مناطق سكنية وقصف الحدود بحجة وجود المخاوف على أمن واستقرار إيران. فهذه حجة باءت حجة ضعيفة جدا. وحتى عندما إيران تقوم بقصف إقليم كردستان، خاصة أربيل عاصمة إقليم كردستان، تقوم بقصفها بحجة وجود قاعدة أمريكية داخل أربيل، ولكن مع انسحاب القاعدة الأمريكية من كردستان ومن أربيل نرى هجمات مستمرة بالمسيرات وبالصواريخ على إقليم كردستان. ومن بداية الحرب لحد هذه اللحظة أتكلم مع حضرتك، فقط انقتل جندي أمريكي واحد في إقليم كردستان.
11: في ظل هذا المشهد شديد التعقيد، هل توجد مؤشرات على أن أطرافا خارجية يمكن أن تستفيد من إبقاء التوتر قائما بين إقليم كردستان وإيران أو بين الإقليم وبغداد؟ وكيف تحاول القيادة الكردية منع تحول أراضي الإقليم إلى ساحة لتصفية الحسابات؟
10: طبعا أكيد أعتقد هناك جهات تستفاد من هذه من تصعيد الأزمات بين بغداد وأربيل وطهران، ولكن بزعامة مسعود بارزاني استطعنا نحافظ على إقليم كردستان وعدم تحول إقليم كردستان إلى ساحة قتال وإلى ساحة تصفية الحسابات بين الأطراف، استطعنا ونجحنا بقيادة زعيم مسعود بارزاني، رجل حكيم ورجل بيشمرقة ورجل يعرف مدى خطورة المخاوف ولديه معلومات أكيد على الصراع في المنطقة والبرنامج الجديد والخطة الجديدة لشرق الأوسط. ولهذا حاول ونجح في محاولته لإبعاد إقليم كردستان عن الصراع وعن تحويل إقليم كردستان لساحة تصفية الحسابات. ونحن بزعامة مسعود بارزاني استطعنا ننجح، ونتمنى للعراق أيضا بقيادة علي الزيدي أن ينجح في الحفاظ على سيادة عراق وسماء عراق واقتصاد عراق وأمن عراق.
11: سيدتي، بعد الهجمات التي طالت أهدافا في السعودية وانطلاق بعضها من الأراضي العراقية بحسب التحقيقات العراقية، كيف تنظرون إلى علاقة إقليم كردستان بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج؟ وهل هناك تنسيق أمني وسياسي متزايد مع هذه الدول في ظل التوتر الإقليمي الحالي؟
10: طبعا نحن كإقليم كردستان لدينا تعاون وتنسيق عالي المستوى مع العراق ومع الدول العربية ومع الدول الخليجية. نحن لا ندعم الهجوم الصاروخي والمسيرات على أي بلد من البلدان، لا على السعودية، على الدول الأخرى، وعلى نريد السلام للمنطقة، نريد شرق أوسط قوي، نريد عراق قوي، لأن عمق السياسي لإقليم كردستان هو العراق، ولهذا نحن بحاجة إلى دعم السلام وانتشار السلام في المنطقة. ونحن كحزب الديمقراطي الكردستاني لا ندعم الهجمات على أي دول من الدول المجاورة أو دول حتى أو الدولة كانت غير جارة. لا نريد الحرب، لأن إذا حاربنا 100 سنة لازم وإجباري نجلس على طاولة المفاوضات في الأخير ونتفاوض مع الطرف الثاني.
11: وكيف تصفون العلاقات حاليا بين أربيل وبغداد؟ يعني بالتوازي مع التعاون الأمني، لا تزال هناك ملفات سياسية واقتصادية حساسة تتعلق بالميزانية ورواتب موظفي الإقليم والنفط والصلاحيات الاتحادية. هل اقترب الطرفان بالفعل من تسوية هذه الملفات، أم أن التوافق الأمني لا يزال منفصلا عن الخلافات السياسية والاقتصادية؟
10: طبعا بعد السقوط من 2003 لحد هذه اللحظة جميع الملفات العالقة بين الطرفين لم نستطع نحل أي ملف من الملفات، ولكن هم الحكومة العراقية الاتحادية صغروا هذه الملفات إلى ملف الموازنة فقط، نحن لدينا ملف مادة 140 من الملفات المهمة، ملف نفط والغاز. هناك لحد الآن لم يستطع العراق تشريع قانون نفط والغاز حتى نستطيع أن نحل ملف نفط والغاز، لأن الآن في إقليم كردستان لدينا أزمة في البنزين وفي النفط، وإذ لو كان لدينا قانون نفط والغاز كان كل طرف من الأطراف يعرف واجباته واستحقاقاته والتزاماته.
11: أخيرا، في منطقة تتداخل فيها الحرب والسياسة والمعلومات والشائعات، أصبح الإعلام جزءا أساسيا من المشهد، كيف تنظرون إلى دور وسائل الإعلام الدولية وما تقييمكم لتغطية سبوتنيك للأحداث في المنطقة، خصوصا في ظل الحاجة إلى نقل المواقف المختلفة من دون أن يتحول الإعلام إلى طرف الصراع؟
10: طبعا الإعلام يعني سلطة مهمة، ونقل الحقائق يعني من قبل الإعلام تكون الإعلام الناجح هو الإعلام لا ينحاز إلى طرف، والحمد لله أعتقد بصورة عامة الإعلام أخذوا دورهم الحقيقي في نقل الوقائع والحقائق أثناء الحرب وقبل الحرب والآن أيضا، وأرى أن دورهم كان دورا مهما في نقل الوقائع والحقائق، ونجحوا في هذه المرحلة.
11: السيدة ميادة النجار، الكاتبة والمحللة السياسية والعضو السابق بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت ضيفة كريمة علينا في لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
8: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
12: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نتعرف، هل يمكن تجميد العملات المشفرة؟ ولماذا يدق العلماء ناقوس الخطر بشأن المضادات الحيوية؟ عرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المحافظ الإلكترونية المرتبطة بإيران، ما أدى إلى تجميد ملايين الدولارات من العملات المشفرة. ونقلت وكالة تاس عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساحة متواصلة لمنع طهران من توفير الأموال ونقلها وإعادتها إلى الوطن، مؤكدا أن الوزارة ستواصل في إطار حملة الغضب الاقتصادي حرمان إيران بشكل منهجي من الوصول إلى موردها المالية، وستتعقب جميع الأموال التي تحاول إيران إخراجها من البلاد وتستهدف مختلف مصادر التمويل المرتبطة بها على حد تعبيره. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المدير التنفيذي لشركة برافيكا المتخصصة في تطبيقات البلوكتشين، المهندس محمد عبدو. أهلا بك معنا مهندس محمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف تمكنت السلطات الأمريكية من تتبع وتجميد محافظ إلكترونية مرتبطة بإيران رغم الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة؟
14: المفارقة بقى أن الموضوع ده مش بيتحدى أصلاً اللامركزية، لأن اللامركزية هنا بتبقى خاصة بالعملات اللي بتنشأ لامركزيا زي البيتكوين، زي الإيث الخاصة بشبكة الإيثيريوم وما إلى ذلك. ولكن العملات المستقرة هي عملة مشفرة مركزية، لأن اللي بينتجها شركات، وتصميم العقود الذكية اللي بيتحكم في البنية التحتية أو الأركيتكتشر بتاع العملة دي، المصمم هو بيحط فيها الوظائف اللي عايزها، فيقدر ان هو يعمل فريزنج او يقدر يوقف عناوين معينه، ويقدر ان هو يقوم بعمليه البيرنينج، ان هو يحرق او يلغي عدد معين، يقدر ان هو يعمل مينتنج، ان هو يصدر عدد معين. فكل دي وظائف بتبقى موجوده في السمارت كونتراكت بتبقى بتطلعها الشركه. فيو اس دي تي طالعه من شركه تيذر، وبالتالي ما تقدريش تقولي عليها لا مركزية بالنسبة للعملات المستقرة. هي مركزية ولكن أصدرت بنفس البنية التحتية التكنولوجية اللي بيطلع بيها العملات المشفرة اللي هي بتعتمد على شبكات البلوكتشين. التتبع ده متاح لأن البابليك بلوكتشينز اللي زي سولانا، زي إيث أو زي إثيريوم، زي ستاكس، زي سوي، زي ستيلر، كل دي شبكات بيتم إصدار عليها الأصول الرقمية، وبالتالي جميع المعاملات عليها بتتم بطريقة متاحة للجميع إن هم يتتبعوها. يعني لو واحد معاه عنوان محفظة يقدر يدخل يشوف كل المعاملات اللي تمت على المحفظة دي، وبالتالي التتبع هنا ملوش علاقة بالتجميد. أي حد يقدر مجرد معاه كونكشن على الإنترنت ومعاه والت أدرس يقدر يتتبع كل حركات اللي تمت على الوالت أدرس دي، ويقدر إن هو يشوف الأرصدة بتاعتها. فتتبع حاجة والتجميد حاجة تانية. التجميد هنا بيتم فقط على العملات المستقرة، وبيتم عن طريق الشركة المصدرة وليس الجهة القانونية. فالخلاصة اللامركزية هنا بتمنع المعاملة لكنها لا تمنع رؤيتها. الاعتماد على عملة مستقرة مركزية الإصدار خلى الجهات الرقابية عندها قدرة إنها تخاطب الشركات المصدرة وتوقف إصدار العملات دي أو تجمدها أو أي مكان الطلب اللي هم بيطلبوه من الشركات المصدرة للعملات المستقرة.
13: إذن ما هي التقنيات والأدوات التحليلية المستخدمة حاليا لتتبع تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة الدول خاضعة للعقوبات؟
14: طبعا في أدوات كتيرة جدا. في صناعة بقت موجودة اسمها البلوكتشين انتليجنس، أو القدرة على تتبع التحرك للأصول الرقمية المختلفة، وده بسبب طبيعة التكنولوجي اللي قامت عليها الأصول الرقمية أو العملات الرقمية زي ما الناس بتحب تسميها، إن هي كل حاجة متاح تتبعها على الشبكات المصدرة عليها. ففي شركات زي شيناليسيز، زي تي آر إم لابس، إليبتك، كل دول شركات تقدر، والشركات دي عملائها هي الجهات الرقابية، هي الحكومات، هي جهات إنفاذ القانون. شيناليسيز أعتقد أكتر من 95 دولة بتتعامل معاها عن طريق حكومات الدول دي نفسها والجهات الرقابية فيها. فبيبقى فيه خوارزميات معينة بتقدر تعمل حاجة اسمها كلاسترينج، أو تقدر تربط آلاف العناوين المتفرقة اللي موجودة تتبع كيان واحد من خلال طرق الإنفاق. يعني والله هو بيبعت لعنوان معين وبيبعت بقيم معينة، فيبتدوا يحللوا الأنماط دي ويقدر إن هو يربط ما بين العناوين وبعضها لغاية لما يتأكد إن دي عناوين بتتبع جهات معينة مطلوب إيقافها أو دول معينة. فبيبتدي إن هو يبعت العناوين دي، بيبقى عنده حاجة زي بلاك ليست. البلاك ليست دي بتتحط فيها العناوين، نفس فكرة شوية البنوك لما يقولوا في حساب حد مجمد، أو يعني الحساب ده موجود في البلاك ليست، يعني ما يقدرش إن هو يستقبل أو يقدر إن هو يرسل منه فلوس. نفس الفكرة بالظبط، ولكن البلاك ليست دي بتبقى موجودة بقى عند الإكستشينجز المركزية أو السي إكس أو السنترلايزد إكستشينجز، بحيث لو جالها أي أوردر يكون مصدره أو في سلسلة التتبع واحد من العناوين دي، بيوقفوا على طول المعاملات الخاصة بيها. ودي بتحصل لناس كتير كمان، ممكن بتبقى ملهاش علاقة بالموضوع، يعني ما هياش ناس عليها قضايا أو أي حاجة، ولكن الجهة اللي عليها القواضي دي بدأت تبعت لكذا عنوان برا الإكستشينج، وواحد من العناوين دي دخل الإكستشينج عشان يقدر يعمل ليكويديشن أو عشان يقدر يحوله بقى لفلوس عادية، لدولار أو لأي عملة ورقية. فبتظهر بقى بتنور ان ايه ده، لا ده في السلسلة بتاعت التنقل دي، يعني ايه بعت لي بي، بي بعت لي سي، طيب سي هنا ده احد العناوين اللي موجودة في البلاك ليست، فسي بعت لي دي ودي بعت لي ايه لغاية ما بعته لزد اللي كان موجود في السنترلايزد اكستشينج. هنا بقى بتقف العملية وبيوقفوا الحسابات دي لغاية ما يتم ايضاح المصادر اللي جات منها. وبالتالي البلوكتشين انتليجنس دي صناعة، في شركات كتيره بتشتغل فيها، أشهرهم زي شناليسز اللي بتطلع تقارير كتيرة جدا. أي حد بيتابع التقارير اللي بتطلع من شناليسز يقدر يعرف الماركت ده أو الاندستري دي ماشية ازاي، والأنماط الخاصة بغسيل الأموال فيها بتتم ازاي وما إلى ذلك.
13: كيف يمكن فهم ما أعلن عنه وزير الخزانة الأمريكي عن تجميد عملات مشفرة إذن؟
14: اللي حصل في شلبت دي كانت منصة في تقرير طلع من رويتر يوم 31/7 بيرصد ان السنترلايزد اكتشينج دي بتتعامل مع عناوين او محافظ بتتبع للحرس الثوري او حزب الله. فبعد ما طلع التقرير ده، وكان التقرير ده على فكرة بيرصد ان في حوالي 4.4 أو 4.5 مليار دولار تم التعامل فيهم لصالح عناوين تتبع للحرس الثوري في خلال

0: أخد. إنما بالنسبة للأصول الرقمية أو الأصول المشفرة الكلام بيتم مباشرة، ما بياخدش أي وقت. البلد بتبعد لي شركة زي تيثر أو كده اللي هي المصدرة لو الأصول دي كلها عملات مستقرة، وبتقول لها تجمد العناوين دي، فالعناوين دي خلاص تقدرش إنها تتعامل على العناوين بتاعتها. هي أكثر فعالية في السرعة ودقة التنفيذ، بس طبعا ما تقدرش إن أنت إيه تقدر تقول عليها شك أو جزء مكمل لو في عقوبات تقليدية، إنما هي مش بديلة عنها، لأن مش كل البلاد عندها أصولها كلها بتبقى كلها رقمية يعني.
1: بالحديث عن هذه النقطة، ما هي أنواع العملات المشفرة التي يرجح أن تكون أكثر استخداما في مثل هذه العمليات ولماذا؟
0: طبعا أغلب العمليات دي كلها أو الكيانات دي كلها بتبقى عايزة تحتفظ بقيمة للدولار ثابتة عشان تقدر تحركها أو تقدر تبادل بيها سلع معينة، فهي مش داخلة تستثمر، فبالتالي هي أغلب إن لم يكن كل الأرصدة دي كلها بتبقى بالعملات المستقرة زي USDT، غالبا كمان USDT بشكل أكتر، لأن هي ما نقدرش نقول مش مراقبة، ولكن يعني مش زي USDC عليها فيها صرامة أكتر في عملية الرقابة من الجهات، لأنها شركة أمريكية، إنما تيثر مش شركة أمريكية، فهي كلها بتبقى بالUSDT، وبتبقى أغلبها كلها برضو على شبكة واحدة من شبكات البلوكتشين زي ترون. إنما ممكن نيجي البيتكوين مثلا في المرتبة الثانية، لأنها لو الجهات دي أو البلاد دي بتقوم بعمليات تعدين، يعني إيران بتقوم بعمليات تعدين للبيتكوين، فبالتالي في ناتج بيتكوين بيطلع لها، فهي بيبقى عندها أصول من البيتكوين، ولكن طبعا الجزء الأكبر منه كله بيبقى بعملات مستقرة خصوصا USDT.
1: في تقديرك مهندس محمد، هل يمكن للدول الخاضعة للعقوبات الاعتماد على العملات المشفرة كبديل مستدام للنظام المالي التقليدي على المدى الطويل؟
0: طبعا لا. أول حاجة عشان مشكلة الأحجام، لأن التجارة الخارجية اللي بتتم ما بين الدول دي كلها بأحجام كبيرة، وفي الآخر هو لازم يحول USDT ده يخرجه في صورة دولار أو يخرجه في صورة عملات ورقية عادية، فأحواض السيولة كلها بتبقى موجودة في الإكستشينجز، يعني حتى في إكستشينجز موجودة كتير جدا ما عندهاش أحواض سيولة، فبتضطر تشبك مع حد زي باينانس اللي هو أكبر اكتشينج موجودة في الدنيا عشان ياخد منه أحواض السيولة. أحواض السيولة دي يعني إيه؟ يعني أي وقت في 24 ساعة أنت عايز تغير من عملة لعملة، عايز تغير من USDT لدولار، أو عايز تغير من USDT لبيتكوين، من بيتكوين لإيث، من أي أصل رقمي لأي أصل رقمي، ففي أحواض سيولة كتيرة جدا قادرة أنها توفر لك التنفيذ لطلبك. فالأحواض السيولة دي كلها موجودة في Centralized Exchange، وبرضو انت بتكلم في أحجام، يعني عشان تبقى بديل مستدام ما ينفعش، لأن في تجارة خارجية بتتم بأرقام كبيرة، الأرقام الكبيرة دي ما ينفعش ان يتم التبادل بيها، لازم يبقى فيه دولار. تاني حاجة ان الأطراف بقى، يعني أنا أي حد عنده أصول رقمية زي الستيبل كوين لازم في الأول وفي الآخر يوصل لأن هو يحوله لدولار، عشان يحوله لدولار بقى ياخده الدولار الرقمي بتاعه، فلازم هيروح لإكتشينج. فأي تعامل مع Centralized Exchange، لأن حتى Decentralized Exchange ما تقدرش توفر لك السيولة دي كلها. Decentralized Exchange مش مراقبة وممكن تعوى، ولكن في الأول وفي الآخر دي من أصول رقمية لأصول رقمية بس، ومش موجود فيها الليكويديتي اللي تؤهل إنك تنفذ أحكام كبيرة أنت بتحتاجها في التجارة.
1: أخيراً، ما هو دور منصات التداول المركزية CEX مقابل المنصات اللامركزية DEX في تسهيل أو عرقلة مثل هذه العمليات المالية؟
0: Centralized Exchange يعني حضرتك لما تدخل تتعامل بتحط فول KYC، بتحط صورة الباسبور، عنوانك، كل المعلومات عندك، فبالتالي أي تعاملات هتقوم بيها في Centralized Exchange هي مكشوفة للإكستشينج، وبالتالي مكشوفة لتذر، وبالتالي مكشوفة للجهات الرقابية كلها اللي بتتعامل وبتخاطب الإكستشينج دي. الديسنترلايزد إكستشينج الكلام كله بيتم بشكل ديسنترلايزد، فأنت ما بتحتاجش أنك تحط أي KYC خاص بيك، ولكن المشكلة في الديسنترلايزد اكتشينج اللي هي احواض السيوله او الليكويديتي اللي تؤهل ارقام كبيره اللي هي بالبليونز اوف دولارز انها تتنفذ، ده مش هيقدر ينفذها على ديسنترلايزد اكتشينج، لان احجام التداول عليها بتبقى ريليتيفلي اصغر من اللي موجوده في السنترلايزد اكتشينج. السنترلايزد اكتشينج دايما بتبقى بتواصل مع الجهات الرقابيه عشان هي تعرف تشتغل اصلا، فبالتالي اي عمليات بتبقى مشبوه فيها يتم مخاطبه السنترلايزد اكتشينج، فبتوقف وبتجمد حسابات العملاء العملاء دي كلها، فما هياش طبعا المسار المثالي. يعني الديسنترايزد اكستشينج هي المسار المثالي، ولكن مشكله احواض السيوله بتخليها مش قادره انها تستحمل التعامل المطلوب على احجام كبيره.

0: الخاص بالناس أو الدول، بحنا احنا بنتكلم على مستوى دول مش على مستوى أفراد يعني.
1: من القاهرة المهندس محمد عبدو المدير التنفيذي لشركة برافيكا المتخصصة في تطبيقات البلوكتشين، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية.
2: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و 93.3 FM في سوريا و 92.5 FM في ليبيا.
1: والآن إلى المضادات الحيوية ولماذا يدق العلماء ناقوس الخطر بشأنها. كشفت دراسة دولية نشرت في مجلة جاما بيدياتريكس أن مقاومة المضادات الحيوية لدى الأطفال في تزايد مستمر حول العالم، وحللت الدراسة أكثر من 106 ألاف عينة بكتيرية جمعت من أطفال تتراوح أعمارهم بين عمر الولادة و 18 عاما في 82 دولة خلال الفترة من عام 2004 إلى 2022. النتائج الأولية أظهرت أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ارتفعت في كل المناطق الجغرافية دون استثناء، لكن المعدلات الأعلى في وحدات العناية المركزة ولدى الأطفال دون سن الثالثة من المصابين بإصابات شديدة وفي الدول ذات الموارد المحدودة. البكتيريا الأكثر خطورة كانت من النوع سالب الجرام المسؤول عن إصابات تهدد الحياة مثل تسمم الدم والالتهاب الرئوي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن استشاري أمراض القلب وخبير التكنولوجيا الطبية الدكتور إيهاب عدلي. أهلا بك معنا دكتور إيهاب عبر أثير سبوتنيك، وبداية لو تشرح للمستمعين آلية عمل المضاد الحيوي في جسم الإنسان ودوره في مقاومة البكتيريا والأمراض.
3: تحياتي لحضرتك والمستمعين. في أكتر من طريقة نسميها ميكانيزم إزاي المضادات الحيوية دي بتأثر على البكتيريا. البكتيريا دي عبارة عن خلايا لها جدار بيحميها وبتتكاثر وبتكسر خلايا الجسم أو بتفرز سموم علشان تقتل خلايا الجسم، فبيظهر أعراض المرض. طيب المضاد الحيوي بيشتغل إزاي؟ في كذا طريقة، في منها طريقة إن بيخلي البكتيريا أسهل إنها تتقتل عن طريق الخلايا اللي في الجسم اللي هي خلايا الدم البيضاء والمضادات البيولوجية اللي بيفرزها الجسم، فتخلي خلية البكتيريا أضعف قدام هذه المقاومات الجسدية بإنها مثلا تكسر جدار البكتيريا وبالتالي الخلايا الدموية البيضاء أو المضادات الحيوية الجسدية تقدر تقتلها. تاني طريقة إن المضاد الحيوي نفسه بيدخل جوه البكتيريا ويقلل مقاومتها للجسم نفسه بما يفرزه من مضادات حيوية. وطريقة تالتة إن بتقلل قدرة البكتيريا على إنها تتكاثر، فما تقلل قدرة البكتيريا إنها تتكاثر تقدر خلايا الدم البيضاء تسيطر عليها أكتر وتتخلص منها. فدي عادة الطرق التلاتة اللي بتشتغل بيها المضادات الحيوية اللي تساعد الجسم على إنه يتخلص من البكتيريا أو يقتلها، وبالتالي أعراض المرض تبتدي تروح.
1: إذن دكتور، ما تقييم حضرتك لدور المضادات الحيوية وهل باتت أضرارها أكثر من فائدتها؟
3: المضادات الحيوية مهمة جدا في حياتنا. أهميتها ترجع إلى إن إحنا الجسم أحياناً ما بيقدرش يقاوم البكتيريا وتبقى البكتيريا بتفرز سموم أقوى من الجسم، فبنحتاج المضادات الحيوية دي علشان نساعد الجسم التخلص من البكتيريا. لكن في طريقة خاطئة إحنا بنستعمل فيها المضادات الحيوية، أي حرارة أو أي التهاب بيجي لنا بنستخدم المضادات الحيوية وبننسى وجود حاجة اسمها الفيروسات اللي هي في معظم الأحيان سبب للحرارة في حياتنا العادية، والفيروسات دي المضادات الحيوية ما بتأثرش فيها. لكن الاستخدام السيء أو الإكثار من استخدام المضادات الحيوية في حالة الالتهاب بالفيروس بينتج عنه إن في بكتيريا بتبقى في الجسم لكن مش بشكل عدوي، يعني ما بتسببش مرض، والبكتيريا دي لما بتتعرض للمضاد الحيوي ويكون عندنا أساساً المرض جاي من فيروس، بيحصل إن بعض البكتيريا دي بتموت لكن بعضها بيقدر يقاوم المضاد الحيوي وبيقدر ينتج نوع من البكتيريا ذات قدرة على مقاومة المضاد الحيوي اللي احنا اخدناه بدون لازمة، فبينتج عن كده انتاج فصيل جديد من البكتيريا له قدرة على مقاومة هذا المضاد الحيوي. فما تيجي البكتيريا دي وتعدينا او تسبب لنا مرض، نيجي نديها المضاد الحيوي اللي احنا خدناه ما يأثرش عليها، وبالتالي نقول عليها بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي. احنا بسوء استعمالنا وكثرة استعمالنا اللي هو لا داعي له للمضاد الحيوي بننتج هذه الفصائل فضائل من البكتيريا، فبينتج ان في انواع كتير من البكتيريا اللي كانت بتقتل بالمضاد الحيوي ظهر منها فصائل متطوره تقاوم المضاد الحيوي، فبينتج عن هذا ان المضاد الحيوي بيفقد قدرته على علاج المرض، وبيصبح المرض اللي هو كان زمان مش فتاك لينا بيبقى فتاك، لان الخلايا البكتيريه قدرت تقاوم المضاد الحيوي اللي كان بيقتلها زمان نتيجه انها تعرضت لجزء بسيط من المضاد الحيوي ما قتلهاش بل ادها مناعة. فده بيسمى سوء استخدام المضادات الحيوية، وده غالبا بيبقى لما يبقى عندنا التهابات فيروسية زي البرد والانفلونزا او حتى التهابات الجهاز الهضمي اللي بيبقى فيروسي، بنروح على طول واخدين مضادات حيوية فبيؤدي هذا لنشوء هذا النوع من البكتيريا. مع الوقت ظهرت الفصائل الجديدة دي وابتدت تنتشر، وبالتالي لما بنعيا بيها مبنيها المضاد الحيوي هو المفروض يقتلها ما بيقتلهاش، وبالتالي بتعمل لنا أعراض شديدة.
1: هناك دراسة تشير إلى زيادة مقاومة المضادات الحيوية لدى الأطفال، كيف يمكن التغلب على هذا النوع من المشكلات، وهل يجب تطوير المضادات الحيوية بشكل دائم؟
3: مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية اللي في متناول يدينا أو رخيصة الثمن ظهرت نتيجة الاستخدام السائل للمضادات الحيوية، وفي أوقات ليس لنا حاجة ليها زي ما قلنا لما نكون مصابين بفيروسات وينتج عن الاستخدام ظهور فصائل جديدة مقاومة للبكتيريا. المشكلة دي أصبحت مشكلة عالمية وخطيرة جدا، وتؤدي إلى أن الأمراض اللي كان يسهل على الجسم مقاومتها أو التخلص منها بالمضادات الحيوية أصبحت هذه الأمراض خطيرة جدا وسهلة الانتشار وتؤدي إلى مشاكل وفقدان الحياة في بعض الأوقات. فدي بقت مشكلة عالمية وتطلب الأمر أن احنا لازم باستمرار نجدد المضادات الحيوية ونعمل أبحاث مستمرة لإنتاج مضادات حيوية جديدة تستطيع التغلب على الفصائل التي كونت مناعة ضد المضادات المتوفرة. بس دي مشكلة إن المضادات الحيوية الجديدة دي باهظة الثمن وفي كتير من الدول مش متوفرة، فبينتج إن المرض العادي زي الالتهاب الرئوي البسيط اللي كان بيبقى زمان بنعالجه بالبنسلين ومضادات بسيطة بينتج عنه إن المرض ده بيبقى قاتل وفتاك ويقتل أعداد كبيرة من المرضى. فالمشكلة دي مشكلة عالمية، ودي نتيجة مينلي أو أساسا على الاستخدام السيء أو الاستخدام المفرد الذي ليس له داعي للمضادات الحيوية والذي ينشأ عنه ظهور فصائل مقاومة للمضاد الحيوي. طيب إيه العمل؟ العمل إن إحنا لازم مش أي سخونة أو التهاب في الجسم ناخد مضاد حيوي ليه، لازم نستشير الطبيب لأن الطبيب بيقدر يعرف هذا الالتهاب نتيجة فيروس ولا داعي لاستخدام المضاد الحيوي أو التهاب بكتيري ويعرف يستخدم المضاد الحيوي ازاي، وده بينتج عنه ان المضاد الحيوي يستخدم في الوقت المناسب لقتل المرض المناسب ولا ينتج عنه اصدار فصائل او انتاج فصائل مقاومة للمضاد الحيوي. تاني وسيلة ان احنا نحاول ننتج، طبعا بنفصل بنستطيع نفصل في الامراض الفصائل البكتيرية المقاومة للمضاد الحيوي ونعمل ابحاث لانتاج مضادات حيوية تستطيع التغلب عليها، لكن لو فضلنا نستعمل المضاد الحيوي الجديد ده اللي هو له قدرة على التغلب على الفصائل دي بطريقة غير سليمة ستنتج فصائل أخرى مقاومة له، وبالتالي ندخل في دائرة مفرغة ويصبح في الآخر قدرتنا على مقاومة البكتيريا الجديدة اللي نتجت عن سوء استعمالنا مضاد حيوي تصبح بسيطة، وبالتالي يبقى نتائجها على المجتمع من زيادة الأمراض وزيادة أعراض المرض و الضحايا تبقى أكثر.
1: إذن ما هي المحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع المضاد الحيوي سواء من قبل المريض أو الطبيب؟
3: أما بنحصل إن إحنا بيجيلنا سخونة أو ألام تدل على إن عندنا مرض يجب أن نستشير الطبيب، زي ما قلنا الطبيب بيقدر يحدد ده التهاب فيروسي أو الأعراض نتيجة إصابة فيروسية أو إصابة بكتيرية، وبالتالي إصابة فيروسية بتجنب تماما استخدام المضاد الحيوي، إصابة بكتيرية بتقدر نعرف البكتيريا اللي إحنا هنقاومها عن طريق بعض التحليلات زي تحليل الدم، مزرعة البول، مزرعة الدم، مزرعة البصاق، نقدر نعرف نوع البكتيريا، ونوع البكتيريا ده معروف بيموت بمضاد حيوي معين، فبنستخدم المضاد الحيوي المعين ده فبتنتج النتيجة بتبقى 100% والشفاء بيبقى موجود، بالتالي ما ننتجش أي فصائل مضادة للمضاد الحيوي، ده المفروض الخط السليم.
1: لكن دكتور إيهاب، هل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مشكلة عالمية موحدة؟ أم تختلف بشكل كبير بين الدول الغنية والفقيرة ولماذا؟
3: المشكلة في الدول النامية إن ما عندهاش تشريعات أو بحذير صحية بتوضع في زي ما بنقول في السوق لعدم استخدام المضادات الحيوية إلا عن طريق روشتة الطبيب أو في المستشفى أو في العيادة. فاستخدام المضاد الحيوي عن طريق إن الواحد يشتريه من صيدلية في أي وقت زي ما هو عاوز ده بينتج عنه إن في الدول عادة الفقيرة أو النامية اللي ما فيهاش التشريعات اللي بنقول عليها بينتج عنه سوء استخدام، وبالتالي بتنتج هذه الأنواع من البكتيريا وتسبب أعراض سيئة جدا في المجتمع. معظم الدول الغربية في تشريعات صارمة جدا على استخدام المضاد الحيوي، ولا يمكن لأي حد إن هو يروح صيدلية ويروح شاري مضاد حيوي لأي سبب من الأسباب، لازم عن طريق وصفة طبيب اللي هو بيقدر يحدد بالضبط اللي هو اللي يشتريه، وده اللي هو الحل الوحيد لوقف التدهور في موضوع مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي في أي دولة. وضع تشريعات وشروط هامة جدا لوصف المضاد الحيوي وحصول المواطن على المضاد الحيوي في إيده.
1: في تقديرك دكتور، ما الذي يتعين فعله للحد من مشكلة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو استخدامها بدون داعي كما تفضلت؟
3: أبسط وسيلة لحل هذه المشكلة في الدول إن منع بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة الطبيب بس، ده يخلي إن الناس ما تستعملش المضاد الحيوي كده زي إيه الملبس اللي هو إيه عاوز حاجة حلوة أو بحتاج حاجة حلوة يروح واخد مضاد حيوي. فده أول قرار لازم يتخذ في أي دولة، وبالتالي نقدر نحد من ظهور هذه الفصائل. تاني حاجة طبعا الأطباء بيبقى عندهم زي كود أو زي عندهم بروتوكول بيستعملوه في تشخيص المرض ووصف المضاد الحيوي، وجميع الأطباء ملتزمين بهذه النقطة، فبينتج عن كده التخلص من هذه المشكلة اللي هي سببها الإفراط في استخدام المضاد الحيوي لسهولة حصول المواطن عليه بدون وصفة الطبيب.
1: بخلاف سوء الاستخدام دكتور، هل هناك مشكلات صحية مرتبطة باستخدام المضادات الحيوية؟
3: المضادات الحيوية مفيدة جدا زي ما قلنا إنها بتساعد الجسم على قتل البكتيريا اللي بتهاجمه، لكن المضادات الحيوية ليست بريئة تماما من كل شيء، فلها أعراض جانبية. أهم عرض جانبي بنشوفه كتير هو الحساسية ضد المضاد الحيوي، بعض الأجسام خصوصا في الأطفال بيبقى عندهم حساسية لبعض المركبات الكيماوية اللي بتبقى في المضاد الحيوي، فبينتج عنها بعض أعراض الحساسية نتيجة استخدامها، بتبقى تتراوح من هرش في الجسم لحتى ممكن يعمل زي سخونة خفيفة، احمرار في الوجه أو الجلد، بتوصل لمرحلة أحيانا الكحة، وممكن أحيانا أزمة مشابهة للأزمة الربوية، وفي طبعا الأخطر وحالات الشوك أو يعني انخفاض الضغط وتوسع الشرايين نتيجة الحساسية دي، وفي بعض الأحيان نادرة بتؤدي إلى الوفاة إذا ما تلحقش الطفل أو حتى البالغين يعني. فطبعا عادة بننصح إن أي واحد بياخد مضاد حيوي إذا حس بأعراض غير طبيعية بعد أول كبسولة أو أي قرص لازم بسرعة يستشير الطبيب، ممكن دي يكون نوع من أنواع الحساسية فيجب وقف المضاد الحيوي وأخذ مضادات الحساسية والكورتيزون إذا لازم الأمر. في مشكلة تانية برضو الناس ما تاخدش بالها منها، المضادات الحيوية دي عبارة عن مواد كيماوية رغم انها بتقتل البكتيريا لكن برضو لها تأثير على خلايا الجسم، تأثير بسيط. المضادات الحيوية دي الجسم بيتخلص منها عن طريق اما عن طريق الكلى وتنزل مع البول، اما عن طريق الكبد بيكسرها مع الوقت. لو الانسان عنده مرض في الكبد او مرض في الكلى بيخلي الكبد او الكلى ما بيشتغلوش بطريقة او بكفاءة كاملة، بينتج عنها تراكم المادة الكيماوية للمضاد الحيوي في الجسم، وبالتالي التراكم المادة الكيماوية ده ممكن يأثر على اجهزة كتيرة في الجسم زي الأعصاب زي المخ زي كرات الدم الحمراء زي الكبد نفسه زي الكلى نفسها يأثر عليها.
1: أخيرا وبالحديث عن الإنترنت دكتور، ما دور الذكاء الاصطناعي في انتشار ظاهرة تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفات طبية؟
3: مشكلة الذكاء الصناعي، هي الذكاء الصناعي ده شيء هايل جدا في حياتنا وبيساعدنا في حاجات كتيرة جدا، لكن سوء استخدامه برضه هو ده السبب. الواحد مننا لما بيجيله مرض بيستشير الذكاء الصناعي، بيدي الأعراض بتاعته للذكاء الصناعي، فالذكاء الصناعي بيقدر يوصل بدرجة مش بطالة لتشخيص المرض ووصف العلاج. بس في بعض الأحيان المريض مننا لما بيغذي الذكاء الصناعي بالأعراض ما بيغذيهاش مظبوط زي ما الدكتور بيكشف ويقدر يعرف ايه اللي حاصل في الجسم وبيشوف ايه التأثير اللي على أجهزة الجسم اللي سببتها البكتيريا.
1: بحديثي إلى استشاري أمراض القلب من لندن الدكتور إيهاب عدلي نصل إلى ختام حلقة اليوم من مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
8: إسرائيل تمسك بالأرض والوقت، وحزب الله يكتفي باتهام السلطة، والMTV تكشف موعد الاجتماع العسكري في فلوريدا. عمار لأم تي في، خوضنا حربا ثالثة متوقف على العدو، ويليت عون ميز قبل 2 أذار بين الصديق والعدو. لبنان مهدد بالشلل احتجاجا على أسعار المحروقات، والاتحاد العمالي يدعو إلى إضراب تحذيري. الأم تي في تفضح أكاذيب ملف الهواتف وتعرض وثائق وزارة الاتصالات.

0: الوضع اللبناني غير مريح لا داخليا ولا خارجيا، ففي الداخل غليان شعبي واستنفار عمالي على خلفية الغلاء المستشري وتفلت الأسعار وغياب الرقابة، وفي الجنوب التصعيد الميداني الإسرائيلي متواصل وجديده اليوم عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من القرى والبلدات إلى تفجير ضخم في الخيام ترددت أصداؤه في كل المحيط. أما في نيويورك فالموقف الرسمي اللبناني لا يوحي الاطمئنان، إذ أنه لا يلقى الاحتضان المطلوب لا عربيا ولا دوليا. وكان لافتا في هذا الإطار أن الرئيس الأمريكي لم يذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما أن ترامب لم يصافح رئيس الحكومة أثناء اجتماع انعقد مع عدد من قادة دول المنطقة. والسبب أن الموقف اللبناني بالنسبة إلى كثيرين ليس على مستوى المرحلة، فالعالم كله يتحرك والمنطقة تتغير، فيما المسؤولون في لبنان لا يتحركون عمليا ولا يتغيرون، وكأن ما يحصل في المنطقة والعالم لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. فإلى متى يواصل أركان السلطة عندنا سياسة دفن الرأس في الرمال؟ ومتى يدركون أن الفرصة التاريخية لإنقاذ لبنان قد لا تتكرر إذا واصلوا سياستهم القائمة على التمييع والتأجيل والتسويف والمماطلة؟ توازيا يشهد لبنان الأربعاء المقبل إضرابا عاما وتحركات احتجاجية على الأراضي اللبنانية بمشاركة كل قطاع النقل البري، وذلك بعدما وصلت الأمور المعيشية إلى حد لا يطاق، وخصوصا أن الحكومة لا تتخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين ومساعدتهم على اجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة. البداية من نيويورك، حيث ترتفع سقوف المواقف على المنبر وتختبر فرص التهدئة خلف الأبواب. ومن هناك معنا الزميل أنطوني مرشاء. أنطوني، أهلا بك. من الأمم المتحدة، ماذا تكشف كواليس اليوم الثاني، وأين لبنان بطبيعة الحال من هذه التحركات واللقاءات؟
1: منى، مساء الخير. هنا في اليوم الثاني للأمم المتحدة برز مشهدين: أحمد الشرع يعرض رؤيته لسوريا بعد الحرب، ومسعود بازلشكيان يرد على ترامب وسط انسحاب الممثل الأمريكي من القاعة. الشرع جمع بين التوجه نحو إعادة البناء والانفتاح الدولي والتمسك بسيادة سوريا والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، خطاب يضع التعافي والأمن معا أمام المجتمع الدولي، وهي معادلة بتلامس لبنان أيضا. لبنانيا منى، رأس النواف سلام اجتماع ما بعد الأزمات مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حاملا طرح واضح: الإغاثة وإعادة النازحين والتعافي يجب أن تسير بالتوازي بهذا الموضوع، بتمويل متواصل ودعم يقوي مؤسسات الدولة، أي أنه إعادة الحياة إلى الجنوب لا يمكن أن تنتظر لانتهاء الأزمة. ويتضمن أيضا برنامج منى لقاءات مع ولي عهد الكويت ورئيس الحكومة المصرية ثم سيرجي براف ومع الرئيس السوري أحمد الشرع. وتبرز أهمية اللقاء السوري في موقع موسكو داخل مجلس الأمن وملف ما بعد اليونيفيل. وفي الملف السوري هنالك ملف الحدود والنازحين والعلاقات بين لبنان وسوريا. وبخطوة أيضا عملية حصلت الآن منى منذ لحظات، خصصت إيطاليا مساعدة مالية للقرى المسيحية في الجنوب استجابة لطلب طرحه يوسف رجي خلال لقاء نظيره الإيطالي، دعما لصمود الأهالي وبقاء في بلداتهم واستمرار استقرار المنطقة. وفي المقاربة الفرنسية يتكامل دعم أيضا الجيش والتحضير لما بعد اليونيفيل مع هدف واضح: دولة تحتكر السلاح وتبسط سيادتها. معادلة شرحها المتحدث باسم الخارجية باسكال كونفافرو بحديث خاص أجريته للأم تي في. ومن الأروقة نفسها وضع رج أيضا مسؤوليات الدولة، يعني قال أن الدولة اللبنانية يجب أن تستعيد سلطتها، فالدعم الدولي وقرار استعادة الدولة أيضا ينتظر ذلك، يجب أن يكون لبناني. هيدي الرسالة معي أنا والزميل المصور ربيع شمعون. نستمع أولا إلى المقابلة الخاصة مع المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ثم إلى موقف رجي، ونختتم بمقتطفات من كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع.
2: La FINUL vient à, disons, le mandat de la FINUL vient à expiration le 31 décembre. Il y a la réflexion collective sur qu'est-ce qu'on fera après. Vous savez que la France, avec l'Italie, a proposé notamment de pouvoir être force de proposition et actrice sur le terrain. Donc voilà, les discussions, elles n'ont pas encore terminé, elles doivent encore avancer, et c'est ce qui se passe dans les jours et dans les semaines à venir. Et nous avons un projet à la fois qui est notamment pour venir en soutien aux forces armées libanaises, et puis de facilité européenne de paix de 100 millions d'euros, qui est à la fois pour de la, disons, de la partie capacitaire, mais aussi de la partie formation. Il doit y avoir un monopole des armes qui est uniquement aux forces armées libanaises, qui doivent reprendre possession du sud du Liban, occuper, disons, la pleine souveraineté du pays, faire le désarmement du Hezbollah et aboutir au retrait des forces armées israéliennes. Tout ça, c'est à la fois, c'est pour nous la seule solution durable, à la fois pour la souveraineté du Liban et pour la sécurité d'Israël.
3: Chaque année a joué IGBI, mais vous êtes là, vous êtes là, nous avons un droit très, très simple, très mal. Le مجتمع الدولي عم بجرب يساعدنا مطلوب منا نحن نساعد حالنا وان شاء الله خير تعال ننقذ لبنان اول شيء ونوقف الحرب نوقف الاعتداءات نساهم باعاده بسط سلطه الدوله على كامل الاراضيه بالكويت الذاتيه من جهه ومن جهه ثانيه تنلاقي نشوف بعد اليونيفيل شو فينا نلاقي طريقه تكون في شيء قوه دوليه تحت مظله الامم المتحده تتعبي الفراغ.
4: فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوه الى انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي الى خطوط الثامن من كانون الاول 2024 رافضين محاولاتها الدائمه لفرض الامر الواقع ان سوريا ماضيه في بنائها واستعادة عزتها وكرامتها أعدكم بوصل الليل بالنهار خدمة لأهلنا وشعبنا فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497
5: وردا على الشرع أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن كل المنطقة التي نسيطر عليها ستبقى تحت سيطرتنا إلى الأبد إذا تعرضنا لأي هجوم من سوريا وأضاف لن ننسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا وتابع كاتس الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل
0: وبين منبر بزشكيان ومقعد واشنطن الفارغ الدبلوماسية الإيرانية أمام اختبار الحرب تقرير رنا نمر
6: من قلب نيويورك نقل مسعود بيزيشكيان حرب إيران إلى منبر الأمم المتحدة هاجم واشنطن وإسرائيل استعرض صورا لضحايا الضربات الأمريكية والإسرائيلية ورفض اتهامات دونالد ترامب لطهران بالإرهاب محذرا من أن توسيع الحرب لن يجلب الأمن وأن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية وفي النووي أعاد تثبيت موقف طهران نريد الطاقة النووية لا القنبلة أما رسالته إلى ترامب فكانت مباشرة إيران مستعدة للدبلوماسية ولكن ليس تحت التهديد بالقوة
7: نحن نريد القوة للدفاع عن أنفسنا ولا نريدها لشن عدوان ونريد الطاقة من أجل التنمية ولا نريدها لصنع القنابل أو التسبب في الدمار أو تهديد الآخرين يجب أن تكون إيران قوية بما يكفي بحيث لا يستطيع أحد تهديد بقائها وتقدمها لقد عايش شعبنا عن كثب القوة العسكرية والتبعات المدمرة لقراراتهم واختبر عزيمة إيران وأصبح يدرك تماما أن إيران لا يمكن إخضاعها بالقوة أو الحرب فهي لم تكن يوما البادئة بأي حرب بل أثبتت دائما التزامها باللجوء إلى طاولة المفاوضات
6: وفي هرمز رفع السقف أكثر مؤكدا أن طهران لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق واستخدامه لشن عمليات ضدها لكن فيما كان بيزيشكيان يخاطب العالم شهدت القاعة نفسها موقفا لافتا مع مغادرة الوفد الأمريكي أثناء خطابه أما المشهد الإيراني الآخر فكان من الخارج أمريكيون من أصل إيراني تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة بالتزامن مع كلمته وعلى هامش الاجتماعات أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الاتفاق مع إيران يحتاج إلى عمل شاق مشددا في المقابل على أن أمام دونالد ترامب خيارات عدة تجاه طهران من بينها خيارات عسكرية أما الضغط فلا يقتصر على السياسة. في هرمز أصيبت سفينة بمقذوف مجهول واشتعلت فيها النيران فيما تراجعت حركة العبور. ومع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على الطيران الإيراني حيز التنفيذ، ألغيت رحلات دولية عدة فيما تمكنت طائرة لمهان إير بالهبوط في الصين. وفي الكواليس لا يزال باب التسوية مواربا، طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها لإنهاء الأعمال القتالية رغم إقرارها باستمرار خلافات عديدة.
5: لبنان يفقد بريقه في نيويورك وسلام عن تجاهل ترامب له، حتى الآن لم يصطادوا ولا سمكة. تقرير زينة باسيل شمعون.
8: دخل إلى قاعة الاجتماع المخصص لبعض الدول العربية، توقف لثوان ومن ثم بدأ بمصافحة الحاضرين متجاهلا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. المقصود ليس رئيس الحكومة بشخصه على الأكيد، إنما هي رسالة أمريكية للبنان الرسمي مفادها أنتم تتكلمون أكثر مما تفعلون. كما عدم تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته إلى وضع لبنان، أمر يعتبره المراقبون رسالة انزعاج ثانية أمريكية من السلطة الرسمية.
9: الرئيس الأمريكي قبل ما يفوت الفريق العمل اللي معه بيعطيه مين قاعد ووين قاعد وشو قاعد وكيف لحتى يحضر حاله، لأنه حتى بموضوع السلام وكيفية التعاطي وإذا بيوجه كلام بيكون في رسائل سياسية. فإذا الرسالة كانت أيضا باتجاه رئيس حكومة لبنان كانت سلبية باتجاه يعني هو لبنان الرسمي بالفعل أكثر من هو بالنسبة لرئيس الحكومية اللي ما بيعرفه.
8: الرئيس نواف سلام بدوره رد عن سؤال سلام ترامب من نيويورك.
10: هيدو رح عم بعكروا الماء وعم جربوا يصيدوا فيها، ما طلعوا ولا سمكة. بس
8: للأسف مسألة لبنان تغيب كبند مستقل عن جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالرغم من الحرب المستمرة. إنه بلد محرج دوليا بسبب عدم قدرته على نزع السلاح وبسط سلطة الجيش على كافة أراضيه، وهو عاجز عن إجراء الإصلاحات المطلوبة.
9: أنتوا عم تغلطوا لما عم تكون الأولوية مثل ما عم بتفسروها بموضوع الاستقرار الأمني، لأنه هذا سيؤدي إلى استقرار ضيق وصغير ومش صح مش حقيقي، وسرعان ما سينقلب وتخسر معا السيادة والاستقرار والاستقرار الأمني على مدى طويل.
8: حضور لبنان الباهت لا يعود إلى الأشخاص، إنما ما يحمله هؤلاء رسميا من خطابات غير مترجمة على الأرض ومواقف مشتتة سببها الانقسام الداخلي حول الملفات السيادية والمصيرية والإقليمية وعدم قدرة الدولة على السير بسياسة خارجية موحدة.
0: ماذا قال النائب علي عمار للإم تي في عن احتمال خوض حرب ثالثة؟ الجواب مع جويس عيي.
11: المقاومة باقية باقية باقية.
12: حزب الله مستعد لخوض حرب ثالثة غير آبه بقرار الدولة اللبنانية. كلام يسري في الكواليس السياسية، والأم تي في أرادت التحقق منه من الجهة المعنية، فتوجهنا بسؤال واحد وواضح إلى نائب حزب الله.
13: هل من الممكن أن تخوضوا مرة جديدة حربا ثالثة؟
14: يعني هذا متوقف على عدوانية العدو الإسرائيلي، فكلما استعرت عدوانية العدو الإسرائيلي فبطبيعة الحال من موقع حرصنا على سيادة لبنان وحرصنا على الدفاع عن لبنان واللبنانيين بطبيعة الحال نقوم بواجبنا الدفاعي عن بلدنا.
13: الدفاع عن لبنان ولا إدخال لبنان بحرب جديدة مرة جديدة ودمار؟
14: نحن في تاريخنا لم ندخل لبنان في حرب جديدة ولا في دمار، وكفى
13: السند الأولى والثانية
14: وكفى شيطنة لحزب الله. كنا وما زلنا في موقع الدفاع عن سيادة لبنان.
13: والذي رئيس جمهورية بيقول ما بقى نحمل حرب، ما بقى حاج ما بقى نحمل حرب. رئيس جمهورية اليوم يخوض الدبلوماسية هو ورئيس الحكومة رأفة بهذا البلد. ما رح تلتقوا أنتوا والرئيس، ما رح تقولوا له مستعدين نحن للدولة اللبنانية فقط وللجيش اللبناني فقط أن نعطي هذا السلاح.
14: يعني يا ليت فخامة الرئيس قبل صدور ما صدر في 2 آذار التفت إلى هذا الموضوع وكان واضحا في تصنيفه من هو العدو ومن هو الصديق.
12: ولكن ما رأي النواب بكلام عمار؟
15: لو جي القرار مش بإيده، القرار بإيد إيران، وإذا قلت له يخوض مغامرة ثالثة وخامسة وعاشرة ويقضي على لبنان ما بيتردد ولا لحظة.
13: حاج محمد رعد بيقول اليوم أنه على رئيس جمهورية يعود للدستور، فشو بتقول للحاج محمد رعد؟
16: رئيس جمهورية ما عم بيشتغل إلا من خلال الدستور، عم بجرب يبني دولة، وبعتقد أنه زميلنا محمد رعد لازم يتعظ من هالموضوع.
17: ما بعتقد لبنان يتحمل حتى حزب الله، بعتقد حرب إضافية مواجهة غير متكافئة بين العدو الإسرائيلي.
13: إيران قالت له،
17: برجع بقول لك لا يوجد هناك ضمانات،
18: ما بنتحمل، ما عندنا إمكانية نواجه، ما في توازن. لبنان بلد ضعيف ما عنده مقومات المقاومة، عندنا دبلوماسية.
12: وحده حزب الله إذن يريد الحرب، فنواب معظم الكتل السياسية ومعهم رأس الدولة اللبنانية وأركانها اختاروا الدبلوماسية، وربما حان الوقت لتسري جذريا ولمرة أخيرة خيارات الدولة لا خيارات الدويلة.
5: إسرائيل تمسك بالأرض والوقت، وحزب الله يتهم السلطة بالإذعان، فهل يعقد الاجتماع العسكري في 20 تشرين الأول؟ تقرير رامي نصار.
19: الجنوب أمام مقعدين شاغرين، مقعد اليونيفيل إذا انتهت مهمتها بلا بديل، ومقعد إسرائيل إلى طاولة تفاوض لم يحدد موعدها بعد. من بعبدة حذر الرئيس جوزيف عون أمام كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أدوارد ألغرين من فراغ دولي في الجنوب فيما يستمر الاحتلال. لبنان وفق عون يرحب بقوة بديلة إذا تعذر التمديد لليونيفيل، تساند الجيش في تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة حتى الحدود. لم يضع الرئيس التعثر في خانة غياب المواعيد وحدها، فإسرائيل لا تنفذ صيغة الإطار كما قال، فيما تستمر الاعتداءات وتدمير المنازل وتبقى نقاط الخط الأزرق المختلف عليها والأسرى اللبنانيون بلا معالجة. في المقابل وضع المسؤول البريطاني في أجواء اجتماع باريس التحضيري حيث عرض لبنان حاجات الجيش والقوى الأمنية وتلقى ردودا مشجعة، لكن موعد تصريف هذه الوعود غامض ويوازي الغموض التفاوضي مع إسرائيل، بحيث تشير معلومات الام تي في إلى احتمال عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في 20 من تشرين الأول في مقر القيادة المركزية الأمريكية بفلوريدا. أما الاجتماع السياسي المقبل فلم يحدد بعد، ما يبقي ملف المناطق التجريبية معلقا أيضا. لبنان حاول طلب تسليم منطقة علي الطاهر ومحيطها إلى الجيش، لكن الإسرائيليين اشترطوا بحثها في الجولة المقبلة وسط حديث في الكواليس عن تفضيلهم تأجيل التفاوض إلى ما بعد الانتخابات. في الانتظار رفع محمد رعد السقف، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وصف في حديث صحفي المسار التفاوضي المباشر بأنه خزي وإذعان وشرعنة للاحتلال، متمسكا باتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، ورابطا البحث في حصرية السلاح بالانسحاب ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش جنوب الليطاني. كذلك تحدث رعد عن وجود عدة خيارات إذا فشلت المفاوضات وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة.
0: وقبل أن نستكمل النشرة، ورد منذ قليل نقلا عن القناة 14 الإسرائيلية أن المصاب بعملية الدهس التي حصلت في الضفة الغربية هو ناجل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يحائيل لايتر. في المواقف إذن أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن توقيعه على قانون تخفيض العقوبات لا يطال المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدماء، ذلك خلال لقائه وفد النواب السنة، مشددا على أن الإرهاب لا طائفة ولا دين له، وعلى أنه يجب أن ينال كل إرهابي عقابه العادل ورفع الظلم عمن يتعرض له. ولفت عون إلى أن ما يهمه هو المصلحة العامة، وقال أنا لا أتأثر بالتضخيم الإعلامي ولا بالضغط السياسي، بل أرضي قناعاتي وضميري.
5: قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفقد فوج المغاوير في رومي، وأكد أن تماسك العسكريين وصمودهم هما أساس قوة الجيش في مواجهة التحديات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا لأن محاولات ضرب معنويات المؤسسة عبر الشائعات محكومة بالفشل. وأشار العماد هيكل إلى أن صمودنا في وجه كل العواصف من دون أي تهاون هو التحدي الأكبر، فلن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا.
0: وفي موازاة الهم المعيشي يتفاقم، الأربعاء المقبل يوم شلل على الطرقات، النقل البري والاتحاد العمالي العام إلى الإضراب در. تقرير ستريدا بعينه.
6: في ظل تصاعد الاعتراض على ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على قطاع النقل العام والسائقين، يتجه قطاع النقل البري إلى إضراب عام الأربعاء 30 أيلول بالتوازي مع اتجاه لدى الاتحاد العمالي العام إلى إعلان إضراب تحذيري في اليوم نفسه. ومن قلب اجتماع قطاع النقل البري جاءت الصرخة مباشرة.
20: شو عمل الوزير المالية؟ وعدنا وعد ونسي وراح، الله معه. بس الضمان أكل أكل، السيارات الخصوصي والسيارات المزورة، تاني شيء المطارات يا الله مطارات. أي حكومة؟ ما في حكومة عندنا، حكومة فاشلة فاشلة فاشلة فاشلة.
6: صرخة السائقين تلقفها الاتحاد العمالي العام، الغلاء، ارتفاع كلفة المعيشة والأقساط وغياب المعالجات.
21: هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن لجنة طوارئ مركزية طلبنا فيها بالأمس.
6: أما رئيس قطاع النقل البري بسام طليس فلديه لائحة خاصة من الاعتراضات، وقد عاتب الرئيس جوزيف عون من دون أن يسميه في ملف زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى لبنان، سائلا لماذا غابت النقابات المعنية ولا سيما النقل الخارجي عن اجتماعات تبحث في التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل.
22: بالتأكيد بده يصير في إعاقة للحركة حتى لو ما في قرار القيطران، فلذلك سامحونا من هلأ نهار الأربعاء بثلاثين الشهر إضراب عام مع تحرك مع تصميم لكل قطاعنا البري.
6: الأربعاء المقبل إذن إضراب كبير يشارك فيه اتحاد النقل البري كما الاتحاد العمالي العام، يشل حركة النقل فيما تعلن تفاصيل آلية التنفيذ في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل.
5: بالعودة إلى الشأن الدولي، سيادة العراق قيد التأجيل، تفاهم أمريكي عراقي يمدد مهلة نزع سلاح الفصائل إلى حزيران 2027.
23: بالعراق مع اقتراب موعد تسليم السلاح وكما كان متوقع تأجلت المهلة. 30 أيلول كان السقف المعلن لحصر السلاح بيد الدولة، ثم جاء تعهد ائتلاف إدارة الدولة بمواجهة النشاط المسلح خارج مؤسساتها وفق قانون مكافحة الإرهاب. اليوم امتد الجدول إلى 30 حزيران 2027، 9 أشهر إضافية، والسؤال شو ممكن تنتزع الدولة من سلطة الفصائل خلال هيدا المدة؟ خطة رئيس الحكومة علي الزيدة بتبدأ بتسعين يوم بتتوقف فيها هجمات الفصائل مقابل عدم تعرضها لضربات أمريكية، ثم تبدأ عملية تسليم الأسلحة. أما الهدف المعلن فدمج المقاتلين كأفراد وإنهاء وجود تنظيمات المستقلة. المبعوث الأمريكي توم براك تحدث عن تفاهم على أنه تصير الدولة واحدة صاحبة القوة العسكرية بنهاية حزيران، ولكن التفاهم بين بغداد وواشنطن ما بيعني أنه الفصائل حتنفذ أو تمتثل. فحركة النجباء بتجدد تمسكها بالمقاومة، وبهاء الأعرج بيقول أنه غالبية الفصائل وافقت فيما يطالب بعضها بعامين لتسليم السلاح. بالمقابل بتأكد خلية الإعلام الأمني أن الحوارات متقدمة وأن الأفراد والأسلحة سيخضعون للقائد العام. الوقت الإضافي ممكن يخدم الدولة العراقية إذا ترافق مع تسليم موثق وتفكيك للقيادات الموازية أو الدولة العميقة. أما إذا اقتصرت النتيجة على تعديل الأسماء والمواعيد فبتبقى الفصائل قادرة على فرض الشروط وبتبقى الحكومة مطالبة بتأجيل جديد.
24: الذكاء الاصطناعي يدخل سباق القوة بين واشنطن وبيجينغ ويتحول إلى أحد أبرز الملفات على طاولة ترامب وتشي.
25: برز سباق الذكاء الاصطناعي كأحد الملفات الرئيسية المنتظرة على طاولة دونالد ترامب وشي جين بينغ لدى لقائهما في واشنطن، ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان إمكان وضع القوتين الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي ضمانات أساسية حول تكنولوجيا ينظر إليها الطرفان بشكل متزايد على أنها عنصر حاسم في القوى الوطنية. لكن ترامب أوضح قبل يوم واحد فقط من وصول شي كيف ينظر إلى هذا السباق.
26: Now I say whoever wins SI, whoever wins super intelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else.
25: ترامب رفض الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة من أن الأنظمة الأكثر تطوراً تتقدم بوتيرة أسرع من اللازم. وبالنسبة إلى واشنطن، قد يمنح إبطاء هذا السباق الصين وقتاً لتقليص الفجوة التكنولوجية، وتظهر المنافسة بالفعل في البنية التحتية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي. فقد فرضت الولايات المتحدة قيوداً على وصول الصين إلى بعض وسائل التواصل الأكثر تطوراً في العالم، فيما تستمر بيجينغ بشكل واسع في الرقائق المحلية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية. وفي الوقت نفسه تسعى واشنطن إلى فتح قناة محدودة مع بيجينغ بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قد اقترح خلال محادثاته مع نائب رئيس الوزراء الصيني خيلي فانغ آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتيح لواشنطن وبيجينغ التواصل عند وقوع حوادث كبيرة مرتبطة بهذه التكنولوجيا، لكن التوصل حتى إلى اتفاق محدود سيبقى صعبا، فواشنطن تنظر إلى القدرات التكنولوجية الصينية المتنامية باعتبارها مصدر قلق للأمن القومي، فيما تشتبه بيجينغ في أن بعض القيود الأمريكية والدعوات إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي تهدف إلى الحد من تطورها. مع ذلك دعت الصين إلى جعل الذكاء الاصطناعي مجالا جديدا للتعاون بين البلدين. وهكذا يجد ترامب وشي نفسيهما أمام مفارقة محاولة وضع ضوابط لتكنولوجيا يعتقد الطرفان أنهما لا يستطيعان تحمل خسارة السباق عليها.
24: بعد الإعلان، الزيتون ضحية الحرب
5: وطلاق من تابو إلى ترند.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تصريف موسم التفاح وانعكاس أسعار المحروقات على الإنتاج والتوزيع، وهل من أسواق جديدة؟ رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي ضيف موقف مسؤول الخميس 10:03 صباحا مع ربيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: كم لبناني تحتجز إسرائيل اليوم؟ سؤال يبدو بسيطا، لكن لبنان لا يملك حتى الآن جوابا نهائيا. أسماء خارج اللوائح ومفقودون بلا مصير، فكم لبناني لا يزال مصيره مجهولا؟ تقرير جوزان الحاج موسى.
1: في جنيف مجلس حقوق الإنسان منعقد، وملف اللبنانيين المحتجزين والمفقودين لدى إسرائيل وصل إلى أروقة الأمم المتحدة، لكن مشروع القرار الذي أعد في بيروت لن يصل إلى التصويت في الدورة الحالية.
2: ضمان تصويت مجلس حقوق الإنسان المجتمع حاليا في جنيف على مشروع قرار حول الأسرى اللبنانيين بالسجون الإسرائيلية غير وارد في الدورة الحالية، على أمل أن يكون في تصويت بجولة المجلس بأذار 2027.
1: لكن قبل جنيف سؤال لم يحسم في بيروت، كم لبنانيا نبحث عنه أصلا؟ أحدث توثيق للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يجمع 39 حالة، 36 مرتبطة بالنزاع الحالي منذ 8 تشرين الأول 2023، وثلاث حالات تعود إلى فترات سابقة. 17 مدنياً و14 شخصاً وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية خلال عمليات عسكرية، وعاملان طبيان وحالتان مرتبطتان بعمليات خاصة أو استخباراتية، وأربعة مفقودي أثر. والرقم ليس نهائياً، فخارج اللائحة المنشورة 42 مفقوداً إضافياً من حرب 2024، 36 لبنانياً و6 فلسطينيين لم تنشر ملفاتهم لعدم موافقة عائلاتهم. أما الفجوة الأبرز فتظهر في الأرقام الإسرائيلية. في نهاية 2025 أظهرت بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية 38 محتجزاً مصنفين لديها على صلة بحزب الله، فيما وصل التوثيق اللبناني إلى 21 شخصا فقط. وثغرات اللوائح ظهرت مجددا هذا الشهر، 5 أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل وسهل الصليب الأحمر نقلهم إلى لبنان، فيما ظهرت بينهم أسماء لم تكن مدرجة على اللوائح المتداولة سابقا. إذن السؤال ليس فقط أين الأسرة، بل هل نعرف أسماءهم جميعا؟
3: حرمان من جميع حقوق الإنسانية، لا زيارة لا خبر لا اتصال. هذا الانقطاع هو أصعب بكتير من العذاب اللي بيتعرض له الأسير. الهم الكبير كان عندنا هو أنه نحن نعرف شيء عن أهلنا، يعني أهلنا عارفين شو مصيرنا أو مش عارفين. لازم صوتهم يضلوا عالي قدام كل الجمعيات، قدام كل الوزارات، قدام كل المؤسسات، قدام القصر الجمهوري.
1: الملف وصل إلى جنيف لكن الأرقام لم تحسم، وأسماء لا تزال خارج اللوائح، فيما مصير أشخاص آخرين لا يزال مجهولا. وحتى آذار 2027 مطلب عائلاتهم واحد، نريد أبناءنا.
4: الحرب التي دخلها حزب الله دعما لإيران لم تحصد أرواحا فقط، بل حصدت المواسم أيضا، أبرزها الزيتون. تقرير ماريو دويري.
5: 30,700 طن زيتون، هيدي مش كمية انتاج لبنان هالسنة، هيدي الكمية يلي خسرها بسبب الحرب. بحسب أرقام وزارة الزراعة على MTV، خسارة الانتاج بتتخطى 307 مليون دولار، فوق 21 مليون ونص دولار أضرار مباشرة بأشجار الزيتون. والأرقام محسوبة بعد أول شهرين من حرب 2026، يعني الفاتورة بعدها مش نهائية. حوالي 25,000 هكتار من بساتين الزيتون تأثر إنتاجها، مساحة بتوازي أكثر من 12 مرة مدينة بيروت، وتقريبا 40% من كل مساحة الزيتون بلبنان. المشكلة مش بس بأشجار تضررت، في أشجار بعدها واقفة بس أصحابها ما قدروا يوصلوا لها ليهتموا فيها، يروها، يعالجوها أو يحضروها للقطف، وبينضاف عليها أضرار بالأبار والري والمعدات. حجم الضرر بيظهر أكثر لما نقارنه بإنتاج لبنان. بحسب وزارة الزراعة بالبلد في حوالي 12 مليون شجرة زيتون على 62,000 هكتار. بالسنوات العادية لبنان بينتج بين 100 و200,000 طن زيتون، وحتى موسم 2024-2025 يلي كان ضعيف أصلا بسبب الجفاف أنتج 99,518 طن. يعني الخسارة بهيدا الحرب وحدها بتوازي تقريبا 31% من كامل إنتاج الموسم الماضي. من الزيتون للزيت، عادة 70% من المحصول بيروح للعصر، والأرقام بتشير إلى أنه الخسارة تقدر ب 26% عن الموسم الماضي، أي حوالي 4300 طن زيت زيتون على الأقل. هالكمية بتوازي تقريبا ربع إنتاج زيت الزيتون بالموسم الماضي، وحوالي 64% من حجم صادرات لبنان من زيت الزيتون بال 2024، وقت صدر حوالي 9400 طن بقيمة تقارب 69 مليون دولار. والخسائر بتتركز خصوصا بالجنوب. صور بالصدارة بعد مرج عيون وبنت جبيل، وبتمتد لحصبية والنبطية وصيدا وجسين. والخسارة مش بس عند المزارعين، في حوالي 500 معصرة ومئات وحدات التوضيب والتسويق مرتبطة بهالقطاع. الحرب ما ضربت بس موسم قطف الزيتون، ضربت سلسلة انتاج كاملة من الشجرة للمزارع للمعصرة للسوق والتصدير. و307 مليون دولار هي خسارة موسم واحد، أما الأشجار يلي بدها سنين لترجع تنتج ففاتورتها ما بتنتهي مع قطفة 2026.
0: في ملف الجمارك والهواتف إشاعات على عينك يا تاجر، والأم تي في تحسم النقاش بوثائق من وزارة الاتصالات. كل ما حكي عن تهرب جمركي لأكثر من 30,000 هاتف افتراء وكذب. تقرير حسان الرفاعي.
6: أتذكرون عندما توقفت الهواتف تحت حجة عدم دفع الجمارك وما بث في الإعلام وبين الناس عن تهريب أكثر من 38,000 هاتف؟ تبين أن كل الحديث جعجعة من دون طحين. لماذا؟ لأن الوثائق تؤكد ذلك. مع تفاعل أزمة الهواتف خرجت مصادر تتحدث عن أن أرقام وزارة الاتصالات تلحظ إدخال 21,000 هاتف من نوع معين دفع جمركها، فيما الشبكة وثقت استخدام 57,000 هاتف، فبدأت التهم بالتهرب الجمركي. لكن مهلا، انظروا إلى التقرير الذي حصلت عليه الام تي في من مصادر في وزارة الاتصالات. ما تم دفع جمركه وتفعيله بلغ 59,000 هاتف، فيما يعمل على الشبكة 57,000 هاتف، أي أن كل التهم كذب وافتراء. والفارق بين ما دخل شرعيا ودفع جمركه وبين ما يعمل على الشبكة، أي تقريبا 2,000 هاتف، هي هواتف لم تبع وبقيت على رفوف المتاجر أو خرجت من لبنان مع من اشتراها وسافر. مصادر في وزارة الاتصالات أكدت للأم تي في أن الهواتف المستوردة قدمت مع كامل الأوراق المطلوبة.

0: التجار والدولة.
1: كيف تحول الطلاق من تابو إلى ترند في لبنان؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
2: كل يوم في قصص حب بتبلش، بس في قصص بتخلص أسرع من قبل. بال2024 سجل لبنان 6894 حالة طلاق، بالمقابل وبال2025 ارتفعت هالنسبة لتوصل ل 8823 حالة طلاق، يعني تقريبا زيادة ب 28% بس بسنة واحدة. والأرقام بال2026 مستمرة بالارتفاع، وسجلت المديرية العامة للأحوال الشخصية 2823 حالة طلاق بالأشهر الأولى من هيدا السنة، لكن خلف كل حالة في أسباب وظروف مختلفة.
3: الضغط الاقتصادي والأمني استنزف اللبنانية نفسيا وماديا، بس الأهم أنه في نوع من الهجوم الاجتماعي على الروابط. يعني عادة نحن منفكر بالعلاقة أنه بطبيعتها مبنية على القيم، وبتتطلب منا نتحمل الاختلاف، نتحمل الآخر، بينما الثقافة الحالية عم تدفع أكثر باتجاه الإشباع السريع تبع كل شخص. يعني قصة الأدوار والمواقع يلي تغيرت، مثلا دور الزوج دور الزوجة تقليدي ما عادوا مثل قبل.
2: بالمقابل سجل العام 2025 32852 عقد زواج، أي عدد حالات الطلاق المسجلة خلال السنة بعادل 27% من عدد عقود الزواج المسجلة فيها.
3: إذا ما قدروا يتواصلوا ويتفاهموا حول كل هالمواضيع عنا مشكلة كبيرة، وبيصير أسهل أنه كل واحد منهم يستسلم ويروح يفتش برا. الشخص يحس أنه هو بيطلع له يمكن أحسن من الشخص اللي هو معه. مش كل طلاق ما لازم يكون موجود أو فشل. لأوقات الطلاق هو حل وخروج من علاقة توكسيك ومأزية. كل واحد هلأ بده يتجوز وعم بيفكر بالزواج، كتير مهم يسأل حاله هالكم سؤال: أنا جاهز حافظ كل يوم على هالعلاقة وعلى هالرابط؟ هل أنا بدي عن جد ابني علاقة وين ما فيها ملامة للآخر وما فيها أذية لإله؟
2: فالطلاق بلبنان من تابو ما كان حدا يحكي فيه للترند عم تكبر أرقامه سنة عن سنة، وعم ترسم تحول واضح بشكل الأسرة اللبنانية.
4: تحتفل رعية اهدن زغرتا يوم السبت المقبل عند الساعة 11 قبل الظهر بالذبيحة الإلهية التي يترأسها سيدة المطران جوزيف نفاع، وذلك لمناسبة تدشين كنيسة القديسة رفقة في اهدن وتكريس مذبحها، والتي شيدت تخليدا لذكرى المحامي توفيق معوض، وتزامنا مع اليوبيل 25 لإعلان قداسة رفقة. تسبق الاحتفال مسيرة صلاة تحمل الذخيرة الكبيرة للقديسة، وتنطلق هذه المسيرة من كنيسة القديس شربل وصولا حتى الكنيسة الجديدة. وبعد انتهاء الذبيحة الإلهية تفتح الكنيسة أمام المؤمنين حتى الساعة 7 مساء ليتسنى لهم التبرك من ذخيرة القديسة.
1: بعد نجاح النسخة الأولى من ماراثون جمعية The Right Path عام 2023، أعلن رئيس الجمعية المهندس ألفريد ماضي خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق النسخة الثانية من السباق بعد انقطاع دام عامين بسبب ظروف. وتحمل النسخة الجديدة عنوان سباق الأشرفية 10452 الأشرفية البداية لبنان النهائي، على أن تقام يوم الأحد 25 تشرين الأول 2026.
5: نركض من أجل الإنسان اللبناني ليظل مرفوع الرأس عبر تقديم المساعدات السكنية والتعليمية والاستشفائية التي تضمن صموده. رمزية المساحة إن انطلاقنا من الأشرفية ليس حدا جغرافيا، بل لنجعل كل كيلومتر مربع من لبنان في هذا السباق خريطة حية للوحدة الوطنية.
1: بعد الإعلان المنتدى اللبناني السوري
4: وعودة العصر الذهبي إلى بيروت.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر.

0: قريب على الكل. 305 كراسي على الأد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أهلا بكم من جديد. أورد الإعلام الإيراني منذ قليل مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي في اشتباكات مع مسلحين في سروان.
1: من بيروت إلى دمشق، شراكة اقتصادية جديدة تعيد رسم خارطة الاستثمار والتجارة في المنطقة. كل التفاصيل في هذا التقرير.
2: حضور لبناني وسوري لافت جمع وزراء ورجال أعمال ومديرين في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 بمشاركة رئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري خليل العرب ورئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى سمان لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح الأسواق أمام فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
3: نريد أن تتحول اللقاءات إلى مشاريع، والمشاريع إلى استثمارات، والاستثمارات إلى وظائف ونمو قيمة، قيمة مضافة، أن يصبح لبنان الاقتصادي بين لبنان وسوريا جزء من الحركة الاقتصادية العالمية والواسعة.
4: ومن هنا أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. حقيقة هو أوسع وفد حكومي سوري قمنا به لأي دولة منذ التحرير، فهذا شيء مهم.
2: وفي الأشهر المقبلة سيبحث في 42 اتفاقية بين البلدين.
5: بدنا نعمل اتفاقيات جديدة، عنا 40 اتفاقية راحوا يعني من أيام العهد الماضي. بتصور بنوفمبر ديسمبر بيكون خالصين منهم إن شاء الله.
6: السكك الحديدية موضوع لتعاون مشترك بين البلدين، هناك مشروع لربط نرفق طرابلس بالسكك الحديدية السورية. أول طريق يجري العمل عليه هو الطريق من مطار دمشق الدولي إلى الحدود اللبنانية.
2: هذا المنتدى لا يحمل رسالة اقتصادية فحسب، بل يحمل أيضا رسالة سياسية.
7: رسالة بالسياسة باهتمام سوريا بلبنان، ورسالة بالاقتصاد أنه هن مهتمين اليوم بالشراكات الحقيقية اللبنانية السورية.
8: بيخلق البي تو بي بين المؤسسات والمستثمرين بكلا البلدين.
2: أما على الصعيد الزراعي فكان هناك حديث بين وزير الزراعة نزار هاني ونظيره السوري.
9: عملنا لجان مشتركة وإن شاء الله بهذه الزيارة ننهي اتفاقية زراعية مشتركة كاملة متكاملة بين البلدين.
10: الشعب السوري والشعب اللبناني طول عمره هو شعب واحد، إن شاء الله ما عاد في شيء بيفرقنا، وإن شاء الله هي الخطوات هي لنرجع إن شاء الله للطريق الصحيح.
11: اليوم الام تي في شريكة وراعية للمنتدى الاستثمار اللبناني السوري، وبالتالي اليوم نحن عم نجسد شراكة حقيقية من خلال العلاقات اللبنانية السورية.
2: الاقتصاد السوري يعمل 10% من طاقته، وهناك تعطش لفتح السوق أمام الخبورات اللبنانية، فيما القطاع الخاص اللبناني الذي أثبت قدرته على الصمود يملك خبورات يمكنه تصديرها والدخول بها إلى السوق السورية.
0: إلى الصفحة الاقتصادية.
12: ارتفاع سعر المازوت لا يضغط فقط على المواطن، بل بدأ يهدد الانتاج الزراعي أيضا. رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي حذر من أنه كلفة المازوت أصبحت تفوق قدرة عدد كبير من المزارعين، خصوصا أنه الوقود يدخل في كل مراحل العمل الزراعي. وبحسب الترشيشي المزارع يجد نفسه مضطر إلى بيع محصوله بأقل من كلفة إنتاجه بظل ارتفاع كلفة المازوت واليد العاملة والنقل والتوضيب والتبريد. عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيس تجمع صناعي كسروان بول بنصر يقترح تحرير مشروع الطاقة المتجددة من الضرائب، وبحديث لبرنامج حكي اقتصاد طالب بنصر بدعم فائدة قروض الطاقة من أموال الموازنة.
13: واحد بنشيل لنا كل التاكسز وكل الفي اي تي وكل الكاستمز على يعني الجمارك على الاستيراد، كل شيء له دخل بموضوع الطاقة المتجددة. النقطة الثانية نشيل كل العوائق على قدرة الشركات بتركيب ألواح الطاقة الشمسية. الحل الثالث كمان اللي لازم يعملوه مع بعض وفين يعملوه بكرة الصبح، إذا بنتذكر نحن نزيد 3% جمارك بسنة 2018.
14: بدي أحكي عن هذا الموضوع.
13: على أساس 1.5 منهم بيروح لدعم
14: الاسكان.
13: الاسكان
14: 1.5 لأنك الصناعة
13: لتنمية الصناعة. في مشكلة بالمقاربة، شو هي؟ رجعنا مقاربة الدكانجي، 1.5 عم بصرفهم، لا عم تستثمرهم، في فرق كبير بيناتهم.
12: التضخم العالمي قد يبقى أعلى من المتوقع لفترة أطول، وهذا يعني أنه خفض الفوائد قد يتأخر، فيما قد تضطر بعض البنوك المركزية إلى رفعها مجددا. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات لتضخم دول مجموعة العشرين إلى 4.1% هذا العام وإلى 3.6% في عام 2027 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد الضغوط على الأسعار. وفي المقابل حذرت المنظمة من استمرار ارتفاع الفوائد وعوائد السندات يرفع أيضا كلفة الدين على الحكومات ويضغط على موازنتها. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب $70، سوليدار بي $72. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي كما أيضا مؤشر سوق دبي، إنما المؤشر الكويتي فسجل بعض الارتفاعات. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة بظل تقييم المستثمرين أفاق المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران. انخفضت الأسهم الأمريكية مع تجدد المخاوف التضخمية بالأسواق بالتزامن مع ارتفاع النفط وعوائد سندات الخزانة بظل حالة من عدم اليقين بشأن الحرب ضد إيران. وواصلت أسعار الذهب تراجعها متأثرة بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية بظل ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4,278 للأونصة، الفضة $64، أما النفط $102 لبرميل برنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط مع تقييم الأسواق احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1375. إلى العملات المشفرة، حيث تبين أدائها مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $84,000، أما الإيثيروم بحدود $2,600. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
0: شكرا أطوان.
1: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي.
15: شو قصة الببغاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي بيظهر فيه عدد من قادة العالم على شكل ببغاوات داخل قاعة الأمم المتحدة، هنو عم بيكرروا عبارة بليم إسرائيل. الفيديو هو نتيجة انتقادات دولية لإسرائيل وحصد تفاعل واسع على كافة الأصعدة.
16: Blame Israel.
15: إلى رئيس سوري اللي كان له قصة مع إنستغرام، فأيضا خلال الاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع هو عم بيعمل سكرول على إنستغرام خلال إحدى الجلسات. الفيديو اللي كان انتشر بسرعة على مواقع التواصل بعده عم بحقق تفاعل واسع بين مين اعتبره لقطة عفوية ومين شاف فيه تصرف غير معتاد باجتماع الدول.

0: لأول مرة دخل إنسان حلبة مقاتلة بمواجهة روبو بشري الشكل. المواجهة صارت بسان فرانسيسكو بين صانع المحتوى فرانكي لابينا وروبو اسمه راكبوت بطول حوالي مترين. الروبو وجه ضربات قوية ووقع لابينا بمشهد انتشر بسرعة على السوشيال ميديا، ولكن المفاجأة كانت أنه هالروبو كان عم يتحكم في إنسان. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع المنتخب الألماني اللي خاض تمرينه الأول تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب استعدادا لمواجهة هولندا بدوري الأمم الأوروبية. رح يكون أمام يورغن كلوب امتحان صعب بأول لقاء رسمي مع المنتخب الألماني عندما بيواجه المنتخب الهولندي بقيادة مدربه الجديد تشابي هرنانديز بكرة 10:45 المساء على ملعب يوهان كرويف بأمستردام. وبعد مواجهة هولندا رح يلاقي المنتخب الألماني كل من المنتخبين اليوناني والصربي بالمجموعة الثانية من المستوى الأول. المنتخب الألماني كان تعرض لخروج مخيب من كأس العالم الأخيرة بخسارة صادمة أمام باراغواي بالدور 32، وكلوب مطالب باسترجاع العزيمة الألمانية يلي عم يفتقدها المنتخب حالياً، وهو كان استدعى 44 لاعب رح يتقسموا على 3 مجموعات، رح تخوض كل مجموعة لقاء أمام هولندا اليونان وصربيا من أجل غربلة اللاعبين لاستخلاص المجموعة النهائية لتمثيل ألمانيا. وإلى جانب هاللقاء رح تلعب بكرة صربيا مع اليونان، النرويج مع الدنمارك، والبرتغال مع ويلز. منتابع مع الفوتبول لنشوف آخر أخبار الدوري الأمم الأوروبي يلي رح يبدأ بكرة. قرر لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين من مواصلة اللعب الدولي، وصرح بأنه ما فكر من الانسحاب من المنتخب بعد كأس العالم رغم كونه آخر لاعب من الجيل الذهبي للمنتخب. وخاض دي بروين البالغ حاليا 35 عام 124 مباراة، ومن المتوقع أنه يضيف المزيد من المباريات تحت قيادة مارك فان بوميل المدرب الجديد لبلجيكا، حيث رح يواجه المنتخب البلجيكي بمباراته الأولى بدور الأمم الأوروبية منتخب إيطاليا تحت قيادة مانشيني نهار الجمعة بروما. ومن ناحية تانية غاب مهاجم ريال مدريد الإسباني كيليان امبابي عن الحصة التدريبية لمنتخب فرنسا يلي عم تقام حاليا بكلير فونتين بسبب الإنفلونزا، وما نعرف إذا كان المهاجم الفرنسي رح يشارك بالمباراة الأولى لفرنسا أمام تركيا نهار الجمعة المقبل. أما المنتخب الإسباني فبدأ اللاعبين بالتوافد لمعسكرهم التدريبي استعدادا لمواجهة إنجلترا وكرواتيا بدور الأمم الأوروبية. أبطال العالم بقيادة مدربهم لويس دي لافوينتي عم يستعدوا لظهورهم الأول بعد تتويجهم بالمونديال، حيث رح يسافروا لمواجهة إنجلترا ب 26 من الشهر الحالي قبل ما يعودوا لاستقبال كرواتيا ب 29 من الشهر ذاته.
0: مشاهدين، هذا كان كل شيء بسبورت لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد. ليلة طربية من الزمن الجميل في بيروت في الفقرة الفنية.
3: تستعد بيروت لاستعادة سحر العصر الذهبي للسينما العربي والطرب مع حفل أنغام وأفلام الخميس. العمل من ابتكار وإيادة المايسترو هاروت فاجليان بمشاركة الأوركسترا الوطني للموسيقى الشرق عربي بتشكيل حي بضم 24 موسيقي على المسرح، وأربع أصوات هن سيندي لاتي، علياء ندى، بيتر جوزيف ومحمد علي. ورح تنقل الحفلة مباشرة وحصريا على وان تي في الساعة 8:30 مساء، ونحن كنا بالتدريبات وهيك كانت الأجواء.
4: كله ذكريات، هيدا الهدف هالكونسرت. نوستالجي.
5: أجواء مصرية، يعني أم كلثوم، عبد الحليم، أسمها
4: مزبوط، وردة وفريد أطرش.
6: هنغني إحنا الأربعة مع بعض، وفي حاجات هتكون دويتس، في أغاني هتكون سولو.
7: حربيت ببيت فني، فمن أنا وصغيرة معودة هيك بسمع وهيك بحب.
5: إنه عبد الحليم حافظ تقمص فيكم، مين بيشبه له؟ اسم الله عليكم.
8: يعني إحنا تقسمنا من عبد الحليم، يعني فولة واتقسمت نصين زي ما بيقول.
4: MTV One Number One One TV.
3: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على One FM 99.1.
9: قبل ختام النشرة صفحة الأحوال الجوية.
3: لخطيطه بتبقى كثيفه على الجبال بالايام يلي جايه، بس الحراره على الساحل مستقره وما بتتغير من الخميس للاحد. الهواء بكره جنوبي غربي خفيف ورطوبه 60%. بكره بالنهار الحراره عم تسجل 29 درجه بالقليعه، 23 بكحلونيه و28 درجه بالهرمل. الحراره بتوطى من عشيه خصوصي على الجبال وبتوصل ل 22 درجه بمغدوشه، 14 بزحله و17 درجه بالفرزل. بالعاصمه السماء مغيمه جزئيا وموج البحر بحدود النص متر، اما على الجبال الرطوبه عاليه والخطيطه قويه وبنشوف شويه شتي خفيف المساء. شو ناطرنا بالايام يلي جايه؟ الخميس والجمعه الطقس ما بيتغير، الاجواء غائمه جزئيا والحراره مستقره على 30 درجه على الساحل، وكمان بنشوف شويه شتي خفيف على المرتفعات الشماليه. السبت والاحد الطقس مستقر ما في تقلبات والحراره بين 23 و 30 درجه على الساحل. ختام نشرتنا، انطرونا تعرفوا اكثر عن الطقس وتصبحوا على خير.
9: شكرا كريستينا. هذا كل شيء حتى الساعة، النشرة انتهت. تابعوا آخر الأخبار عبر صفحاتنا الإلكترونية وعبر mtv.com.lb وعبر MFM.
10: شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل، اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
5: مساء الخير. في كومة القش الدولية يبحث لبنان عمن يملأ فراغ جنوبه، وإذا تعذر التمديد لليونيفل فياها لو مرحب بأي قوات بديلة. تحت هذا العنوان سيخاطب لبنان غدا المجتمع الدولي مع قيمة مضافة بجمع حاصل أممي للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق الإطار. ولتحقيق هذه المهمة المستحيلة أمام الوفد اللبناني فرصة لا تتكرر سوى مرة كل عام في أن يتسلح بصور تدمير وتجريف القرى وأن يعرض بالوثائق الإجرام الإسرائيلي على ارتفاع تجاوز عدد ضحاياه الآلاف بين شهيد وجريح، وتكوين ملف يودعه في أمانة سر الأمم المتحدة كما في عهدة القادة والزعماء والوسطاء المعنيين بالملف اللبناني وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يملك مفتاح الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان. وإن مر ترامب بالأمس مرور المصافحة على عجل بأن ألقى التحية على بعض القادة الخليجيين والعرب واستثنى البعض الآخر ولم يلقي السلام على سلام، ما فتح شهية التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن السلام على سلام كان مسك الختام. ورئيس الحكومة اللبنانية رد على من حاول الاصطياد بالماء العكر بقوله ما طلع لون ولا سمكة. أما في يوم نيويورك الثاني فقد تحولت المنصة الأممية إلى طاولة بينج بونج بين خطاب ترامب بالأمس ورد بيزيشكيان اليوم، الذي ما إن اعتلى المنبر حتى غادر الوفد الأمريكي القاعة، فرد ضيم تهمة الإرهاب عن بلاده ونفى السعي لتحقيق أمن إيران على حساب أمن الآخرين، وقال أن إيران في حاجة إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية، وفتح أعين المجتمع الدولي على أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل، فيما تخضع إيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي إشارة إلى ازدواجية المعايير قال بيزيشكيان إن إسرائيل تقتل وإيران تفرض عليها عقوبات، وإلى الالتزام بالمفاوضات كسبيل للحل، فإيران لا تخشى الحرب عندما تكون حربا دفاعية، ختم الرئيس الإيراني خطابه ليكون الرئيس السوري أحمد الشرع نجم المتكلمين، وعلى قاعدة أنه لا يحق لمن لا يملك أن يعطي لمن لا يستحق، كرست دمشق الجولان أرضا سورية في العلن كما في السر، حيث كشف الشرع في معرض اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان بأنه مازحه قائلا امنح نيوجيرسي لإسرائيل بدلا من الجولان، وهو ما كرر التأكيد عليه في كلمته بأن ليس من حق أحد التنازل عن الجولان أو منحه للآخرين. وأمام المجتمع الدولي أجرى الشرع كشفا بالخطوات التي قطعتها سوريا في رحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش، وأشار إلى أن غيوم العقوبات انقشعت مع إلغاء قانون قيصر ورفع اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعاد الشارع من الأمم المتحدة بوصلة دمشق كنقطة ارتكاز للعمل العربي المشترك، وقد أثبت للعالم أجمع أن أمن الشرق الأوسط ينسج في سوريا. وإذ طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية وبالعودة إلى ترتيبات هدنة عام 74، ربط الانتقال إلى مناقشة سلام دائم بنجاح الترتيبات الأمنية. وإلى الخميس، اليوم المكمل للتظاهرة الأممية، فإن القضية الفلسطينية كانت القاسم المشترك بين المتكلمين بالتوافق على أن حل الدولتين هو الطريق الأقصر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما برزت الأثار الإيجابية للمحادثات الأمريكية الإيرانية على مستوى عرقجي واتكوف، حيث ختم الوسطاء الجوالون بين الطرفين محضر المحادثات بأنها واعدة وبناءة، ولا يزال مفعول وساطة الساعات الثلاث جاريا في قنواته الصحيحة.
4: MTV.
2: الوضع اللبناني غير مريح لا داخليا ولا خارجيا، ففي الداخل غليان شعبي واستنفار عمالي على خلفية الغلاء المستشري وتفلت الأسعار وغياب الرقابة، وفي الجنوب التصعيد الميداني الإسرائيلي متواصل، وجديده اليوم عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من القرى والبلدات إلى تفجير ضخم في الخيام ترددت أصداؤه في كل المحيط. أما في نيويورك فالموقف الرسمي اللبناني لا يوحي الاطمئنان، إذ أنه لا يلقى الاحتضان المطلوب لا عربيا ولا دوليا. وكان لافتا في هذا الإطار أن الرئيس الأمريكي لم يذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما أن ترامب لم يصافح رئيس الحكومة أثناء اجتماع انعقد مع عدد من قادة دول المنطقة. والسبب أن الموقف اللبناني بالنسبة إلى كثيرين ليس على مستوى المرحلة، فالعالم كله يتحرك والمنطقة تتغير، فيما المسؤولون في لبنان لا يتحركون عمليا ولا يتغيرون، وكأن ما يحصل في المنطقة والعالم لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. فإلى متى يواصل أركان السلطة عندنا سياسة دفن الرأس في الرمال؟ ومتى يدركون أن الفرصة التاريخية لإنقاذ لبنان قد لا تتكرر إذا واصلوا سياستهم القائمة على التمييع والتأجيل والتسويف والمماطلة؟ توازيا يشهد لبنان الأربعاء المقبل إضرابا عاما وتحركات احتجاجية على الأراضي اللبنانية بمشاركة كل قطاع النقل البري، وذلك بعدما وصلت الأمور المعيشية إلى حد لا يطاق، وخصوصا أن الحكومة لا تتخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين ومساعدتهم على اجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة.
4: المنار.
6: بصورة للإمام القائد السيد علي الخامنئي الشهيد والأطفال الشهداء من مدرسة ميناب، افتتح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رده على كل الكذب الأمريكي وفجور رئيسهم دونالد ترامب وعنترياته من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولعموم الأصدقاء والأعداء والمتربصين، جدد الرئيس الإيراني ثوابت شعبه من على المنبر نفسه: لا نخشى حربا ندافع بها عن أنفسنا، ولن نعطي الأمريكي والإسرائيلي عطاء الذليل، ولن نحيد عن ثوابت حق شعبنا بالتكنولوجيا النووية السلمية والعيش الكريم. أما اليد الدبلوماسية الممدودة للسلام فمدعمة بكل موارد القوة والعزيمة والوحدة لمواجهة أي حماقة من الأعداء. وللمهددين بتوسيع الحرب فإنها لن تؤدي إلى تحقيق الهدف، قال الرئيس الإيراني: ونسعى للتعاون من أجل تحقيق الأمن في منطقتنا بعيدا عن الأيادي الخارجية، ونريد أن يكون لدينا جيران أقوياء، بحسب الرئيس بيزشكيان. والتأكيد الإيراني هذا على حسن الجوار لا يعني السماح بأن تتماهى دول المنطقة مع العقوبات الجوية ضد إيران، كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وإلا فإن مطارات وخطوط الطيران في تلك الدول ستواجه أيضا هذا الرد الإيراني، وستواجه بالمثل، أي الإغلاق والاضطراب. ولا يكفي لسحب فتائل التوتر من المنطقة لقاء أمريكي إيراني في نيويورك، فما قدمه الإيراني من شروط لفتح مضيق هرمز ينتظر الجواب الأمريكي. ومن أولويات الشروط الإيرانية التي كانت ولا تزال وقف الحرب في عموم المنطقة ومنها لبنان. ومن لبنان قدر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عبر صفحات موقع المدن الموقف الإيراني هذا دعما للحق اللبناني وبالصدق المخضب بأغلى التضحيات المتنزه عن أحقاد السياسة وهوات الارتهان. رسم النائب رعد أوضح صورة عن أهل الأرض ومقاومتهم الثابتة عند المبادئ الوطنية، مؤكدا حرص المقاومة الدائم على أن تبقى قدرة الردع متحققة وقوية مع معالجة الثغرات وتنمية القدرات، مطلا على ملحمة علي الطاهر التاريخية التي ستكشف الأيام عن بطولات المقاومين الأسطورية. ومع فشل خيارات السلطة بالمفاوضات وضياع رهاناتهم كما اتفاق الإطار، دعا النائب رعد لتوحيد الموقف الوطني في ظل تعاظم التحديات، فالتفاهم الوطني على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الوطني مسألة مهمة للبلاد كما قال، ومن مقدمات ذلك وجود سلطة ذات سيادة وعلى قدر المسؤولية، وإذا ما عادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة فأمامنا خيارات مقدرة يمكن أن نتفاهم حولها. أما المطلوب من رئيس الجمهورية بأن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وأن يحفظ الوحدة الوطنية في مواقفه وعلاقاته المحلية والدولية، والمطلوب من الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها تجاه مواطنيها لا سيما النازحين، مع تشديد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على وعد حزب الله والتزاماته تجاه أهله النازحين وبذل ما أمكن من أجل خدمتهم كما قال.
4: NBN.
7: أهلا بكم. ما لم تحققه الحروب الأمريكية والمواجهات العسكرية مع إيران، هل تنجح الدبلوماسية في حله؟ وبعد صولات وجولات من الاجتماعات في عمان وإسلام أباد، هل تكون الثالثة ثابتة في نيويورك في ضوء ما شهدته وتشهده أروقة وصالونات الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجتماعات ثنائية وأخرى موسعة، منها ما هو ظاهر للعيان ومنها ما هو بعيد عن الإعلام؟ إيران ليست دولة إرهابية وما تقوم به هو الدفاع عن نفسها، هذا ما جاء في كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا في الوقت نفسه إلى اعتماد مقاربة تقوم على الأمن المشترك والتعاون مع دول الجوار، معلنا استعداد إيران للدبلوماسية والمفاوضات دون لغة القوة، مؤكدا أن بلاده تمد يدها للعالم وأنها لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين. وتأتي هذه التصريحات في سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بوساطة مصر وعمان وقطر وباكستان، وتعكس المسار الدبلوماسي الذي يؤكد عليه بزشكيان في مقابل الخطاب المتشدد لبعض المسؤولين الإيرانيين الآخرين. وكان ترامب قد كشف أمس أن اجتماع مبعوثيه مع الوفد الإيراني على هامش الجمعية العامة كان جيدا جدا ومثمرا، مما يلمح إلى استمرار قنوات التواصل رغم التصعيد العسكري والاقتصادي المتواصل. وبالحديث عن الاجتماعات في نيويورك، لا يغيب الشأن اللبناني عن اللقاءات والخطابات من على منبر الأمم المتحدة، وخصوصا ملف الجنوب ووقف الاعتداءات والاستباحة الإسرائيلية للقرى والبلدات، استباحة تمثلت بالتفجير الضخم الذي شهدته مدينة الخيام ليلا وأحدث أضرارا في منازل وممتلكات سكان مرجعيون والجوار، ولم يستثني منها المدارس وشبكات الكهرباء التي انقطعت بالكامل عن مناطق حاصبية وشبعة والعرقوب. وبالتوازي استكمل العدو الإسرائيلي مسار الإبادة البيئية وسط تحذير من وزارة البيئة من مواصلة العدو استخدام القذائف الفوسفورية ومبيد الجلايفوسيت الذي يتسبب بضرر بيئي كبير، فهل من يسمع أو يشاهد من المعنيين؟ نقابيا ومطلبيا وبعد الارتفاع الهائل بأسعار المحروقات وانعكاسها على النقل العام والسائقين، أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب العام في 30 من الشهر الجاري حتى تحقيق الوعود الحكومية والمطالب المحقة. وفي سياق متصل، بدأت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابات للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبها. دوليا تسعى العاصمة الأمريكية لقمة تاريخية في البيت الأبيض تجمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني الذي يقوم بزيارة هي الأولى له إلى واشنطن منذ نحو عقد. المحادثات بين أكبر زعيمين اقتصاديين في العالم تأتي في وقت هبطت فيه طائرة تجارية إيرانية في أحد المطارات الصينية رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على كل من يقدم الخدمات الجوية لشركات الطيران الإيرانية التي دخلت العقوبات عليها حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. ولم يقتصر تحدي الطيران الإيراني الحظر الأمريكي في الصين، إذ هبطت طائرات أخرى لشركات إيرانية في اسطنبول التركية والنجف العراقية.
8: في مثل هذا اليوم قبل عامين أطلقت إسرائيل نيرانها ولم ترحم بشرا ولا حجرا على مساحة لبنان، فشنت حربها الأولى التي تلت عملية البيجرز وسبقت اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فبعد 23 أيلول 2024 تغير كل شيء في لبنان، سقط توازن الردع وتأكد أن حرب إسناد غزة كانت خطأ استراتيجيا كبيرا سرعان ما تكرر بعد سنتين في حرب إسناد إيران، لتكون النتيجة احتلالا مستمرا لمساحات شاسعة من الجنوب وتفجيرا لأنفاق وتبديلا لمعالم جغرافية بجرف القرى وديموغرافية بتهجير الأهالي، إلى جانب الخسائر البشرية التي لا تعوض بسقوط آلاف الشهداء وإصابة عشرات الآلاف بجروح لا تندمل. كل ذلك وقضية السلاح لم تحل، لا بل زاد أصحابه من تمسكهم به، فيما المطلوب مراجعة شاملة تحت سقف المصلحة الوطنية ووحدة لبنان. وحدة تبدع السلطة في تبديد ركائزها من خلال فشلها في الحفاظ على السيادة وإباحة الساحة الوطنية للتدخلات الخارجية من كل حدب وصوب، على وقع الإمعان في إطلاق الوعود غير القابلة للتطبيق، كما في ملف الجنوب كذلك في الملفات الاقتصادية بمتفرعاتها المختلفة، وليس انتهاء بمسألة أموال المودعين. أما العفو العام فتتويج لعجز كامل أخلاقيا وقانونيا وإجرائيا، وهو ما يستوقف يوميا جهات مختصة تبدي رأيها سلبا بما صدر عن مجلس النواب، ومنهم اليوم المفكرة القانونية التي رفعت مذكرة بهذا الخصوص إلى المجلس الدستوري الذي لم يصدر قراره بعد بالطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر، مع الإشارة إلى أن مجلس شورى الدولة أبطل اليوم انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد بلديات جزين في خطوة إيجابية تؤكد أن السياسة لا تزال تجد أكثر من سد منيع أمام تدخلها في عمل القضاء.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم أوقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا أغار سلاح الجو الإسرائيلي على طريق الحمام في أطراف بلدة الخيامة، بالإضافة إلى أحد الشاليهات في وادي الحجير وأطراف بلدة برعشيد بصاروخ لم ينفجر، كما قصفت القوات الإسرائيلية دوحة كفر الرمان ووادي زبقين بقذائف مدفعية. بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الاستثمارات الكويتية في لبنان، خصوصا في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والنقل. وأكد سلام تقدير لبنان للدعم الكويتي، ولا سيما المساهمة المرتقبة في تأمين الفيول لكهرباء لبنان. وفي نيويورك أيضا ترأس رئيس الحكومة إلى جانب المفوض الأوروبي لشؤون المتوسط ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية اجتماعا رفيع المستوى بعنوان ما بعد الأزمات. وقد تركز الاجتماع على تطوير مقاربة دولية أكثر فعالية في التعامل مع الأزمات في ضوء تجربة لبنان في مواجهة الحرب في الجنوب، كما تم إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت تسليم الجيش اللبناني 16 مليون طلقة ذخيرة، مضيفة أن هذه الشحنة تندرج في إطار الدعم الأمريكي المستمر للجيش اللبناني. صدر عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بيانا أكد فيه أن الطعن بقانون العفو لا يزال قيد الدرس، وأن الصورة التي يتم التداول بها بهذا الشأن تعود لمراجعة الطعن بقانون آخر. إلى ذلك أعلنت رابطة المساعدين القضائيين التوقف الشامل عن العمل احتجاجا على ثبات بدل النقل وعجز الرواتب عن تغطية كلفة المحروقات. فاصل ونعود.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزجيكيا أنه لا يمكن السماح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن عمليات على إيران، وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى الطاقة النووية وليس إلى قنبلة نووية. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أنه خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تمت مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي. إلى ذلك لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن جولة أخرى من تبادل الرسائل والتوضيحات جرت بين طهران وواشنطن عبر الوسيط القطري يوم أمس، منوها أن عملية تبادل الرسائل استغرقت نحو ساعتين، حيث نقلت شروط إيران لإحياء الدبلوماسية إلى الجانب الأمريكي، وهي وقف الأعمال العدوانية على جميع الجبهات، الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وقبول مسار آمن للملاحة. إلى ذلك اعتبر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن محادثات أمس مع الوفد الإيراني كانت مثمرة، متهما الحرس الثوري الإيراني بانتهاك مذكرة التفاهم. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

كيف ستدرس مادة التاريخ وما نسبتها في المنهاج الجديد وجديد حقل اللغة العربية من تنمية المهارات والفهم والتحليل والتعبير الإبداعي إلى ضرورة التركيز على دور المطالعة والأنشطة التربوية؟ الخبير في مادة التاريخ البروفيسور حسام محي الدين ومنسق حقل اللغة العربية البروفيسور أنطوان صياح ضيفا شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحا مع سلام اللحام عبر صوتك للبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDL News.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في هذه الحلقة، كيف تبدو أوضاع النازحين اليمنيين ممن فروا إلى جيبوتي؟
3: لا ما أكل ولا شرب، حتى ما نقدرش نستلم أي حاجة، مبالغ مالية ولا شيء ولا حوالات نستلمها.
2: يونسيف تفيد بتلف آلاف الكتب المدرسية في غارة على شمال كردفان وسط السودان.
4: والكتب دي كان داري يوزعوها علينا، أسي بعد حد قدتان ما عارفين نجيب كتب منين.
2: برغم الدمار وألم الفقد، عروسان سبعيني وستيني يحتفلان بزفافهما في مدينة غزة.
5: أنا بدي واحدة أتونس أنا وياها، نكمل المسيرة مع بعضنا.
6: حنون يعني عوضني عن اللي أنا كنت من حرماه.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط ومعكم في نرمين الذهبي. نبدأ من آخر مستجدات الملف اليمني، حيث لا تزال المواجهة محتدمة في تعز جنوب غربي البلاد. فبينما يسعى الحوثيون للسيطرة على المرتفعات الجبلية لتأمين وجودهم في السهل الساحلي والمخا وباب المندب ولحماية خطوط الإمداد والملاحة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي. وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس عما وصفوا بضربات دامية نسبوها إلى المملكة السعودية استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية ومحافظة الجوف الحدودية. المزيد مع الصحفية أفاق الحاج من تعز.
7: تحتدم المعارك بشكل رئيسي في المثلث الاستراتيجي الملتهب الممتد من أرياف تعز الجنوبية الغربية مرورا بالساحل الغربي وصولا إلى محافظة لحج، وتأتي في سياق تثبيت الوجود العسكري أو استعادة المواقع المفقودة بالنسبة للطرفين. القوات الحكومية اليمنية في آخر تحديث لخارطة التقدم والسيطرة أعلنت عن إحكام سيطرتها الكاملة على جبل قرفان، أحد أهم المواقع الاستراتيجية في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين بحسب ما ذكرت المصادر العسكرية التابعة للحكومة. يوفر هذا المرتفع بطبيعة الحال إشرافا ناريا مباشرا على مناطق في الوازعية القريبة من الساحل الغربي. تزامن هذا التطور مع مواجهات محتدمة شهدتها جبهة كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب في محاولة مستميتة للحوثيين لاختراق الخطوط الدفاعية للقوات الحكومية، لما تمنحه هذه المرتفعات من أفضلية للمراقبة والسيطرة النارية وتأمين خطوط الإمداد على طول الشريط الساحلي. ألوية العمالقة الحكومية من جانبها أعلنت عن إحباط هذا الهجوم وإسقاط 3 طائرات مزيرة انتحارية للحوثيين أثناء محاولتها استهداف مواقع عسكرية في هذه المنطقة. المتحدث باسم جماعة الحوثي كان قد قال في وقت سابق من هذا اليوم أنهم أسقطوا طائرة مسيرة في أجواء منطقة المخا، مع الإشارة إلى أن الإعلام التابع للحوثيين لا يتعاطى كثيرا مع التطورات الميدانية التي تشهدها الجبهات باستثناء الإعلان عن الغارات التي تستهدف مواقعهم والتي يعتبرونها تمثل تصعيدا مستمرا من قبل الجانب السعودي، وسيردوا بتصعيد من قبلهم كما يقولون. على الجانب الآخر، بث الإعلام العسكري الحكومي مشاهد لاستهداف مواقع للحوثيين في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وكذلك تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ في الجوف شرق اليمن، دون تحديد حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف.
2: الصحفية اليمنية أفاق الحاج من تعز. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس إن عشرات الآلاف من الأشخاص ربما يضطرون للنزوح من ديارهم في اليمن من جراء تصاعد القتال، بينما فر بالفعل أكثر من 3000 شخص حتى الآن بالقوارب عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي، متخذين من الخيام ملاذا لهم، كما نستمع لعدد منهم.
3: نزحنا هربا من قصف الحوثيين، كنا ندور أماكن آمنة لكن ما حد كان سيارة تنقل عندك الساعة. بعدين لقينا قلنا شنبك جابوتي كنا قوارب وكنا جابوتي وكنا بجهلتنا وهربنا بأرواحنا وخلينا كل شيء في بيوتنا وهربنا. وصلنا جابوتي ووزعونا احنا في مخيمات نحنا كثير أكثر من 2000 نازح. ظروف النازحين كلهم ظروف عنا صعبة جدا، لا ماكل ولا شرب، حتى ما نقدرش نستلم أي حاجة مبالغ مالية ولا شيء ولا حوالات نستلمها. ما هربنا وسيبنا كل شيء ببيوت احنا، جوازات احنا اللي مع جواز سيبها، اللي مع بطائق شخصية سيبها، خرجنا بثياب احنا بس ولا نملك حاجة. ظروف عنا صعبة وما مش منظمات تدعم احنا هناك بأي شيء.
8: خرجنا من الخوخة بحثاً عن الأمان، لكن لعدم توفر المواصلات وأيضاً قصف الطيران والصواريخ اضطررنا للمغادرة عبر البحر إلى جيبوتي، وهناك تعرضنا لمأساة في ظل غياب المأكل والمشرب وعدم قدرتنا على سحب فلوسنا من محلات الصرافة. نحن الآن في جيبوتي نعيش في خيام صرفتها لنا المنظمات الدولية تفتقر لأبسط الخدمات والمقومات الحياة. أصبحنا غير قادرين على العودة إلى الخوخة أو إلى عدن.
9: احنا نازلين في جيبوتي يا جماعه الخير، ارحموا احنا في مخيم بينهم مئات والاف من الناس، والله العظيم رب مكابه، يعني ما ادري ايش نعمل من احنا مئات اطفال ونساء ومرضى، نقص في العلاج والمساعدات والمياه والمستلزمات الطبيه، حتى الخيام ما فيش. السلطات هنا تقوم بدورها لكن ما هيش كافيه، وربنا يعين ناشد المنظمات وكل المساعدات واصحاب الهمم والانسانيه يساعد احنا
2: نازحون يمنيون في جيبوتي. وقد أسهم التصعيد العسكري الأخير في اليمن، لا سيما مواجهة الساحل الغربي، في تسارع وتيرة النزوح لتدخل البلاد مرحلة جديدة من التدهور الإنساني الذي تعيشه بالفعل منذ سنوات. وحذر برنامج الغذاء العالمي من أنه قد أصبح غير قادر على العمل في بعض المناطق، لا سيما تلك التي تقع تحت سيطرة الحوثيين على حد تعبيره. وعن أوضاع هؤلاء النازحين نستمع لبعضهم في مخيمات بعدن جنوبي اليمن.
10: وضع كارثي بكل معنى الكلمة، الناس يعيشون في خيام من القماش والبلاستيك لا تقي من حر الصيف ولا من البرد والأمطار، لا يوجد ماء نظيف، لا وجود لصرف صحي، والمساعدات الغذائية متقطعة ولا تكفي. نحن هنا لا نطلب المستحيل، نطلب 3 أشياء: حماية المدنيين العالقين وضمان ممرات آمنة لمن يريد النزوح، مساعدات عاجلة ومنتظمة، ليس فقط غذاء بل ماء، دواء، حليب للأطفال، النظر إلى حلول طويلة المدى. الناس لا تريد أن تعيش 8 سنوات في خيمة، تريد العودة لبيوتها بكرامة.
11: لم نتوقع أن نخرج من الخوخة أو من مديرية حيس، كنا نأمل هي الأمل الوحيد لنا الذي نعيش ونترعرع داخل هذه المدينتين، والآن للأسف شردنا إلى مدينة عدن ولم نوجد مأوى ولا مسكن ولا مشرب، لم نوجد أي رعاية،
12: لا يوجد حمامات في مخيمات، وضع مأساوي لعشرات الأسر، أكثر من 30 شخص يقيمون في فصل في مدرسة داخل منطقة العارة، حالة مأساوية لابد من تدخل مكثف للمنظمات الإنسانية للحكومة، لابد أن يغيثوا هؤلاء المنكوبين، هذه نسميها نحن نكبة العصر.
2: نازحون في مخيمات بعدن جنوبي اليمن.
13: حمل تطبيق
14: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
13: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بوصول جثمان قتيل واحد على الأقل إثر غارة إسرائيلية، كما أعلنت مصادر في المستشفى ذاته عن وفاة سيدة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها من جراء تعرضها لإطلاق النار في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى. أيضا من ناحية أخرى، ذكر موقع أكسيس الإخباري الأمريكي أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض أكد خلال اجتماع له اليوم خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد لستة أشهر بتكلفة تقترب من 2.5 مليار دولار. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية ماذا لدينا في أحدث التطورات الميدانية داخل القطاع؟
15: نعم، أهلا وسهلا بكم. يعني واصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في مختلف أرجاء قطاع غزة. كان آخر هذه الغارات مساء اليوم باستهداف مجموعة من المواطنين في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، أدى ذلك إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. وأيضا صباح اليوم جرى استهداف منطقة مخيم المواصي المكتظ بآلاف النازحين غربي مدينة خان يونس بعدد من الغارات الجوية، أدى ذلك إلى سقوط 3 قتلى على الأقل وإصابة عدد كبير من المرة. وأيضا أعلن عن وفاة سيدة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بطلق ناري مباشر في منطقة مخيم البوريج في وسط القطاع. وأيضا يعني تواصلت عمليات القصف في منطقة حي الزيتون والشجاعية وشرقي مخيم جباليا وبلدة جباليا، وأيضا تم استهداف مجموعة في شارع النفق في وسط مدينة غزة قتل فيها شخص. إجمالا نتحدث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وزهاء 20 مصابا منذ صباح هذا اليوم في موجة من الغارات وعمليات القصف.
2: وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية عدنان، هناك اجتماع لمجلس السلام اليوم، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعف من ضمن أعضاء هذا المجلس تحدث بالفعل عن خطة لإعادة بناء غزة. هل لدينا تفاصيل عن هذه الخطة لإعادة الإعمار؟
15: يعني حتى هذه الأثناء ما علمناه أن مجلس السلام برئاسة نيكولاي ميلادينوف أو المجلس التنفيذي أعلن عن خطة شاملة تتضمن خارطة لنزع سلاح الفصائل وتشكيل إدارة انتقالية فلسطينية والبدء في إعمار القطاع. وقام بعرض هذه الخطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال أنه الآن بات لدينا هيئة إدارية جاهزة لإدارة القطاع. وأيضا من خلال مؤتمر صحفي قدم رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث تفاصيل هذه الخطة التي قال أنها تضم 71 برنامجا تنمويا وإغاثيا بسلم أولويات، كما قال يمتد لستة أشهر، تهدف إلى معالجة الأوضاع التي وصفها بالفوضوية والمتشرمة في القطاع وإطلاق عمليات التعافي الشامل. وكان هناك أيضا مداخلة لرئيس أو ممثل العسكري لمجلس التنسيق العسكري المدني في قوة إرساء السلام، الذي أكد أنه أيضا جرى تدريب قوة من يعني قوة عسكرية من 500 شخص ستتجهز للذهاب إلى قطاع غزة فور يعني انتهاء الثاني وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
2: شكرا جزيلا لك عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله واحتجاز جثمانه، وكان شرطي إسرائيلي قد أصيب مساء اليوم بجراح خطيرة من جراء تعرضه للدهس، ولا تفاصيل حتى اللحظة أكثر من ذلك. لكن نبقى في الضفة الغربية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية اليوم أيضا عمليات هدم واسعة في خرب جنبة بمسافة يطا جنوبي الخليل، شملت مساكن من الطوب والصفيح والخيام تعود لعائلات فلسطينية. وجنبة هي جزء من 19 تجمعا سكانيا في مسافة يطا جنوبي الضفة يعيش فيها نحو 1500 نسمة يعتمدون على تربية المواشي والزراعة. وقد تحدثنا إلى عدد من أصحاب المساكن التي تعرضت للهدم اليوم.
16: الساعة 7:30 انطلقوا علينا على الخربي، راحوا أول شيء على جيراننا هدموا لهم، بعدين انتقلوا عنا هدوا البرخس الغنم والحظيري، وعندي بيجي 100 شجرة زيتون دبوا اللي كسروه من الطوب أو من الحجر على الزيتون، كسروا الزيتون من ثم انتقلوا على البيت تبعي، هدوا البيت بالكامل. في عندي طاقة شمسية ما خلناش نحلها، أنا قبل طفلين تشمع وإنه فراش الارض والسماء غطاي عشان امطار ورهل، بس بالحلم ما بنرحل ما بندشر لهم اياها باذن الله. هذه الارض ارضنا واحنا ثابتين فيها باذن الله، راح انام فوق الركام.
17: فجانا بمعدات ثقيله، جرافات وبواقر وقوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اتوجهوا إلى هذه القرية وقاموا بهدم بيت لأخي وبيت لأخي الثاني برقص أغنام حوالي 300 متر. إنه طبعا بيت كبير للعيلة كله كمان هدموه، وتوجهوا طبعا للجيران، حضائر أغنام، بيوت، دمروا الخرب كاملة. يعني في ناس عندهم دجاج، في ناس عندهم أرانب، كله حمام هدموا عليه.
18: ولا خلونا حاجة يستفيدنا ونحن في الأراء، الشجر حتى في شجر قطعوه، الطاقة الشمسية كمان كسروها، ما كلونا حتى عريس يعني قلت لها جسمه دمروها ولا كلونا ولا حاجة. هذه أرض كل واحد له عنده أرض، أنا عندي حوالي 20 ذرة من 450 ل 500 شتل زيتون يعني. ما بقدر بسير وروح يعني. وهذه إحنا يعني عايشين فيها من قبل إسرائيل ما تيجي أصلا.
2: عدد من سكان تجمع خرب جنبا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولات الأخبار.
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
20: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل اليوم الأربعاء في نيويورك بحضور قادة العالم وسط ترقب لكلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة حماس. شاهد عيان.
21: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
20: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
20: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
22: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به الشخص المناسب.
20: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
19: تريندينج، يوميات الشرق الأوسط.
2: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
23: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
2: من أين سنبدأ اليوم هند؟
23: من تونس، حيث انتشر فيديو لأهالي منطقة السلاطنة في ولاية المهدية وهم يغلقون الطريق الرابط بين معتمديتي أولاد الشامخ وهبيرة، احتجاجا على غياب النقل المدرسي ما حرم 150 تلميذا من العودة إلى المدرسة. وفقا لأولياء الأمور فإن وسائل النقل كانت متوفرة للتلاميذ خلال السنوات الماضية، ويستغرق تبعد المدرسة عن أماكن سكن التلاميذ حوالي 7 كيلومترات.
24: شيخين عاد في تشتقر فرحانين.
2: دعينا نذهب إلى المحطة الثانية، ويبدو أنها ستكون السودان. ماذا لدينا هناك؟
23: انتشر فيديو لمياه الأمطار بعد أن أغرقت شوارع ولاية الجدارف التي كانت تعاني من الجفاف وشح المياه لدرجة أدت إلى تضرر المحاصيل الزراعية. ظهرت المياه في المقطع وهي تندفع في الشوارع وتغرق أجزاء كبيرة من السيارات. دعينا نستمع.
25: زي ما شايفين مطر ثقيل شديد زي ما شايفين، فيضان عديد، شوفوا العربات دي. الناس قبل يومين جاي طماطم، مطر ما في مطر، أحلل كيف
0: ربنا رحمته غريبة دائما وكرمه غريب.
2: طبعا تابعنا خلال الأيام الماضية الدعوات وإقامة صلاة الاستسقاء يعني
23: صحيح.
2: هطول الأمطار أو طلبا لهطول الأمطار، وبالتالي كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟
23: أعرب الكثيرون عن سعادتهم وربطوا بين هطول الأمطار والدعوات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للدعاء وإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لهطول الأمطار.
2: ما هي المحطة الأخيرة في هذه الجولة هند؟
23: غزة. انتشر فيديو لأغاني وطنية في حفل تخرج جامعي بمدينة غزة لأول مرة منذ 3 سنوات بسبب الحرب. كان يغني في الحفل الفنان الفلسطيني حسام الفلوجي، بينما تجاوب معه الطلبة والطالبات الذين كانوا يرتدون أرواب التخرج وقبعات التخرج أو الكبات.
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
23: شكرا جزيلا. Trending.
2: إلى السودان، حيث أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن غارات بمسيرات على مستودعين في محلية بشمال كردفان وسط البلاد وقعت الاثنين الماضي أتلفت أكثر من 300,000 كتاب مدرسي. وأوضحت المنظمة في بيان صحفي لها أن هذه الكتب كان من المقرر توزيعها اعتبارا من الشهر المقبل تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، ما سينعكس على آلاف الأطفال. المزيد مع إيفا هانس مديرة التواصل بيونيسف في السودان.
1: في 20 سبتمبر أيلول الجاري، أدت ضربات بطائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330,000 مادة تعليمية كانت مخصصة للأطفال. شملت هذه المواد كتبا دراسية وكتب مراجعة في اللغة العربية والرياضيات. كان من المقرر توزيع هذه المواد اعتبارا من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الخسارة على تعليم آلاف الأطفال. بالنسبة للعديد من الأطفال في السودان، تسببت سنوات الصراع بالفعل في تعطيل تعليمهم، وتعد هذه ضربة أخرى لفرصهم في التعلم. الأمر لا يتعلق فقط بفقدان الكتب، بل هو فقدان للفرص في جميع أنحاء السودان. تعمل العائلات والمعلمون والمجتمعات المحلية لإعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية، ولذلك فإن كل كتاب مدرسي له أهميته، واستبدال هذه المستلزمات يستغرق وقتاً ويتطلب موارد وإمكانية وصول، وهي أمور لا يمكن أخذ أي منها كأمر مسلم به في هذه المناطق المتضررة من الصراع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والحماية والأمل، ويساعدهم على التعافي من الأزمات وبناء مستقبل أفضل. لكل طفل الحق في التعلم. يونيسف تدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. يجب صون الإمدادات والمنشآت التعليمية لضمان قدرة الأطفال على ممارسة حقهم في التعليم.
4: Children can fulfill their right to education.
2: إيفانس مديرة التواصل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في السودان عن تلف آلاف الكتب المدرسية في شمال كردفان بسبب غارات بالمسيرات. كما نستمع لعدد من الأطفال في الولاية بعد أن تعرضت كتب العام الدراسي الجديد للتلف.
5: أنا طالبة من مدينة الأبيض. المسيرة دقت وزارة التربية والتعليم وحلقت لنا الكتب وما فضلت لنا أي كتاب واحد، والكتب دي كان داري يوزعوها علينا. أسي بعد حين قد تاني ما عارفين نجيب كتب منين، والكتب ذاتها بقى غالي. الكتاب الواحد بقى 10,000 وزيادة، وأهلنا ذاتنا ما بقدر بشترينا الكتب دي لأنها غالية شديد.
6: أنا طالبة من الأبيض. عرفنا جينا زحين وجينا نزلنا المدرسة هنا، والمسيرة جات ضربت وزارة التربية والتعليم. عرفنا ذاتنا سمعناها وكنا خايفين شديد، قمنا جرينا من المدارس. كتب حرقت وراحت، وكان الكتب وزعها لنا في نفرين، كل نفرين في كتاب. وعرفنا استعزاتنا ما عارفين نجيب كتب من وين، والكتب كان بقت غالي شديد. عرفنا تاد عين نقل وكان دارين المسيرات دي تضربنا.
7: أنا طالب بقلة في الأبيض. المسيرات دقت ونحن كنا في المدرسة، سمعنا صوبة والأسد نفكونا وقمنا جالين عشان السوق ما لقينا مواصلات. المسيرات كانت كثيرة ودقت في السوق، وقلنا الناس كانوا خايفين وجالين، وفي ناس كثيرين العوقوا. نحن نصدنا نخاف ونمشي المدرسة احنا خايفين تقع فينا واحدة، بقينا قاعدين نقلو وخايفين فينا ان احنا صارنا تقع فينا مسيلة.
2: كانت هذه أصوات لطلاب من شمال كردفان وسط البلاد. إلى إيران، حيث تحدث الرئيس الإيراني قبل قليل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكداً على أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لكنها لا تقبل قيوداً على التكنولوجيا السلمية. يأتي هذا بعد أن صرح الرئيس الأمريكي بالأمس بأن اجتماعاً بين الجانبين استمر لثلاث ساعات بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر دون أن يحدد هوية القادة الإيرانيين الذين حضروا الاجتماع. فما الذي يتطلع إليه الإيرانيون من وراء هذه الجولات؟ لنستمع لجانب من أرائهم من محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
3: الوفد حمل كثير من طموحاته في نيويورك وأقام برد حاسم على أقوال ترامب ووقف بوجهه هم في ساحة الميدان وأما في عقر دارهم في نيويورك في أمريكا.
8: هذه ليست المرة الأولى، قبل هو هدد بهدم أو تخريب جميع الجسور ومراكز الطاقة وإلى ذلك، واليوم أيضا يهدد الشعب الإيراني إن لم يدعن وأن لم يقبل بجميع شروطه.
9: في الواقع التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب من على منصة مجلس الأمم المتحدة هي كسابقاتها من التهديد الذي هدد الجمهورية الإسلامية بضربها وزوالها من الخارطة وإنهاء حضارتها وضرب منشآتها وجسورها وطرقها.
10: والله على الرغم من كل التهديدات اللي يهددنا بها ترامب، وهو دائما يهدد ويحكي كلام لكن ما يعمل فيه، وإحنا الحمد لله عايشين حياتنا بشكل طبيعي وماكو أي شيء يخلينا نوقف حياتنا. فاليوم أول يوم بالعام الدراسي، شفنا الطلاب راحوا للمدارس والأهالي وياهم، والحياة الحمد لله ماشية بشكل طبيعي.
2: إيرانيون من محافظة خوزستان. مرة أخرى نعود لقطاع غزة، فبرغم الدمار والفقد على صوت الزغاريد في جمعية رعاية كبار السن بمدينة غزة أمس فرحا بمراسم زفاف سعد النجار ذي 76 ربيعة على عروسه هي هيام ياسين ذات 57 ربيعة، وكلاهما فقد زوجه خلال الحرب، وكان ليوميات الشرق الأوسط هذا اللقاء معهما.
11: أنا أقدمت على الزواج بعد مشاورة مع أبنائي وبناتي، لأنه وصلت لدرجة أنه لازم أنا أعيش حياتي مستقل، ولقينا بنت الحلال. زوجتي الأولى أنا عشت معها 52 عام، خلفت منها 7 أبناء و3 بنات. فبعدها تغيرت الظروف عندي وحياتي تغيرت، أنا بدي واحدة أتونس أنا وياها نكمل المسيرة مع بعضنا. وأنا اللي تزوجتها برضو مجروحة، جوزها شهيد وابنها شهيد وهي وحدانية وأنا وحيد، يعني فبدي أكمل معها الحياة. ليش يعني العمر مش مقياس إن أنا أتزوج أو ما أتزوجش. الفرحة اللي أنا فرحتها في الزواج يعني بتمنى لكل مسن إنه يكرر التجربة تبعتي.
12: اتعرفت على الحاج صدفة، لقيت على الفيس جمعية رعاية كبار السن بعد ما أنا فقدت جوزي وابني، سميتني وحيدة وأنا يعني كنت منهارة كتير. اطلع على الفيس لقيت رعاية كبار السن، وأنا من النوع اللي بحب كتير كبار السن. اتصلت على مدير الجمعية لو بقول لي روحي سجلي، روحي سجلت، قابلت الحاج أبو إياد وواحد زميله حد ما اداني الهوية، لو بقول لي أنت عزبة متزوجة أرملة صار إيه، قلت له أنا أم شهيد ومرت شهيد وماليش في الكلام هذا، ما الموضوع هذا منهي. شردت خلص، يعني أنا جاية لموضوع إني أنا كبار السن ألتي فيهم يعني أضيع وقتي في الإشي المفيد. صار يعمم علي يبعث لي ناس يشوفوا لي إياها، أنا كنت رافضة بالنهائي خالص. صار يقول لي خطيتي برقبتك انجرى الإشي، أنا كتير متعلق فيكي، أنا بصر إيش. بعدين أنا من النوع اللي بحين على طول، قلت له اسمع حج بدي أحكي الموضوع لأهلي. لما نتجوزت حرام، يعني زلمة محترم كبير صح، بس إله إقاء فهمان، بقدر، بيحترم، حنون، يعني عوضني عن اللي أنا كنت من حرماه.
2: من غزة العروسان سعد النجار وهيام ياسين، وبهم نصل الختام وتحيات فريق العمل إبراهيم خليل، مروة جمال، وليد حسن، طارق يحيى ونرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
4: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
5: من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. المنطقة الساخنة من لبنان إلى سوريا ومواقع أخرى يتواجد فيها الصحفيون دائماً على الخطوط الأمامية لتغطية الخبر والمخاطرة بحياتهم، وعلى الرغم من الخطر الدائم الذي يهددهم يتواجد الصحفيون الروس كمان وين ما كان في العالم لنقل الحقيقة على الرغم من التحديات الكثيرة. اليوم ضيفنا مميز لأنه هو من أهل البيت وهو مدير مكتب وكالة ريا نوفسي في لبنان، ميخائيل علادينوف. ميخائيل أهلا وسهلا فيك. بداية مش ضروري المقدمة تكون مفصلة وطويلة لأن أنتو في لبنان المقدمة والخبر، بداية يعطيكم ألف عافية.
6: مساء الخير أصدقاء، مساء الخير ريمي، شكرا على الدعوة في هذا الحديث المهم، أعتقد مهم للكل.
5: شكرا لك بداية على تلبية الدعوة. بنعرف أنه الشغل كتير وفي كتير قصص تشتغلوها وتخلصوها لأنه الأحداث دايما كتيرة في لبنان. بداية بخير بنسأل عن عملكم الصحفي، مثل ما ذكرنا أنت مدير مكتب وكالة ريا نوفسي في لبنان، ماذا عن التحديات التي تشوب هذا العمل الصحفي خاصة لوكالة أنباء روسية في أحد النقاط الأكثر سخونة في العالم؟
6: أول شيء بدي أكد نقطة أنه الحرب اللي عم بتصير اليوم بلبنان واللي كانت ب 2024 هي بتختلف كتير، بتختلف عن المناطق الميدانية اللي اشتغلناها سابقا وهي مثلا بسوريا أو ليبيا أو أفغانستان. شو هو الفرق؟ هو الضغط الناري من جانب الإسرائيلي اللي نحن عم نلاحظه اليوم، والموقف الإسرائيلي باتجاه الصحفيين والعمل الصحفيين على الأرض. للأسف نحن تبعنا في هذه الحرب والحرب السابقة استشهاد كثير من الزملاء ومحاولة اعتداء على زملاء حتى من فرق اشتغلت أجنبية، ليس فقط روسية RT كما تعلمون على الجسر الليطاني في بداية الحرب هذه، ولكن حتى مع الأصدقاء من إعلام الغربي مثلا مصورين رويترز اللي أيضا كان تم اعتداء عليهم. فالمشكلة اليوم هي التقنية اللي بيستعملها الجيش الإسرائيلي في إذا بدكم الصيد على الإعلاميين اليوم. اهتمام من جانب الصحفيين الروس في هذه المعركة هو هائل جدا. نحن لاحظنا أنه حتى في حرب السابقة واليوم أتوا فرق الإعلامية روسية من التلفزيونات الأساسية من وسائل الإعلام الأساسية الروسية، مش بس إجوا الناس اللي بضلها بتشتغل بالشرق الأوسط. فهذا دليل على الاهتمام عالي جدا من جانب الروسي من شعب الروسي. فأنتوا تعلمون أنه كل يوم يوجد أسئلة، يوجد أصبح كثير حتى في التليجرام تشانلز اللي تكتب بالروسي عن الحرب اللي عم بتصير، تفاصيل الحرب اللي عم بتصير اليوم بلبنان. فاليوم نحن نواجه للأسف كما قلت الصيد من الجانب الجيش الإسرائيلي، فهو قصدا عم بيحاول يتخلص من الإعلاميين الحربيين اللي بيشتغلوا على الأرض، وما خص يكونوا لبنانية أو بيكونوا الأجانب، ونحن عم نحس هذا بأنفسنا وقت بننزل على جنوب للأسف.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
5: تحديات كثيرة كما ذكرت ميخائيل، منها موضوع استهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد للصحفيين إن كانوا روس ولا أجانب أو لبنانيين، حتى دائما في استشهاد، أخبار استشهاد لصحفيين. لذلك هون ممكن المستمع أن يسأل أو المتابع أن يسأل، كيف يمكن أن تكملوا عملكم الصحفي بكل إصرار وبكل عزيمة على الرغم من كل هذه الأخبار التي تصلكم باستمرار بموضوع استشهاد زملاء أو إصابة زملاء آخرين؟
6: هي للأسف من الواجب اليوم نغير النمط العمل في الميدان، وأنت تعلمون أنه هذه الطريقة اللي عم تحصل استهداف في جنوب اللبناني وفي لبنان ككل هو شبيه على ما يحصل في جبهة عملية الخاصة في أوكرانيا، أين نحن أيضا للأسف خسرنا كثير من الزملاء الإعلاميين. فاليوم بعد تطور استعمال المسيرات بكثافة الأنواع لدينا آليات جديدة، نحن رغم الخبرة اللي اشتغلناها منذ 10 سنين مع تغير الحرب، نحن عم نحاول نشتغل على تقنية جديدة. يعني في عنا آليات إذا بتعرفوها مثلا بروسيا نحن نستعملها بولات، اللي بتحاول نبهنا عن وجود المسيرات بمنطقة نحن موجودين فيها. هذا بيخلينا مثلا، هذا مثل بسيط بس هذا مثل بسيط اللي بيخلي بيرفع احتمالية نضلنا طيبين مثل ما عم بيقولوا. فبهالحالة نحن نستعمل هيك أجهزة، وأكيد عم نغير تقنية تجهيز قبل ما نطلع على الميدان.
5: ذكرت نقطة مهمة ميخائيل، وموضوع التغطية في أوكرانيا أيضا في إطار العملية العسكرية الخاصة. أنت شاركت في هذه التغطية أليس كذلك؟ ميدانيا.
6: نعم أنا شاركت ميدانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة وإلى سنة وكم شهر.
5: وعلينا أن نشير هون بأنه أنت من أب لبناني ومن أم روسية، وتؤدي اليوم مهمتك الصحفية بين بيروت وبين أيضا الميدان في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي تشهد أيضا باستمرار استشهاد للصحفيين بعد استهداف متعمد من النظام الأوكراني لهؤلاء الصحفيين لقتلهم. شو القواسم المشتركة على الرغم من البعد الجغرافي الكبير يلي أنت لمستها بموضوع التغطية الميدانية بين العملية العسكرية الخاصة وما يجري في الجنوب؟
6: الفكرة المشتركة للأسف اللي موجودة في هذه المعارك بمناطق مختلفة كما تذكرت هي الموقف القيادة العسكرية الأوكرانية والقيادة العسكرية الإسرائيلية و نظرية أصلا الميدان والقواعد الحرب هن شبيهة لبعض، والشبه بيناتهم أنه لا يوجد لديهم أي قوانين إنسانية ولا دولية. ونحن دائما واليوم أكثر وأكثر عم نسمع مقارنة بين ما تفعل ما يفعل الأوكران وما عم يفعل الإسرائيليين مقارنة مع ما كانت عم تعمل الجيش الفاشل النازي الألماني بالأيام الحرب العظمى. فهذا الفكر النازي وهو الفكر من أجل القتل الناس، وما خاص تكون عسكري مدني إعلامي، من أجل الترهيب، ترهيب الشعوب. فهذا صلة الوصل بيناتهم بالفعل بتخوف، كرمال وراهم في قوة أكبر من ما هن، وهي قوة الأمريكية إذا بدنا نحكي بالسياسة شوية نفوت بالموضوع.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
5: ما تماما القوة ونحن دخلنا أصلا بموضوع السياسة. هذه القوة وأنت تعلم أيضا جيدا حاولت تكميم أفواه الصحفيين الروس بالتحديد. قناة روسيا اليوم بأفرعها المتعددة, أيضا الوكالة التي أنت تديرها ميخائيل من بيروت, تعرضت لحملة عقوبات وتجريم ومنع عن وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك عملنا اليوم بات يواجه صعوبة, ولكن لا شيء مستحيل, نحن نؤدي العمل باستمرار والصوت يصل باستمرار أيضا. ما هي الطرق التي يمكن أن تتسلحون بها كصحفيين روس, خاصة أن أنت روسي ولبناني مختلط, يعني بلدك تحت حرب كبيرة وأيضا بلدك الآخر الأم روسيا أيضا تحت حرب وضغوطات كبيرة, كيف يمكن أن تتسلح لكي تؤدي واجبك المهني في ظل هذه العقوبات وموجة الروسوفوبيا في العالم؟
6: نعم, هو بالفعل يوجد كثير عقوبات وعم بيحاولوا يمنعونا من وصول صوتنا للشعبية أكثر. فأنتوا بتعرفوا في مثل بروسيا بيقول أنه من يريد أن يسمع فيسمع. فنحن أكيد عندنا كوكالة ومثل أرتي مثل زملائنا في سبوتنيك من وسائل إعلام روسية اللي بتبث للخارج باللغة غير روسية, يوجد لدينا كثير من الأدوات ومن أجل نصل صوتنا إلى الشعبية. أكيد نخلي بعض الطرق بالسر كرمال هلأ بنحكي فيها بسكروا لنا إياها بكرة يعني ما بدنا نوصل للدرجة. بس الموقف الأساسي تبعنا كالإعلامية بهالحالة, نحن دائما تعرف ما بنزعل وقت بيقولونا ما فيك تفوت على أوروبا, ما بنعطيكم شنغن بس كلنا ما فينا نفوت. نحن نعرف أن روسيا بلد كبير وفيها مناطق جميلة جدا وفي دول صديقة أكثر من ما دول اللي عم تعطي علينا العقوبات, اللي فينا نزورهم, فينا نعمل مشاريع إعلامية فيها. وخاصة لبنان قد ما يكون هو بلد صغير, نحن عايشين عم نشتغل هون ورغم الحرب عم ننبسط فيه بكل المجالات. فنحن لازم نستمر بحياتنا الطبيعية, وهذا أكثر شيء دليل عن خسارة العدو بما يريد أن يفعله بالضغط النفسي علينا.
5: هو أيضا هذه الأطراف تريد تشويه صورة روسيا. نحن اليوم هدف هذا البرنامج أو برامج أخرى إيصال الصورة الحقيقية لروسيا وللمواطنين الروس للبنان. ليس كل اللبنانيين, أنت تحدثنا الآن من بيروت ميخيلو, بتعرف شخصيا أنه مش كل اللبنانيين بيعرفوا عن روسيا صح. حتى لهلأ في أفكار مسبقة كتير غلط عن هذا البلد, عن مواطنيه, عن الثقافة كمان اللي بقلبه. كرمال هيك منحاول نوصل الصورة الحقيقية عن روسيا. شو أكتر أفكار مسبقة بتسمعها من اللبنانيين خاطئة بتلاقيها عن روسيا أو عن المواطنين الروس مثلا؟
3: هذا البرنامج برعاية RT.
6: أول شيء كتير لحد هلا من 4 سنين ما بلش العقوبات والأزمة مع أوكرانيا عم بيسألونا أنه نحن حرام ما عندنا شيء ناكله, ما فينا نجيب شيء من سوبر ماركو, بلكي هني بيساعدونا بيبعتوا لنا شيء. هو بالفعل وقت بتسمع هيك أنه بتصير كأنه واحد عم بيمزح, بس للأسف بالفعل كتير ناس عم بيفكروا انه نحن بعدنا تراجعنا من التطور الى عقود لورا. فأنا دايما بشرح لهم مثلا كيف الحياة بموسكو, شو بيقدروا هني يشوفوا بموسكو, وهني ما بيصدقوا بيقولوا هذا شيء خيالي.
5: شو بتخبرهم عن موسكو؟ يعني أنت اليوم إذا التقيت بصديق لبناني لا يعلم أي شيء عن موسكو, شو ممكن تخبره كرمال تخليه يجي زيارة ليشوف بعينه شو عم بيصير؟
6: هذا حديث لازم نعمل حلقة لحالة. بس بالاختصار نحن عم نحاول نشرح لنا أنه بس توصل على موسكو قديش السلطة تبع المدينة عم تعمل حياة للمواطنين وللزوار مريحة. انتوا بتعرفوا مثلا مترو موسكو هو مثل المتحف, مثل مدينة تحت الأرض, وفيك تبرمه مش يوم واحد, أيام ولا تعرف, وفي تقدر تعرف التاريخ قديش التقنية بلبنان بيقولوا ديليفري توصيل صارت سهلة ومنتشرة بروسيا. قديش روسيا كبيرة, موسكو كبيرة, وبنفس الوقت بتخليك تعيش مريح فيها. يعني للبناني يفكر انت بتروح على الشغل بتقضي ساعه الطريق مشوار على الشغل وساعه ترجع بتقول لك اوف انه كانك رايح من بيروت على طرابلس
5: صح
6: على الشغل كل يوم. لا نحن للروس يعني هذا شيء طبيعي كرمال نحن عندنا مساحات اكبر. بس انا بدي لكم سر انه بعد 12 سنه شغل بلبنان انا كمان تعودت على مساحات صغيره لدرجه انه بس بروح على جبال بقول ايه والله بدي
5: بعيدة
6: مشوار
5: عن
6: نص ساعه
5: بيروت.
6: بس ربع ساعه بعيده بده واحد يجهز حاله نفسيا ليطلع
5: لا يطلع من المحل اللي هو
6: فيه
5: لانه
6: واحد يتعود.
5: صح تعودت لانه على لبنان 12 سنه مثل ما ذكرت. بس بتشتاق لموسكو؟ بتحب تزورها؟ نحن بنعرف انه انت متزوج كمان وعندك بنت صبيه وعم تكبر وولدتها روسيه. شو بتخبر بنتك وكيف بتقدم لها الثقافه اللبنانيه والروسيه مع بعض؟
6: اكيد نحن كل سنه عم نحاول نروحها ولو اجازه صغيره نشوف قرايبينا و بالمبدأ لبنتي لتشوف روسيا وبتضل يعني إلى انتماء لبلدها. أكيد هي خلقت ببيروت بس لحد هلا ما عم تحكي عربي منيح بس عم تتعلم عربي. هي بتحب الجو اللبناني بس بنفس الوقت على قراءة كتب والتاريخ عن الأحاديث اللي نحن بنحكي بالبيت هي بضل بتحس حالها كأنها بروسية. يعني بضل عم نحاول نعمل جو مثل ما كان عنا بطفولتنا. فهذا الموضوع بالنسبة إلي مهم وجوهري كمال أنا كمان كتير سنين من طفولتي كانت مش بروسية كانت بدول عربية وحتى مش بلبنان. أنا على نفس الشعور اللي كانت بطفولتي عم بحاول أنه يعني بضل لبنتي يكون في انتماء الأساسي لروسيا وهذا بتصرفاتها ببين يوميا. يعني هي بكل الفعاليات اللي عم بتصير هون مع جالية روسية بضل بالمسرح بضل بتعرف شو معنات عيد النصر بتعرف أيمتى عيد النصر بتعرف شو بدها تلبس عيد النصر عندها بدلة عسكرية تبعتها. هو بتعرف
5: بنت
6: نحن
5: بيا
6: بنشتغل.
5: بنت بيا لأنه تعرفنا عليك شخصيا نحن ببيروت على كل حال ولمست فيك أنا أنت شخص منك صحافي عادي صراحة عندك شغف المهنة الكتير كبير وكأنه هي قضيتك الشخصية وشاء القدر أنه تكون والدتك روسية والأب لبناني. يعني أنت جاي من بلدين فعلا تاريخيا وحتى الآن عليهم ضغوطات وعقوبات وحملات تشويه وكره قد ما بدك من العالم كله صح مش بس من بلد واحد. كيف بعد بتفيق كل يوم وما بتندم انك صحافي مثلا او كيف ممكن تنطلق على اي مهمه عمل صحفيه وما تكون خايف انك لا سمح الله اكيد لا سمح الله انك ما ترجع على بيتك.
3: هذا البرنامج برعايه ار تي.
6: نو بتعرف اول شغله بالفعل انه نحن دائما مثلا بنقعد عم نفكر مع اصدقاء او مع العائله انه نحن بين نارين أصبحنا آخر 5 سنين. وأكثر من هيك أنا بي من جنوب من مجد السلم البلدة اللي كل يوم عم بيقصفوها من جانب الإسرائيلي كل يوم هذا حرفيا. فبهذه الحالة وقتا منشوف شو عم بيصير عنا بالبلد من جهة الضغط العسكري الغربي من بالأدوات الأوكرانية بالعكس أنت بتقعد بتحس حالك على مثل بالبوز المدفع وقت بتشتغل إعلام. يعني بدل ما تقعد أنت على جنب وبتقول هيدا مش حربك هيدي مش أزمتك خليني مثلا ما أنزل على جنوب بقعد غطي من بيروت أو أصلا بروح على الشمال أو أصلا بسافر على تايلاند ما بعرف من هونيك بغطي لا تخلص الأزمة. وقت بتشتغل إعلامي عندك مجال تكون بخط الأمامة توصل للمطرح أنت بتشوف بعينك شو عم بيصير لتقدر تقدر تحلل ومش بس توصل الصورة الحقيقية لأولادك أو لأصدقائك للجمهور الواسع اللي بعد عم بيهتم بالموضوع اللي بعد باله مشغول بالموضوع مش بس بروسيا وبلبنان نفس الشيء. فنحن شغلنا عم نحاول يكون صوت عالي، وصوت عالي من الأرض، مش بس نقعد على الكنبي ومنحلل كل واحد على
5: انتوا انتوا عم بتكونوا هيدا الصوت، بس للأسف بأوقات معينة عم بتصيروا انتوا الخبر، عم نحكي عن الزملاء اللي عم يستشهدوا أو اللي عم بينصابوا، وحكينا أنه عم بيكون في استهداف ممنهج للصحفيين الروس والصحفيين أيضا اللبنانيين أو الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على الجنوب بالتحديد. هل يمكن برأيك ميخيل إنشاء فعلا نوع من الآلية لحماية الصحفيين، أو نفقد الأمل نحن كصحفيين بهذا الموضوع نهائيا؟
6: بعرفي هذا أنا هذا الموضوع بحله نوعا ما مثل الفاتاليزم، من جهة أنه مثل ما قلت وقتها ب 2023 نحن خسرنا زميل من ريا نوفست بزاباروجيا، وقصفونا على محور زاباروجيا واستشهد، وكان يشتغل معنا بجبهة جنوبية، ونفس الشيء زملاء هون بلبنان. وبنفس الوقت بالأزمات اللي صارت بلبنان من انفجار مرفأ بيروت ب 2024 وحتى هلا ب 2026، يمكن فرضية موت كانت قريبة جدا دائما. فمثلا انت بتعرف ب 8 ابريل وتقاصفوا حد البولا صاروخ، كنا مع مرتي صاروخ نزل تقريبا 10 امتار. ليش الفاتاليزم؟ وقت نزل الصاروخ وقت بلشنا نتراجع على محل ممنوع شبه سليم، حوالينا كان في 3 أو 2 جرحى، شاب حجر كبير كسر اجره، كسر مفتوح، نحن ولا حجرة وصلت علينا ولا شحط الدم. هذا الفاتاليزم اللي بيقول انه للأسف نحن بنشتغل من الباب انه بنعرف كل واحد له عمره. وللأسف مرة تانية أنه اليوم ما في ولا ميكانيزم ولا قانون بيقدر يحمي صحفي بالميدان. كرمال في دول نازية اليوم مثل إسرائيل وأوكرانيا، وهني ما بدهم يهتموا ولا بأي قانون الدول. ففي هذه الحالة في هذا المجال نحن فقط نقدر بس ندرس قد ما فينا الميدان والمكان اللي عم نشتغل عليه، كرمال نعمل احتمالية يصير معنا شيء مينيموم، والباقي مثل ما بيصير بيصير.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
5: طب عم توصل الكلمة اللي بتكون تغطوها وتوصلوها للرأي العام، إن كان بملف أوكرانيا أو بملف لبنان، لأنه في كما ذكرنا عقوبات وضغوطات كبيرة عليكم؟
6: أكيد عم توصل، وعم توصل بشكل كبير. وهذا كمان نوع من البروباغاندا اللي عم بيقول إنه روسيا ما بتعرف تكتب أخبار، ما حدا عم بيسمعها بالعالم. قلتوا شوفوا قديش بكل الدول مش بس بلبنان، مثل ما قلت ببداية الحلقة، في تشانلز قنوات بسوشيال ميديا اللي بتكتب باللغة الروسية، وبنفس الوقت قديش في قنوات عم تكتب عن الأزمة الأوكرانية وعن الحياة بروسيا بلغات أخرى. هذا كله إذا بدكم مثل الشبكة إعلامية واجتماعية مش بس روسية، ولكن الناطقة باللغة الروسية بالعالم. أنتوا بتعرفوا أنه بروسيا إذا في 140 مليون شخص خارج روسيا، في جاليات روسية بعشرات ملايين، وكلهم عندهم انتماء لوطنهم، وكل واحد عم بيعطي هيدا النقطة بنقطة عمله، ومنشان نوصل الصورة كاملة عن بلدنا انه نحن مش نحن للشيطان والشرير مثل ما عم بيقولوا اوروبي، وصلن عقود عم بيجهزوا حالهم للحرب ضدنا. كل مرة كانوا يجوا لعنا كانوا ياكلوا قتلوا ويرجعوا بعدين نحن عم نحررهم.
5: ما هو صراع قديم وما زال مستمر حتى الآن، ولكن هذه المرة اختلف الصراع لأنه للأسف صار فيه السوشيال ميديا والانفتاح وما بعرف شو. هذه المرة الصحفيين الآن على لائحة العقوبات،

0: RT.
1: لا أنا بعتقد أن وسائل الإعلام الروسية اليوم عم تعطي عن جد فعل ورد الفعل كبير كتير رغم كل هالعقوبات اللي حكيتي عنهم، وال يعني الدلائل هي إذا الشخص بده يشوف هي موجودة قدامنا. يعني لو كنا نحن ضعاف وما حدا كان بده يسمعنا كانوا يسكروا مكاتب تبعنا بكل أنحاء العالم، RT، سبوتنيك، ريا نوفست ولا ما آخره، كانوا يسكروا، كانوا يطردوا المراسل اللي ما له قيمة بيهتموا فيه وبيطردوه من دول أوروبية، من بروكسل، برلين، باريس ولا ما آخره. لا كان يخلي إذا واحد ضعيف ما حدا بيشوف، بس بالفعل الميكانيزم الإعلام الروسي هو اليوم كمان عم بيصير عم بيمشي مع التاريخ مع الوقت. نحن ما بقينا بالنمط إعلامي مثل ما بيحاولوا يقولوا الغرب بالنمط الإعلامي تبع الاتحاد السوفيتي السابق، نحن عم نستعمل كل الوسائل وحتى أكثر من ما هن عم بيقدروا يقيموا اليوم. يعني هني انتو بتعرفوا اذا في انترنت نحن كمان فينا نستعمل، حتى اذا هني عم بيعملوا لنا بلوك، نحن مبسوطين انه بروسيا في كتير IT شباب قوية، فكده مش بعد ما اخترعوا بلوك اللي نحن ما قدرنا نتجاوزه، فعم نشتغل.
2: يتم تجاوز إذن كل العقبات، وعقدة الاتحاد السوفيتي اللي كانت بالتاريخ قبل حاضرة تحولت الآن لعقدة روسيا، والموضوع سيستمر على ما يبدو عقدة للغرب. شكرا جزيلا لك مدير وكالة مكتب وكالة ريا نوفستي في لبنان مخيل على الدينوف على وقتك اللي عطيتنا إياه على الرغم من الشغل الكتير، والله يحميكم دائما ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا شكرا، إن شاء الله نشوفكم بخير وسلامة.
2: مستمعينا نلتقي في حلقة جديدة من موسكو إلى بيروت في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
0: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: كنا
5: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات على الخودي ومن تنفيذ ستافيو بوصعب.

0: وفي عناوين هذه النشرة: لبنان يعيد ترتيب أوراقه بين الجنوب والإعمار والاستثمار، سلام في نيويورك، دعم دولي للبنان و500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، الكويت توسع استثماراتها في لبنان ومساهمة مرتقبة في الفيول، اتصالات دولية حول مستقبل الوجود الدولي ودعم الجيش اللبناني، عون يبحث عن بديل لليونيفل ويحذر من فراغ أمني في الجنوب، واشنطن تسلم الجيش 16 مليون طلقة وتؤكد استمرار دعمها، النقل البري يعلن الإضراب والتحرك في 30 من أيلول احتجاجا على ارتفاع المحروقات، منتدى لبناني سوري يبحث إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. من نيويورك، بدأ رئيس الحكومة نواف سلام يومه السياسي باجتماع دولي بعنوان ما بعد الأزمات، عقد بدعوة مشتركة من لبنان والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الاجتماع جمع مسؤولين دوليين وممثلين عن مؤسسات مالية وإنمائية، وتركز البحث فيه على كيفية التعامل مع الأزمات الممتدة انطلاقا من تجربة لبنان خلال الحرب في الجنوب. سلام شدد أيضا على أن الإغاثة والعودة والتعافي وإعادة الأعمار لا يمكن التعامل معها كمراحل منفصلة، داعيا إلى العمل عليها بالتوازي، وأكد أيضا أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تعزيز دور الدولة ومؤسساتها في قيادة الاستجابة والتعافي بدلا من إنشاء منظومات موازية لها. يأتي ذلك أيضا في وقت شدد فيه الرئيس سلام على الحاجة إلى أدوات تمويل أكثر مرونة تسمح بالانتقال من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة واستعادة الخدمات وسبل العيش وإعادة الإعمار من دون فواصل زمنية. وطرح سلام أسئلة أساسية حول طبيعة الدعم الدولي ومن يقود مرحلة التعافي، وكيف يمكن لهذا الدعم أن يعزز قدرة الدولة اللبنانية على القيام بمسؤولياتها. الاجتماع شهد أيضا إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي ما بعد الأزمات في حضور مسؤولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول والمؤسسات الدولية. وفي موازاة ذلك، دخل التمويل والإصلاحات على خط المحادثات، فقد بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط العلاقات اللبنانية الأوروبية وآخر التطورات في لبنان والمنطقة. وأكدت المسؤولة الأوروبية وقوف الاتحاد إلى جانب لبنان، وأعلنت البدء بصرف الدفعة الثانية بقيمة 500 مليون يورو من حزمة المساعدات المخصصة للبنان، كما شددت على أهمية مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة اللبنانية، ولا سيما الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جهته، شدد سلام على أهمية دعم مسار العودة والتعافي خصوصا في الجنوب، بما يساهم في تثبيت عودة الأهالي واستعادة الخدمات الأساسية مع تعزيز صمود السكان في المناطق المتضررة. وأكدت المفوضة الأوروبية استعداد الاتحاد لمواصلة دعم لبنان في هذا المسار. وإلى انفتاح خليجي يحمل عنوان الاستثمار والطاقة عبر اللقاء أيضا اللبناني الكويتي، حيث عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور وزير الخارجية يوسف رجي. البحث تناول العلاقات اللبنانية الكويتية وسبل تعزيزها إلى جانب التطورات الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. ولي العهد الكويتي جدد دعم بلاده للبنان، كما أعرب عن رغبة الكويت في توسيع استثماراتها فيه. سلام من جهته شكر الكويت على دعمها المتواصل، وعرض فرص الاستثمار المتاحة في لبنان خصوصا في مشاريع البنى التحتية والنقل والطاقة. وأبدى الجانب الكويتي استعدادا لتعزيز التعاون والاستثمار في هذه المجالات، فيما أكد سلام جاهزية المرافق اللبنانية للمساهمة في تسهيل حركة الاستيراد. واتفق الجانبان على توسيع التبادل التجاري والاستثماري وعقد ملتقى اقتصادي واستثماري لبناني كويتي في أقرب وقت ممكن. وفي موازاة لقاءات رئيس الحكومة، تحرك وزير الخارجية يوسف رجي على خط الاتصالات الدولية في نيويورك، حيث كان مستقبل الوجود الدولي في الجنوب في صلب أكثر من لقاء. وزير الخارجية أكد أن اللقاءات التي يجريها لبنان في نيويورك تهدف إلى وقف الحرب وتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها، وقال أن البحث يشمل صيغة لمرحلة ما بعد اليونيفل تقوم على وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي لقاء مع نظيره الألماني أيضا، عرض رجي الموقف اللبناني الداعي إلى استمرار الوجود الدولي في الجنوب، وأشاد الوزير الألماني بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، كما أعرب عن أمله في استكمال هذا المسار. وفي الموقف الفرنسي، أعلنت الخارجية الفرنسية أن هناك تفكيرا جماعيا بشأن المرحلة المقبلة، وأشارت إلى اقتراح فرنسي إيطالي لقوة دولية مبادرة وفاعلة على الأرض. وأكدت باريس أن النقاشات لم تنتهي بعد وأنها مستمرة خلال الأسابيع المقبلة. يبقى الملف الأمني في صدارة الاتصالات اللبنانية والدولية مع تركيز خاص على الجيش والجنوب.
في الداخل تفقد قائد جيش العماد رودولف هيكل فوج المغاوير في ثكنة غسان رمان في رومي واطلع على جاهزية الفوج. وخلال لقائه الضباط والعسكريين شدد هيكل على أهمية مواصلة التدريب النوعي في الوحدات الخاصة ودورها في تنفيذ المهمات الدقيقة والاستثنائية، وأكد أن تماسك العسكريين وصمودهم يشكلان أحد أبرز أسباب قوة الجيش في مواجهة التحديات الكبرى وفي طليعتها الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. كما شدد على أن المؤسسة العسكرية تحظى بثقة اللبنانيين، داعيا العسكريين إلى مواصلة أداء واجبهم الوطني وحماية جميع اللبنانيين وتأمين الاستقرار. كما اعتبر أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر شائعات وافتراءات لن تؤثر في إرادة العسكريين، مؤكدا استمرار المؤسسة في أداء مهمتها رغم الظروف الصعبة. وإذا كان الجيش أيضا

0: وتؤكد واشنطن استمرار دعم الحكومة اللبنانية والجيش في تعزيز سلطة الدولة وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار. وجنوبا يتواصل التصعيد الإسرائيلي مع قصف مدفعي وغارات جوية طالت عددا من البلدات والمناطق الحدودية، وسجلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة وبيت يحون وعيت الجبل، فيما طال القصف برعشيت وزوطر الشرقية كما ميفدون ووادي الحجير ووادي السوقي. وشهدت الخيام تفجيرات إسرائيلية تسببت بأضرار في المنازل والمنشآت وانقطاع الكهرباء عن مناطق حاصبية شبعة والعرقوبة. وطالت الأضرار مدرسة مرج عيون الوطنية ما دفع بإدارتها إلى تعليق الدروس مؤقتا وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. أما في الجنوب أيضا فالمسألة لا تتعلق بقدرات الجيش بل أيضا بمستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء اليونيفل. ففي قصر بعبدة أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لليونيفل إذا تعذر التمديد لها. عون شدد على أهمية استمرار وجود دولي يساعد في تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف فيها أو بها دوليا. كما حذر رئيس الجمهورية من أن عدم التمديد لليونيفل وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدث فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية. كما أشار عون إلى أن إسرائيل بحسب الموقف اللبناني لا تلتزم مندرجات اتفاق الإطار بما يشمل وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين. وفي اللقاء عرض عون أيضا نتائج الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي عقد في باريس، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والعلاقات اللبنانية السورية. وفي إطار المواقف رسم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط رؤيته للمرحلة المقبلة محذرا من غياب أي مؤشرات لتهدئة إقليمية وصعوبة إبقاء لبنان بمنأى عن التصعيد، مشيرا إلى أن الأمور مرتبطة بقرارات واشنطن وتل أبيب. الشأن الداخلي أيضا دعا جملاط حزب الله إلى حوار جدي مع السلطة للحد من الخسائر إثر الدمار الجنوبي الواسع، كما طالب الحكومة بمعالجة ملف الكهرباء المستعصي والاستفادة اقتصاديا من التجربة السورية ومحور الطاقة والتجارة الجديد. ومن الملفات الدولية والأمنية إلى الداخل اللبناني، حيث تنعكس الأزمة الاقتصادية مباشرة على قطاع النقل والسائقين. على خط الأزمة المعيشية عقدت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري اجتماعا استثنائيا برئاسة بسام طليس لبحث تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أكد أن الوضع بلغ حدا صعبا، معلنا دعم الاتحاد للتحرك والإضراب في ظل عدم الوصول إلى نتيجة عملية عبر الاتصالات القائمة. وبعد التصويت أعلنت ليس الإضراب العام والتحرك والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية بمشاركة مختلف فئات قطاع النقل البري يوم الأربعاء في 30 أيلول. ومن المقرر أن تعلن آليات التحرك خلال مؤتمر صحفي يعقد الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام. إلى ذلك أعلنت رابطة المساعدين القضائيين التوقف الشامل عن العمل احتجاجا على ثبات بدل النقل وعجز الرواتب عن تغطية كلفة المحروقات. وطالبت الرابطة أيضا لجنة المؤشر بإقرار سلم متحرك شهري مستثنية في خطوتها الحالات المرتبطة بآخر مهلة قانونية فقط. بينما تتصاعد الضغوط المعيشية في الداخل، يفتح لبنان في المقابل مسارات اقتصادية مع محيطه من خلال العلاقات مع سوريا. فقد انعقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 في خطوة ركزت على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وزير الاقتصاد عامر لبساط شدد على ضرورة تحويل الجغرافيا المشتركة بين لبنان وسوريا إلى فرصة.
1: المنتدى اليوم يحمل دلالة تتجاوز الاقتصاد والاستثمار، فنحن أمام لحظة مختلفة وفرصة لإرساء علاقات جديدة بين بلدينا، ولا يعني بناء المستقبل تجاهل الماضي، فعلاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط كما حملت

0: التجارب تركت آثارها على الشعبين.
1: المطلوب أن نستخلص دروسها وأن ننظر إلى الأمام. كيف نحول الجغرافيا التي تجمعنا من واقع مفروض إلى فرصة؟ عنوان المرحلة الاستقرار والتنمية والتعاون.
2: من جهته أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن التكامل بين البلدين لا يعني تنازل أي طرف عن مميزاته، وأشار إلى أن لبنان المستقر اقتصاديا يمثل مصلحة لسوريا أيضا.
3: ما نحتاج إليه اليوم هو أن نعيد تعريف علاقاتنا الاقتصادية على أسس أكثر وضوحا وتوازنا ومؤسسية. لقد علمتنا التجربة أن القرب وحده لا يصنع التكامل الاقتصادي، فالاقتصاد يحتاج إلى قواعد واضحة. أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا.
2: وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد استقبل الوفد السوري في بعبدة وأكد أهمية ترسيخ العلاقات على قاعدة التكامل والتوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. صدر عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بيانا أكد فيه أن الطعن بقانون العفو لا يزال قيد الدرس، وأن الصورة التي يتم التداول بها في هذا الشأن تعود لمراجعة الطعن بقانون آخر. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة. وكان في هذه النشرة لبنان يعيد ترتيب أوراقه بين الجنوب اللبناني والإعمار والاستثمار. سلام في نيويورك دعم دولي للبنان و500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. الكويت توسع استثماراتها في لبنان ومساهمة مرتقبة في الفيول. اتصالات دولية حول مستقبل الوجود الدولي ودعم الجيش اللبناني. عون يبحث عن بديل لليونيفيل ويحذر من فراغ أمني في الجنوب. واشنطن تسلم الجيش 16 مليون طلقة وتؤكد استمرار دعمها. النقل البري يعلن الإضراب والتحرك في 30 من أيلول احتجاجا على ارتفاع المحروقات. منتدى لبناني سوري يبحث إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من صوت كل لبنان قدمنا إليكم نشرة أخبار لبنان اليوم.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

أحلام الممثلين في لبنان لهم وللبنان كبيرة، وأحلام نقيبهم للمهنة والوطن عديدة، فهل تصبح الأحلام يوماً حقيقة؟ نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون نعمي بدوي، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عبر صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. عشية إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك على أن الإغاثة والعودة والتعافي وإعادة الأعمار يجب أن تسير بالتوازي، داعيا إلى تمويل دولي أكثر مرونة واستدامة، وأكد ضرورة أن تقود الدولة اللبنانية ومؤسساتها مرحلة التعافي بدعم دولي يعزز قدراتها لا يستبدلها. كما شدد على تثبيت عودة أهالي الجنوب واستعادة الخدمات وسبل العيش، مؤكدا أن دعم الدولة يجب أن ينتقل من الاستجابة الطارئة إلى مسار التعافي وإعادة الإعمار. ونبقى في نيويورك، حيث أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لقاءات لبنان هناك تركز على وقف الحرب وتمكين الدولة من بسط سيادتها، إلى جانب البحث أيضا في صيغة لوجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفل. وفي لقاءاته بحث رجي مع إيطاليا، ألمانيا، قبرص مستقبل الوجود الدولي ودعم الجيش، فيما خصصت إيطاليا مساعدات إضافية للقرى المسيحية في الجنوب. كما وقع مع نظيره الإندونيسي اتفاقا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة. أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بريطانيا ترحيب لبنان بأي قوة دولية بديلة لليونيفل إذا تعذر التمديد لها، ولمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش في بسط سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا، وحذر أيضا من أن غياب البديل سيخلق فراغا أمنيا، خصوصا مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. جنوبا، يتواصل التصعيد الإسرائيلي مع قصف مدفعي وغارات جوية، طالت عددا من البلدات والمناطق الحدودية، وسجلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة وبيت يحون وعيت الجبل، فيما طال القصف برعشيت وزوطر الشرقية وميفدون ووادي الحجير ووادي السلوقي. في محاولة لدفع الاقتصاد نحو التعافي، انعقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026، حيث دعا وزير الاقتصاد عامر البساط إلى تحويل الجغرافيا المشتركة إلى فرصة والانتقال من النيات إلى المؤسسات والتنفيذ. من جهته، شدد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار على إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية على أسس متوازنة، مؤكدا أن التكامل يحفظ خصوصية البلدين كما سيادة البلدين. أيضا في المقابل، أعلن قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام والتحرك والاعتصام في مختلف المناطق الأربعاء المقبل في 30 أيلول، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على السائقين والعاملين في القطاع. في أنبائنا العامة، وضع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف الجولان في صدارة خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الجولان أرض سورية وأن إجراءات ضمه باطلة، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب إلى خطوط 8 من كانون الأول 2024، منددا بالتوغلات والغارات الإسرائيلية. وفي كلمته أيضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزجيكيان أن طهران ما زالت تؤمن بالدبلوماسية، معلنا استعدادها للحوار شرط ألا يجري تحت التهديد باستخدام القوة، ودعا بوزجيكيان إلى التعاون لتحقيق الأمن، مشددا في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران متمسكة بالحلول الدبلوماسية في معالجة الخلافات. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنسق بشكل وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التطورات الإقليمية، وأشار إلى إجماع خليجي على اعتبار أنشطة إيران في المنطقة خبيثة. هذا وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن بلاده لن تسمح لأي دولة معتدية أو داعميها بالتمتع بالأمن ما دامت المياه والأراضي والأجواء الإيرانية عرضة للتهديد. أكدت الحكومة العراقية أن لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع ملامح واضحة للمرحلة المقبلة في العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى تأكيد السوداني عزم حكومته توحيد القرار الأمني وحصر السلاح. وفي سياق متصل اتفقت أيضا بغداد وأنقرة على إنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة في سنجار وبسط سلطة الدولة العراقية فيها. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.